0: متأسف يا حبيبتي، متأكد من خيبتي. اتعلمت خلاص وبغاية الإخلاص، اتعلمت خلاص وبغاية الإخلاص.
1: طيب يلا تودع يلا وروح إن شاء الله ما ترجع تاني. أنا حبيت ارتيلة

Thank you.

الشده صعبه على الا مررتوه. الله الله الله. الله عليك انت، الله عليك يا فنان، ربنا يكرمك يا رب. اسمع الفن يا اخوانا والنبي. الله الله الله. النبي تاني دول، تاني دول.

عنده تحفة صاغها الرحمن من أحلى التحف. وانت في الدنيا قضية ما تحملها ملل.

0: مكان طنجرة وغطاء، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
1: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
0: طنجرة وغطاء الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

0: صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد 5 الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم 25 من مايو أيار لعام 2026، الموافق 8 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الفم التالية في الشمال لحيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعينا نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة ياسين. 51 دقيقة بعد 17:00 الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم، هذه أبرز العناوين. الجبهة العربية للتغيير والتجمع توافق على طرح الموحدة تشكيل قائمة مشتركة تقنية. نابونيا يفيد بأن هيرتسوغ جمد النظر في طلب العفو لنتنياهو. الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. وهزة أرضية خفيفة في منطقة طبرية والحرارة ترتفع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: تمام السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخو، هذه تفاصيل النشرة. جاء قبل قليل أنه تم رصد اختراق مسيرة معادية أجواء الجليل الغربي، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار، ولم ترد تفاصيل أوفى. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي عن استعدادها لتشكيل قائمة مشتركة تقنية بهدف رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي. ودعا البيان القائمة العربية الموحدة إلى التوقيع على اتفاق فوري بهذا الشأن. ويشير مراسلنا نواف النباري إلى أن الموحدة رحبت بالاتفاق الثلاثي مبدية موافقتها على التوقيع على اتفاق بهذا الخصوص، وأوضحت أن القائمة التعددية التقنية تفتح الباب أمام دخول حزب عربي في ائتلاف حكومي، مشددة على أن تقاسم الأدوار هو طرح غير ملزم. علمت قناة كان أن رئيس الدولة هيرتسوغ جمّت دراسة طلب العفو لرئيس الوزراء نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة. وأفادت مراسلة القناة تامارا الموغ بأن السبب تجاهل نتنياهو لدعوة رئيسه إلى الشروع في حوار للتوصل إلى توافقات مع النيابة العامة. يشار إلى أن طلب العفو سيلغى مع انتهاء شهادة رئيس الوزراء قريبا. تقترب إيران والولايات المتحدة من اتفاق لرفع الحصار المفروض على مضيق هرمز وبدء إزالة العقوبات عن طهران والإفراج عن أصولها المالية المجمدة. وفي المرحلة الثانية يتم التوصل إلى اتفاق أوسع يتضمن الملف النووي وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. وتفيد مراسلة القناة 11 أجيل كوهن أن قطر وربما دول خليجية إضافية قد تلعب دورا محوريا في تنفيذ الاتفاق. كرر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وفي كلمة ألقاها مساء أمس أكد رفضه لنزع سلاح الحزب، معربا عن أمله في أن يكون لبنان مشمولا في أي اتفاق أمريكي مع إيران. في مخيم شعفات شمال أورشليم القدس أصيب الليلة الماضية أحد السكان في العشرينيات من العمر إثر تعرضه للطعن بآلة حادة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يضحر بأن الجريمة قيد التحقيق. وفي كرميل أسفر حادث عن إصابة شاب ثلاثيني بجروح خطيرة. وردت الليلة المنصرمة تقارير عن وقوع هزة أرضية في منطقة بحيرة طبرية بقوة 3.5، ولم تسجل إصابات أو أضرار. في يركا أصيب ليلة الفائتة رجل بجروح خطيرة من جراء سقوطه عن علو 4 أمتار، هذه الجروح بالغة الخطورة، ويبلغ المصاب من العمر 50 عاما بحسب ما وفن به مراسلنا نجيب قزلة. وفي حيفا أصيبت البارحة عابرة سبيل عشرينية بجروح خطيرة بعد أن صدمتها السيارة.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطلع اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، غير أنها تبقى أدنى من معدلها الموسمي بقليل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال.
3: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

ست دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا اليوم وهذا الصباح الاثنين 25 من مايو أيار لعام 2026، الموافق 8 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. إذن مستمعينا، تشهد البلاد مرحلة صعبة سياسيا وأمنيا في ظل اقتراب تفاهم أمريكي إيراني يثير قلقا واسعا داخل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والسياسية، بينما تتراجع قدرة أورشليم القدس على التأثير في قرارات واشنطن، وبينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى اتفاق يضمن تهدئة مؤقتة وإعادة فتح مضيق هرمز، تخشى إسرائيل من أن يتحول الاتفاق إلى غطاء يمنح طهران وقتا

احتمال العودة إلى مواجهات واسعة في لبنان، وفي الوقت نفسه تتزايد الانتقادات الموجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سواء بسبب إدارته للحرب أو بسبب ما يراه خصومه تراجعا في مكانة إسرائيل الدولية واعتمادا متزايدا على قرارات البيت الأبيض. بالتوازي مع ذلك، تكشف استطلاعات الرأي عن تصدع غير مسبوق في صورة إسرائيل داخل الولايات المتحدة، بعدما كان الدعم له يشكل إجماعا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فالحروب الأخيرة وصعود تيار أمريكا أولا وتصاعد الانتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية، كلها عوامل عمقت الانقسام داخل المجتمع الأمريكي، حتى باتت إسرائيل مطالبة بإعادة بناء تحالفاتها السياسية والشعبية من جديد. أما على الأرض فتستمر التحديات الأمنية والإنسانية في التصاعد، من تحذيرات الأجهزة الأمنية للإسرائيليين من دخول المدن الفلسطينية رغم الإغراءات الاقتصادية، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وصولا إلى الجدل الداخلي حول الانتخابات والتجنيد ومستقبل الائتلاف الحاكم. وبين هذه الملفات المتشابكة تبدو البلاد أمام مرحلة تتداخل فيها المخاطر الإقليمية مع الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في آن واحد. بعد قليل مستمعينا الكرام سنكون مع كل هذه التفاصيل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

15 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان صحافة نت. أهلا بكم مستمعين أينما أنتم. إذن تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباحي الإخباري من صحيفة هآرتس وأبرز ما خططه لنا من عناوين هآرتس هذا الصباح. عنوانها الأول: خيبة أمل في جيش الدفاع من الاتفاق المرتقب مع إيران، وترامب يقول لست مستعجلا للتوقيع. في تفصيل هذا العنوان، أعربت جهات في جيش الدفاع عن خيبة أمل من ملامح الاتفاق الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي ترامب أنه طلب من فريقه عدم التسرع في إبرام الاتفاق أو الصفقة. وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، وافقت طهران على مذكرة تفاهم لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز على أن تناقش لاحقا قضية مخزون اليورانيوم على التخصيب. في المقابل، تتخوف دول الخليج من عودة الحرب أكثر من خشيتها من اتفاق دبلوماسي جزئي، وتسعى للحفاظ على قنواتها مع إيران وتوفير شبكة أمان لإنجاح أي تفاهم محتمل. ويرى محللون أن الاتفاق إذا تم توقيعه سيعكس تراجعا في التصعيد الأمريكي ضد إيران، وقد يكشف أيضا عن تراجع التأثير الإسرائيلي على قرارات إدارة ترامب مقارنة ببداية الأزمة. هآرتس هذا الصباح. ورؤساء السلطات المحلية في الشمال يقولون الحكومة تخلت عنا، إذ أعرب رؤساء السلطات المحلية في شمال البلاد عن قلقهم من الاتفاق المتبلور بين أمريكا وإيران وانعكاساته على المواجهة مع حزب الله في لبنان، مؤكدين أن الحكومة لم تطلعهم على تفاصيله. واتهم رئيس مجلس المطلة الحكومة ورئيس الوزراء نتنياهو بالتخلي عن سكان الشمال، مشيرا إلى تدهور الوضع الأمني وغياب الدعم للسكان القاطنين على خط المواجهة. كما انتقد رؤساء بلدات أخرى عدم تنفيذ الوعود بالمساعدات الاقتصادية، معتبرين أن سكان المنطقة تركوا لمصيرهم في ظل استمرار التوتر الأمني.

وتحت عنوان الائتلاف لا يدفع نحو حل الكناسة والحريديم يواجهون صعوبة في قيادة خطوة تقديم الانتخابات، تكتب بهارتس هذا الصباح: تواجه أحزاب الائتلاف صعوبة في تمرير قانون حل الكناسة وتقديم موعد الانتخابات وسط تقديرات بأن الانتخابات ستجرى في موعدها الأصلي أواخر أكتوبر كما يفضل رئيس الوزراء نتنياهو. وكانت الأحزاب الحاردية تسعى لإجراء الانتخابات مطلع سبتمبر، لكنها تدرك أن الوقت المتبقي لا يكفي عمليا لإنجاز خطوات حل الكناسة والتصويت على القانون بالقراءة المطلوبة. كما تتواصل الخلافات حول قانون إعفاء الحاردين من التجنيد، فيما نقلت مصادر عن الحاخام لاندو توجيهه بعدم دعم القانون حاليا والتقدم نحو حل الكناسة بسبب فقدان الثقة بوعود نتنياهو بشأن تمريره. إذن هارتس هذا الصباح تخط: الائتلاف لا يدفع نحو حل الكناسة والحريديم يواجهون صعوبة في قيادة خطوة تقديم الانتخابات.

ومن العناوين البارزة في هارتس هذا الصباح: قاصر أمني مصاب بالتوحد يروي أسابيع من العنف داخل مراكز الاعتقال. كشفت هارتس تفاصيل قضية فتى يبلغ من العمر 14 عاما ومصاب بالتوحد، اعتقل قبل 8 أشهر في رام الله خلال نزهة عائلية بتهم أمنية تتعلق بالتواصل مع جهات معادية ومحاولة الارتباط بتنظيمات متطرفة. وبحسب لائحة الاتهام، انضم الفتى إلى مجموعة عبر تطبيق سيجنال مرتبطة بأفكار جهادية، ونقل صورا لمواقع عسكرية سابقة، كما عبر عن رغبته بتنفيذ عمليات والانضمام إلى حركة حماس. وخلال احتجازه في مراكز توقيف بأورشليم القدس وسجن مجدو، تحدث الفتى عن تعرضه للعنف والاعتداء من قبل سجناء آخرين، فيما قالت والدته إنه يعاني من اضطرابات وصعوبة في التمييز الفكري قبل أن ينقل لاحقا إلى شقة خاضعة للمراقبة بعد الاحتجاجات على ظروف اعتقاله. إذن قاصر أمني مصاب بالتوحد يروي أسابيع من العنف داخل مراكز الاعتقال.

ومنظمات إغاثة في غزة تحذر من ارتفاع سوء التغذية بين الأطفال. حذرت منظمات إغاثة دولية تعمل في قطاع غزة من تدهور خطير في الوضع الإنساني مع تسجيل ارتفاع جديد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال ونقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية الأساسية. وأكدت منظمات مثل Save the Children وأوكسفام أن مئات الآلاف من العائلات تعيش في خيام وسط انهيار خدمات الصرف الصحي وانتشار الأمراض، فيما لا تستطيع عائلة كثيرة شراء الغذاء رغم توفره جزئيا في الأسواق. كما حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف علاج أطفال ومرضى غسيل الكلى بسبب نقص المعدات، إضافة إلى أزمة حادة في أدوية السكري، بينما لا يزال نحو 1.4 مليون فلسطيني نازحين مع تعثر إعادة الإعمار واستمرار القيود على إدخال المعدات والمواد الأساسية. هارتس هذا الصباح.

ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرنوت وأبرز ما خططه لنا من عناوين هذا الصباح. يديعوت عنوانها الأول من ثلاث كلمات: المخطط، التساؤلات، والقلق. نعم، هكذا وصفت يديعوت أحرنوت الاتفاق بين أمريكا وإيران، أو الاتفاق المزمع توقيعه. إذن المخطط، التساؤلات، والقلق. وتكتب يديعوت هذا الصباح: تتواصل المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول اتفاق من ثلاث مراحل يشمل وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ثم بدء مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات. وبحسب التسريبات تكتب يديعوت، فإن القضايا الأساسية مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية لم تحسم بعد، فيما تخشى إسرائيل من تأجيل بحث تقليص المشروع النووي الإيراني إلى المرحلة الثالثة فقط. وتشير التقديرات إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى بقوة لتجنب حرب واسعة والتوصل إلى اتفاق، رغم استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآلية الرقابة. في المقابل يحاول رئيس الوزراء نتنياهو الضغط باتجاه خيار عسكري أوسع، محذرا من اتفاق غامض يسمح لإيران بالحفاظ على قدرات استراتيجية خطيرة. كما تؤكد التقارير أن الاتفاق لم يحسم نهائيا بعد، وأن القرار النهائي لا يزال بانتظار موافقة القيادة الإيرانية العليا، وسط احتمال انهيار المفاوضات أو العودة إلى التصعيد العسكري. ويرى المعلق في صحيفة يديعوت أحرنوت ناحوم برنيع أن مجرد انتظار الولايات المتحدة وإسرائيل قرار القيادة الإيرانية بشأن الاتفاق يعد بحد ذاته إنجازا لطهران، بعدما بدأت الحرب بهدف إضعاف النظام الإيراني لا منحه موقعا أقوى. ويكشف المقال أن خطط إسقاط النظام الإيراني التي ناقشتها واشنطن وأورشليم القدس في بداية الحرب انهارت لاحقا وسط خلافات أمريكية وشكوك حول جدواها، ما أدى إلى تراجع الأهداف الأصلية لهذه الحملة. ويحذر كاتب المقال ناحوم برنيع من أن الاتفاق المحتمل سيظهر فشلا سياسيا وعسكريا لإسرائيل، ويؤكد أن استمرار الحرب دون استراتيجية واضحة أدخلها في استنزاف طويل وتبعية أكبر لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يديعوت أحرنوت هذا الصباح.

وتحت عنوان يدمرون ويستعدون للتعليمات، تكتب يديعوت أحرنوت: هذا الصباح يواصل جيش الدفاع عملياته على الحدود مع لبنان لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، بالتزامن مع الاستعداد لاحتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيره على الجبهة اللبنانية. وأكد مصدر عسكري أن القوات مستعدة لتوسيع عملياتها إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن الهدوء المعلن بعد وقف إطلاق النار لا يعكس الواقع الميداني، حيث سقط جنود إسرائيليون واستمرت التوترات الأمنية. وفي السياق الداخلي، كشفت الحكومة عن خطة استثمار بقيمة 3 مليارات شيكل لتطوير مدن الجليل ومنع هجرة السكان الشباب من شمال البلاد. وتشمل الخطة دعم الإسكان، تقديم حوافز للمقيمين والجنود الاحتياط، وتطوير مناطق صناعية في مدن مثل عكا، صفد، طبرية والناصرة بهدف جذب سكان جدد وتعزيز النمو الاقتصادي.

أيضا يديعوت هذا الصباح قيادات يهودية وأوروبية تصرفات بن غفير تتعارض مع القيم اليهودية. أثارت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها وزير الأمن القومي بن غفير خلال التعامل مع ناشطي سفينة الاحتجاج إلى غزة، أثارت موجة غضب واسعة بين قيادات الجاليات اليهودية في أوروبا التي اعتبرت ما حدث تجاوزا للخطوط الحمراء الأخلاقية. وأكد مسؤولون يهود في فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وسويسرا أن المشاهد تضر بصورة إسرائيل وتغذي الخطاب المعادي لليهود، محذرين من تصاعد معاداة السامية بسبب الربط بين اليهود وسياسات الحكومة الإسرائيلية. وقال قادة الجاليات إنهم نادرا ما ينتقدون إسرائيل علنا، لكنهم رأوا أن ما حدث يتناقض مع القيم اليهودية والإنسانية، مشددين على ضرورة الفصل بين مواقف الحكومة والمجتمعات اليهودية حول العالم. وفي السياق ذاته انتقد الرئيس يتسحاك هيرتسوغ ما وصفه بخطاب التوحش والانحدار الأخلاقي، مؤكدا أن إسرائيل يجب ألا تفقد إنسانيتها حتى خلال الحرب. يديعو تحرنوت هذا الصباح.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نعمة،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الله يا أبو الورد.

35 دقيقة بعد 6 الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان. إذن مستمعين قبل هذا الفاصل الغنائي والدعائي كنا قد عرضنا على حضراتكم أبرز ما خططوا لنا صحيفة هأرتس ويديع تحرنوت. الآن سنكون مع معريف وكالكاليست وأيضا يسرى هيوم، لكن قبل أن نبدأ بهذه الصحف الآن يظهر على الشاشة أمامي سمح بالنشر سقوط محارب خلال معارك في جنوب لبنان. إذن سقوط محارب خلال معارك في جنوب لبنان، هذا العنوان جاء تحت بند سمح بالنشر.

إلى صحيفة معاريف وأبرز ما جاء فيها من عناوين. معاريف هكذا علقت على الاتفاق الإيراني الأمريكي: الاتفاق والإنكار، اقتراب تفاهم أمريكي إيراني. وتناول مقال بالصحيفة بعنوان الكارثة باتت هنا للمعلق بن كسبيت معلق صحيفة معاريف. المقال عنوانه الكارثة باتت هنا، وتناول مقاله الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء نتنياهو على خلفية الاتفاق المتبلور بين أمريكا وإيران، والذي يشمل فتح مضيق هرمز وتأجيل النقاش النووي إلى مرحلة لاحقة. ويرى بن كسبيت أن نتنياهو ساهم سابقا في إسقاط الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من دون تقديم بديل فعال، ما سمح لإيران بالاقتراب أكثر من العتبة النووية. كما اعتبر أن الحرب الحالية لم تحقق أهدافها الاستراتيجية رغم النجاحات العسكرية التكتيكية، وأن إيران خرجت أكثر صلابة بينما بقي التهديد النووي قائما. وأشار المقال إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى اتفاق يخفف التصعيد، في حين يواجه نتنياهو أزمة سياسية وأمنية متزايدة مع اقتراب الانتخابات وتصاعد الانتقادات الداخلية. معريف هذا الصباح. وتحت عنوان تطور مقلق جدا تكتب معريف هذا الصباح: تتابع إسرائيل بقلق متزايد مسودة الاتفاق المتبلور بين إيران والولايات المتحدة وسط مخاوف من أن يمنح هذا الاتفاق طهران مكاسب اقتصادية وسياسية قبل حسم الملف النووي. ويحذر مسؤولون إسرائيليون من أن ترتيب بنود الاتفاق بدءا بتخفيف العقوبات وفتح الممرات البحرية ثم العودة لاحقا لبحث البرنامج النووي قد يطيل المفاوضات دون تفكيك فعلي للقدرات النووية الإيرانية. كما أبدت إسرائيل قلقا من أن يشمل الاتفاق ترتيبات لإنهاء المواجهة مع حزب الله في لبنان بما قد يتركه متحفظا بقدراته العسكرية. وأكد رئيس الوزراء تكتب معاريف بنيامين نتنياهو خلال مشاورات أمنية أن أي اتفاق يجب أن يضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل وحماية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وفي ذات الموضوع تكتب بمعاريف زمير رئيس الأركان يقول جاهزون للعودة إلى قتال مكثف. تكتب بمعاريف أيضا هذا الصباح جيش الدفاع يواصل استعداداته الميدانية في الشمال وسط تطورات مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران ومع ترجيحات بتأثيرها على جبهة لبنان. وأكد مسؤولون عسكريون أن أي تفاهم قد يتيح لحزب الله الحفاظ على قدراته العسكرية ومكانته السياسية دون تفكيك حقيقي ما يثير مخاوف إسرائيلية واسعة. في السياق نفسه شدد رئيس الأركان زمير على أن الجيش جاهز للعودة إلى قتال مكثف ومصمم على مواصلة ضرب ما وصفه بالتهديدات الإيرانية وحزب الله على مختلف الجبهات. كما أوضح مسؤولون في واشنطن أن إسرائيل ستحافظ على حرية العمل العسكري إذا استمرت التهديدات فيما تستمر العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية وسط تصعيد متقطع وإصابات في صفوف الجنود.

ومن عناوين معاريف ننتقل إلى عناوين صحيفة كالكاليست الصحيفة الاقتصادية، وأبرز ما خطته لنا من عناوين هذا الصباح: تسوية هرمز تسبق ملف إيران النووي ولا تضمن استقرارا اقتصاديا. ترى تحليلات في صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن أي تفاهم بين أمريكا وإيران حول مضيق هرمز سيعطى أولوية على ملف البرنامج النووي، لكنه لن يضمن استقرارا اقتصاديا دائما في المنطقة. ووفق الطرح في كالكاليست، فإن الجانبين هنا يقصدون إيران وأمريكا يسعيان إلى شراء الوقت فقط عبر تقليل المخاطر الاقتصادية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، بينما تؤجل ملفات النووي والعقوبات والصواريخ ولبنان إلى مراحل لاحقة. يشار إلى أن الاختبار الحقيقي لأي اتفاق سيكون عمليا عبر عودة حركة ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية إلى طبيعتها، وإلا ستبقى أسواق الطاقة تعكس حالة عدم اليقين الأمني. كما تشير التقديرات إلى كلفة عالية للعمليات العسكرية والاستعدادات في المنطقة بما يصل إلى مئات ملايين الشواكل يوميا وسط استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران. كالكاليست هذا الصباح.

أيضا في كالكاليست هذا الصباح اليوم، قرار الفائدة ضغوط لخفضها مقابل مخاطر أمنية واقتصادية. تشير المعطيات الاقتصادية هنا في البلاد إلى ضغوط متزايدة نحو خفض سعر الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وتراجع النمو وارتفاع قيمة الشيكل، ما يدعم هذا التوجه نحو خفض سعر الفائدة. في المقابل تدفع التكاليف المرتفعة للحرب المستمرة وعدم اليقين الأمني والسياسي نحو تبني سياسة نقدية حذرة وعدم التسرع في التخفيف النقدي. ويواجه محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون قرارا صعبا يعد من أكثر القرارات حساسية منذ بداية الحرب. إذن ضغوط متزايدة لخفض سعر الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وتراجع النمو وارتفاع قيمة الشيكل، ما يدعم هذا التوجه. في المقابل التكاليف المرتفعة للحرب المستمرة وعدم اليقين الأمني والسياسي تدفع نحو تبني سياسة نقدية حذرة وعدم التسرع في تخفيف الفائدة أو تخفيف أو خفض سعر الفائدة. إذن القرار هذا اليوم بيد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.

إلى صحيفة يسرائيل هيوم ونقرأ منها هذا المقال: كيف بدأ يتصدع أكبر الأصول الاستراتيجية لإسرائيل؟ هكذا تتساءل الصحيفة يسرائيل هيوم، وتكتب تكشف التقارير عن تراجع غير مسبوق في الدعم الشعبي والسياسي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة بعدما كان التأييد لها يمثل إجماعا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعقود طويلة. استطلاعات الرأي الحديثة أظهرت ارتفاعا حادا في النظرة السلبية تجاه إسرائيل خصوصا بين الشباب والديمقراطيين، حيث بات كثير من الأمريكيين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين لأول مرة منذ سنوات. كما بدأت تظهر انقسامات داخل المعسكر الجمهوري نفسه مع تصاعد تيار أمريكا أولا الانعزالي الذي يرى أن واشنطن تنفق كثيرا على حلفائها وأن إسرائيل يجب أن تخوض حروبها بنفسها دون جر الولايات المتحدة إلى صراعات جديدة، ويرى خبراء أن الحروب الأخيرة وشخصية نتنياهو عمقت الأزمة، بينما أصبح اللوبي المؤيد لإسرائيل أيباك أكثر إثارة للجدل، ما يدفع إسرائيل بحسب التقرير إلى إعادة بناء علاقاتها مع المجتمع الأمريكي والحزبين من جديد. إذن تقرير في صحيفة يسرائيل هيوم هذا الصباح يعنون: كيف بدأ يتصدع أكبر الأصول الاستراتيجية في إسرائيل؟ وهنا يشيرون إلى استطلاعات الرأي الذي تجرى في أمريكا وأظهرت ارتفاعا حادا في النظرة السلبية تجاه إسرائيل خصوصا بين الشباب والديمقراطيين، حيث بات كثير من الأمريكيين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين لأول مرة منذ سنوات. أيضا في إسرائيل هيوم هذا الصباح: الناس يرون الأسعار الرخيصة ويتجاهلون الخطر. تحت هذا العنوان تكتب إسرائيل هيوم: تتزايد دخول أو تتزايد الأخبار عن دخول إسرائيليين إلى مدن فلسطينية مصنفة ضمن مناطق ألف رغم التحذيرات الأمنية، مدفوعين غالبا بانخفاض الأسعار في السكن والمطاعم وتصليح السيارات مقارنة بإسرائيل. خلال أقل من 24 ساعة تكتب يسرائيل هيوم: اضطرت قوات الأمن إلى تنفيذ عدة عمليات إنقاذ، بينها إسرائيليون استأجروا فيلا في مدينة أريحة، وآخرون دخلوا مدينة نابلس لتناول الطعام، إضافة إلى جندي وصديقته دخلا قرية فلسطينية بالخطأ. مصادر أمنية حذرت من أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في اكتشاف وجود الإسرائيليين، بل في احتمال وصول لشخص مسلح أو معاد قبل تدخل الأجهزة الأمنية، ما قد يؤدي إلى عمليات خطف أو قتل أو اعتداءات جماعية. ورغم ذلك تكتب إسرائيل هيوم: يواصل كثير من الإسرائيليين دخول هذه المناطق بسبب الإغراء الاقتصادي، بينما تؤكد الأجهزة الأمنية أن تكرار العودة بسلام يخلق وهما زائفا بالأمان قد ينتهي بكارثة في أي لحظة. إذن إسرائيل هيوم هذا الصباح تكتب: الناس يرون الأسعار الرخيصة ويتجاهلون الخطر. وهنا تسلط الضوء في هذا المقال على الإسرائيليين الذين يدخلون مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة مناطق ألف رغم كل التحذيرات الأمنية، وهؤلاء الإسرائيليون مدفوعون غالبا بانخفاض الأسعار في تلك المناطق، انخفاض أسعار السكن، المطاعم وتصليح السيارات مقارنة بإسرائيل. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

يلا بينا يلا، 53 دقيقة بعد 6:00 الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. الآن مستمعينا إلى موقع مكان، مكاننا وأبرز ما خطه لنا من عناوين خلال الشريط الإخباري. إذن الشريط الإخباري في مكان هذا الصباح: مقربون من نتنياهو يبحثون دفع خطة لإخراج القائمة الموحدة عن القانون. قوى الجبهة والعربية للتغيير والتجمع توافق على قائمة مشتركة تقنية. صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي إثر اختراق طائرة مسيرة معادية. هذا العنوان عند حدود 6:10. رئيس الدولة هيرتسوغ يجمد دراسة طلب العفو الخاص برئيس الوزراء نتنياهو. تقارب إيراني أمريكي لرفع حصار مضيق هرمز وإلغاء العقوبات عن طهران. هزة أرضية بقوة 3.5 تضرب منطقة بحيرة طبرية الليلة المنصرمة. إصابة 20 بطعن آلة حادة في مخيم شعفاط شمالي أورشليم القدس الليلة الماضية. شاب 30 يصاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث عنف في مدينة كرميل. وإصابة رجل بجروح بالغة الخطورة إثر سقوطه من علو في بلدة ياركا الليلة الفائتة. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان لهذا الصباح. إلى أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل: الدولار الأمريكي يصرف مقابل 2.90 أجورا، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3.37 أجورا، الدينار الأردني يصرف مقابل 4.10 أجورات، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.054 أجورا. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح وهذا اليوم 25 مايو أيار. وماذا عن الحالة الجوية؟ تشير توقعات الراصد الجوي إلى أن الطقس هذا الأسبوع سيكون لطيفا نسبيا مع بقاء درجات الحرارة أقل من معدلاتها الموسمية رغم ارتفاع طفيف بدأ يلاحظ مؤخرا. الطقس اليوم يكون صافيا في معظم المناطق مع درجات تتراوح بين 23 درجة في أورشليم القدس وكريات شمونة و 31 درجة في منطقة البحر الميت. كما تتحسن ظروف السباحة في البحر المتوسط مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع مع أجواء أكثر استقرارا، ولا يتوقع هطول أمطار خلال الأيام القادمة مع استمرار ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وازدياد واضح في الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء يوم الغد. إذن حالة الطقس طقس لطيفا نسبيا مع بقاء درجة الحرارة أقل من معدلاتها الموسمية. هذه إشارة مستمعينا الكرام تشير إلى نهاية برنامج صحافنت لهذا الصباح وهذا اليوم 25 مايو أيار، الموافق 8 شهر ذو الحجة لعام 1447 هجري. مستمعين، كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذه الجولة الإخبارية الصباحية. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. هذا الصباح الجولة يقدمها الزميل محمد بكري، وأعدها يعقوب عزرة، وينقلكم إلى التلفاز المصور ناصر سعيد. في أمان الله.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نعمة،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. سقوط جندي من جيش الدفاع في جنوب لبنان، الجبهة العربية للتغيير والتجمع توافق على طرح الموحدة تشكيل قائمة مشتركة تقنية. لبنان يفيد بأن هرتسوغ أوقف النظر في طلب العفو لنتنياهو. اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق، وأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا.
2: راديو مكان الأخبار.
5: السابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخو. هذه تفاصيل النشرة. سمح بنشر نبأ سقوط رقيب من جيش الدفاع في جنوب لبنان أمس إثر تفجير مسيرة مفخخة. والشهيد هو نوراي لايزر وعمره 19 عاما من سكان إيلات، كما أصيب محارب آخر بجروح خطيرة. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي عن استعدادها لتشكيل قائمة مشتركة تقنية بهدف رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي. ودعا البيان القائمة العربية الموحدة إلى التوقيع على اتفاق فوري بهذا الشأن. ويشير مراسلنا نواف نباري إلى أن الموحدة رحبت بالاتفاق الثلاثي مبدية موافقتها على التوقيع على اتفاق بهذا الخصوص، وأوضحت أن التعددية التقنية تفتح الباب أمام دخول حزب عربي في ائتلاف حكومي، مشددة على أن تقاسم الأدوار هو طرح غير ملزم. وفي غضون ذلك، أفادت القناة 13 بأن مقربين لرئيس الوزراء نتنياهو يعكفون على دفع إجراء قانوني سياسي إلى الأمام يرمي إلى شطب القائمة العربية الموحدة لمنعها من خوض الانتخابات المقبلة. ويشير مراسل سليمان مسودي إلى أنه يتم فحص إمكانية الإعلان عن الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية تنظيما إرهابيا. علمت قناة كان أن رئيس الدولة هرتسوغ جمد دراسة طلب العفو لرئيس الوزراء نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة. وأفادت مراسلة القناة تمر الموج بأن السبب تجاهل نتنياهو لدعوة الرئيس إلى الشروع في حوار مع النيابة العامة. يشار إلى أن طلب العفو سيلغى مع انتهاء شهادة رئيس الوزراء قريبا. تقترب إيران والولايات المتحدة من اتفاق لرفع الحصار المفروض على مضيق هرمز وبدء إزالة العقوبات عن طهران والإفراج عن أصولها المالية المجملة. وفي المرحلة الثانية يتوقع تحقيق اتفاق أوسع يتضمن الملف النووي وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. وتفيد مراسلة القناة 11 جيلي كوهن أن قطر وربما دول خليجية إضافية قد تلعب دورا محوريا في تنفيذ الاتفاق. اعتقلت الشرطة مدرب جمباز خمسينيا من سكان كريات أونو بشبهة ارتكاب جرائم جنسية خطيرة بحق شابة في 22 من العمر منذ أن كانت قاصرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يضحر بأن زوجة المشبوه خضعت للتحقيق بشبهة التآمر على ارتكاب هذه الجريمة. توج أولمبياكوس للمرة الرابعة في تاريخه بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة اليوروليج بعد أن فاز في أثينا على ريال مدريد بنتيجة 92 نقطة مقابل 85. أردن بقى الزميل أحمد عويسات.
2: الآن إلى حالة الطقس.
5: يطلع اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، غير أنها تبقى أدنى من معدلها الموسمي بقليل، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وجبال الجليل 24، تل أبيب 25، حيفا 23، الناصرة وهضبة الجولان 27، اللد 26، وفي بئر السبع 28 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
7: الآن وفي كل مكان.
8: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية الصباحية المتواصلة حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة الإخبارية من الإنتاج والاستوديو المصور ناصر سعيد، هندسة إذاعية كوبي مور، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، وفي التقديم معكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: سمح قبل قليل بنشر نبأ سقوط الرقيب نهاراي لايزر من جيش الدفاع في جنوب لبنان أمس إثر تفجير مسيرة مفخخة وإصابة محارب آخر بجروح خطيرة. ترقب لاتفاق أمريكي إيراني وشيك يقضي برفع الحصار عن مضيق هرمز والبدء برفع العقوبات عن طهران تدريجيا، على أن يتم التوصل إلى اتفاق أوسع يتضمن الملف النووي وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران في المرحلة الثانية. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يؤكد أن بلاده منحت فرصة للدبلوماسية لكنها لن توقع على اتفاق سيء مع إيران.
9: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the
8: street. رئيس الوزراء نتنياهو يعلن أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يشمل إزالة التهديد النووي، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. على الحلبة الحزبية، اتفاق ثلاثي بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي لتشكيل قائمة مشتركة تقنية، والموحدة ترحب بالاتفاق وتبدي موافقتها على التوقيع على اتفاق بهذا الخصوص. أنباء عن أن مقربي رئيس الوزراء يدرسون الجوانب القانونية والأمنية لشطب القائمة العربية الموحدة ولمنعها من خوض الانتخابات المقبلة والإعلان عن الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية تنظيما إرهابيا. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، الدقيقة 6:07 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. بداية هذا المشوار الإخباري بالحدث الأمني الأخير، نجيب قزل صباح الخير.
10: أهلا بك محمد، صباح الخير.
8: أهلا بك. سمح قبل قليل بنشر نبأ سقوط الرقيب نهاراي لايزر من جيش الدفاع في جنوب لبنان أمس إثر تفجير مسيرة مفخخة، كذلك إصابة جندي آخر بجروح وصفت بخطيرة.
10: نعم هذا صحيح محمد. الجندي كما ذكرت الرقيب نهاراي لايزر من كتيبة الهندسة في لواء 401 في معطيات هذه الحادثة، يشار إلى أنها وقعت يوم أمس قرابة الساعة 3:30 ظهرا، حيث أطلق إرهابي حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه نقلة جند مدرعة التي كانت تتواجد في بلدة دبل اللبنانية، ما أسفر عن سقوط الرقيب نهاراي لايزر في 19 من عمره وهو من سكان مدينة إيلات، إلى جانب إصابة جندي آخر بجروح خطيرة. ويشار إلى أن 11 جنديا سقطوا خلال فترة وقف إطلاق نار على الجبهة الشمالية. معظم هؤلاء الجنود الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية في جنوبي لبنان، وهنالك أيضا من أصيبوا في مسيرات التي أطلقت باتجاه قواعد عسكرية في المنطقة الشمالية التي تتواجد.

0: استهداف مناطق تابعة لحزب الله في منطقة شمال نهر الليطاني. هذا أيضا إلى جانب العمليات العسكرية البرية المتواصلة في كل ما يتعلق بعمليات البحث عن بنى تحتية إرهابية. نذكر أن جيش الدفاع بالأمس أعلن عن تفجير نفق آخر بطول 100 متر خلال العمليات العسكرية في جنوبي لبنان. وفي ظل التصعيد كما ذكرنا على الجبهة الشمالية، أكد بالأمس رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير أن جيش الدفاع يواصل لمتابعة التطورات الإقليمية، وهو مستعد للعودة إلى القتال المكثف بشكل فوري إذا اقتضت الحاجة لذلك. هنا هو قصد كل ما يتعلق بالحرب مع إيران، وبالتالي أيضا الحرب مع ضد حزب الله، مشددا على أن الهدف يتمثل في إضعاف نظام الإرهاب الإيراني وقدرته بصورة أعمق. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة لتقييم الوضع ومصادقة على خطط مواصلة القتال في قيادة جيش الدفاع في القيادة الشمالية بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، قبل أن يزور لاحقا مقر اللواء 401 ويلتقي بقادته ومقاتليه. وقال رئيس الأركان إن القيادة الشمالية تواصل مهاجمة حزب الله في كافة الأبعاد، مضيفا أن أمن سكان الشمال وقوات جيش الدفاع فوق كل اعتبار، وأشار إلى أن قوات جيش الدفاع تواصل استهداف عناصر حزب الله وبناء التحتية بصورة منهجية ومتواصلة بهدف إزالة التهديد عن بلدات الشمال. ونذكر أن الجندي الذي أعلن عنه اليوم عن سقوطه اليوم هو يتبع كما ذكرنا إلى لواء 401 إيال زمير خلال زيارته لهذا اللواء. هنالك أكد أن هذه الوحدة أو هذا اللواء سقط منه العديد من الجنود جيش الدفاع خلال المعارك العسكرية الأخيرة، إن كان ذلك في قطاع غزة وأيضا في جنوبي لبنان. جيش الدفاع أو بالأحرى رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير قال إن جيش الدفاع صادق على خطط لمواصلة المعركة في الشمال وتعميق الضربة الموجهة إلى حزب الله، مشددا على أن المهمة الأساسية تبقى إحباط كل عدو وتدمير البنى التحتية الإرهابية وتعزيز أمن سكان شمال البلاد. إليك محمد.
1: شكرا لك يا نجيب قزل على هذا الإسهاب. تعالوا بنا ننتقل إلى ملفاتنا الأخرى في بدايتها، الصفحات المتعلقة بالملف الإيراني. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
2: صباح النور محمد لك ولجميع المستمعين.
1: على وشك اتفاق مبدئي، الرئيس ترامب يؤكد على عدم الاستعجال في إبرام صفقة مع إيران، يقول أنا لست على عجلة من أمره وأهمية أن تكون جيدة، لكن الوزير روبي يقول أنه لا يمكن تسوية النووي بين عشية وضحاها. فطهران أيضا من جانبها تواصل إطلاق التهديدات. الصورة كانت واضحة أمس، اليوم أقل وضوحة. صباح الخير، تفضل.
2: 100% محمد، بعد هذه التلميحات أنه متكررة من واشنطن بإمكانية توقيع مذكرة التفاهم مع إيران يوم أمس، إلا أن إدارة ترامب تغير النبرة قليلا وتقول إنها ليست على عجلة من أمرها. الرئيس ترامب يكتب على تويتر سوشيال إن المهم أن تكون هذه الصفقة مع طهران جيدة وأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. كعادته يهاجم ترامب الاتفاق النووي الذي كان تم توقيعه مع إيران عام 2015 بقيادة إدارة الرئيس أوباما، قائلا إنه سيحقق صفقة أفضل كما يقول. قبل قليل محمد، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي يزور الهند يحاول رسم الجداول الزمنية هو الآخر. دعنا نستمع.
3: We thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real significant time.
2: كان مفترضا أن نسمع أنباء أمس، أنباء أمس ربما نسمعها اليوم لا يهم كثيرا. يقول روبيو ما لدينا على الطاولة أمر جامد فيما يتعلق بإمكانية فتح، يقصد طبعا الإيرانيين، مضيق هرمز، إضافة إلى تحديد مدة واقعية محددة ومعرفة لتناول الملف النووي الإيراني. روبيو، وهذا لافت محمد الانتباه، نوه أيضا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسه.

0: في إطار أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع الجمهورية الإسلامية، طبعا إشارة أو محاولة لطمأنة إسرائيل التي تراقب هذه السيرورة بين طهران وواشنطن بقلق متزايد. نذكر مذكرات التفاهم المتبلورة بين واشنطن وطهران تنص على مدة زمنية بين 30 و60 يوما، تنص أولا على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. فقط في المرحلة الثانية أو الثالثة من هذا الاتفاق يطرح المناقشة الملف النووي الإيراني، مع مطالبة واشنطن ترامب أولا بتسليم إيران لليورانيوم عالي التخصيب. ويجب التنبيه محمد، طهران تنفي الأنباء حول موافقتها على هذا البند الأخير، هي تحاول قدر الإمكان تأجيل التعامل مع النووي وتركز في المقدمة على رفع الحصار وتحرير أصولها المجمدة في الخارج. بالتوازي وكما ذكرت محمد، تواصل الجمهوريات الإسلامية إطلاق تهديداتها. ربما نلفت إلى آخر ما ورد على لسان المستشار الكبير للمرشد الأعلى محسن رزائي، وقال إنه وإذا قررت الولايات المتحدة العودة إلى القتال لابد أن تواجه ردا صارما من الجمهورية الإسلامية. وأكثر من ذلك، هو حذر من احتمال أن تنسحب إيران في حالة استئناف القتال من معاهدة حظر نشر وانتشار الأسلحة النووية لافتا، وقال للمخاطبا الأمريكيين: أنتم تفهمون تماما المغزى من ذلك. محمد،
1: شكرا لك شمعون بن نعيم. إذن حالة ترقب وانتظار لمآلات المحادثات والوساطات. نواف النباري، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد،
1: أهلا بك. البعد الأول الذي سوف تتوقف عنده سياسيا، مع تسارع الاتصالات بين واشنطن وطهران على وقع مؤشرات متزايدة لاقتراب التوصل إلى اتفاق، إسرائيل نواف تتابع هذه التطورات بحذر بالغ، خشية أن يفضي أي اتفاق لا يتضمن تفكيكا كاملا للبرنامج النووي الإيراني إلى منح طهران هامشا جديدا لتعزيز قدراتها.
2: صحيح محمد، كل ذلك يتم كما تعلم وسط حراك سياسي يعني على استعجال تقوده واشنطن باتجاه طهران. إسرائيل تتابع كما تفضلت بقلق بالغ ملامح الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق لا يشمل هذا التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني إلى تكريس إيران كدولة على عتبة السلاح النووي وقريبة جدا من امتلاكه كما تقول إسرائيل، مما يشكل تهديدا استراتيجيا طويل الأمد على أمن المنطقة. في هذا الإطار، كشفت محمد مصادر سياسية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد خلاله على أن إسرائيل سوف تواصل الحفاظ على حرية عملها العسكري والأمني في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات وفي مقدمتها الساحة اللبنانية. وفق المصادر ذاتها، فقد جدد ترامب دعمه الكامل لهذا المبدأ، مؤكدا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد إقليمي. بحسب هذه المصادر، فإن المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران لا تقتصر على ملف مضيق هرمز أو إنهاء الحرب فحسب، بل تمتد كذلك إلى ترتيبات إقليمية أوسع قد تشمل الجبهة الشمالية وملف المواجهة مع حزب الله. ولهذا السبب تسعى إسرائيل إلى ضمان أن لا تتحول أي تفاهمات سياسية إلى قيود تحد من قدرة جيش الدفاع على مواصلة عملياته ضد المحور الإيراني في المنطقة. في أول تعليق له علني منذ إعلان ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات، نشر نتنياهو صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي، مرفقا ذلك بعبارة: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وفي منشور مطول أشاد نتنياهو بالالتزام الأمريكي الثابت بأمن إسرائيل، مشيرا إلى أن التعاون العسكري المشترك خلال العمليات الأخيرة ضد إيران هو أمر هام. هذه الصورة المرتسمة في الموقف الإسرائيلي سياسيا على الأقل محمد، حول حيال التطورات المتعلقة بالاتفاق الوشيك. نعم.
1: طيب، عسكريا نواف، إسرائيل تؤكد أيضا تمسكها بحرية العمل في مختلف الساحات لا سيما في لبنان، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية ترى أن الضغوط العسكرية التي تعرضت لها إيران خلقت فرصة استراتيجية نادرة، تحذر في الوقت ذاته من أن أي تفاهمات سياسية قد تقيد مستقبلا قدرة جيش الدفاع على مواصلة عملياته ضد التهديدات الإيرانية؟
2: صحيح هذا محمد، أيضا هذه التقديرات تعكس هذه يعني التقديرات الصادرة عن الدوائر الأمنية تعكس حالة قلق عميقة الحقيقة من المسار التفاوض الحالي. فبحسب مسؤولين عسكريين تخشى إسرائيل من أن يؤدي الاتفاق إلى الاكتفاء بهدوء مؤقت مقابل تهديد استراتيجي بعيد المدى من طرف إيران. الجهات الأمنية ترى أن إيران تمر حاليا بمرحلة ضعف غير مسبوقة سواء عسكريا أو اقتصاديا، وأن الضغوط التي تعرضت لها خلال الأشهر الأخيرة خلقت فرصة استراتيجية نادرة لا ينبغي التفريط بها عبر اتفاق يمنح طهران فرصة لإعادة ترميم قدراتها تحت غطاء سياسي ودبلوماسي أمريكي. هذه المخاوف برزت أيضا من البنود المتعلقة بلبنان ووقف إطلاق النار مع حزب الله، إذ يخشى أن تؤدي التفاهمات الأمريكية الإيرانية إلى فرض قيود مستقبلية ربما على حرية عمل جيش الدفاع في الجبهة الشمالية بعدما تعتبره إسرائيل من إنجازات عسكرية كبيرة حققتها خلال المواجهة الأخيرة. رغم هذه المخاوف تؤكد إسرائيل استمرار التنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية، حيث كشفت تقارير عن بلورة خطط هجومية مشتركة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي كانت بانتظار المصادقة النهائية من ترامب قبل أن يتم تجميدها في ضوء الاتجاه نحو تسوية سياسية مع طهران. في الختام محمد نقول إنه في خضم هذا المشهد المعقد تبدو إسرائيل متمسكة بمعادلة واضحة، أي اتفاق مع إيران لا يزيل بالكامل البنية النووية الإيرانية ولا يضمن حرية العمل الإسرائيلي في المنطقة. سيبقى من وجهة النظر الإسرائيلية على الأقل اتفاقا محفوفا بالمخاطر قد يعيد رسم موازين قوى جديدة في الشرق الأوسط لسنوات طويلة مقبلة لا تقبل بها إسرائيل. إلى
1: شكرا لك يا نواف النباري. الآن يطيب لنا أن نرحب بالدكتور أمير خنيفس المحلل السياسي والخبير في الشأن الأوروبي. صباح الخير دكتور أمير.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. حتى الآن لم تتضح بنود الاتفاق بين طهران وواشنطن بشكل دقيق، هناك عناوين وحتى بعض العناوين متضاربة، كل يفسر العنوان كما يشتهي ويشاء أو تشاء مصلحته. سؤالي لك يعني، ولكن معروف أنه فتح مضيق هرمز، وقف الحرب على كافة الجبهات، طالما هذه الاتفاقية لا تتطرق بشكل دقيق للنووي الإيراني أو للمنظومة الصاروخية الباليستية، بماذا تختلف عن اتفاقية أوباما عام 2015؟
3: تختلف بأنه اتفاقية أوباما كانت تتحدث عن النووي، والاتفاق الجديد على ما يبدو
1: المقصود بماذا يعني ما ليش أفضل ليش يعتبرونها أفضل؟
3: لأنه اليوم أنت لما بتيجي اليوم الموضوع الأول كان في بداية الحرب طبعا كان الموضوع النووي والموضوع البالستي الصواريخ البالستية ومحاولة إسقاط النظام في إيران، أوكي؟ وللأسف الشديد دعنا نقول بأنه إسرائيل لم تنجح أو الحرب بمشاركة الولايات المتحدة لم تنجح في تحقيق أي من هاي الثلاث أهداف. واليوم في عنا اتفاق اللي بيحكي على مواضيع تختلف كليا، يعني موضوع مضيق هرمز لم يكن في الوارد آنذاك، لم يكن أي حتى واحد من أهداف الحرب في البداية، في حين أنه الاتفاقية اللي أبرمها أوباما مع النظام الإيراني آنذاك كانت حول هذا الموضوع، حول موضوع تخصيب الأورانيوم، حول المشروع النووي الإيراني، حول الصواريخ بعيدة المدى وكل هذه المواضيع، فركزت هذا الموضوع. وأوباما استطاع تحقيق هذا الإنجاز بدون حرب، ما إنه يروح في حرب.
1: طيب دكتور أمير خنافس، خلينا نتحدث عن قضايا استراتيجية ما بعد انتهاء هذه الحرب. يقال هناك من المحللين من يكتب ويقول مستقبل إيران الاستراتيجي، حلفان لها الصين روسيا، جاء في تحليلات معينة أن هاتين العظميين ستعملان على إعادة تأهيل إيران على كافة الصعد. هل باعتقادك تتحول إيران إلى قوة مؤثرة إقليمية، أم أن الحصار الذي فرض عليها السياسي من قبل الدول الأوروبية وأمريكا سيتواصل؟
3: بدون شك أنه إذا إيران نجحت في الحصول على اتفاقية من هذا النوع فهذا بالنسبة لإلها ونجاح كبير. يعني من الصعب أنه نتجاهل حقيقة أنه إيران اليوم تحدد أكبر قوة عظمى سياسية موجودة في العالم، وهي الولايات المتحدة. فبالرغم من كل أنا أقول الإصابات اللي أصابتها من خلال فترة الحرب هذه، وطبعا كان في اقتصاديا وسياسيا، وكان في مقتل كبير لعدد من قياداتها السياسية أيضا، ولكن نجاحها في الصمود أمام أكبر طبعا قوى عظمى موجودة في العالم، فهذا يعني الكثير. هذا يعني أول شيء أنه هي أصبحت قوة سياسية عسكرية اقتصادية لا يمكن تجاهلها في المنطقة. ثانيا هذا طبعا سيشجع الصين في المستقبل على التعاون مع إيران، لأن ترى بها أيضا الحليف الأول أمام المنافسة مع الولايات المتحدة. فبدون أدنى شك أنه إيران إذا استطاعت الخروج من هذه الحرب مع مثل هذه الاتفاقية فهو إنجاز كبير بالنسبة لها على المدى البعيد.
1: طيب دكتور أمير، أحد أهم البنود الذي نوقش واتفق عليه تقريبا حتى الآن كما ترد يعني من تصريحات مسؤولين هو وقف الحرب على كافة الجبهات. سؤال، ما الذي يلزم إسرائيل أن توقف نشاطاتها العسكرية في لبنان مثلا؟ هذا لا يلزم إسرائيل كما صرح رئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولون أمنيون آخرون.
3: صحيح، هذا ما صرح به في البداية نتنياهو بعد الإعلان على وقف الحرب مع إيران، واستمر في العملية العسكرية طبعا في جنوب لبنان. ولكن يبقى السؤال بأنه إذا الولايات المتحدة طلبت طبعا من إسرائيل وقف الحرب على الجبهة الشمالية، فهل يستطيع نتنياهو أن يقول لا لترامب على سبيل المثال؟ والأمر الثاني بأنه علينا لا ننسى أيضا هناك قوة سياسية ممثلة أيضا برئيس الدولة ورئيس الحكومة في لبنان الذين يريدون التعاون والمفاوضات مع إسرائيل. فلا يمكن لإسرائيل طبعا الاستمرار في عملية عسكرية من هذا البديل طالما في حكومة في بيروت تريد التقدم في المفاوضات السياسية وفي العملية السلمية. فمن الصعب جدا دعنا نقول في حالة أنه كان في اتفاق إيراني مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع اللي يجبر كل الأطراف وقف العملية العسكرية على جميع الجهات، الاستمرار في العملية العسكرية أيضا في جنوب لبنان.
1: شكرا لك دكتور أمير خنافس على هذه المحادثة، شكرا جزيلا.
3: شكرا لحضرتك.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي.
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: تسعين وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح بعد أن أقفلنا الملف الإيراني وتبعاته. تعالوا بنا إلى قطاع غزة. وزارة الصحة في غزة تحذر من أن النقص الشديد في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد حياة مرضى في القطاع. الحالة الإنسانية والاجتماعية رصدوها لنا حسن أبو زايد. صباح الخير.
4: صباح النور محمد. كما ذكرت، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تحذر من تدهور خطير ومتسارع في أرصدة الأدوية والمستهلكات الطبية داخل المستشفيات في منطقة قطاع غزة، موضحة أن نحو 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بالحرمان من جلسات الغسيل الكلوي نتيجة لعدم توفر المحاليل، الأمر الذي ينذر بمضاعفة صحية خطيرة قد تهدد حياتهم بشكل مباشر. هذه أصوات عدد من المرضى من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
5: إحنا المشكلة إنه العلاج مش موجود نهائيا، يعني لو نواجه كمان التاريخ منه تقريبا كل العلاجات اللي في غزة موجودة لقيت تاريخها منه، يعني بتناول علاج لقيت تاريخه بنتي ب 2024 وإحنا حاليا ب 2026. يعني لما بدنا العلاج بدنا ندور كل الصيدليات وبتلاقيهوش.
6: في كتير أدوية طبعا في نقص مش طبيعي فيها، خصوصا عندنا أدوية بتكون تاعت المناعة، هاي بالذات ما بتلاقيهاش. بيجوا على المستشفيات مثلا بدهم إياها برضو ما بيلاقوها، بدك تدور على بديل، البديل مش هيجيب كتير نتيجة زي الدواء الأصلي. حتى لو أخذ، حتى في أدوية بتكون بدائل على الفاضي ما بتجيب أي نتيجة، لأنه في مواد تانية بتكون مش موجودة أصلا فيها.
4: الوزارة أكدت أن عدم توفر حقن الأنسولين الخاصة بمرض السكري يزيد من تعقيدات الحالة الصحية، كما يقول الدكتور هاني عياش من مستشفى الشفاء بغزة.
7: من أهم الأسباب والنواقص لدى مرض الثلاسيميا حاليا خلال الحرب، أولا عدم توفر كميات كبيرة لنقل وحدات الدم، عدم توفر فلاتر الدم التي يستطيع بها المريض أن يأخذ الدم بشكل آمن، نقص الأدوية اللازمة لهم وهي الأدوية الطاردة للحديد عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.
4: وبعض العمليات الجراحية الضرورية، وكما يقول الدكتور محمد بهلول، توقفت كليا بسبب نفاذ الأجهزة والمعدات الطبية المطلوبة.
8: بسبب هذا النقص الشديد لا شك كثير من الخدمات تتضرر بشكل كبير جدا، وجزء من هذه الخدمات يتوقف كليا. يعني مثلا عندما يتحدث عن خدمات توقفت كليا مثل جراحة القلب المفتوحة، جراحة القصة القلبية متوقفة كليا بسبب عدم توفر المسلكات الطبية الخاصة بهذه الخدمات. خدمة مثلا مرضى الأورام وأمراض الدم أيضا، يعني عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من الأدوية الخاصة بهذه الخدمة غير متوفر، يعني مثلا ما يعادل أكثر من 62% من هذه القائمة الأدوية الأساسية الخاصة بهذه الخدمة غير متوفرة.
4: الجهات الإسرائيلية المعنية تقول إن النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة لا يعود إلى منع إدخالها بشكل كامل، بل إلى مشكلات في التوزيع الداخلي داخل القطاع، وتتهم حركة حماس بالسيطرة على المساعدات أو تحويل جزء منها لأغراضها. كما تؤكد الجهات في إسرائيل أنها تسمح بدخول شحنات طبية ومساعدات إنسانية عبر المعابر بالتنسيق مع منظمات دولية، وتقول إن العمليات العسكرية والواقع الأمني يعقدان عملية إيصال الأدوية إلى المستشفيات والسكان. في المقابل تنفي حماس هذه الأمور، وتقول إن إسرائيل تفرض قيودا مشددة على إدخال الأدوية والوقود والمعدات الطبية، مما تسبب بأزمة حادة في المستشفيات. محمد.
3: شكرا لك حسن أبو زيد.
9: مش بس تاريخ الرزنامة،
10: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
9: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
10: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
11: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
10: عيد معنا،
9: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
10: ممكن تعمل عيد كبير.
11: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
12: هلا عافي، معكم نورمان عيسى بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك بتعمل فيها مراسل ويجيب لنا أخبار من قلب الحدث، وقلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
11: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
12: بس بعدين قلت له بتعرف شو، مش بيناتنا، يلا بسيطة.
11: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أربع وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نواصل مع التقرير، تعالوا بنا إلى قضايا سياسية داخلية. لجنة الوفاق تواصل لقاءاتها الماراثونية مع الأحزاب العربية في الناصرة، حيث التقت بوفود الموحدة التجمع والتغيير في جولات منفصلة تهدف إلى تقريب وجهات النظر وترسيم ملامح الحسم النهائي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، وسط أجواء تترقب صياغة تضمن الخصوصية السياسية والتعددية التقنية لكل طرف. الزميل فالح حبيب يرصد في تقريره ما حدث خلف كواليس هذه اللقاءات وما أعقبها من تحركات وبيانات، لنستمع.
13: تشهد الساحة السياسية في المجتمع العربي واروقة لجنة الوفاق في الناصرة حراكا سياسيا مكثفا عبر جولات ماراثونية مع الأحزاب العربية، حيث طرحت اللجنة ورقة مبادئ جديدة تتناول بإيجابية أسس العمل المشترك والبرنامج السياسي والاجتماعي إلى جانب ملف التعددية والقائمة التقنية. ومع أن هذه الجلسات ليست للحسم السريع، إلا أنها نجحت في ترسيم ملامحه الأولى وتفكيك أعقد ملفاته. في كواليس الأحزاب وصفت جهات في حزب التجمع اللقاء بالإيجابي جداً، وأعربت عن رجائها في الإعلان عن المشتركة قبل عيد الأضحى بعد تجاوز العقبات المركزية. ورغم تأكيد التجمع في بيانه أنه اضطر لخيار المشتركة التقنية، إلا أنه يريدها انتخابية مع الحفاظ الكامل على خصوصيته الحزبية، وهو ما يمثل قبولا ضمنيا بمفهوم المشتركة التقنية التعددية، في خطوة يعكس فيها الحزب تمسكه بموقفه الإيجابي لتفويت أي فرصة لتحميله مسؤولية تعثر الجهود. من جانبها أكدت مصادر في الحركة العربية للتغيير أن الأجواء كانت إيجابية تماما، وجددت موقفها الداعم بقوة لإقامة المشتركة. أما القائمة الموحدة فقد عبرت هي الأخرى على لسان مصادرها عن موقف إيجابي، رغم أن جلستها مع اللجنة اتسمت بالاستماع أكثر من إبداء المواقف، خصوصا وأن رؤيتها السياسية باتت واضحة للجميع. ما أن انتهت الجلسة مع التجمع والتغيير حتى عقد اجتماع ثلاثي بالتزامن مع لقاء الموحدة بالوفاق، انبثق عنه بيان رسمي دراماتيكي أعلنت الجبهة من خلاله انضمامها إلى التجمع والتغيير وقبول طرح القائمة التقنية التعددية، لتنسف بذلك في النظرة الأولى كل المعيقات والعراقيل، ويفتح هذا الإعلان طريقا عريضا ممهدا نحو إقامة المشتركة، تاركا سؤالا كبيرا: ماذا تبقى وماذا بعد؟ علما وأن القائمة الموحدة كانت قد طالبت خلال لقائها مع لجنة الوفاق بالتزام الجبهة بشكل علني بقبول التعددية التقنية. وفي المقابل سرعان ما خرجت الموحدة تبارك الاتفاق الثلاثي وتؤكد أنها جاهزة للتوقيع على قائمة مشتركة تعددية تقنية دون بنود تفرغها من مضمونها. وبهذا تكون الموحدة قد انتهجت تكتيك الاشتراط المضاد والهندسة العكسية للتشارط، فتصبح شروط الموحدة سلاحا لإفراغ شروط الآخرين من مضمونها مسبقا. جاء رد الموحدة بذكاء لا يقل عن ذكاء الإعلان الثلاثي، إذ استثمرت البيان سياسيا ونسبت لنفسها إنجاز التعددية التقنية، محتفظة لنفسها بهامش كبير من المناورة دون إملاءات، وذلك بفضل اشتراطاتها المسبقة التي نسفت أي شروط مقابلة. وبذلك انتزعت الموافقة والمصادقة على القائمة التعددية سلفا ودون فرض أي وصاية، مما يعني أن الموحدة حافظت على تحررها من عباءة الوصايات التقليدية.
3: هذا فيما يتعلق بالحراك الحاصل لتشكيل القائمة العربية الموحدة. تعالوا بنا إلى قضية تتعلق برئيس الوزراء ورئيس الدولة يسحق هرتسوغ الذي يجمد إجراءات طلب العفو الذي قدمه نتنياهو، وذلك بعد أن تجاهل رئيس الوزراء دعوته لإجراء حوار مع النيابة العامة سعيا للتوصل إلى صفقة ادعاء تنهي محاكمته. التقرير لمراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
14: قبل حوالي شهر دعا رئيس الدولة يسحاق هرتسوغ محامي رئيس الوزراء وممثلي النيابة العامة لإجراء حوار في بيت رئيس الدولة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن مسألة إلغاء محاكمة رئيس الوزراء. المستشار القضائي للحكومة بهراف ميارا قبلت هذه المبادرة، لكن نتنياهو لم يرد عليها حتى اليوم، لأن بهراف ميارا تشترط التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو باعترافه بتهمة تكون مقرونة بوصمة عار تجبره على اعتزال الحياة السياسية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لنتنياهو الذي سيخوض الانتخابات القريبة مجددا. مصادر مقربة من رئيس الدولة تقول إن هرتسوغ أوقف في الأسابيع الأخيرة تعامله مع طلب العفو الذي قدمه نتنياهو بعد أن تجاهل رئيس الوزراء دعوته لإجراء حوار مع النيابة العامة. يشار إلى أن شهادة نتنياهو في محاكمته شرفت على الانتهاء، ومن لحظة انتهائها ستنتقل المحاكمة إلى الاستجواب المعاد من قبل فريق الدفاع الذي سيكون قصيراً، وبعدها المرافعات الختامية ثم إصدار الحكم. وفي حال أدين نتنياهو سيكون هناك مجال لمناقشة طلب العفو، ولكن على أساس الوضع القانوني الكامل والواضح. وعلى ما يبدو يفضل الرئيس هرتسوغ انتظار انتهاء الإجراءات القضائية بدلا من التعامل مع طلب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح في المرحلة الحالية، رغم الضغط الذي يمارسه عليه الرئيس الأمريكي ترامب لمنح العفو لنتنياهو. وكان هرتسوغ أوضح مرارا وتكرارا أن طلب العفو الخاص برئيس الوزراء سيخضع للفحص وفقا للقانون ومصلحة الدولة ووفقا لحكم ضميره وبدون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية أيا كانت. يشار أيضا إلى أن محاكمة رئيس الوزراء استغرقت وقتا طويلا منذ بدايتها قبل 6 سنوات، بينما تنتهي قضية جنائية عادية في المحكمة المركزية بمعدل 9 أشهر. لكن في حالة رئيس الوزراء تم إلغاء أو تقصير العديد من الجلسات بسبب انشغال رئيس الوزراء بشؤون الدولة وبسبب حالات الطوارئ التي أعلنت جراء الحروب، وأحيانا بسبب مسائل تتعلق بالقضاء. ومن المعطيات تبين أن أكثر من نصف الجلسات التي ألغيت أو قصرت جاء استجابة لطلب رئيس الوزراء.
3: هذا فيما يتعلق بقضية رئيس الوزراء والعفو عنه. رئيس الدولة يجمد طلب العفو. تعالوا بنا إلى قضايا تخص المجتمع العربي أو شريحة من المجتمع العربي، تحديدا أولئك الذين تخرجوا من كليات الطب. وأنا هنا أقتبس من البيان الصادر عن الأستاذ محمد دراوشي، وهو مدير قسم الوسط العربي في جامعة حبيبة. يقول البيان: تتراكم في السنوات الأخيرة شواهد مقلقة على واقع غير منطقي يعيشه آلاف الأطباء والطبيبات من المجتمع العربي. أكثر من 5000 شاب وشابة أنهوا دراسة الطب، اجتازوا الامتحانات، حصلوا على رخص مزاولة المهنة، لكنهم ما زالوا يقفون أمام أبواب المستشفيات المغلقة. صباح الخير أستاذ محمد دراوشي.
15: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
3: لماذا يقفون أمام أبواب المستشفيات المغلقة؟
15: يعني عزيزي أنا كتبت هذا ليس كبيان وإنما كمقال رأي.
3: مقال عفوا مقال. مقال.
15: نعم. وحاولت من خلاله فعلا بعد حديث مع عدد من الأطباء الذين حاولوا الدخول للمستشفيات، هم يعزون الأمر، غالبيتهم يعزون الأمر بأنها عقبات مفتعلة لمنع دمج المواطنين العرب في مجال الطب أكثر مما هم مدموجون فيه حتى الآن. نسبة الأطباء العرب في المستشفيات الإسرائيلية اليوم تصل إلى 24%، وعلى ما يبدو أن هذا يقلق بعض الجهات السياسية الإيديولوجية السياسية في إسرائيل التي تسعى إلى إقصاء المجتمع العربي بالذات من أماكن أو مواقع فيها تأثير على طبيعة المجتمع الإسرائيلي وفيها ربما تغييرات بنيوية في نوع من الخدمات أو ربما اعتماد متبادل بين المجتمعين اليهودي والعربي. يعني بدون أدنى شك لا توجد.
3: يعني أنت قلت أستاذ محمد دراوشي بصريح العبارة أنه هذا الشعور هو تمييز مؤسسي ليس وليد لحظة، هي
15: أكيد.
3: نعم
15: أكيد. يعني عزيزي يعني إقصاء 5000 هذا لا يأتي خلال يوم أو يومين. نحن نتحدث
3: هل هؤلاء 5000 يعني بموجب الدراسة التي أعددتها أنت خريجي هم من خريجي جامعات معينة دون غيرها أم بشكل عام؟
15: يعني نحن نعرف أن غالبية الخريجين العرب في مجال الطب هم خريجين إما من الأردن أو من مناطق السلطة الفلسطينية أو من شرق أوروبا، غالبيتهم من هذه البلدات. لا غبار على شهاداتهم، شهاداتهم وقدراتهم العلمية والأكاديمية والطبية مشهود لها، وهم اجتازوا امتحانات الدولة. يعني الدولة تريد تقوم بفحص كفاءة هذا الطبيب أم لا من خلال امتحانات عملية وامتحانات نظرية. صحيح. ليكون فعلا الشخص على المستوى المطلوب للدخول في سلك خدمات الخدمات الطبية. نحن لا نريد دفع أشخاص غير مؤهلين وغير أكفاء ليكونوا في الخدمات الطبية. أنت وأنا وكل المستمعين يريدون أن يكون هناك طبيب على مستوى وقدر، ولذلك نحن لا نقول أنه يجب إعفائهم من امتحانات. بالعكس، هؤلاء أشخاص ذو كفاءات، أشخاص يعني 5000 طبيب كل واحد درس ما يقارب 7 سنوات.
3: صحيح.
15: نحن نتحدث عن 35,000 سنة تعليمية في معدل الدفع للجامعات والمصاريف التي يتكبدها الأهل هو ما يقارب 100,000 شيكل في السنة. يعني 700,000 شيكل تكلفة كل طالب في 5000. نعم. نحن نتحدث عن 3.5 مليار شكل تضيع حاليا، ليس فقط على المجتمع العربي وإنما على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام. يعني المجتمع بشكل عام يخسر. طيب. من هذا الاقتصاد.
3: هذه جذور المشكلة وحيثيات المشكلة، كذلك المعطيات المتعلقة والأرقام. طيب سؤالي لك محمد دراوشي، يعني من يهتم بهؤلاء؟ على القيادات أن تسعى لمعالجة هذه الإشكالية.
15: يعني بدون أدنى شك القيادات مطالبة برفع هذا الشأن في المنصات المطلوبة. أنا أعرف أنه كان في الأسبوع الماضي كان هناك نقاش حول الموضوع في الكنيسة. كتابتي لهذا المقال كانت لمحاولة دفع الزخم الجماهيري خلف القيادة لكي تقوم بواجبها بشكل أكبر وأكثر. يعني 5000 طبيب، هؤلاء قسم منهم قد يصل إلى درجات إحباط، إما يذهب إلى مزاولة مهام أخرى بالرغم من أن قدراته تفوق هذه المهنة التي قد يلجأ إليها، وقسم كبير نراهم يهاجر إلى البلاد خارج البلاد. نعرف أن الكثير يهاجرون في الفترة الأخيرة إلى دول مثل الإمارات وأوروبا للبحث عن فرص عمل، وهذا عمليا إفراغ القدرات العقلية والفكرية في داخل المجتمع العربي. هذا ولذلك على القيادات أن تهتم بالموضوع بشكل هام جدا. أنا لا أريد أن أنتقص هنا يا أخي من
3: دور
15: مهن أخرى.
3: نعم.
15: من مهن أخرى. نحن نعرف أن هناك 9,000 معلم عربي أيضا عاطل عن العمل.
3: نعم.
15: وهؤلاء أيضا أكفاء وذو قدرات في وقت أن حتى
3: وقسم كبير منهم يعني يعملون في مناطق بعيدة عن مناطق سكناهم في الجنوب وهنا وهناك.
15: طبعا والمجتمع الإسرائيلي اليهودي بحاجة إلى ما يقارب 7,000 معلم. هناك 9,000 معلم عربي جاهز للانخراط في سلك التعليم، 5,000 طبيب عربي، وجهاز الصحة بحاجة إلى 7,000 طبيب. يعني جهاز الصحة بحاجة إلى الأطباء، والأطباء موجودون. وهناك من يطرح فكرة أنهم يريدون أن يستوردوا أطباء من الهند، وأن يستوردوا أطباء من بلدات أخرى لا يتقنون اللغة، لا يفهموا الثقافة، لا يفهموا المجتمع الإسرائيلي، كفاءتهم غير مناسبة للكفاءات المحلية، ودوافعهم هي بدون أدنى شك هي دوافع إيديولوجية عنصرية.
3: وصلت الفكرة، شكرا لك أستاذ محمد دراشي، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا،
15: نهاركم سعيد إن شاء الله.
3: في سياق الحديث عن الأمور الطبية والصحية، كشفت دراسة طبية حديثة عن احتمال وجود علاقة بين أدوية التنحيف من عائلة GLP-1 وبين خفض خطر تطور بعض أنواع السرطان وانتشارها إلى مراحل متقدمة. سامح قادري.
16: دراسة طبية جديدة تثير اهتمام الأوساط العلمية بعدما أشارت إلى احتمال وجود علاقة بين أدوية وحقن التنحيف من عائلة GLP-1 وبين تقليل خطر انتشار بعض أنواع السرطان. الدراسة التي ستعرض خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 12,000 مريض، وشملت 7 أنواع من السرطان المرتبطة بالسمنة، بينها سرطان القولون، الثدي، الرئة والكبد. وأظهرت النتائج انخفاضا في خطر تطور المرض إلى مرحلة النقاء لدى المرضى الذين استخدموا أدوية GLP-1 مقارنة بمرضى تلقوا أدوية أخرى لعلاج السكري، حيث سجل انخفاض تراوح بين 31% إلى 50% بحسب نوع الورم. كما أظهرت الدراسة ارتباطا بين ارتفاع نشاط مستقبلات GLP-1 داخل الأورام وبين انخفاض خطر الوفاة خاصة لدى مرضى سرطان الثدي. نحن سألنا الدكتورة حنون الصانع الطبيبة المختصة في علاج زيادة الوزن والسمنة المفرطة حول مدى إمكانية أن تشكل هذه الأدوية وحقن التنحيف من هذه العائلة تطورا ليس فقط في علاج السمنة بل أيضا في التأثير على أمراض مزمنة أخرى، فردت قائلة:
17: تنحيف أو إبر التنحيف زي السيماغلوتايد، التيرزوبوتايد، الويكوفي، المونجارو، أو اللي ممكن تنزل عندنا آخر السنة الريتتروتايد، هذول الأدوية بطلنا من فترة نستعملها فقط لعلاج السمنة المفرطة، وإنما صرنا نستعملها كمان في بعض الأمراض المزمنة الأخرى، بعض حالات أمراض القلب مثلا، أو الأشخاص اللي في عندهم كبد دهني، أو بعض حالات الكلى اللي لها علاقة في السكري، لأنها ممكن كمان يكون في عندها تأثير إيجابي على الالتهابات، فصرنا نستعملها مع الأشخاص اللي في عندهم التهابات مزمنة في الجسم وكثير حالات ثانية. بالنسبة للسرطان إلى اليوم ما في دراسة ذات ثقل أكاديمي ربطت السرطان بشكل مباشر في أدوية GLP-1، لكن كعلاج السمنة نفسها بيخفف كثير من نسبة الإصابة بسرطانات.
16: كما سألنا الطبيبة حنون الصانع عن أبرز التحذيرات والشروط الطبية التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل استخدام هذه الحقن.
17: ذلك احنا دائما بنحذر من استعمال هذه الأدوية بدون إشراف طبي وبدون تقييم طبي مسبق، لأن في بعض الحالات يمنع منع باتا نستعمل معها هذه الأدوية، زي حساسية مثلا من الأدوية نفسها، الحوامل، المرضع، أو الأشخاص اللي في عندهم تاريخ شخصي أو تاريخ عائلي مع بعض سرطانات الغدة الدرقية، الأشخاص اللي في عندهم التهابات متكررة ومزمنة في البنكرياس، وفي بعض الحالات لازم نكون حذرين جدا معهم، زي الأشخاص اللي في عندهم قصور في عضلة القلب أو مشاكل في الكلى أو مشاكل في المرارة، أو الأشخاص اللي بياخذوا أدوية سكري، أو الأشخاص اللي موجود عندهم أو عندهم مشاكل في حركة الجهاز الهضمي. ففي عندنا كثير حالات لازم ناخذها بعين الاعتبار، فمش كل الحالات الممنوعة هي حالات آمنة.
16: هذا ويؤكد مختصون أن النتائج الحالية تعتبر واعدة ومهمة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات ما إذا كانت أدوية التنحيف قادرة فعلا على التأثير في مسار الأمراض السرطانية والحد من انتشارها مستقبلا.
3: إلى هذه القضية الاجتماعية التي تتعلق بسكان مدينة الناصرة، مندوبون من اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة اجتمعوا بعد التنسيق مع إدارة البلدية مع مسؤولين في قسم الرفاه الاجتماعي والعمل مع الجمهور لبحث بلورة أفكار تهدف إلى إقامة لجان أحياء تمثيلية في المدينة. نقول صباح الخير للمربي الأستاذ سعيد بكارني.
18: صباح النور، أهلا وسهلا.
3: أهلا بك. يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين البلدية والسكان وتطوير آليات تنسيق، ألا تكفي لجنة شعبية واحدة؟ لماذا هذه اللجان الفرعية المنبثقة من الشعبية؟
18: حقيقة نحن في مدينة الناصرة من خلال البلدية تدير بلدية لجنة معينة برئاسة السيد إفراطي كما تعلمون جميعا.
3: نعم.
18: نحن إلى جانب البلدية هناك لجنة شعبية، واللجنة ما زالت في طور التأسيس الآن. حتى ننجح العمل البلدي نحن أولا معنيون أن ينجح العمل البلدي، نحن معنيون أن تنجح اللجنة المعينة لأنها تعتني بأمور البلدية بأمور الناس الحياتية كما تعلم. وحتى تنجح اللجنة يجب أن يكون هناك تعاون من السكان. فالناصرة يعني مدينة كبيرة فيها أحياء كثيرة، ونرغب بأن تكون أن يكون كل حي ممثلا من خلال اللجنة الشعبية حتى يطرح
3: تمثيل الأحياء في اللجنة الشعبية. ليس كل حي له لجنة شعبية منبثقة عن الكبرى أو الأوسع.
18: يعني أنت تعرف أن اللجنة الشعبية يجب أن تغطي تعبر عن آمال وآلام ومشكلات.
3: مفهوم مفهوم مفهوم. أنا عم بحكي لك عن الزاوية التقنية
18: حتى تقوم بدورها.
3: طيب أستاذ سعيد، بدي أسألك ما رأي ممثلي البلدية في هذه الفكرة؟
18: والله كان في اجتماع أظن يوم الجمعة شارك فيه عدة مندوبين من اللجنة الشعبية، أنا لم أكن بينهم، ولكن الأصداء وردود الفعل إيجابية. هناك تعاون البلدية وإدارة البلدية الجديدة على استعداد أن تتعاون معنا ومع لجان الأحياء، ونحن نرحب بهذا التعاون. نحن في اللجنة الشعبية لم نأتي حتى يعني نكون يعني ننافس أو ننتقد على كل شيء اللجنة المعينة، نحن جئنا حتى نساعد اللجنة المعينة.
3: إلى الأمام إلى الأمام.
18: هدفنا واحد، هدفنا مساعدة المواطن النصراوي تلبية احتياجات المواطن.
3: إلى الأمام وبوركت جهودكم أستاذ سعيد بكارني، شكرا جزيلا لك. شكرا.
18: أهلا بك، حياك الله.
3: الآن إلى مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
19: صباح الخير محمد.
3: حادث عنف وقع في عناتة شمال القدس أمس، إصابة شاب 20 بجروح.
19: نعم صحيح، في ساعات المساء من يوم أمس أصيب شاب في 20 من عمره من سكان مخيم شفاط شمالي أورشليم القدس بجروح خطيرة، ونقل المغدور إلى معبر شعفاط على مشارف المخيم، وهو يعاني من إصابات نافذة في الجزء العلوي والسفلي من جسده، وتم استدعاء طواقم طبية من أجمل داود الحمراء إلى المكان، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى شارع السدك في العاصمة للمعالجة. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجهات الضالعة فيه، مع الإشارة لأن الحديث يدور عن حادث عنف وقع داخل مخيم شعفاط. وفي برطع أصيب رجل يبلغ من العمر 53 عاما بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في البلدة، ونقل إلى مستشفى هلال يافي للمعالجة، وباشرت الشرطة أيضا التحقيق في ملابسات هذا الحادث. محمد
3: شكرا لك إياد حرب. إشارة مسافية تنقلنا إلى الزاوية الرياضية مع أحمد أوسف.
20: أسدل الستار الليلة الماضية على الدوري الأقوى في العالم وهو الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، عندما سلم أرسنال لقب البطولة بعد أكثر من 20 عاما بفوزه بديربي مدينة لندن على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وهزم مانشستر يونايتد برايتون بثلاثية نظيفة، وحصد كابتن يونايتد برونو فرنانديز على جائزة أفضل لاعب بالموسم طبخ الأهداف، بينما هبط للتشامبيونشيب ويست هام بيرلي وولفرهامبتون. ولأن لكل بداية النهاية، كانت ليلة الوداع بعد سنوات لبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد الخسارة لأستون فيلا بهدفين لهدف، وبعد 9 سنوات كانت أمس آخر مباراة للنجم المصري محمد صلاح في ليفربول، وطبخ فيها هدف التعادل أمام برينتفورد والتي انتهت 1-1، وأحرز صلاح العديد من الألقاب والأهداف مع ليفربول في هذه المسيرة الحافلة.
21: وقصة محمد صلاح تنتهي مع ليفربول. شكرا محمد، بالعربية وبالإنجليزية، شكرا لهذه الذكريات، شكرا على أجمل القصص وسجنة شكر من النجم الكبير.
20: في الدوري الإيطالي لكرة القدم انتهى الموسم أيضا عندما ضمن نابولي وصافة الكاتشو بعد فوزه على أودينيزي 1-0 سجله هويلاند، وتجرع ميلان مرارة خيبة أمل كبرى بعدما تراجع 3 مراكز دفعة واحدة في الأمطار الأخيرة إثر خسارته المفاجئة على أرضه أمام كالياري بهدفين لهدف، ليودع رسميا صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. في المقابل المفاجأة كان نادي كومو المستفيد الأكبر من تعثر ميلان، إذ نجح في حجز مقعده بدور الأبطال لأول مرة في تاريخه بعد انتصاره العريض على كريمونيزي 4-0.
3: وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج من الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، الإنتاج واستوديو مصور ناصر سعيد، كوبي مور هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.
0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
22: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
23: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
24: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
26: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
27: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: أهلا بكم إليكم أبرز العناوين. سقوط محارب من جيش الدفاع في جنوب لبنان إثر تفجير مسيرة. نبأ يفيد بأن نتنياهو يكفو على إجراء يرمي إلى شطب القائمة العربية الموحدة. أعمال شغب في أورشليم القدس على خلفية اعتقال متهرب من أداء الخدمة العسكرية والحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل نشرة. أعلن جيش الدفاع سقوط رقيب من كتيبة الهندسة القتالية في جنوب لبنان أمس إثر تفجير مسيرة مفخخة. والشهيد هو نوراي ليزر وعمره 19 عاما من سكان إيلاتا، كما أصيب محارب آخر بجروح خطيرة. ورقيب ليزر هو العسكري 11 الذي يقضي في جنوب لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. في ظل الخشية من عواقب الاتفاق المتبلور مع إيران على الجبهة الشمالية، قال وزير الرفيع لأحد رؤساء السلطات المحلية في قرى خط المواجهة باعونا. هذا ما أورده مراسل إذاعتنا بالعبرية روب هامرشلاغ. وذكر أن هؤلاء الرؤساء يحتجون على القرار المرتقب للجنة المالية البرلمانية غدا لتقديم مزايا ضريبية ليهود والسامرة وعدم مناقشة قضايا متعلقة بقرى خط المواجهة. أفادت القناة 13 بأن مقربين لرئيس الوزراء نتنياهو يكفون على دفع إجراء قانوني سياسي إلى الأمام يرمي إلى شطب القائمة العربية الموحدة لمنعها من خوض الانتخابات المقبلة. ويشير المراسل سليمان مسودي إلى أنه يتم فحص إمكانية الإعلان عن الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية تنظيما إرهابيا لدوره في نقل تبرعات إلى غزة خلال الحرب. وفي غضون ذلك، أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي عن استعدادها لتشكيل قائمة مشتركة تقنية بهدف رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي، داعية القائمة العربية الموحدة إلى التوقيع على اتفاق فوري بهذا الشأن. في أورشليم القدس اندلعت ليلة الماضية أعمال شغب خارج مخفر عوز احتجاجا على اعتقال متهرب من أداء الخدمة العسكرية، مما أسفر على إصابة أحد أفراد حرس الحدود بجروح طفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أيات حرب أن عشرات الحريدين حاولوا اقتحام المخفر وثقبوا إطارات ثلاث دوريات.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطلع اليوم وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: الريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوش إخوان الناصرة. حلبجي.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: العيد مش بس تاريخ عرسنام،
7: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
6: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
7: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
8: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
7: عيد معنا،
6: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
7: ممكن تعمل عيد كبير.
8: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
9: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.

دخلت صباح اليوم إلى موقع المسار الإلكتروني، موقع فحموي بالأساس رغم تغطيته للأخبار العامة، إلا أنه مرآة لمدينة أم الفحم، لأن ما حدث في المدينة أمس يؤلمنا ويؤسفنا على حال مجتمعنا الذي يدفع ثمنا باهظا جراء الجريمة المنتشرة والعنف المتوحش الذي ينهش بنا. بيان بلدية أم الفحم استنكار لجريمة القتل المروعة عشية عيد الأضحى عصر أمس، راح ضحيتها أحمد محمود شيخ سليم في 36 من العمر وأب لثلاثة أطفال، كما أصيب ثلاثة آخرون بالتزامن مع حادث إطلاق نار آخر أوقع إصابة متوسطة في المدينة. ويتابع هذا البيان إن هذا الإجرام يضاعف من حجم الصدمة ويحرم عائلة فرحتها ويغرق المدينة في الحزن بوقت كان يفترض أن تسوده أجواء البهجة. ونحن من لدينا نتابع مدينة أم الفحم كغيرها من بلداتنا العربية أصبحت مدن وقرى التناقضات من جهة واحدة، إنجازات على جميع الأصعدة أكاديميا مهنيا علميا، تجد أبنائها في أعلى المراتب في الجهاز القضائي والتعليمي والطبي والهايتك والسياسي والثقافي والفني، ومن جهة أخرى عصابات تجر بلدها نحو الأسفل. إن الذي من المفروض أن ينقذ هذا المجتمع وأن يخرجنا من هذه الأزمة وهذه المأساة الحكومة والشرطة والوزارات أولا، لأننا نحن كمجتمع

سعيد أن ينتصر. أهلا بكم من الطاقم، ينتج هذا البث معي أحمد عويسات، ينقلنا إلى الراديو المصور ناصر سعيد، معنا داني روكي من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: בחברה הערבית.
1: אוקיי, אני רוצה לסכם, ודרך אגב, ואפילו בעלי עסקים אומרים, אני כבר לא רוצה להצליח יותר מדי, כדי לא לפתוח את העיניים, ושבוע אליי, תראה לאיזה מציאות הגענו, במקום שמישהו יגיד, אני רוצה להצליח ולפרוח, ולעשות יותר כסף, זה כבר הפוך. אז
0: אני אגיד לך, בנושא הזה, זה חשוב לי מאוד להסביר לך, אני מטפל עכשיו בשבועות האחרונים, בנושא של הביטוח לאותם נפגעי פרוטקשן. זה לא ייתכן שאותו בעל חברת הסעה ששרפו לו אוטובוס בגלל פרוטקשן, החברת ביטוח באה ואומרת לו, טוב, אנחנו לא מבטחים אותך עכשיו. הגלגל הזה יוצר מצב שהחברה או שנסגרת, או שהבנק סוגר את החברה הזאת, כי לא מוכן לתת להם יותר תקציבים, וכל עוד המדינה, בעזרת חברות ביטוח ממשלתיות, יש את חברת אינבל, שהיא חברה ממשלתית, לא תעזור לאותם בעלי עסקים שנפגעים פרוטקשן, אז כל בעלי עסקים ישלמו פרוטקשן, והדבר הזה לא ייעצר. ועשיתי שתי ועדות בכנסת, ומחר בשעה אחד אני עושה עוד ועדה נוספת בוועדת כלכלה, כדי לדאוג לזה שחברת אינבל תיתן את הביטוח
1: כן.
0: לאותם בעלי עסקים, אחרת כולם ישלמו פרוטקשן, לא יהיה לזה סוף לדבר הזה.
1: נכון, אני רוצה לסכם ואז לעבור לעוד נושאים. אידן, דייפי אל-אוול פי הדה אל-ברנאמג' הוא עודו אל-כנסת סימון דוויצון מן חזם יש עתיד, והוא ראיס לג'נת אל-ריאדה, וטבען תחדתנה פי אל-בדאי ען מודוע אל-ג'רימה ואל-ענף, יקול הדה הוא אחד אל-אמור אל-מרכזיה לפשל וזיר אל-אמן אל-קומי אל-לדי לא יקום בל-ענאיה בל-ג'רימה ואל-ענף, ליס פקט פי المجتمع العربي وإنما عامة منذ 3.5 سنوات لا توجد أي خطة. وهو يتحدث عن ما يقوم به هو وحزب يش عتيد. يقول أنا منذ 5 سنوات أهتم بهذا الموضوع من خلال ضمان عدم وجود فراغ لدى الأولاد. ولد مشغول هو ولد في وضع صحيح بالرياضة بالتعليم اللامنهجي يبادر إلى ذلك من خلال اللجان والميزانية وتحويل أموال للشباب شبيبة. ويقول أيضا إنه هذا على صعيد المستقبل. سألته ولكن ماذا يجب أن يتم فعله فورا؟ فقال ائتلافنا مع يوآف سيغالوفيتش الذي كان مسؤولا عن هيئة خاصة لمكافحة العنف عقد اجتماعات تواصل مع سلطة الضرائب ووزارة المالية والشرطة, هذه كانت خطة, ولكن عندما تم تغيير الحكومة تم تغيير هذا الأمر. أضاف أيضا هو يؤمن بإدخال الشباك الاستخبارات إلى الموضوع لأن لديهم قدرات تكنولوجية غير موجودة لدى الشرطة, وبالتالي بالتالي اعتقال والوصول إلى عصابات الجريمة. تحدث عن الخاوة, قال بناء على تقرير مراقب الدولة 86% من المقاولين يدفعون خاوة, هذا هو الوقود للعصابات. إذن الشباك لديه قدرات تكنولوجية لاعتقالهم. وأيضا أضاف نقطة تتعلق بموضوع التأمين لأصحاب المصالح التجارية الذين يتضررون, وهو يريد لشركة عنبال أن تكون هي المسؤولة لتأمين أصحاب المصالح التجارية. بونا أفور لبوليتيكا ونحن لكرات بخيروت لو مشاني بأيز التاريخ كما يقديمو أو لو أفل بخول زوت זו תקופת בחירות. איך אתה מעריך עד כה את החיבור ביניכם לבין נפתלי בנט? זה עבד? זה מצליח לכם? כי בסקרים מאוד. זה אני... בסקרים זה לא כל כך זינוק גדול כמו שציפיתם.
0: אנחנו קודם כל עשינו מה שהעם הישראלי רוצה שיקרה. העם הישראלי רוצה חיבורים של מפלגות שרוצות להחליף את השלטון הזה, שרוצות להקים פה שלטון באמת טוב למדינת ישראל. נפתלי בנט ויאיר לפיד הוכיחו פעמיים, גם ב-2013 וגם ב-2021, שהם יכולים להקים ממשלה וממשלה טובה. וראינו את הממשלה ב-2021 כמה הייתה טובה. קודם כל הציבור הישראלי, היה פה שקט, היה פה ביטחון, היה פה כלכלה יותר טובה, עשו רפורמות, דאגו לחינוך, כל הדברים האלה בעצם חשוב שהציבור יזכור. ואם את שואלת אותי האם הציבור מכבד ומחבק את החיבור הזה, אז אני אומר לך חד משמעית כן. אני חושב שעדיין יהיו עוד חיבורים, אני מאוד מקווה שגם גדי אייזנקוט יהיה חלק מהמפלגה הענקית הזאת, כי צריכים לראות בעיניים רק דבר אחד, רק החלפת השלטון ורק תקווה לאזרחי ישראל. אם אנחנו ניתן את התקווה הזאת ואנשים יאמינו בזה, יאמינו באנשים הטובים שנמצאים במפלגות האלו, אנחנו נצליח להחליף את השלטון ולצאת לדרך חדשה.
1: ומה עם מפלגה ערבית? כי אתם כבר הייתם בניסיון הזה של רע"מ בתוך הקואליציה. היום אנחנו שומעים שאומרים לא רוצים להקים קואליציה, רק להסתמך על מפלגות ציוניות. מה יהיה עם חיבור עם מפלגה ערבית? כמובן שהדיבור כאן הוא בעיקר על רע"מ. ברור שזה לא יהיה בלד למשל.
0: אני רוצה להגיד לך שאני כחבר קואליציה בממשלה הקודמת עבדנו מצוין עם רם, עבדנו מצוין עם מנסור אבס בעיקר, ואני בעולמות שלי עשיתי הרבה מאוד פרויקטים והרבה מאוד כסף שהלך לעולמות שאני מקדם, בעיקר לעולמות הספורט. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר הפכנו להיות מדינה אחרת. העם זז יותר ימינה, אנחנו יותר חוששים, אנחנו יותר מפחדים, אנחנו יותר... דואגים.
1: אבל אתה יודע, האזרחים הערבים בישראל הוכיחו שזה לא היה שומר חומות 2 כמו שבן גביר חשב שזה יהיה כבר בהתחלה. ראית שהם גילו אחריות, גם ההנהגה, גם ראשי הרשויות המקומיות, כולם גילו הרבה אחריות כלפי מה שקרה בשבעה באוקטובר.
0: חד משמעית, אנחנו שותפים כולנו לשבעה באוקטובר, כולם נפגעו, כמו שיהודים נרצחו גם ערבים נרצחו
1: ונחטפו גם
0: ונחטפו, וחד משמעית אני רוצה להגיד לך שבסוף התקווה היא תקווה פוליטית גם לחברה הערבית. אבל אנחנו צריכים להבין שהממשלה הבאה שתקום היא תהיה 61 אצבעות ציוניות קודם כל. ושאני אומר ציוני, אני לא מתכוון רק לא מהחברה הערבית, גם לא מהחברה החרדית. מפלגה שהיא נגד צבא הגנה לישראל, מפלגה שהיא נגד גיוס, מפלגה שהיא נגד לימודי ליבה, לא תהיה בממשלה הקרובה. ולכן אנחנו רוצים ואנחנו נקים ממשלה עם 61 אצבעות, ואחרי ה-61 אצבעות, במידה ואת מדברת על מנסור אבס, כן, יהיה חלק מקווי היסוד של הממשלה, אז כמובן שהוא יוכל להצטרף, אבל המטרה שלנו היא 61 אצבעות ציוניות, שכולם יהיו בעד הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לקדם, ולאחר מכן אני מקווה שגם מנסור אבס יהיה חלק מזה.
1: ואם זה לא יהיה 61 וכניסת רע"מ למשל, היא תהיה כף המוזניים כמו שאומרים, מה תעשו אז?
0: אז אני אגיד לך שאנחנו נהיה גם 63 ו64, אנחנו לא מדברים רק על 61, כל הסקרים הגדולים שאנחנו עושים, סיקי עומק של המפלגה, אנחנו רואים באמת ציבור גדול מאוד שנוער גם במפלגות הליכוד, גם מפלגות אחרות לחיבור הזה, ואנחנו נקים בסוף ממשלה עם מעל 61 אצבעות, ואני לא רוצה לדבר על דברים היפותטיים, כי אני יודע שאנחנו נצליח.
1: אז אתה אומר, תקימו 61, ואז מוכנים לצרף את רע"מ לקואליציה.
0: אם הם כמובן יסכימו קווי היסוד של הממשלה, שזה דבר המרכזי ביותר.
1: אוקיי, אני רוצה לסכם ואז נעבור לספורט. תמיד מרתק ומשמח לדבר על ספורט, אבל אני רוצה ברשותך לסכם. אז שאלתו על מודוע על אינתיחבאת ודמש בין יאיר לפיד ונפתלי בנט, יקול על שעב הישראלי ארדה הזה לנדימאש בין האחזאב, בנט ולפיד יסטטיעני אקמת חוקומה ג'י جيدة وقاموا بإصلاحات كثيرة في حينه في حكومة التغيير وهو يتطلع إلى مزيد من الاندماجات وضم أيزنكوت وذلك لتغيير الحكم. سألته ماذا عن ضم حزب عربي والقصد بالأساس عن الموحدة وهذه التجربة التي كانت. قال أنا كعضو ائتلاف في حينه عملت بشكل جيد مع منصور عباس مع الموحدة، أقمنا مشاريع وأموال، ولكن بعد 7 أكتوبر تحولنا إلى دولة أخرى، الشعب ذهب يمينا وهو شعب يشعر بالخوف والخشية. نحن شركاء في 7 أكتوبر ولكن وأيضا في 7 أكتوبر هناك من قتل من أبناء المجتمع العربي، ولكن الهدف هو إقامة حكومة تستند إلى 61 عضو من الأحزاب الصهيونية. ويضيف أحزاب صهيونية، أنا أقصد أيضا ليس الأحزاب الحريديت، وبالتالي كل من هو ضد التجنيد، ولكن بعد ذلك بعد 61 وهو يؤمن بأنهم سيحصلون على 63 أو 64، يقول بعد ذلك يمكن دمج أحزاب عربية والقصد هنا عن منصور عباس في حال كان هناك اتفاق على الخطوط الأساسية العريضة لهذه الحكومة. سيمون دافيدسون بوني دبر على السبورت
0: ببكشة.
1: אז קודם כל, איך היית מסכם את המצב שלנו בספורט עד כה? אתה יודע, פה מדובר גם ליגת גדורגל, אבל יש גם ענפים אחרים.
0: כישלון גדול מאוד. כישלון גדול מאוד בדברים המרכזיים שצריך לקדם במדינה. המדינה, הציבור מסתכל בדרך כלל על ליגת העל בכדורגל ועל משחקים אולימפיים. אני מסתכל על דברים אחרים. אני מסתכל על מספר הילדים שרשומים באיגודי הספורט במדינת ישראל. והמספר הוא מאוד מאוד נמוך, אחד הגרועים ביותר ב-OECD. יש רק 130 אלף אזרחים במדינת ישראל שרשומים באיגודי הספורט. והדבר המרכזי שהמדינה צריכה לעשות זה להגדיל משמעותית את אותם ילדים ונוער שמתעסקים בספורט, ספורט עממי וספורט תחרותי.
1: רגע, מה חסר פה? תקציבים או מה
0: חסר,
1: בדיוק?
0: חסר בעיקר מתקנים. יש לנו בעיה גדולה במדינת ישראל במתקני הספורט. מעל 60% מבתי הספר במדינת ישראל אין אולם ספורט. וכשאין לך מתקנים, אתה לא יכול לקדם את זה. והנושא של תבחינים, הנושא של תמיכות באגודות, והנושא של עזרה לקידום מאמנים, הוא בעצם כישלון גדול מאוד. וחייבים לעשות פה רפורמה גדולה מאוד, כי אני רואה את הספורט ככלי חינוכי. אני רואה את הספורט ככלי שגורם לילדים פחות להשתמש בסמים ואלכוהול ואלימות. אני רוצה שילדים יסיימו בית ספר וילכו ויתאמנו, ויחזרו הביתה עייפים, ולא יהיה להם ג'וקים בראש, ולא יסתובבו ברחוב, ולא יגיעו לפשע, ויעשו את זה בעולם בהרבה מאוד מקומות, והגיע הזמן, ואני מבטיח, כחבר בקואליציה הבאה, שהנושא של הספורט יהיה על השולחן של ראש הממשלה, ואנחנו נעשה פה רפורמה ענקית בספורט הישראלי, כדי שהרבה יותר ילדים יתעסקו בדבר המדהים הזה, שנקרא ספורט כדרך חינוך.
1: אתה יודע שבחברה הערבית, ביישובים הערבים, יש מחסור גדול במתקנים, באולמים.
0: אני מטפל בחברה הערבית יום יום, עם כל חברי המועים, ראשי רשויות, ואני יודע את הבעיה, הבעיה של מאצ'ינג, והבעיה של אדמות, והבעיה של חוסר עזרה מהמדינה. כל הדברים האלה אני יודע, ואני מטפל בכל מקום שאני יכול, כדי ללכת ולפתור את זה. רק עכשיו סגרתי עם השר נגב והגליל, להקים 80 מגרשי כדורגל בנגב והגליל, וזה יהיה בעיקר לחברה הערבית, וחשוב שנשקיע כמה שיותר, כי כל שקל שנשקיע בילד, אנחנו נחסוך 10 שקלים בעתיד. תחשבי על המספר המטורף הזה.
1: אבל יש עוד נושא לגבי הספורט, שזה הגזענות והאלימות, הקריאות במגרשים, האלימות, גם זה הפך להיות לא רק כלפי ערבים, ביתר וסכנין במשחקים, אלא זה הפך להיות גם בקבוצות אחרות. אז מה עושים עם הדבר הזה, שהפך את המגרשים למקום מאוד מכוער?
0: אני אגיד לך, בסוף, אני יכול לספר לך סיפור שלם על זה, כי אני מתעסקתי עם זה באיזה 15 ועדות שאני עשיתי, ואני עשיתי את חוק האלימות במגרשים, שנותן כלים למשטרה, גם בכנסות מנהליים, וגם לעצור את אותם עבריינים במגרשים. לצערי הרב, זה לא כל כך עובד, כי פשוט לא עוצרים אותם. ואנחנו פשוט משחירים ציבור שלם של אוהדים, ואני אומר לך ש98%, 99% מהאוהדים שהולכים למגרשים, הם באים כדי ליהנות מהדבר הזה שנקרא בעיקר כדורגל, אבל יש את האחוז שאותו אנחנו צריכים לעצור, להכניס לכלא, כי בעיניים שלי הם עבריינים. אדם שבא הולך למגרש כדורגל בשביל לנהוג באלימות, וזה לא משנה אם זה אלימות פיזית או אלימות מילולית, אותו בן אדם צריך לעצור אותו. וזה לא קורה, ואני מקווה מאוד שזה יקרה, כי בסוף הדבר הזה שנקרא ספורט צריך להיות כמו שעשו באנגליה וכמו שעשו בהונגריה ומדינות אחרות, לקחת את אותו עבריין, להכניס אותו פעם אחת, נכניס אותו לכלא לשנתיים, תאמין לי, הבא בתור לא יעשה את זה.
1: עד שאני אתרגם, תכין איזה מילה לאלופת המדינה, הפועל באר שבע, וגם מילה אולי תנחומים משהו ליורדת רני, אבל אני רוצה בינתיים לתרגם את מה שאמרת. انتقلت مع النائب سيمون دافيدسون من حزب יש עתיד, وهو رئيس لجنة الرياضة البرلمانية للحديث عن الرياضة. قال هناك مشكلة في النقص بالمنشآت الرياضية مما يؤدي إلى أن عدد قليل من الأولاد مسجلون في الهيئات والاتحادات الرياضية, فقط 130 ألف في الدولة. يقول هؤلاء الشبيبة عندما ينقص هذه المنشآت 60% فلا يوجد لديهم ما يشغلهم بعد التعليم. قلت له والأغلب في البلدات العربية. قال أنا أعرف ذلك، هناك مشكلة انعدام وجود ميزانيات أو أراضي، وبالتالي يقول هو يرى أن الذهاب إلى الرياضة يحمي الشبيبة من المخدرات الكحول والعنف، ولذلك يعمل على تدعيم البلدات العربية بمنشآت رياضية. ويقول أيضا أنه بناء على ذلك باتفاق مع وزير تطوير النقب والجليل تحويل أموال للبلدات العربية لإقامة منشآت رياضية وملاعب رياضية. وسألته أيضا عن العنف والعنصرية في الملاعب، قال أنا أقمت عدة جلسات 15 عن هذا الموضوع. قانون العنف في الملاعب وهو اعتقالات لمن يمارس هذا العنف سواء كان كلامي أو جسدي. 99% من المشجعين يأتون إلى الملاعب للاستمتاع، ولكن هناك 1% الذي يجب التعامل معه بحزم، ويجب إدخال كل من يتعامل بذلك إلى السجن مدة 2 سنين. قانون العنف يزيد من صلاحيات الشرطة في التعامل مع هذا الموضوع، وهذه الرؤية التي يحملها أزم أمرنو سيمون دافيدسون شميلا להפועל באר שבע ומילה מצער חבל אבל לרני גם. אז מה היית אומר לשתיהם?
0: אז קודם כל אני מאוד שמח שהפועל, למרות שאני אוהד של מכבי נתניה ולא הפועל באר שבע, אני שמח שהפועל באר שבע ניצחה. אני אגיד לך למה אני שמח. בשביל אישה מדהימה שעשתה שינוי גדול בנגב באמצעות הכדורגל, אלונה ברקת, שמשקיעה כל כך הרבה כסף והפכה את הקהל של באר שבע לקהל לא אלימות, ודואגת לנוער בסיכון, ועושה פרויקטים מדהימים לילדים שבאמצעות הכדורגל מחנכת אותם, ולכן אני מאוד מאוד שמח בשביל הנגב ובשביל הפועל באר שבע. לגבי ריינה, אני אומר זה רק ספורט, ופעם יורדים ופעם עולים. אני מאוד מקווה שההנהלה שם תהיה חזקה כדי שהקבוצה בליגה השנייה תצליח לעלות חזרה, כי אנחנו צריכים את הדוגמה של בני ריינה בליגת העל, זו דוגמה טובה. ואני מאחל להם המון המון בהצלחה.
1: إذن يقول بالنسبة لهפועל بئر السبع التي فازت بالبطولة بطولة كرة القدم، يقول أنا يسرني أن هذه الإمرأة المذهلة ألونا بركات هي التي أخذت أجرت هذا التغيير في الفريق، وأخذت هذا الفريق إلى هذا المكان مع جمهور غير عنيف والاعتناء أيضا بالأولاد في خطر. إذن هو يبارك للنقب بهذا الإنجاز. بالنسبة لأبناء الرين يقول طبعا هذا مؤسف، ولكن هذه الحياة مرة تصعد مرة تهبط، وأمل أن تكون لدى الإدارة الآن القوة والمهارة بأن يصعدوا مجددا. نحن لكرات خاقها كربان عيد الأضحى المبارك زي جملة مسلمين وجملة دروزين هيدا روצה לברך وإيم زي بعربية زي يا أخي טוב
0: الواي وإيت يدي לברך بعربية. أنا רוצה קודם כל אני מאחל לכולנו סגסוג והצלחה ושקט, ושאלימות יצא מהרחובות שלנו. ואני מאחל לכל הילדים, קודם כל הילדים, שיחלמו לדברים הכי טובים, באמת, אם זה באקדמיה, אם זה בספורט, אם זה במוזיקה. ואני מבטיח לכל אחד, מי שחולם ועובד קשה, הוא גם יצליח להשיג את החלומות שלו. ואני מאחל לכולם באמת, קודם כל שיהיה שקט ושלום. זה הדבר הכי חשוב.
1: ועיד סעיד וכול עם ואנתום באלף חייר. אז אפשר להתחיל גם מעכשיו ככה כמה משפטים פה ושם. אידן, על כלימה לאחירה, כלימת מועיידה ללמוחתפלין בעיד אל-אדחל מובארק מן אבנה אל-מושתמה אל-ערבי, מן מוסלמין ודורוז, ואן יוחקק כל שחס אחלמה הוא אן יקון עיד מן אל-הודו ותומאנינה. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד, וכמובן גם יושב ראש ועדת הספורט. נאחל לימים יותר טובים מהמצב שאנחנו נמצאים בו, וכמובן האלימות זה מה שמטריד אותנו. תודה רבה לך. אינשאללה, הנה כבר התחלנו. תודה רבה לך, אמר דוידסון.
0: תודה רבה, ביי ביי.
2: في معكم نورمان عيسى بقناه مكان. قالوا لي شو رايك نعمل كمان موسم جديد لبسيطه؟ قلت لهم بسيطه. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضه بسيطه. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث. قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
3: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
2: بس بعدين قلت له بتعرف شو مش بيناتنا يلا بسيطة.
3: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
1: نتابع وإياكم برنامج على الأجندة. وخبر مؤسف، حيث تم العثور قبل قليل على جثمان الشاب المقدسي وائل عويضة سكافي في منطقة شاطئ ليدو بمدينة أشدود. ينضم إلينا الآن مراسلنا سالم أبو جامع. أهلا بك سالم، تحياتي.
5: نعم، تحياتي لك ولكافة المستمعين. نعم، قبل قليل تم العثور إيمان على الشاب المقدسي وائل عويضة سكافي في منطقة شاطئ ليدو بمدينة أشدود بعد أيام من عمليات البحث المكثفة التي شاركت فيها قوات كبيرة من الشرطة البحرية وطواقم الإنقاذ ومتطوعون من المجتمع العربي إلى جانب فرق من المجتمع العربي كما ذكرنا، وأيضا فرقة ساند للبحث والتفتيش في منطقة شاطئ التي عملت في ظروف جدا صعبة، وكانت قد استكملت الإجراءات فجر اليوم وتم العثور على الشاب. وحالة من الحزن تخيم على المشاركين وعلى عائلة سكافي التي عملت خلال الثلاث أيام الماضية. ويتواجد معنا على الخط الهاتفي علاء الدين أبو عيد من المشاركين ورئيس فريق الإنقاذ الذي شارك خلال أربعة أيام ثلاث أيام الفائتة. صباح الخير أبو عيد.
6: الله يسعد صباحكم، أسعد الله صباحكم جميعا.
5: نعم، حالة من الحزن بتخيم يعني اليوم على العائلة وعليكم اللي شاركتوا أنتوا في البحث وعمل التمشيط في شاطئ أشكلون وشاطئ أشدود. يعني كيف الوضع اليوم يعني بعد أنكم عثرتوا على الشاب؟
6: أول إشي إحنا يعني منبلغ الأهالي من خلال راديو تاعكم الكريم، صوتكم الكريم. أول إشي منبلغهم تعزينا، هذه شغلة. الشغلة الثانية الحمد لله أن انهينا القضية، انت عارف كل اعصابه والاهل اعصابهم، خلاص احنا عارفين ان الشاب يعني غرق، فلازم اللي هي اساس خلاص الكل يرتاح وكل واحد وكل امور تمشي من من من حنا اللي تعرف الروتيني والقانوني. الله يرحمه الشاب اللي توجد ببعد تقريبا 500 متر جنوب من المنطقه اللي غرق فيها، بالغرب من الغمق تقريبا 500 متر كمان.
5: نعم، وكيف الوضع حلقيت يعني الإجراءات اللي بتسووها أنتوا اليوم؟
6: القانونية إجراءات إحنا بحث وإنقاذ، يعني إحنا لقينا جثة الشاب، تبلغت الجهات الرسمية قاعدين يشتغلوا بشغلهم، باخدوه بتتم الإجراءات بتعرف الروتينية، باخدوه أبو كبير ومن غير بتحول إن شاء الله على القدس، وإن شاء الله بإذن الله اليوم بتتم مراسم الدفن إذن الله. نعم، مشت الأمور كويسة.
5: أبو عيد، عشتوا ساعات صعبة يعني وكانت ظروف صعبة يعني تعثروا على المرحوم يعني وائل عويضة، يعني وكان شغل يعني شاق من قبل الغواصين. نعم، ومن قبل المشاركين خلال الثلاث أيام الماضية.
6: نعم نعم، كان الشغل صعب. شوف طبعا الناس أعصابها، شاب أول عمره، للمؤسف إنه أجت مولودة يوم الخميس يوم الجمعة غرفة، لشي مؤسف كثير حزن. نعم، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله إنه شبابنا الشباب العرب والمجتمع العربي يكون عنده توعية أكثر ويفهم. يا شباب، ما في منقذ ما بسبح، في منقذ اسبح كل السنة ما حد عنده مشكل، وين بساته كيف، بس وين في شط ما في إنقاذ، فيش منقذ موجود بالخيمة تاعته ما بسبح، ممنوع السباحة.
5: نعم، عمليا يعني بتوجه تحذير، يعني احنا مع حلول عيد الاضحى المبارك بتوجه تحذير للمواطنين للسكان العرب برضو انه مع عدم الاقتراب الى الشواطئ الغير مرخصه او الدخول الى المياه في الظروف الصعبه
6: او بالليل.
5: احنا الشباب وفقدنا يعني الكثير من الشبان، يعني
6: أول ليل أخوي أبو تامر، أنت شايف إحنا كل سنة المجتمع العربي بنفقد شباب زي الوردة، وحرام هذا الإشي، مش لازم يكون أصلا، بس على سببه عدم التوعية وعدم صياع يعني تيجي بتفهم الشباب إنه يا شباب فيش، ممكن تصبحش تفكر إنها الشغلة بس أنت جاي، بس جاي أنت تحكي وتعطيه بس معلومات، ما بيعرفوا إنه الإشي خطر. هاي عنا كل سنة النتائج إن إحنا نخسر شباب من قلة الوعي.
5: يا أبو عيد من فرقة ساند للإنقاذ، شكرا جزيلا وصباح الخير.
6: الله يسعد صباحك وشكرا لكم.
5: إذن إيمان،
1: كم مؤسف هذا الخبر، والسؤال اللي أنت وجهت له يا وكلامه كان كتير مهم سالم. نحن عشية عيد الأضحى المبارك، رجاء من كل الذين يعني يخرجون للاستجمام في شواطئ البحر، بحيرة طبرية، في برك السباحة، الانتباه، عدم المجازفة، مثل ما ذكر ضيفك علاء الدين إنه عدم السباحة في شواطئ اللي ما فيش فيها منقذ، انتبهوا على أطفالكم كمان، مرات الأهالي بتلتهي عن الولد حتى لو هو بيعرف يسبح، السباحة خطرة، يعني حتى اللي بيعرف يسبح ممكن إنه يتعرض للغرق سالم. فكان مهم كتير كلامه، بالذات أننا قبيل عيد الأضحى المبارك.
5: بالفعل يعني حر التعازي لعائلة تسكافي بعد العثور على جثمان الشاب المقدسي وائل عويدة في منطقة شاطئ ليدو في مدينة أشدود، ونحن نتمنى السلامة للجميع. إيمان،
1: شكرا جزيلا لك سالم أبو جامع. شكرا سالم، تحياتي، شكرا. وبعد هذا الخبر المؤسف نتابع حوارات برنامجنا، وينضم إلينا الآن الصحفي والكاتب محمد محسن وتد. أهلا بك أستاذ محمد، تحياتي.
7: صباح الخير، أهلا وسهلا بك يا أخت إيمان ولجميع المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. تعرف لازم هيك الواحد ألاقي يعمل التحول، نحكي من حياة إنسان لموضوع السياسة. كيف بتشوف جهوزية الأحزاب العربية للانتخابات؟
7: يعني جهوزية الأحزاب العربية للانتخابات هي كجهوزية مختلف الأحزاب الإسرائيلية، بمعنى يعني المشهد السياسي والحزبي يشهد حالة إرباك بما يتعلق بتحالفات أو حتى بكل ما يتعلق بالمعسكرات، وإن كانت الأحزاب العربية هي خارج هذه المعسكرات، لكن رأينا محاولات يعني إقحام الموحدة، أو الموحدة أرادت إقحام ذاتها في إحدى المعسكرات أو التأثير على تركيبة الحكومة المقبلة، وهذا يعني لم يتحقق بغض النظر عن شكلت مشتركة أو لم تشكل مشترك. لكن اللافت للنظر هو يعني هذا الإجماع للجماهير العربية بضرورة تشكيل قائمة عربية مشتركة.
1: هل قائمة عربية مشتركة حسب رأيك أستاذ محمد هي مفتاح؟
7: أولا قائمة عربية مشتركة هي مطلب جماهيري، وهي بالذات مفتاح تحديدا بهذه الظروف. يعني المجتمع العربي يمر منذ ائتلاف حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش يعني بتحريض غير مسبوق وتهديد وجود إنجاز التعبير في ظل هذه الحكومة اليمينية الفاشية، والمطلب هو إسقاط هذه الحكومة. وفي نهاية المطاف المفتاح هو تشكيل قائمة مشتركة، والقائمة المشتركة هي نوع من الدرع والحماية في ظل هذه الظروف وفي يعني في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة والتي تشهدها حكومة نتنياهو. يعني ينظرون إلى الكنيسة حتى وإن لم يثقون كثيرا بالكنيسة ولا يوجد هناك تأثير، نوع من الحماية والدعم، على اعتبار أن 2 مليون عربي يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولذلك يعني هذا الاهتمام بالمشاركة باللعبة السياسية رغم أزمة الثقة بالكنيسة الإسرائيلي بسبب الكنيسة نفسه. يعني
1: وسوف نكون اليوم لاحقا عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأحزاب الثلاثة اللي هي التجمع العربية للتغيير والجبهة، ولاحقا يعني نريد أن نعرف ماذا سيكون موقف الموحدة. ولكن من منظورك أنت أستاذ محمد، يعني هل ظل في عقبات اللي تعرقل، خصوصا أنه قضية الدخول إلى الائتلاف من عدمه شفنا أنه هي بتشكل يعني عقبة وبتعرقل الاتفاق بين الأحزاب؟
7: لا يوجد أي سبب لعدم إقامة القائمة المشتركة بغض النظر عن التسميات التقنية تعددية. من يرأس هذه القائمة في نهاية المطاف على الأحزاب وعلى تحديدا الموحدة أن تستمع لرأي الشارع العربي والجماهير العربية فقط للتوضيح. يعني الجسم المانع، يعني أنا لربما أذهب إلى سيناريو أبعد من ذلك، المشتركة تعطي جسم مانع لأي حكومة تتشكل مستقبلا وتكافح العنف والجريمة الإجرام في المجتمع العربي بصورة حقيقية. يعني وكانت في السابق عندما وقع اتفاق أوسلو كان هناك جسم مانع، وبنهاية المطاف ليس الموحدة، يعني الموحدة تريد أن وكأنها يكون لها أبتروبوس على قضية التوجه أو دعم حكومي أو المشاركة في أي ائتلاف حكومي، يعني وتدعم حتى أن يكون هناك وزيرا من الموحدة. باعتقادي هذه أمور تبقى ثانوية، يعني أي حكومة تشكل، قد تكون هناك حكومة وحدة وطنية، كل السيناريوهات متوقعة، قد لا تكون هناك انتخابات تؤجل في نهاية المطاف. يعني الأحزاب العربية مطالبة بتنظيم أوراقها بترتيب صفوفها وبتحصين الجماهير العربية. القضية ليست يعني في نهاية المطاف من يقرر ومن يحسم هوية الحكومة المقبلة والأغلبية، الأغلبية هم من اليهود. في نتنياهو اليوم في كل يعني استطلاع رأي يرى أنه لا يمكن أن يشكل حكومة، يقوم بتصعيد سواء داخلي أو خارجي. بالأمس يعني صرح بقضية حظر الموحدة، وهذه يعني تعكس الأزمات التي يمر بها.
1: نعم، محاولة الإخراج عن القانون وبالتالي عدم تمكنها من المشاركة في الانتخابات. ولكن يعني محمد محسن وتعد فيهن يعني اختلافات اللي يمكن قلت أنت التخطي عليها من ناحية تقنية، ولكن ماذا بعد؟ يعني هل بالفعل ترى أنه في إمكانية أنه كل واحد بعد الانتخابات يروح بالطريق اللي هو شايفها صحيحة، والمجتمع العربي أو الشعب العربي هون المواطنين العربي يتقبلوا هذا الإشي أنه الموحدة بدها تدخل ائتلاف وبقية المركبات تريد أن تبقى خارج الائتلاف؟ ممكن المجتمع يتقبل هذا الإشي لأنه لما بيتفقوا تقنيا في البعض بيقول هذا تكتيك، والبعض بيقول لا احنا ما بدناش هيك، احنا بدنا نشوف اتفاق كامل ككتلة واحدة.
7: اولا المجتمع العربي يتقبل ذلك، وحتى قيادات الاحزاب العربية اعلنت عن ذلك وصرحت بشكل واضح لهذا الطرح بكل ما يتعلق بدعم هذه الحكومة او تلك الحكومة. يعني القرار للموحدة بحتى وزير منصور عباس وزيرا في أي حكومة مستقبلية، وأنا شخصيا أستبعد مثل هذا السيناريو. فقط للتوضيح، يعني سواء كانت تصريحات يوسف الدكتور يوسف المحاجني أو سامي أبو شحادي بكل ما يتعلق بالحديث مع أي معسكر مستقبلي لتشكيل الحكومة، يعني تصريحات وكانت دبلوماسية لا تختلف كثيرا عن تصريحات منصور عباس. في نهاية المطاف يعني سواء سامي أبو شحادي أو دكتور يوسف جبرين يعني كانوا واضحين من يقوم بمكافحة العنف والجريمة. يعني هذه آفة، وهذه يعني هذه الحرب التي تشن على الجماهير العربية، نفكر في دعم أي ائتلاف مستقبلي، وهذا ليس بمعزل أو خارج عن ما يصرح به منصور عباس. وفي نهاية المطاف يعني سواء الجماهير العربية أو قيادات الأحزاب العربية تتفق على أي طرح، يعني في دعم هذه الحكومة سواء من منصور عباس أو كل حزب.
1: والخشية لدى المجتمع العربي، وهذا أنا بنقول لك اللي بتابعه من كتير ردود فعل وكتير تعقيبات، إنه بالآخر الإشي يوقف على إنه من سيرأس القائمة المشتركة، ترتيب الكراسي. كيف بتشوف هادول العقبتين كمان محمد بإنه يتم تجاوزهم؟
7: أولا بمفاتيح القائمة المشتركة ستستمر، وهذه المفاوضات في كل الأحزاب، يعني حتى في الأحزاب اليهودية والأحزاب الإسرائيلية، إذا كانت تقنية وتعددية يعني لا يهم من يكون في المركز الأول حتى الرابع، يعني لا يوجد رئيس واحد لهذه القائمة المشتركة. باعتقادي يعني حتى وإن كان يعني مطلب منصور عباس وعلى أساس أن المشتركة الموحدة حصلت على أكثر عدد من الأصوات ليكون رئيسا للقائمة المشتركة، باعتقادي يعني سيتم وضع الموحدة على المحك وستكون هناك يعني تنازلات سواء من تحديدا من الجبهة أو حتى موافقة من التجمع والعربية.
1: السؤال أنت إيش بتسميها؟ بتسميها تنازلات؟ لأنه باللحظة اللي منقولهم تنازلات بتعرف بيقول لا أنا ما بتنزلش، وهي بتعرف الثوابت الوطنية وهذا خطنا، فكيف ممكن تخطي يعني هاي النقطة اللي هي ينظر وإلها كأنه حدا عم بكسر التاني؟
7: أنا لا أتحدث عن تنازلات بالمفهوم الوطني أو الخطاب، كل حزب له هويته وكل حزب واضح، يعني حتى في المشترك الأولى كانت يعني هناك تباين بين الأحزاب والتحالفات المختلفة والكل حافظ على ذاته، يعني وإن كان يعني هناك كان نوع من حالة الهدوء بمعنى أن حصلنا على هذه المقاعد، ويعني لم يعني الأحزاب لم تكن فاعلة في المجتمع العربي وأيقنت هذا، يعني استخلصت العبر وعادت إلى الشارع العربي وتنظيم صفوفها. في نهاية المطاف يعني سواء أنا لا أعتبر إذا كان وافقت الجبهة أو التجمع أو العربية للتغيير أن يرأس منصور عباس المشتركة في سبيل تذليل كافة العقبات وفي سبيل الاستجابة لمطلب الجماهير العربية أن يكون هناك تنازلات سواء من الجبهة أو من
1: وهي جملة مهمة اللي أنت أنهيت فيها. الصحفي محمد محسن وتد، شكرا جزيلا لك محمد، شكرا، تحياتي.
7: شكرا لكم.
1: ونوسع الدائرة الآن لنرى ماذا يحدث حولنا. ينضم إلينا الدكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور حسن، تحياتي.
8: طبعا خير إليك ولجميع المشاهدين والمستمعين.
1: هلا فيك. هلا فيك. إذا الحدود الشمالية ما زالت ساخنة، حتى هذا الصباح أعلن عن سقوط جندي إسرائيلي. ماذا تتوقع بالنسبة لإسرائيل، حزب الله، إيران، أمريكا؟ لأنه كله بالآخر بيكمل بعضه دكتور حسن.
8: لا شك أنه الجبهة الشمالية متعلقة بما يجري من محادثات بين الجانب الأمريكي وإيران، وليست هي الجبهة الوحيدة، ولكن هناك جبهات أخرى يعني رغم أنها غير مستعدة نوعا ما، ولكن هي في حالة التأهب. ولذلك من المفضل ونتمنى أنه يعني يتوصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف المشاركة بما فيها إسرائيل ودول الخليج، و بالتالي يعني من هنا سوف تحل أغلب هذه الجبهات، وأهمها هي الجبهة اللبنانية التي يعني لها تأثير مباشر وأضرار وأخطار مباشرة. نحن بدأنا نشهدها تقريبا بشكل يومي، هناك عمليات وجرحى وسقوط لجنود إسرائيليين في المنطقة.
1: هل اتفاق بين ترامب وإيران سوف يضع حد للصواريخ وهذه المرة أيضا مسيرات مفخخة من قبل حزب الله تجاه إسرائيل؟ يعني هل هاي إنه ألف يؤدي إلى باء؟
8: طبعا هذا مربوط ببعض الأمور هاي، خاصة إنه اليوم ما يريده نقول الجبهة اللبنانية عندما تصل إيران إلى اتفاق، وليس سقوط إيران كما كان هو المطلوب أو تغيير النظام، الخطر يزول عن المكون الشيعي في لبنان أو وجوده، حتى ليس فقط في لبنان، حتى في سوريا والعراق. لذلك الحرب كانت حرب وجودية الآن بالنسبة للمكون الشيعي في لبنان. وجود إيران هي الداعم لهذا المكون الشيعي امتدادا من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، وتوصل إلى حل يعني قد ينهي هذه المخاوف، وربما هنا نستطيع أن نقول يمكننا الذهاب إلى حلول، وحتى لربما قد يكون يعني نوعا من اتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل إذا كان لم يكن هناك تهديدا للمكون الشيعي، لأن المكون الشيعي هناك ليس تهديد واحد، هناك تهديد داخلي وتهديد خارجي، تهديد إسرائيلي وتهديد من الداخل. يعني نحن نعرف أن هناك يعني أطراف مناهضة وضد ما حزب الله وحصوله على السلاح الذي يمتلكه، ولكن عندما ينضم حزب الله ويكون جزء من الجيش اللبناني في لبنان وهناك هدوء تام في باقي الجبهات وإيران ما زالت هذا النظام الإيراني مستمر، أعتقد هو الحل لكل وخاصة للجبهة اللبنانية مع ضمانات تقدم يعني بالنسبة للحدود الجنوبية عدم تواجد وإلى ما.
1: كيف ترى حكومة لبنان؟ بأي شكل ستخرج الحكومة من كل هذا الوضع اللي يعني حطها فيه حزب الله؟
8: أنا باعتقادي يعني الحكومة اللبنانية لا شك هي موجودة داخل فكي كماشي، من الجانب هي تريد العلاقات الدولية المنفتحة وما فتحت لها من أبواب، ولكن هذه الأبواب خضعت لشروط وشروط من الصعب يعني كان على هذه الحكومة أن يعني تنفذها، ولكن هي تحاول. من جانب آخر هي تدفع أثمان كثيرة في الداخل، ما يريده حزب الله أن لا يدخل في حرب أهلية، ولكن قد يكون أنه اشتعال هذه الفتنة والذهاب إلى حرب أهلية، وخاصة أنه المكون السني اليوم وامتداده بين سوريا ولبنان وخاصة منطقة طرابلس قد يعطي القوة لطرابلس، وخاصة أنه لا توجد سيطرة كبيرة من قبل الدولة، يعني الدولة عندما تريد أن تقوم بأي عمل ما يجب أن يكون هناك جيش وقوة أمنية قادرة على السيطرة على الأمن والأمان في البلد، ولكن عندما هذا تنعدم وجود إمكانية الجيش بكامل قوة أن يقوم مثل هذه المهام فهناك يعني الأمور على كف عفريت.
1: وكيف ترى احتمالية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق دكتور حسن؟
8: أنا أعتقد أنه اليوم بعد زيارة الصين وضعت الحلول بالصين، والصين لاعب كبير جدا في إيران، وطبعا لديه الضوء الأخضر من الجانب الروسي، ويعني موضوع اليورانيوم وباقي الأمور العالقة قد تضمنها الصين أو ضمنتها الصين إلى الولايات المتحدة، وأرى أنه نسبة عالية جدا أن نذهب إلى حل، غير ذلك فتكون عواقبه وخيمة جدا على المنطقة، وأعتقد أنه ترامب يريد أن يخرج من هذا المستنقع الذي دخل إليه بأقل خسائر كما يعني ممكن أن تكون من استمرار هذه الحرب.
1: ولكن هل نتنياهو سيضغط للاستمرار في هذه الحرب؟
8: أعتقد نتنياهو يعني أدخل الولايات المتحدة وشريك كامل في هذه الحرب، وهذا ما كان يريده دائما وأبدا على طوال السنين الماضية، حصل على ما يريد. وأيضا نتنياهو اليوم حسب كل الاستطلاعات والآراء السياسية يعني ما يجري في إسرائيل في ظل الانتخابات القادمة أنه قد لا نشهده في سدة الحكم، رغم أنه كان من المتوقع أنه هو ضمن وجوده للانتخابات القادمة، ولكن هناك أصوات بالشارع الإسرائيلي تقول عكس ذلك، يعني أنا متفاجئ منها. لذلك إذا هو ما كان يبني عليه في هذا الملف قد خسره سياسيا، ولذلك من الأفضل أعتقد لأنه الشعب بإسرائيل يريد أن يستريح، والآن نحن ندفع أثمان باهظة في لبنان، وهذا سيرفع الأصوات بالتالي عندما نشهد مثل ما يحصل اليوم وكل صباح أو مساء. أعتقد الشارع الإسرائيلي لن يقبل باستمرار مثل هذا الواقع، وخاصة أنه تلت إسرائيل يعني شبه مشلول، وخاصة الشمال،
1: خاصة الشمال. الدكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك دكتور حسن، طاب يومك وقرب العيد، كل عام وأنتم بألف خير.
8: كل عام وأنت بخير إليك ولجميع المستمعين.
1: تحياتي. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة، بعد الأخبار سنعود كلنا، الطاقم أحمد عويسات، ناصر سعيد، داني روكي وإيمان القاسم سليمان، لمتابعة ساعة أخرى من البرنامج مع المزيد من المقابلات والفقرات. ابقوا معنا.

0: مش بستريح على الرز نعمة.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: عيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: أصل الحالة من حالم والطعم حالم شي، مغلف بفضة ودام والطعم حالم شي.
6: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
4: حلبجي. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: أهلا بكم إليكم أبرز عناوين النشرة. استشهاد جندي من جيش الدفاع في جنوب لبنان، صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي، العثور على جثمان الشاب المقدسي وإلي عويضس كافي قرب أحد شواطئ أسدون، منصور عباس يدعو الشباك إلى الحفاظ على المنظومة الديمقراطية خلال الانتخابات، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
2: راديو مكان الأخبار.
7: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. دوت قبل نحو نصف ساعة صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد اختراق مسيرة معادية، وأوضح جيش الدفاع أنها فقدت دون إصابات حيث انتهت الحادثة. استشهد أمس في جنوب لبنان الرقيب نوراي ليزر من جراء تفجير مسيرة مفخخة. والرقيب ليزر هو العسكري 11 الذي يقضي في جنوب لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، والسابع بهجوم لمسيرات انقضارية. كما أصيب ضابط بجروح خطيرة. وأمس أطلق حزب الله نحو 30 مسيرة كهذه صوب تجمعات سكانية وثكونات عسكرية داخل إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في الجنوب اللبناني. في نهاية مأساوية، عثر صباح اليوم على جثمان الشاب المقدسي وإلي عويضس كافي وعمره 30 عاما، والذي اختفت أثاره في مياه البحر قبالة سواحل أسدود قبل 4 أيام. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن قوات من خفر السواحل وجهات إنقاذ أخرى ومتطوعين من المجتمع العربي شاركوا في عمليات البحث، وكرروا تحضيراتهم للجمهور من مغبة دخول المياه حيث لا تتوفر خدمات إنقاذ أو بعد انتهاء ساعة دوام المنقذين. قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إلى حسم الانتخابات المقبلة من خلال شطب القائمة الموحدة بأسلوب غير ديمقراطي، وأضاف أن على الشباك الحفاظ على المنظومة الديمقراطية ومؤسساتها وعدم التحول إلى أداة طيعة بيد المستوى السياسي خلال الانتخابات. جاء موقف منصور تعقيبا على ما أوردته القناة 13 من أن مقربين لنتنياهو يعكفون على بلورة إجراء قانوني سياسي يرمي إلى منع القائمة العربية الموحدة لمنعها من خوض الانتخابات المقبلة وفحص إمكانية الإعلان عن الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية تنظيما إرهابيا لدوره في نقل تبرعات إلى غزة خلال الحرب. من المقرر أن يستلم سلاح الجو الأسبوع الجاري طائرة التزود بالوقود التي تم شراؤها من شركة بوينغ الأمريكية. ويفيد مراسل قناة كاني تاي فلومينتال أن الطائرة بيجاسوس كيسي 41 واسمها الإسرائيلي جيدون هي الأولى من أصل 8 طائرات تزود بالوقود اشترتها إسرائيل لتحل مكان الطائرات القديمة من نوع ريم التي تنهي قريبا نشاطا جويا استغرق 60 عاما. تعرضت طائرة لسلاح الجو البريطاني كانت تقل وزير الدفاع جون هالي وأعضاء طاقمه لتشويش إلكتروني يوم الخميس الماضي. وأفادت صحيفة تايمز بأن الطائرة كانت في طريق العودة من استونيا وفقدت إشارة نظام الجي بي اس للملاحة أثناء التحليق بالقرب من الحدود مع روسيا، ولم تتمكن أجهزة الطائرة من الاتصال بالإنترنت، واضطر طيارون إلى تفعيل وسائل بديلة لحساب مسار العودة.
8: الآن إلى حالة الطقس.
7: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتبقى دون تغير يذكر بعد غد الأربعاء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
9: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
10: كل عام وانت بخير يا غالية، كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
11: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
13: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
14: العيد مش بس تاريخ عرسنا،
15: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
14: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
15: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيدوا معنا
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
8: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان

عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة الذي ينتجه اليوم أحمد عويسات، ناصر سعيد ينقلنا إلى الراديو المصور، حايم زاكن انضم إلينا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: وضيفي الأول في هذا القسم من البرنامج هو المحامي وأيضا الإعلامي يحيى جبرين. أهلا بك يحيى، تحياتي.
1: تحيات لك إيمان ولكافة المستمعين.
0: أهلا بك. قبل ما نتحدث عن التقرير المهم اللي عديته، بيهمني أسمع منك كابن لمدينة أم الفحم، كيف شايف الأجواء اليوم بعد اللي صار فيها مبارح؟
1: طبعا يعني بداية أعزي عائلة ضحية على ما أصابهم من فقدان جلال. أم الفحم بالآخر إيمان بنت من بنات المجتمع العربي. أم الفحم كباكي بلدان المجتمع العربي اللي بتتجرع من هذا الألم، من كاس المرار والفقدان. بالآخر في هنا مشكلة، يعني أنا ما بحكي عن مشكلة حيثية، بالآخر بحكي عن الجريمة ككل. يجب اجتذالها في حل يعني ثلاثي، في شرطة، في بلديات، في أهل، في مدارس. يعني الكل لازم يتكاتف. أما أم الفحم طبعا الحال بلد حزين، يعني شو بدها تعمل؟
0: صحيح، وإحنا عشية العيد، ويعني موضوع العنف اللي عم بيصير في مجتمعنا العربي كبير جدا. يعني عندك اقتراحات أو عندك مطالب بتوجهها؟ يعني عم نحاول مظاهرات، أحيانا بتنجح أحيانا بتفشل، جلسات، ندوات، الناس بتكتب، الناس متألمة. إيش بتقترح؟ إيش بتقول يحيى؟
1: طلع إيمان، يعني مثلا بدون ذكر أسامي، لكن المظاهرة الأخيرة اللي كانت بجديد المكر يعني كانت مشاركة حثيثة جدا، يعني مشاركة ضئيلة جدا مقارنة مثلا

0: بالتالي ورفع الوعي تجاه هاي الآفة اللي لازم كلياتنا عن جد
1: نعم
0: نقطعها.
1: لازم بالفعل. خلينا ننتقل إلى ما عديته أنت من تقرير في إطار التعامل مع خريجي الطب. فيش واسطة فيش تخصص، وصلة للاقتصاد والأعمال طبعا الموقع. خلينا نسمع منك إيش اللي موجود في هذا التقرير يحيى.
0: طبعا بداية كما ذكرت التحقيق أو التقرير هو لصالح موقع وصلة للاقتصاد والأعمال. يعني كلياتنا بنسمع بالآونة الأخيرة من خريجين الطب إنه ما في ملكات للتخصص، ما فيش شغل، ومعظمهم بيشتغلوا بمراكز طبية عامة أو بيفتحوا عيادات بالطب التجميلي.
1: نعم.
0: بس عشان إيمان نشرح المشاريع بشكل عام وبعدين نفوت بحيثيات الأمور.
1: نعم.
0: اليوم الطالب بيطلع بيتعلم طب بريت البلاد 6 سنين، برجع على إسرائيل، يعني عنده امتحان دولي، امتحان مجاولة المهنة. بعد ما ينجح بالامتحان بفوت على سنة ستاج، تمام، اللي هي سنة تطبيق عملي بالمستشفيات.
1: نعم.
0: وبعد سنة ستاج هون بتكون مرحلة البحث أو التفتيش عن التخصص. الآن فيما يتعلق بالستاج أو التطبيق العملي الدولي مجبرة. شو يعني؟ ما في طالب، ما في دكتور ما بيعمل ستاج. يعني أنت بتفوت في منظومة، بتسجل كل إشي، وبالآخر وزارة الصحة يعني بكلها مشابك بتوظفك بمستشفى من المستشفيات بما يتعلق، يعني حسب التفضيلات بتاعت الدكتور. بتعرف فين 25 مستشفى بيكون الدكتور بفوت بدرجهم من اللي بتعرف، يعني التدريج حسب الأولويات وين انت حابب. هاي ما فيها مشكلة. المشكلة وين؟ انه بعد الستاج، طب الدكتور اللي أفنى كل حياته، يعني تعلم 6 سنين برا، أهله حط عليه فوق المليون شيكل تقريبا، ما بلاقي تخصص، شو بيعمل؟ يا إما بروح على مجال العمار، بروح على الهاي تك، بروح على مجالات أخرى اللي ما لها علاقة بالطب، واللي هذا اللي إحنا قاعدين بنشوفه.
1: نعم. هذا مؤسف طبعا، بعد ما واحد فنى حاله ودرس طب كذا سنة بده يكون دكتور، بدهش يشتغل في مجال تاني.
0: بالضبط. يعني مثلا على فكرة بروفيسور رياض الغبري قبل فترة كتب كمان مقال بها أرتش عن طبيب اللي ترك كل الطب يشتغل مع عائلته بالعمار. والمشكلة يعني اللي تعال نقول اللي أفضى إله هذا التقرير أو التحقيق اللي رمى إله، ما حدا كان عنده معطى دقيق كديش عن جد في دكاترة عاطلين عن العمل. حسب وزارة الصحة إنه في تقريبا يعني بشكل دقيق 4500 دكتور عاطل عن العمل. شو القصد بعاطل عن العمل؟ قلت لك إيمان إنه الكل بيعمل ستاج، ماشي؟
1: نعم. هاي فيش عليها مشكلة. المشكلة لما بده
0: بعد ستاج
1: ملكة أو
0: مكان. بالضبط. بعد ستاج أنت اسمك طبيب عام. طبيب عام يعني لا أنت عامل تخصص، يعني لا أنك أنت مقيم، لا متمحي ولا ممحي، ولا أنك مختص بإشي. فبالتالي عندنا في 4500 دكتور عربي اللي هم لا مختصين ولا مقيمين.
1: طب ايش العمل؟ يعني هل في توجهات؟ هل في اي خطوات بتنعمل او لازم تنعمل؟ لانه الجهاز الصحي محتاج لاطباء، ما هي هاي هي المفارقه.
0: اتطلع السخري بالموضوع انه من جهه بيجيبوا دكاتره من خارج البلاد، ومن جهه ثانيه بقول لك فينك في الدكاتره. طب ما هو في كوادر طبيه وظفها. وزارة الصحة رمت المشكلة على وزارة المالية. بالطبع أنا توجهت لوزارة المالية بعد ما استنى برد منهم. يعني باعتقاد الحل هذا الإشي بده يكون مش حل، يعني الحل بده يكون من فوق، من الحكومة نفسها، من اللي قاعدين براس الهرم اللي بابوا القرارات هناك. طلع أنا بفهم ممكن يعني بدهم يجوا مثلا والله حكي وزارة الصحة أو حتى الحكومة يقولوا بدنا نحارب مثلا الدول اللي معروف فيها فساد وشراء امتحانات وما
1: أصلاً
0: إلى ذلك.
1: إحنا كمتعالجين بنرفض يعالجنا طبيب أخذ الشهادة بواسطة أو بمصاري، يعني هذا بالعكس.
0: بالزبط.
1: إحنا بدنا اللي يكون الطبيب مطمئنين إنه هو كفو إنه يعالجنا.
0: بالضبط.

0: ما حدا ضد هاي الخطوات، ولكن يعني طريقة التعميم التعامل بمنطلق التعميم مع كل دكاترة غلط، لأنه مش كل أصابعنا مثل بعض، وبالتالي يعني تقدر تيجي مثلا تاخذ مولدوفيا أو جورجيا أو كذا، بتلاقي مثلا خريجين في خريجين ينطبق عليهم اللي بتحاربوا الدولة، وفي خريجين اللي فعلا اجتهدوا وعملوا يعني بذلوا الغالي والنفيس عشان يصلوا لمبتغاهم. الحل باعتقادي يا إيمان إنه اليوم أول إشي يعني هي نصيحة للأهل برضه،
1: نعم
0: حطوا بركات شوي، مش عشان يقولوا عنك أبو دكتور أو أم دكتورة تودي ابنك على الهلاك، أنا بسميه بالوقت الحالي. ليش؟ لأنه اليوم لما أنت بدك لما بدك تودي ابنك عمليا يطلع بريت البلاد، تمام؟ انت مستقبله مش مضمون، انت بتفكر انك بتعمل له مستقبل، اليوم الهيبه للدكتور راحت مش مثل قبل، ولما بده يجي يرجع على البلاد راح يلاقي عقبات الدنيا بانه يتوظف.
1: بس اللي بده يدرس طب بالعكس احنا بنقول له ادرس أكيد. طب بس يكون الاشي من منطلق انه هو رغبان انه يكون طبيب مش عشان طبعا. علاماته عاليه
0: بالضبط، وحسب رايي لهذا الوقت يعني لازم عن جد يعني احنا برضو مقبلين على انتخابات برلمانية بشهر 10 او انتخابات مبكرة، ما بعرف اذا بحلوها بالاخر، ولكن يعني عن جد يجب ان يحطوا هذا الموضوع نصب عينيهم ويهتموا فيه، لانه حرام مستقبل يعني مستقبل الشباب قاعد بضيع.
1: المحامي يحيى امل جبارين، شكرا جزيلا لك على هذا التقرير القيم، واحنا بهمنا هذا الموضوع كمان انه نتابعه. شكرا لك يحيى، تحياتي.
0: يعطيك العافيه من.
1: هلا فيك.
0: هلا.
1: لفت انتباهي ما كتبه أكايد حسنين، مؤلم جدا، عن صديق له الذي قتل في مدينة الرملة، أحمد حفناوي. أكايد حسنين أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: أكايد يعني بصراحة اللي أنت كتبته بخلي الواحد بده يشاركك وحتى بده يعيط على اللي أنت كتبته عن صديقك. احكي لنا عن أحمد حفناوي وعن العلاقة بينك وبينه اللي أنت فقدته كصديق قتل في مدينة الرملة.
2: بداية أهلا وسهلا بك أختي إيمان وبكل مستمعين. يعني أحمد ما كان فقط صديق، كان أخ، وفقدانه جاءنا كالصدمة. تعرفت على أحمد قبل سنوات في باحات المسجد الأقصى المبارك،
1: ومنذكر أنت ابن يافا وهو ابن الرملة، يعني المدن القريبة من بعضها البعض.
2: صحيح، رب صدفة خير من ألف ميعاد. يعني تعرفت على أخوي أحمد بالصدفة في المسجد الأقصى المبارك، ومن يومها حتى اليوم وإحنا أصدقاء. أحمد الإنسان الخلوق، أحمد الإنسان اللي بحياته ما أذى حدا، أحمد اللي كان دائما يحسنا حتى وإحنا قاعدين كأصدقاء إنه نحكي مع بعض باحترام، إنه ما نمزحش مع بعض بالإيدين، ولكن لا اعتراضا على حكم الله، الحمد لله وأنا لله وأنا إليه راجعون.
1: كيف يعني كيف وصلك خبر إنه هون قتل، وإيش بتعرف أنت عن الإشي؟
2: الحقيقة وصلنا الخبر كالصدمة. أنا كنت قاعد في البيت مع العيلة، اللي بيبعت لي أحد الأصدقاء بيبعت لي صورة أحمد، فكرت صورة عادية لأحمد، إنه هو قاعد مع أحمد ولا إشي، اللي هو تحت بيكتب لي عليها إن لله وإنا إليه راجعون.
1: يا إلهي، يعني هيك أنت استلمت صورته وكتب لك شخص إن لله وإنا إليه راجعون، هيك عرفت إنه هو انقتل؟
2: لا، ما عرفتش إنه هو انقتل. أنا فكرت وصفة يعني موت طبيعية، يعني
1: سكتة قلبية أو إشي، يعني
2: إشي. بقول له كيف بعمل لي هو اللي لقوه مقتول ومحروق في الرملة.
1: يا إلهي،
2: يعني أنا من ساعة ما جاني الخبر لعين ثاني يوم ما عرفت انام بس ابكي عليه.
1: كايد عمليا يعني هذا جزء من عنف كامل في مجتمعنا العربي. بدأنا إحنا اليوم باللي صار بأم الفحم، بس كمان يافا وكمان الليد وكمان الرملة. إيش رأيك في الموضوع؟ أنت كابن لهذا المجتمع عم بنحرق قلبك على هايو أعز صديق، يعني صديق عزيز اللي أنت بتشوف إنه إن قتلوا بموت بشعة، يعني قتل كتير صعب. إيش بتقول على هذا الإشي اللي مش كان يخلص يا كايد؟
2: الحقيقة مجتمعنا ينزف، مجتمع العربي ينزف منذ بداية العام 111 قتيل، يعني هذا رقم لا يوصف. يعني أنا حتى كتبت في أحد البوستات قبل فترة، قلت يعني الدور جاي علينا، القتل عماله يدخل بيت بيت في مجتمعنا، عماله يخطف ظهرة شبابنا.
1: واللي بفهمه من كلامك إنه أحمد كان شاب خلوق، كان يعني شاب كويس، ما كانش متورط بأمور اللي ممكن إنها تؤدي إلى مقتله بين عصابات.
2: صحيح صحيح، أحمد بحياته، يعني أنا بعرفه لما يقارب 15 سنة، بحياته بحياته ما كان يأذي حدا. يعني مش كلام اللي نحكي، يعني احنا حتى هاي اللحظة قاعدين وبس نستنى نطلع نشارك بجنازة احمد.
1: انت كنت بتتمنى انه يشاركك بعرسك كمان، اللي فهمته من اللي انت كتبته.
2: يعني من احد المكالمات اللي كانت بينه وبين احمد، هي بعد ما انا خطبت بتشلي تاني يوم الخطبة، بقول لي هيك تعزمنيش يا كايد على خطبتك؟ قلت له والله يعني أنا ما عزمت أصدقاء، يعني عزمت العيلة وهيك كم من واحد من يافا، وهذا هو يعني
1: كان إشي بس عائلة، عائلتك وعائلة العروس.
2: قلت له إن شاء الله بنكتب كتاب وبالعرس، يعني أنت من الأوائل، ولكن خبر وفاته يعني قبل هاي اللحظة كان يستناه. يعني كان كل من كنا نقعد يقول لي يلا قبل ما نفرح فيك، يعني حتى بعرسه لما شاركنا في عرسه في الرملة كان يقول لي يلا عقبالك، يلا شد الهمة.
1: وهالمرة مش راح يشاركك بفرحتك كايد حسنين.
2: أحمد بضله في القلب إلى يوم أن نكون عند الله إن شاء الله، ولا نكون إلا ما يرضي الله. الحمد لله، وإن لله وإن إليه راجعون. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا أحمد لمحزنون، ولكن لا نكون إلا ما يرضي الله. الحمد لله.
1: كتير صعب لما القتل بوصل لأقرب وأعز الناس علينا. كايد حسنين، صديق القتيل أحمد حفناوي من مدينة الرملة، هاي الجريمة اللي إحنا تابعناها وكان كتير صعب نستوعب اللي صار فيها. كايد بتمنى لك طولة العمر إليك والله يرحمه. وبالآخر يعني هاي هذا الواقع اللي إحنا نتمنى يتغير في مجتمعنا. كايد حسنين، شكرا جزيلا إنك شاركتنا بمشاعرك. شكرا كايد.
2: كفى قتلا.
1: شكرا، تحياتي.
3: عافي، معكم نورمان عيسى. بقناة مكان قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة، قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك بتعمل فيها مراسل ويجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
4: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
3: بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
4: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: الآن في مكان، إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
1: هكذا هي حياتنا في هذه البلاد، نتنقل ما بين الحزن والفرح، ما بين المآسي وبين الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. ولا شك أن حالة الحرب أيضا أدت إلى ضربة اقتصادية يدفع ثمنها المواطن والعائلات عامة، بما في ذلك العائلات العربية التي تستعد لعيد الأضحى المبارك. المستشارة الاقتصادية ميساء بشارع وسات، أهلا بك ميساء.
7: صباح الخير، كل عام وانتم بخير.
1: هلا حبيبتي، كل عام وانت بألف خير.
7: وانت بألف خير.
1: ايه، طلع الوضع صعب، بس كل واحد بده يفرح عائلته، بده يفرح اولاده. فاذا اعطينا كيف نضبط الميزانية، كيف نتعامل مع العبء المالي بهاي الفترة بالذات، ومع الرغبة بانه احنا نعيش العيد بايامه الحلوة ميساء.
7: ايه طبعا، ان شاء الله هيك بتيجي علينا ايام دائما ايام سعادة وافراح، ونبدل ساعات الحروب لساعات فراح. لا شك العائلات العربية الوضع الاقتصادي الموجود في الدولة كثير صعب، بس بالرغم من كل هذا في عنا فرحة، وطبعا الفرحة هي سنة مؤكدة انه كل الانسان يفرحه، بس طبعا ممكن انه نفرح بالتخطيط السليم، انه نبعد عن الكماليات، نركز على الاساسيات. والعيد هو ليس فرصة للمفاخرة بل للفرح.
1: هاي مهمة الجملة اللي قلتيها ميسا، ليس للمفاخرة وإنما للفرح.
7: طبعا.
1: إيش في أشياء يعني اللي بتشوفيها غلط، اللي حابة من هذا الأثير تقول يا جماعة مش هيك الإشي لازم يكون؟
7: طبعا المفاخرة الكبيرة في كل ما يتسمى في الماركات اللي احنا قاعدين بنلبس اولادنا لإلهن، المفاخره بطاوله العيد، بالرحلات اللي ممكن انه انا معيش مصاري فبروح استعمل بطاقه الائتمان وببلش انه اقسط، فكل هاي الاشياء مفاخره انا مش بحاجه لإلها، لانه دائما لازم نتذكر انه السعاده قرار بابسط الاشياء، مش في الاشياء اللي هي اكثر من حملي وطاقتي.
1: مثلا أعطينا هيك يمكن أساليب وطرق اللي إحنا ممكن نحتفل في العيد ونقضي أيام حلوة بدون ما الإشي هالقد يضرب الميزانية.
7: حلو. أول إشي لا شك تعرف أنا يعني بقبعتين اللي بشتغل فيها، قبعة للتسويق للمصالح التجارية، والقبعة الأخرى اللي هي كمستشارة اقتصاد العائلة. فأنا بقول إنه العائلات حتى لو إحنا شفنا كثير حملات هاي الفترة، لأنه الكل بده يعرض خدماته وبده يشتري، إحنا ما نتهور، نشتري حسب المخطط. حطوا ميزانية لكل إشي بدكم تعملوه. التخطيط ما أدب الصدفة، التخطيط هو أول سلم النجاح، ومش عبئا، ومش هيك أجا تخطيط حسب نموذج سمارت إنه أنا لازم أخطط لكل إشي لخطوة في النجاح. لازم أخطط كذاش أنا بدي ميزانية للشراء، ميزانية لطاولة العيد. رجاء طاولة العيد اللي اليوم أغلب العائلات العربية بتتكلف من 500 شيكل لألف شيكل وأكثر، للأسف الشديد ما حدا ممكن يطب في هاي الطاولة. فهل أنا بحاجة إنه عن جد يكون عندي ضيافة العيد ألف شيكل فما فوق بس مشان الشو مشان أصور؟ هاي واحد. رقم اثنين، الرحلات ممكن إني أنا أطلع على بارك. الحمد لله اليوم الباركات اللي موجودة في الطبيعة في بلادنا بتجنن، فممكن أخذ أشياء حتى لو ضيافة العيد اللي تأخرت. نعم. حتى لو أشياء من البيت ونطلع، لأنه كمان مرة السعادة قرار.
1: صحيح. ونقطة أخرى بدي أسألك عنها ميساء، موضوع طبعاً. تطوير ودعم المصالح التجارية الصغيرة.
7: نعم.
1: بتعرف بشعر أحيانا بالقلق على أنه من روح المجمعات التجارية الكبيرة أكتر اللي بيشتروا صاروا من الإنترنت من بريد البلاد، بس إيش مع هاي المصالح الصغيرة اللي في هالقرية، في هالمدينة، هالدكان، هالكوفي شوب، هالمطعم الصغير، كيف ممكن دعم هاي المصالح؟
7: طبعا لا شك انه اليوم من نتوركينج العلاقات العامة، انا بشتري من ابن بلدي، ابن بلدي برجع لي، فهون احنا منزهر اقتصاد البلد. صراحة لما انا هيك بذايكني لما كل المشتريات اللي صارت بالآونة الاخيرة من برية البلاد، وللأسف الاحصائيات بتحكي ان اغلب الاشياء اللي بتيجي او صغيرة او جودة غير عالية او اني بلبسهاش. بدعوكم زوروا المتاجر في بلادكم، المصالح التجارية بحاجة لإلكم، زي ما هي بحاجة لدعمكم إحنا برضو بحاجة إنه ندعمها.
1: بس يمكن الناس يقولوا لك يا ميسا إنه بيروحوا للأرخص لما بيلاقوا شغلة مثلا بالنت بأربعين شيكل وهون مية شيكل، فبقولوا لك طب ليش أشتري من هون لما بقدر أجيبها من الخارج بربع السعر أو نص السعر؟ فإيش بتردي عليهم؟
7: برد عليهم بالتالي، الإحصائيات كمان الإحصائيات بتحكي وكل واحد منا جربها. لما أنا بدي أطلع خارج البلدي، أول إشي هم ناسين إنه في عنا بنزين، إني أنا في عندي وقود اللي استغليته. ثاني إشي الوقت، ذك الوقت ممكن إني أفوت في بكاكيم، هاي رقم اثنين. رقم ثلاث هو الأهم، وصولك للمتجر الكبير، لأنه هناك ما يقال وان ستوب شوب، كل الأغراض في محل واحد، فبتصير إذا أنت مش محدد ميزانية بتصير تشتري الأشياء اللي أنت مش بحاجة لإلها. ابن بلدك بتروح، ممكن تروح مشي، ممكن تروح عن جد على محل اللي هو قريب لإلك، قريب عليك، ما يأخذش من وقتك كثير، تشتري بس الأشياء الضرورية، الأشياء اللي بدك إياها وتروح. أعتقد إنه لو فكرنا كلياتنا إنه عن جد ندعم أولاد بلدنا، أنا متأكدة إنه الإشي برجع بالآخر لكل فرد وفرد من هاي البلد.
1: نعم، بطاقة معايدة ونحن عشية عيد الأضحى المبارك يا ميساء، إيش بتكتبي عليها لمستمعينا للمتابعين؟
7: كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ربنا بعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية والدرزية والمسيحية، ان شاء الله بأحسن حال بأفضل حال. العيد فرحة، العيد سعادة، بس ديروا بالكم على المصاريف. السعادة لا تقاس بكمية المفاخر اللي أنا بدي أصرفها، خططوا مليح، ديروا بالكم، لأنه كل مصروف أنا مش مخطط له أنا رايحة أتعب في إني أسده بعد هاي المناسبات. ما ننسى انه احنا رايحين نكون على اعتاب فرصة الشهرين اللي المصاريف في عنا بتزيد، اعراس، حفلات تخرج، والتحضير للسنة الدراسية القادمة. فديروا بالكم، خططوا مليح، وكرشك الابيض خبيه ليومك الاسود.
1: بنتأمل بالفعل يكون عيد سعيد على الجميع وأجواء حلوة. طبعا الأيام اللي جاء علينا بتتطلب إنه نكون بيننا تكافل وتكاتف وتسامح يا ميسا، يعني خلينا نستغل أيام العيد نحب بعض أكتر، نستقبل بعض زي ما قلتي. أحيانا رحلة صغيرة ممكن تكون أجواء حلوة، مش شرط يكون مصاريفها عالية وغالية. فإذا قبل ما أشكرك ونفترق، بدي كمان أذكر إنه رح نستمع الآن إلى هيك أصوات يعني رائعة جدا تصلنا من مكة المكرمة. ميساء بشارة عويسات، مستشارة اقتصادية. كل سنة وانتو سالمين ميساء.
7: وانتو سالمين، هلا في اخت ايمان والطاقم،
1: هلا فيكي. خلينا نسمع مع بعض.
8: لبيك اللهم لبيك، لبيك

0: هذه هي الأصوات التي جمعها لنا الزميل أحمد عويسات من مكة المكرمة، ونحن طبعا نقول لجميع حجاجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وإن شاء الله بترجعوا لنا بالسلام دائما. نعود إلى السياسة، وينضم إلينا الآن سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، طبعا عضو كنيسة سابق. أهلا بك سامي أبو شحادة.
1: صباح الخير أختي مان لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: هلا صباح النور. هيك دخلنا شوي لأجواء العيد، بس هلا بدنا نحكي السياسة، بنرجع بعدين للعيد، لسه عنا أيام لقدام. سامي أبو شحادة، المواطن العربي يتابع ما الذي يحدث بين مركبات القائمة المشتركة السابقة، الجبهة، التجمع، التغيير والموحدة، ووصلنا منكم بيان أمس بالنسبة لاتفاق ثلاثي. هات عبر هذا الأثير نوضح للمستمعين وللمواطنين العرب ماذا كان، إلى ماذا توصلتم من اتفاق سامي أبو شحادة؟
1: أولا أختي مان كل عام وأنت وشعبنا وأهلنا وأطفالنا بألف ألف خير، كل عام، ويعني إن شاء الله نكون كل ليتنا أقرب إلى الحياة بسلام وأمان وخير ومحبة وتسامح. مع اقتراب العيد حبينا في التجمع الوطني الديمقراطي نستمر في ما كنا نقوم به في الأشهر الأخيرة، إنه نزف بشرة لأهلنا ولشعبنا ولناسنا بأننا أصبحنا يعني قاب قوسين أو أدنى لإقامة القائمة المشتركة، لأنه يعني في هاي الظروف اللي إحنا موجودين فيها، أولا يعني هذا المطلب الجماهيري اللي يوميا يعني وين ما بنشوف الناس أختي مان، وين ما بنكون بين أهلنا وناسنا نسمع هذا المطلب، وفي هاي الظروف هذا عمليا هو اللي صح وطنيا وهو اللي صح سياسيا. فإحنا بالتجمع نعمل على كنا يعني كما وعدنا أهلنا وناسنا، وخاصة بعد التوقيع في سخنين، أن نذلل كافة العقبات في يعني بهدف إقامة القائمة المشتركة. وبالفعل التجمع استطاع أن يتقدم خطوات كثيرة جدا، ونحن سعيدين جدا بانضمام الإخوة كمان في التغيير وكمان في الجبهة، والآن يعني هناك أيضا كان بيان إيجابي جدا من الإخوة في الموحدة. نحن نتقدم بخطى سريعة وثابتة نحو إقامة القائمة المشتركة.
0: خلينا نفهم من حضرتك إيش النقاط اللي بالفعل توصلتم للاتفاق حولها مبارح، بحيث إنه يعني شعرنا إنه ثلاث مركبات على الأقل في هذه المرحلة مصممين على خوض الانتخابات مع بعض. سامي
1: شوفي أختي مان حقيقة يعني هذا أتى ثمرة لجهود طبعا أشهر من العمل اللي بدأت في تحسين العلاقات أولا بين مركبات القائمة المشتركة بالمبادرة اللي قادها التجمع الوطني الديمقراطي اللي ناقشناها برضو عندكم، مبادرة الحوار الوطني والمجتمعي. ومن ثم كان في عدة أمور عالقة، التجمع قدم عدة أفكار وعدة حلول. الاختراق الكبير صار فيما يتعلق بموضوع المشتركة التعددية التقنية ومفهومنا لهذا الموضوع، اللي التجمع تقدم تنازل يعني قدم تنازل كبير جدا، لأنه التجمع عنده قناعات مختلفة، التجمع يعني بده قائمة مشتركة مختلفة. ولكن لما شفنا إنه إحنا يعني صار صعب جدا إنه يكون أمر آخر، فالتجمع قدم تنازل كبير جدا لإقامة المشتركة.
0: على فكرة أنا تابعت ردود الفعل على ما صدر أمس من بيان حول الاتفاق، وقضية إنه يعني الآن بقي الموحدة بأن تكون مع بعض في قائمة مشتركة، وذكر المنتقدون قالوا إنه عمليا أنتم الأحزاب يعني تنزلتم وعمليا غيرتوا رأيكم من اللي كنتوا تقولوه كل الفترة الماضية، لا ولن نقبل ولا يمكن وخط أحمر ولا يمكن أن نرضى بتقني وإنما يجب أن يكون جوهري. فإذا إيش اللي تغير بحيث أنه الآن هناك استعداد، ونأخذ بعين الاعتبار أنه الموحدة ما زال رأيها هي شايفة أنه الطريق لخدمة شعبها هو أنه تكون في الائتلاف،
1: والتجمع يرى أنه خدمة شعبه هو من خلال إقامة قائمة مشتركة قوية لا يتم تفكيكها بعد إلى آخره. وفي نقاش طبعا يعني إحنا بالعكس أختمان التسوية اللي قدمها التجمع الوطني الديمقراطي تحفظ لكل الأحزاب إمكانية أن تحتفظ ببرنامجها السياسي وقراءتها وأن لا تفرض يعني أن لا يفرض أحد الأطراف رأيه.
0: يعني بطل في شروط مسبقة اللي بتقيد كل حزب إيش يعمل تاني يوم الانتخابات.
1: أشكرك أخت إيمان، هذا بالضبط اللي أنا كنت عم بقوله من بداية المقابلة، إنه التجمع الوطني الديمقراطي كان يبحث على حلول ولمدة أشهر، والاختراق الكبير اللي صار كان لأنه إحنا بالفعل إحنا يعني شايفين المصلحة العامة والمصلحة الوطنية. في هاي الظروف أخت إيمان الكل بده يتعالى عن الحزبية وعن الأمور الشخصية وعن في أمور أهم بكتير من الأحزاب ومن الأشخاص ومن الأفراد، في مصلحة شعب. إحنا في مرحلة حاسمة من تاريخ شعبنا، إحنا في مرحلة خطيرة. كل المحللين، كل اللي بيشتغلوا بالسياسة، كل المثقفين بيقولوا إحنا أمام أزمة وجودية حقيقية. انظري ماذا يجري في النقب يا إيمان، انظري حالة الإجرام المنظم وأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية إلى آخره، انظري ماذا يجري في غزة، ماذا يجري في الضفة، ماذا يجري في القدس. الأمور خطيرة جدا. في مثل هاي الأمور أخت إيمان نحن لا نستطيع أن نتعامل وكأنه الدنيا عادية.
0: بس هنا كمان سامي أبو شهادة في هنا كمان يعني أنا بحاول أجيب لك كل النقاط اللي تذكر مع أو ضد. ففي اللي بيقول وجود الأحزاب العربية في قائمة واحدة مشتركة رح ينظر لإلها المجتمع الإسرائيلي الذي يتجه يمينا بأنه العرب تكتلوا وبالتالي يذهب يمينا أكثر ويدعم نتنياهو وبن غفير أكثر. كيف أنت بتشوف يعني هذا التخوف أو الخشية من وجود الأحزاب العربية كلهم في قائمة واحدة مشتركة؟
1: أولا بالأرقام هذا الادعاء غير صحيح، يعني ممكن على المستوى النظري واحد يدعي هذا الادعاء ولكن هذا الادعاء بالأرقام غير صحيح، لأنه المجتمع اليهودي في إسرائيل يعني حسم أمره، ولو يعني لو كان في مجال لأكثر يمين كان نتنياهو حسم المعركة بعد كل الجرائم اللي قام فيها في لبنان وفي سوريا وفي إيران وفي كل مكان. كان المجتمع اليهودي في إسرائيل أخت إيمان يصوت تقريبا 100% يعني في يوم الانتخابات من السكان اليهود اللي موجودين داخل البلاد ما عدا أقلية صغيرة جدا من المتدينين، هناك تصويت 100%. وفي استطلاعات الرأي أخت إيمان 100% هدول تقريبا حسموا رأيهم مع كتلة نتنياهو أو مع الكتلة الأخرى، هدول صاروا محسومين. الوحيدين اللي بيقدروا يغيروا مكانتهم وقوتهم هم المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل اللي بيصوت 50%. وحقيقة خلينا نقول للناس أخت إيمان، نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نرى في القائمة المشتركة التعددية التقنية شبكة أمان لمجتمعنا ولحماية مجتمعنا، وليس شبكة أمان لليمين بكافة أنواعه.
0: طب في كمان نقطة لفتت انتباهي.
1: خلصت الجملة.
0: أيوة سامي.
1: اليمين بكافة أنواعه والتدهور هاي مشاكلهم بدهم يحلوها. إحنا دورنا نأمن مجتمعنا ونوفر شبكة أمان لمجتمعنا، نزيد تمثيلنا، نرفع نسبة التصويت ونمنع الحكومة اليمين المجرمة المتطرفة بقيادة نتنياهو بنغفير وسموتريتش من العودة إلى الحكم مرة أخرى.
0: نعم في كمان نقطة لفتت انتباهي سامي أبو شحادة، إحنا بنعرف إنه شبكات التواصل صارت يعني مرتع محل للتجريح للتكفير للتخوين إساءات الواحد للتاني، وأحيانا يعني شباب من الأحزاب بتغلط تجاه شباب تاني أو تجاه قيادات الأحزاب. إيش الموقف بالنسبة لهاي النقطة؟ لأنه يعني نحن مقبلون على انتخابات وهي مسؤولية كبيرة تجاه كل واحد قاعد قدام شاشة تليفون عنده شبكة تواصل أو حتى قدام كمبيوتر. سامي
1: طبعا أخت إيمان كل هذا التصرف مرفوض أصلا بدون علاقة لانتخابات، التجريح والإهانة والعنف الكلامي هذا كله كله كله كله مرفوض بدون علاقة لانتخابات أو غير انتخابات.
0: ما وهذا اللي وجعنا إنه كان يعني كان كنا نشوف منشورات في الماضي الواحد تجاه الآخر كانت سيئة جدا سامي.
1: كنا وما زلنا وسنبقى ضدها أخت إيمان. العنف الكلامي مرفوض مثله مثل أي نوع آخر منه، بالعكس قد يكون أخطر مرات ويعني وقد يؤدي إلى أكثر من العنف الكلامي. فأي يعني طبعا إحنا يا إيمان الدنيا كلها بالأول يعني وبالآخر بالأساس الأخلاق، الأخلاق هي الأساس لكل شيء أختي، لإدارة حياتنا اليومية بدون علاقة لانتخابات، للتعامل فيما بيننا. وإحنا هلا نقترب من عيد الأضحى المبارك، وإحنا نتأمل إنه مجتمعنا تسود قيم التسامح وقيم الاحترام المتبادل وقيم تقبل الآخر، والنقاش بيناتنا في كل المواضيع أختي إيمان، في السياسة وفي غير السياسة، أن يكون نقاش وحوار راقي يعني كما نريد، يعني كما كنا نتمنى. نعم. أن نحيا في مجتمع يتملأه قيم العدالة والحرية والتسامح. نعم. والاحترام. طبعا كل كل كل شيء متعلق بالعنف مرفوض.
0: والآن الجبهة التجمع والعربية للتغيير، نستطيع أن نقول يعني أنتم في اتفاق واحد، بماذا تتوجه للقائمة العربية الموحدة اللي هلأ الانتظار إنه هم كمان يكونوا جزء من هاي التركيبة؟
1: لا الاتفاق من الأول بين الثلاثة مركبات أن نتقدم في الثلاثية من أجل إقامة الرباعية، التجمع. نعم. الوطني الديمقراطي. نعم. معني في إقامة المشتركة بأربعة مركبات ليس بثلاثة. نعم. لا نحن نريد الجميع وكافة أبناء شعبنا وكل حركاتنا السياسية وكل مثقفينا ورؤساء الجميع نريد أن يصب في نفس الاتجاه. هذه المرحلة مرحلة حاسمة من تاريخ أبناء شعبنا، بحاجة إلى وحدة، الجمهور يريد الوحدة ونحن مع الوحدة، ونريد أن يكون الجميع في القائمة المشتركة، الأحزاب وغير الأحزاب، نريد أيضا من كافة أبناء شعب. لا تكفي الأحزاب. نعم. ولا يكفي جمهور،
0: ويخشى المواطن بأنه
1: بس جملة أخيرة من أجل أن يكون الإنجاز كما نريد له أن يكون أختي إيمان، بدناش بس 15، إحنا وزننا الانتخابي ما يقارب 20 مقعد. يا أخي إحنا ليش منتنازل عن حقنا؟ ليش منسلم من قبل إنه ما منقدر نأخذ حقنا؟ شو المطلوب من المواطن العادي لما منقول للناس روح صوت؟ ده يطلع من بيته يوصل على المدرسة اللي جنب بيته يحط هالورقة، هاي الورقة بتقويه وبتقوينا
0: احنا. وسامي أبو شحادة، المواطن العربي يخشى بأنه بالآخر الإشي يعني يتعرقل بسبب من يترأس القائمة وترتيب المقاعد، كيف رح تتغلبوا على هاي العقبة؟ نكون صريحين، هاي رح تكون عقبة.
1: أولا التجمع الوطني الديمقراطي أخت إيمان قدم حل، والحل عادل ومنطقي وموضوعي، وهو أن تشكل القائمة المشتركة كما كان في السابق بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة التي شارك فيها أكثر من 500,000 مواطن عربي. فيش استطلاع رأي أكبر من هذا العدد أخت إيمان، أكثر من 500,000 طلعوا من بيتهم، مش ردوا على التليفون أو كذا أو 200 أو 500 أو شريحة من... لا أكثر من 500,000. نحن نرى إنه هذا المفتاح عادل ولكن حتى هذا المفتاح العادل والموضوعي والمنطقي إحنا مستعدين لنقاشه. أجانا يا أختي إيمان بروفيسور رياضيات وقال لنا يا عمي أنا جايب لكم معادلة أفضل بتحطوا فيها المركبات التالية وهي يا عمي نقبل، وإذا أتت مجموعة يا عمي إحنا نريد أن نذلل كافة العقبات.
0: مهم تذليل كافة العقبات
1: من التجمع. نعم. من ناحية التجمع المقاعد والرئاسة ليست تحدي أصلا، الأمور هنا أهم من التجمع وأهم من الأشخاص وأهم من الأحزاب. نحن أمام مشروع تاريخي لكافة أبناء شعبنا، لبناء شبكة أمان لكافة أبناء وبنات شعبنا في المرحلة القادمة،
0: وهذا مهم جدا. هذه الكلمات في غاية الأهمية. سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك سامي. شكرا، تحياتي، كل عام وانت بخير.
1: شعبنا بخير.
0: شكرا جزيلا لك.

0: هذه الإشارة تنقلنا إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات، والذي يأتينا بالمقابلات الحصرية، يتواجد في الملاعب ويعد لنا التقارير الخاصة والمميزة. إذن هذا التقرير، وسنعود لمقابلة تحليل.
1: أسدل ستار الليلة الماضية على الدوري الأقوى في العالم، وهو الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، عندما سلم أرسنال لقب البطولة بعد أكثر من 20 عاما بفوزه بديربي مدينة لندن على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وهزم مانشستر يونايتد برايتون بثلاثية نظيفة، وحصد كابتن يونايتد برونو فرنانديز على جائزة أفضل لاعب بالموسم طبخ الأهداف، بينما هبط للتشامبيونشيب ويست هام بيرلي وولفرهامبتون. ولأن لكل بداية نهاية، كانت ليلة الوداع بعد سنة لبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد الخسارة لأستون فيلا بهدفين لهدف، وبعد 9 سنوات كانت أمس آخر مباراة للنجم المصري محمد صلاح في ليفربول، وطبق فيها هدف التعادل أمام برينتفورد والتي انتهت 1-1، وأحرز صلاح العديد من الألقاب والأهداف مع ليفربول في هذه المسيرة الحافلة.
2: لحظات الوداعية لهذا النجم الكبير الذي قدم مسيرة ورحلة نجاح ليصدر الستار عن هذه الرحلة بعد أن أعاد الألقاب الغائبة من خلال ما قدمه الحقيقة في وداع يستحق من هذه الجماهير. كتب تاريخ كبير وكتب اسمه، وزي ما قلنا لكل قصة عظيمة نهاية، وقصة محمد صلاح تنتهي مع ليفربول. شكرا محمد بالعربية وبالإنجليزية، شكرا لهذه الذكريات، شكرا على أجمل القصص، وسجلة شكر من النجم الكبير.
1: في الدوري الإيطالي لكرة القدم انتهى الموسم أيضا عندما ضمن نابولي وصافة الكاتشو بعد فوزه على أودينيزي 1-0 سجله هويلاند، وتجرع ميلان مرارة خيبة أمل كبرى بعدما تراجع 3 مراكز دفعة واحدة في الأمطار الأخيرة إثر خسارته المفاجئة على أرضه أمام كالياري بهدفين لهدف، ليودع رسميا صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. في المقابل المفاجئ كان نادي كومو المستفيد الأكبر من تعثر ميلان، إذ نجح في حجز مقعده بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بعد انتصاره العريض على كريمونيزي 4 أهداف لهدف. ومن جانبه ثبت نادي روما أقدامه في المركز الثالث منهيا الموسم بنغمة الانتصارات بعد فوزه 5 على التوالي، والذي جاء على حساب فيرونا بهدفين نظيفين، وانضم يوفنتوس إلى قائمة الخاسرين الكبار بعد تعادله بالديربي أمام تورينو بهدفين لكل منهما، وقد تبخرت أمال اليوفي رسميا في بلوغ المربع الذهبي ليتأكد غيابه عن دور الأبطال وتحوله للمشاركة في مسابقة الدور الأوروبي في الموسم المقبل برفقة غريب ميلان. في كرة السلة، توج الليلة الماضية أولمبياكوس اليوناني للمرة الرابعة في تاريخه بلقب مسابقة الدوري الأوروبي اليوروليج بعد فوزه في أثينا على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 92 نقطة مقابل 85 نقطة، ويلعب بهذا الدوري مكابي وهابوئيل تل أفيف.
3: أولمبياكوس بيريس and a 13 year title waiting drought to come away with their fourth Euroleague title.
1: في كرة السلة المحلية وضمن دوري الدرجة العليا، يتبارى الساعة 7:45 نسيت سيونا وهابوئيل تل أفيف، ومع دقات الساعة 9 يواجه المتصدر مكابي تل أفيف ابن هرتسلية. تنطلق ليلة الساعة 7 مباريات الأسبوع الأخير بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، ففي القسم السفلي يتبارى هابوئيل نوفا جليل وهابوئيل عكا، رعنانة ضد مدعين، يافا والإخضراء العفولي أمام كفر قاسم، وبالقسم العلوي يلتقي هابوئيل كفر سابا وهابوئيل رمات جان ابن يهودا تل أفيف ضد مكابي هرتسلية، ويستضيف هابوئيل شولت سيون هابوئيل كفر شاليم. في المقابل يحل مكابي بتح تكفا ضيفا على كريات يام.
0: صباح الخير للكابتن الدولي السابق والمدرب الحالي والنجم والذي نفتخر به دائما عباس صوان. هلا فيك عباس.
4: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: مسرورين إنك معنا. نبدأ بسخنين، انتهى الموسم الكروي، كيف تلخصه لفريقك اتحاد أبناء سخنين عباس؟
4: يعني إذا بنيجي نقول بالمعدل النهائي، سخنين مرقت نسبة النجاح بالبداية. يعني احنا فتحنا السنة كثير صعبة، كله كان يعرف شو مشاكل سخنين، شو المشاكل اللي واجهت سخنين، وتسجيل اللاعبين بالبداية السنة مع احضار لاعبين غير اكفاء لسخنين، مع اشياء كثيرة صارت بسخنين السنة مش مليحة، ولكن مع كل هاي الظروف سخنين عملت انجاز كثير كبير انه ظلت بالدوري قبل ما يخلص الدوري بعدة مباريات بعدة أسابيع.
0: نعم، رغم أنه كان الأمل أنها يكونوا في البلاي أوف العلوي، ولكن على الأقل أنه ضلوا في الدوري، ولكن بالنسبة للرينة هناك الحزن بهبوط الفريق. كيف بتشوف يعني أهم الأسباب اللي أدت إلى هذا الهبوط من أجل تفاديها وربما للصعود مجددا إلى الدرجة الممتازة إلى الدرجة العليا؟
4: أفكر الرينة عملت كل الأخطاء اللي إحنا برضو عملنا أخطاء هاي السنة، ولكن إحنا دركنا الأمر بسرعة. يعني الرينة كان في أخطاء، والأخطاء كانت كضغطة الثلج، كرة الثلج اللي كل وقت عمال بتكبر بتكبر وما وقفهاش بالوقت المناسب، ما صارش تغيير بالوقت المناسب، فأدت لهبوط الرينة. يعني كان الإشي كثير قاسي على وسط العربي ككل، إنه لازم يكون أخرى فريق عربي بالدرجة العليا، ولكن الرينة أفكر إذا بتجمع قواها أخرى مرة أفكر الرينة أكثر فريق اللي ممكن يصعد. بالنسبة لسخنين أفكر سخنين لازم بلش تبني وتهيئ حالة من إسا، مش نستنى لشهر 6 إلى شهر 7 بلش نعرف حالنا وين احنا موجودين، فإسا لازم التحضيرات ويمضوا مع لاعبين بأسرع وقت ممكن.
0: أوروبيا خلينا نسمع أولا ما يعده لنا الزميل أحمد عويسات ثم نتابع. عباس صوان، بعد 9 سنوات كانت بالأمس آخر مباراة للنجم الدولي المصري في ليفربول، من تجربتك كيف بتكون هاي اللحظات؟ محمد صلاح طبعا
4: طلع هاي لحظات كثير يعني فيها فرح وفيها حزن. الحزن زي ما بقوله أنه على فترة كثير حلوة وكثير رائعة أمضاها بهذا الفريق. محمد صلاح أفكر أسطورة من أساطير ليفربول. أنا يعني مشجع ليفربول، أنا بطلع على ليفربول من الثمانينات لليوم، ما فتش ولا لاعب على ليفربول مثل محمد صلاح. ولكن الإشي المؤسف إنه محمد صلاح ما خدش كرة ذهبية، هذا الإشي المؤسف ومخزي للكرة الذهبية نفسها. محمد صلاح أفكر كان يعني لا يقل عن ميسي ورونالدو بلحظات وفترات كثير كبيرة، فأفكر أنه محمد صلاح أعطى لجمهوره وجمهور ليفربول، أنا واحد من جمهور ليفربول، أعطانا الثقة أنه بكل مباراة بكل لحظة ممكن نحرز هدف، بكل من ولا إشي ممكن نحرز هدف. فكان الأمل هذا اللي أعطانا الأمل أنه إحنا نبلش نرجع للبطولات ويرجع البطولات لجمهور ليفربول.
0: وإحنا بنشكر على اللحظات الحلوة اللي إحنا قضيناها أمام الشاشة في المتابعة. الكابتن الدولي السابق والمدرب الحالي عباس صوان، طبعا أنت راح تكون ضمن فريق مكان لتغطية المونديال القريب، كيف مستعدين يا عباس؟
4: إن شاء الله إن شاء الله خير، إن شاء الله بنحضر حالنا على أكمل وجه ونكون قد المسؤولية.
0: حصريا هنا في مكان، وأنت طبعا من الطاقم الرياضي المميز الذي سينقل لنا هذا الحدث الضخم. شكرا لك وبالنجاح دائما. شكرا جزيلا.
4: شكرا لكم.
0: أهلا. إلى هنا برنامج أجندة لهذا اليوم، أحمد عويسات، ناصر سعيد، حايم زاكن، وإيمان القاسم. سليما أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: العيد مش بس تاريخ عرسنامة.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
5: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: أهلا بكم إليكم أبرز العناوين. العثور على جثمان الشاب المقدسي وائل عويضس كافي، مصادر مقربة لنتنياهو تنفي نيتها شطب القائمة العربية الموحدة، جيش الدفاع ينذر سكان قرى لبنانية بوجوب إخلاء منازلهم، روبيو يقول إن واشنطن تفضل الخيار الدبلوماسي حيال طهران، ونوبون يفيد بأن الائتلاف ينظر في إمكانية سن قانون التجنيد.
2: راديو مكان الأخبار.
6: العاشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ وإليكم تفاصيل النشرة. في نهاية مأساوية عثر صباح اليوم على جثمان الشاب المقدسي وائل عويضس كافي وعمره 30 عاما، والذي اختفت آثاره في مياه البحر قبالة سواحل أشدود قبل 4 أيام. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن قوات من خفر السواحل وجهات إنقاذ أخرى ومتطوعين من المجتمع العربي شاركوا في عمليات البحث وكرروا تحذيراتهم للجمهور من مغبة دخول المياه حيث لا تتوفر خدمات إنقاذ أو بعد انتهاء ساعة دوام المنقذين. نفى مقربون لرئيس الوزراء نتنياهو ما نشر حول دفعهم إجراء قانونيا سياسيا إلى الأمام لشطب القائمة العربية الموحدة ومنع ترشحها في الانتخابات المقبلة. وقالت هذه الأوساط لمراسلنا لشؤون الحزبية فالي حبيب إن هذه ليست إلا حملة إعلامية عارية عن الصحة تروجها القائمة الموحدة نفسها. أنذر جيش الدفاع سكان قرى وبلدات اللبنانية وهي نبطية تحت الويزة وسجد وعين قانا وحاروف وزبدين وكفر رمان والدوير وعتشيت شقيف وميدون بوجوب إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد إلى أراضي مفتوحة. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي قال إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله لخرقه اتفاق وقفي إطلاق النار. قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو إن واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي على الخيارات الأخرى، مشددا على أن رئيس ترامب لا يوقع اتفاقا سيئا مع طهران. وفيما يخص التهديد النووي الإيراني أضاف أننا سنضطر للتعامل معه بهذه الطريقة أو بأخرى، ولكننا نفضل أن يكون هناك اتفاق جيد. وخلال زيارة للهند أكد روبيو أن الولايات المتحدة تعمل في قناة منفصلة أمام حكومتي بيروت وأورشليم القدس، وحذر من أنه ما دام حزب الله مسلحا سيكون من الصعب بمكان تحقيق السلام. يدرس الائتلاف الحكومي من جديد دفع مشروع قانون التجنيد، وذلك بعدما نقل نواب حزب هدوتة تورا رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو بأنهم لن يتعاونوا مع إجراءات التشريع بتعليمات من الزعيم الروحي للحزب الحاخام لنداو. وأفادت مراسلة إذاعة كان ديكلا هارون شفران بأن لنداو اتخذ القرار بسبب عدم ثقته بنتنياهو وبالقدرة على تمرير القانون بالقراءة الثلاثة، وكان من المفروض أن تعرض صيغة المعدلة للقانون أمس. رأى المسؤول السابق في الموساد يال تيركوهين أن الرئيس الأمريكي ترامب تخلى كما يبدو عن الخيار العسكري وسيكتفي بممارسة الضغط الاقتصادي فقط. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أضاف أن فرص إبقاء قوات عسكرية كبيرة في المنطقة على المدى البعيد ضئيلة للغاية نظرا لتكلفة المالية الباهظة. اعتقلت الشرطة 5 شبان بشبهة تفعيل طفاية حريق صوب مخفر شرطة مجدال عيمك الليلة قبل الماضية وسط توثيق الفعل. ويفيد مراسلنا اياد حرب بأن أعمار المشبوهين تتراوح بين 15 و18 عاما.
7: الآن إلى حالة الطقس.
6: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتبقى دون تغير يذكر بعد غد الأربعاء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، لنلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
8: كل عام وانت بخير يا غالية، كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
9: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
11: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين لهذا اليوم. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، معنا خندهان بالهندسة الصوتية، وبالراديو المتلفز معنا أحمد عوسات. أحلى تحية لكم. ليش حيات الطاقم قبل ماريا؟ لكل شيء في سبب. ماريا عم تاخد أنفاسها.
1: لا عم بحاول يعني. إيش؟ شوي صعب تبلش النهار وعندك وجع أسنان أليم،
0: وجع كتير،
1: حاسة إنه كله هيك،
0: وهذا السن قرر إنه يوجعك أكتر
1: قبل البرنامج
0: بدقيقة. متحملي؟
1: أنا بآمن إنه أنا بتغلب على الوجع ومش الوجع بتغلب علي، فبتشوفي كيف شوي شوي الوجع رح يروح.
0: بفكرك الوجع هو جسدي ولا عقلي يعني؟
1: لا هو وجع أسنان، عندي مشكلة بأسنان. لا أنا مش عقلي بتاتا، بعرف حالي.
0: تقدر تضحكي على حالك وشوي تلهي نفسك
1: تمام. لا بحكي معاه يعني، بحكي معاه السن نفسه لسه مش وقته، استنى عنا دور على 4:30
0: ساعتين
1: كله تمام.
0: ماريا وجع الأسنان، ومين زيها اليوم موجوع من أسنانه يتصل فينا ويحكي لنا شو ممكن يعطيه كحل لماريا. تمشي ساعتين من البرنامج بهدوء.
1: بمشيش، أحلى برنامج. تشتم الشاي فيش إيش بقية راح الوجع.
0: 072-335-5993 أو رسائل نصية على واتساب مكان 050-9071-321. بس عم بتخيل،
1: ما تفكريش عارين إنه أنا موجوعة أسنان، يعني أنت تاخدي عن حالك
0: تقرأ حسيت
1: الناس يعني حسيت. إيش وظيفتي يعني؟ أنا هون السلوحة عشان أعبي الكرسي عشان الراديو المتلفز يعني؟
0: لا ما أنا
1: لا أفهم يعني، لأنه بتعرفي كتير بحبه إنه يكون راديو متلفز.
0: أنا حاسة فيكي، بدي أحاول أخفف عنك.
1: لا تخفيش علي.
0: طيب
1: كله تمام.
0: ايش
1: 050-9071-321 هذا انا اللي بقوله.
0: طيب
1: رسائل نصية فقط.
0: تعرفي لو اني انا الموجوعة
1: ايه

0: الوجع، انا اقوى من اي اشي تاني
1: بس
0: موجود
1: لازم
0: بالدنيا
1: تنقي،
0: كلها.
1: لازم تنقي
0: ليه لازم انام؟
1: لأنك موجوع.
0: بس ايش بده يفيد اني نقيت واني موجوعة؟ يعني
1: لازم
0: وين
1: تشكي،
0: الاستفادة؟
1: لازم تشكي.
0: بايش بيساعدني الاشي؟
1: ولا إشي، عشان
0: ولا اشي بالضبط. يا
1: تفضفضي
0: جواب
1: تفضفضي.
0: لا، ايش افضفض اني موجوعة؟ موجوعة
1: تكونيش
0: نقطة.
1: جبارة، تكونيش جبارة.
0: بدك الكلمة تكون اخيرة
1: لا لا
0: لإلك؟
1: يعني
0: تفضلي
1: بينفع.
0: خذي.

0: ماريا،
1: نعم،
0: عم بحاولوا يساعدوكي مستمعين ومشاهدين مكان، عم بيبعتوا لك رسائل نصيه. هقول انا الرقم بنفع؟
1: يلا مع كيفك.
0: 050-9071-321. رسائلكم النصيه اللي عم توصل لماريا كثير عم بتساعدها تخفف عن وجعها، لانه مجرد انكم حدها معنويا.
1: متاكده الرساله هاي؟ بعرفش
0: ليه شو قالوا لك.
1: صباح الخير، معك متابعكم الدائم أبو ريان. صباح الخير
0: يا أبو ريان،
1: تحية كبيرة من القلب لعرين وماريا. أحسن ناس.
0: هلا هلا.
1: سلام. ابعتي تحية لماريا. هاي أنا ماريا اللي عم بحكي لنفسي.
0: تفضلي.
1: ببعت تحية لإلي ماريا واحكي لها عن تجربة كلي كنافة نابلسية ملاني قطر وسخنة بتنسي وجعك. يعني أنا باللحظة القاعدة أفكر كمية السكر رح تفوت على الدرس
0: الطيرك دغري
1: وعلى المستشفى. بس شكرا برضو النصيحة هاي ما بعد الزيارة عند دكتور اسنان ويحكي لي شو القصة. ما بعد بروح باكل.
0: هذيك المرة كان في نقاش، كان في نقاش هذيك المرة على فكرة بلا فيه سبق لك وين
1: نابلسية. بعرف وين.
0: إذا الإشي مثلا وراثي، إذا الإشي قدي بتحافظي عسنانك قدي الإشي بوجه.
1: عادة بشكيش من سناني.
0: أوكي.
1: عندي كان يعني

0: بعد الحبل بقوله بالهرمونات وإشي، كان عندي تساقط وأسناني، بس بعرفش هاي صار لي هيك أسبوعين
1: وعم بتقولي لي بتكبريش أسبوعين؟
0: لا ما هو الدور
1: أسبوعين شو عم بتساوي؟
0: دور ما هو شوي إسا يعني خلاص وصلنا لل
1: أسبوعين ما كنتش تكبري
0: عيان الدور لا. عيان الدور يعني من قبل فترة
1: أسبوعين تكبري؟ لا
0: شفتي؟
1: أنت؟
0: لا أنا بكبرش
1: لا بس أسبوعين بكبرش. بس أسبوعين
0: صباح الخير عرين، صباح الخير ماريا من صباح الخير.
1: صباح الخير، ايش اسمك؟
0: صباح الخير،
1: يسعد صباحك وصباح الناس اللي بلشت تحس بريحة العيد شوي شوي. صراحة أنا حسيته. أنا بكرة معطل،
0: أنا اليوم مفروض أعطل
1: وإنت مداوم. أنا بكرة معطل،
0: أنا اليوم مفروض أعطل
1: وإنت مداوم.
0: أنا
1: بكرة معطلي،
0: بقدر أحكي؟ لا. أنا اليوم مفروض أعطل
1: والله،
0: عيد العنصر اليوم.
1: وليش جيتي؟
0: عندي حلول تانية
1: حبيبتي. قال لا كله هاد وبتكبريش. نو نو نو.
0: عندك أحوال؟
1: حلقة اليوم لها طعم مختلف كلياً، وضيفتنا صارت بالكنترول وعم تستنى تدخل على الاستوديو لأنها آخر حلقة إلنا أنا وياك يا ماريا بهذا الأسبوع بأجواء العيد. بس لمستمعين ومشاهدين مكان، من بكرة الزميل شادي بلان رح يرافق ماريا دبينا بيكون بأجواء عيد نار وشرار بالراديو المتلفز.
0: العيد معنا
1: له أحلى معنى.
0: واليوم رح نحكي عن الإطلالة، التفاصيل، الأناق والتجدد، بس بالطريقة اللي تشبعنا وبتشبعك عارين.
1: صح.
0: أوكي. لأنه في مرات مش القطعة الأغلى هي اللي بتعمل الفرق،
1: إلا لكان
0: أنت الإنسان بعمل الفرق.
1: والله
0: التتشات بتعمل الفرق. آه طبعا.
1: شوفي خواتمك، فرجيهن واو خواتم ماريا، التفاصيل الصغيرة اللي بتعطي الشخص حضور الحقيقي. ومثل كل صبح بعتولنا رسائل وتليفونات واتصالات وتحضيرات كل العيد وللصيف.
0: قرب الصيف.
1: أنا الصراحة زمان كنت كتير أهتم لإطلالتي، وكنت كتير أهتم للإكسسوريز الكبير والصغيرة، وأحس إنها كتير بتغير جو. اليوم مش طايقة بالمرة، بلبسك كمان قطع الذهب عندي وخلصنا ستو. بس بغار، بحب كتير لما بشوفك كتير ملوني ملاني كشكيش ودنديش، شغلات اللي كتير كتير كتير حلوة، وباخد لك إياها.
0: يا هاي. وبرجع بعمل
1: وبترجع تبني ستوك وسلي على الانترنت وبتجيبي ملان كشكيش. وانت السلي الجاي
0: يعني هي قاعدة بهرمز.
1: بعد بهرمز؟
0: لا ما وصيتش اشي بعدني عشان هرمز مش كاينة اوصي. نعم. ايش عارين؟
1: تحدي الاسبوع.
0: تحدي الاسبوع يلا.
1: صراحة تحدي الأسبوع كتير صعب، يعني حطيت شوي تحدي مش هوين بدون ما تقوليلي، وهذا الإشي شوي هيك صعب علي الحياة. تحدي نحكي بالصراحة.
0: أيوة ما في أحلى من الصراحة، في أحلى من هالصراحة.
1: تعرفي ماريا باليومين حكيت أنا وصحباتي، كنا بقعدة عن ميرا ببعت لها تحية، كان عيد كميل. المهم قعدنا نحكي انه انا قعدت احكي انه محلى بلوزتك محلى بنطلونك، وقعدوا يقولوا لي عارين يعني انت دائما بتعطي اطراءات. بل ان صراحه انا صريحه مره زمان كانوا يقولوا عني ملوني موجهني.
0: بوجهن.
1: وين الاشي بيكون موجهن او ملون او بوجهن؟ لما انت بتقولي عن اشي مش حلو.
0: حلو اوكي.
1: بس انا باجي بختار من كل إطلالتك اللي مش عجبيتني ممكن إشي واحد حبيته. خاتمك كتير عجبني اليوم. مش شرط أقول عن مكياجك اللي مش لون
0: بس لا لازم يعني إنه حلو الإطراء. يعني أنا بشوف الإطراءات بشكل تاني، بس أنا بحب الإطراءات اللي هي على المنتج بتعمليه. نتيجة على العمل كتير مهم إلي. اللوك مهم يعني حلو، بس إنه عادي لأنه إيش أنت بتشوفه. اوكي هذا اللي عم بحاول اقوله.
1: اوكي
0: ليه مش يعني حلو انه نقول الصراحه؟ يعني الصراحه اللي انا كان قصديتها مش هي بس نجمل الاشياء،
1: الا
0: انا هي في شيء صار معاكي، في حدا ضايق عمل سوا او شيء، يلا منواجه ومنقولها. هاي الصراحة
1: في حاضني بالمدرسة ضايقتني ما قدرتش أواجهها. تذكرتك
0: بس ليه؟
1: وتذكرت التحدي
0: ليه؟
1: خلاص اتجاهلتها.
0: من إيش خفتي؟
1: ما هو في حاجة بتعب.
0: ما هو في حاجة لازم تمر. إيه؟ إيش بتفكري رح يتصير؟ الدنيا رح تخرب؟
1: آه رح تخرب.
0: رح تنهال على راسك؟
1: رح تنهال.
0: لا
1: لن بلا
0: لا عارين بأكد لك إنه ولا إيش رح ينهال ولا إيش رح يصير. يمكن بالعكس لما بتواجهي يمكن تتغير الشغلات.
1: عملتها ماريا صارحت وعملتها
0: كمان مرة وكمان مرة.
1: خربت علاقاتي.
0: ايش خربت؟ ما خربتش علاقاتك مبلغ. عارين لا ما خربتش علاقاتك. سوري هقول لك
1: انا بحاول اجمل الامور واقولها بطريقة لطيفة.
0: لا بس انا في كتير مرات بجمل شو بجمل بكون صريحة مع الشغلات. بس في اشياء لي مهمة بالحياة اواجه الحاضنة غلطت عملت اشي مش مزبوط. كيف ده تعرف؟ كيف ده تعرف انه هي عملت اشي مش مزبوط بحق ابنك؟ فاهميني؟
1: مين صريح بيناتكم مستمعين مشاهدين؟ مين اللي حاسس فيه انه مرات الواحد لازم شوي يكون دبلوماسي وهيك ما تكونش زوايا حادي؟
0: ما قلتش انه ما تكونيش دبلوماسية بس في مرات
1: انت بدك يعني هقول الصراحة هوب طب هاي
0: في مرات واجهة. انت لازم تحطي حد للشغلات وتصرحيها نقطة.
1: 072-33-55-993 مين بيناتكو صريح؟ مين بيقول الصراحة هيك بالوجه بدون ملح بدون بهارات هيك إشي كتير بوجع وصادق وصريح؟
0: بوجع إيش لما أنت عامل إشي مش مزبوط؟ كيف بدأ أصارحك أقول لك أفهمك أنك أنت عامل إشي مش مزبوط؟ كيف يعني بدك تكمل؟ ما هو بيكمل بنفس الطريقة.
1: أنا وياكي عم نقول إنه لازم نحكي بالصراحة. أنت بدك ياني هقوله بدون بهارات هيك متعري من كل إشي.
0: زي ما هي أنا شايفة هيك. واحد اثنين ثلاثة أربعة نقطة.
1: أنا ممكن أفتح معك يصيري نص ساعة قبل عشان أقول لك كلمة صغيرة.
0: ولا متعب. لإلك يعني
1: متعب. إلي متعب بس عشان ولا أجرحك.
0: وإذا جرحتيني إيش يعني إيش جرح؟
1: حبش بخاف على إحساسك.
0: لا ولاي أنا إحساس. بس إذا أنا غلطاني كيف بدي أعرف إن أنا غلطاني؟
1: بقولك بطريقة
0: بعدين الجهة الثانية كمان لازم تفهم لما هي بتأخذ نقد أو بيجوا بصرحوها ما هي منتعلم من الإشي.
1: عم بتصن داني
0: يا في حدا عم بيحكي عليك
1: مش مال
0: شو بعرفنا يا إسا على حد علمك نحنا زالة رمضان هاي.
1: طيب بعرفنا. المهم أنت مبارح كنت صريحة
0: مع مين؟
1: مع حالك؟ مع غيرك؟ عملتي موقف شيء؟
0: دائما بحكي إسا ممكن أحكيها للصراحة بضحكي بجملش بس بقولها بس ممكن يكون في ابتسامي
1: عارين؟ قصرت اليوم
0: بالظبط
1: أخرت اليوم
0: شفتي؟
1: عارين؟
0: بالظبط شنكي بسنان كمان
1: أوكي 072-33-55-993 أو رسائل نصية عشان ماريا سنانة بجعوها دقول أنا الرقم 050-90-71-321
0: عم بحكي معنا.
1: طيب معنا اتصالات نزلوا الاتصالات باي باي
0: اتصالات
1: صح راحوا تعبوا
0: يستنوا
1: إعلانات بعد شوي لأن الضيفة ده تفوت
0: تمام
1: بعد شوي
0: وفي رسائل يعني
1: رسائل يلا شو وصلك رسائل
0: شو وصلني رسائل وينه صباح الخير عرين وماريا ببارك لابن أخوي فوزي أبو يونس بمناسبة الخطوبة محمد ولما خطوبة مبارك يا رب العالمين آمين وشكرا جزيلا من شارك في الفرحة وشكرا جزيلا لجميع الأفراد العائلة والجيران طبعا من فتحي
1: ألف ألف مبروك يا فتحي وإن شاء الله مناسبات بس حلوة وكويسة
0: كمان صباح الخير ماريا وعارين والله انك جبارة على وجع اسنان من امل
1: صح
0: لا انا مش جبارة امل انا بتغلب
1: علينا.
0: لا انا مصرة
1: اسمها جبارة
0: كل عام وانتو بخير احلى صباح احمد من الطيبة
1: اهلا يا احمد
0: يسعد صباحكم انا كتير صريحة طبعا برج القوس من شيرين
1: صريحة برج القوس على فكرة له علاقة الأبراج بالصراحة
0: يعني بفكر يمكن
1: شو بعد
0: وكمان عنا رسالة من يزب مرحبا تحية حب من السويداء
1: هاي أهل سوريا والسويداء مين بعت لك بعد
0: ايه هاي من امبارح. صباحكم مثل قلوبكم، معكم بحالات الصباح يا ثنائي ماريا وعارين.
1: معنا اتصال. الو صباح الخير.
2: خير.
1: هلا،
2: كيف حالك ماريا وعارين؟
1: اهلين يا عفاف.
0: اهلين عفاف.
2: بقول ماريا كل سنه وانت سالمه.
0: وانت سالمه عفاف. شكرا.
1: وبقول بمناسبه عيد العنصر اليوم
2: لعارين كل سنه وانت سالمه.
1: شكرا يا عفاف،
2: وابحى مبارك للجميع.
1: تسلمي.
2: يا
1: تسلمي يا عفاف، دائما كلامك حلو. عفاف انا بفكر انك انت من شئتي من طرفي.
2: أيوة.
1: بتحكي الصراحة بطريقة كتير لطيفة، بتحطيهاش هبتوب صح؟ انت مش زي ماريا. لا
2: أكيد. لا لا أكيد لا. ليش أجرح لقبالي كمان؟
1: تفضلي
0: كوني صريحة.
1: تفضلي. ها
2: حتى حدا لابس إشي وما أنا بعجبنيش بقولش، بقول حلو لأنه هو مستحلي. طب أنا مستحلي.
1: طيب غلط بحقك بتقولي له ولا خلص بتبعدي بتاخدي خط رجع لورا؟
2: طلع بحاول يعني بحاول من ما مشان غلطة كبيرة. لا لا بحكي
1: بتحكي
2: بس طريقة هيك حلوة تكون مش هزعل.
1: فهمتي يعني بضل الواحد يدور على طريقة حلوة يقولها.
0: مش أحلى من الصراحة. دوخ
2: بقول عرين انتو حاطين على التلفزيون نمرة التليفون غلط.
1: 072-335-5 ناقصين 9 صح؟
2: 9-9-3
1: اسا منقول لأحمد عويساتي زبطها.
2: بقول
1: ناقصين 9. شكرا.
0: أنا بحب كيف
1: صاحي
0: الكل صاحي.
1: يعني أنا حاسة المستمعين هن جزء لا يتجزء من الطاقم.
0: من الطاقم بالضبط.
1: واو.
0: وين المنتج؟
1: نمر.
0: وينه؟
2: ماريا سلامتك لوضع
0: أسناني. الله يسلمك حبيبتي. الله يسلمك.
2: طلع الوجع بروحه وبيدي. وجرب حفة محمد مي وبلح.
0: عملت
1: محمد.
0: فيش إشي يا عفاف ما عملتوش. فيش إشي.
1: قد ما تمخمضت ورم ورم.
2: لا بده هاي
0: بده دكتور. لا اليوم على 4:30 انا عند الدكتور.
2: سلامتك سلامتك.
0: الله يسلمك. كل عام وانت بخير.
1: شكرا.
0: شو بقولوا على عنصرة؟
1: عنصرة؟ عيد عنصرة
0: سعيد. شو كيف بعيدوا على العنصرة؟
1: شو بقولوا عفاف؟
0: كل عام وانتم بخير. هاي هي
1: باي باي عفاف.
0: نزلت باي. ايه كمان
1: رسالي.
0: صباح الخير عارين، صباح الخير ماريا من صبقة. قلناها كل عام وانتم بألف خير، عيدكم مبارك.
1: يلا اعلانات.
0: في كمان رسالة.
3: العافية، معكم نورمان عيسى. بقناة مكان قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لحدونا بس، خلص بكفي خلص.
4: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
3: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
4: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: العيد مش بس تاريخ عرس نام.
6: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
5: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
6: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
4: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
6: عيدوا معنا
5: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
6: ممكن تعمل عيد كبير.
4: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: ايش هالطاقات عندنا طاقات الضيفي نار. ضيفتنا اليوم بالاستوديو صابرين حسون طافش ستايلستة وخبيرة بالانطباع الأول, وانطباع الأول من صابرين نار نار طاقاتها وشرار. يعني عم تتبارى فينا مريم بطاقاتها.
1: شايفة الله شو لأقول مش عارفة بدنا الصراحة, أنا بما أني صريحة الله يستر.
0: مع اقتراب العيد وبداية الصيف أكيد في كتير ناس عم بيختاروا وبيحتاروا كيف يهتموا بإطلالتهم بدون ما يكون الشكل مبالغ فيه. كيف نختار الإكسسوارات الصح؟ شو الفرق بين الأناقة وال إيش؟
1: تكلف.
0: شو يعني؟
1: يعني لما أنت
0: أكلف حالي يعني. طيب أوفر. وكيف أوقات التفصيل الصغيرة بتعمل كل اللوك؟
1: فضيفتنا اليوم هي صابرين حسون طافش.
0: هاي صابرين,
2: صباح الفل.
1: وستايلستة وخبيرة بالانطباع الأول. أوه حبيت الانطباع الأول. بدك تقولينا بعدين انطباعك على كل واحدة فينا الأولي.
0: طيب
1: ورح نحكي معها على الانطباع الأول, قداش التفاصيل فعلا تحكي عن الشخص قبل ما يحكي هو.
0: طب أنا بالنسبة لإلي مثلا انطباعي الأول على صابرين أول مرة بلتقي فيها بتجي عنا على الاستوديو مش من طليتها, من شخصيتها فاتت يعني بوم
1: زي
0: طاقة. إسا فجأة ويت الصوت على المايك. هاي صابرين
1: عشان تلفزيون
2: بما أنه انطباع أول فخلينا بلش مش من صفر لمية, من صفر لعشرين تلاتين بعدها بنطلع للمية.
0: صابرين وين الإكسسوارات؟
2: أول ما فتت لهون سألتوني مريا وعلين وين إكسسواراتك. أنا إنسان جدا بعاني من فصل الصيف وبحس الإكسسوارات ثقيلة علي من ناحية هبات حم.
0: أوكي أنا معها.
2: فبتضايقني على الآخر لأنه الإكسسوارات بشكل عام بتكون ثقيلة على الرقبة, واللي بيعرق بمنطقة كل واحد بيعرق من منطقة بجسمه. أنا بعرق من منطقة الرقبة, مع أنه افتتحنا بموضوع جدا مش أكشن. فبحاول أن أمتنع من هذا الإشي الإكسسوارات. فالإكسسوارات أنا بدخلها بشكل عام بالإيدين عندي, مثل مريم مثلا عندها الخواتم اللي هي لبستها فيها ستيتمنت معين. الألوان شبول. كمان في إلها معنى. مثلا البرتقالي معروف انه هو لون تواصل كونكشن, فهي لانها لابسه خاتم برتقالي فبدل نوعا ما. هي كمان اللوك تبعها جدا فيه الوان شعرها بلوزتها في هون نوعا ما انه انا مش ماشي حسب نمط كلاسي, انه انا انسانه عندي الواني بشخصيتي وهذا الاشي بارز بالانطباع الاولي تبعها. فعندي انا عاده بحب البس اساوري بايدي لانه بالعنق بتحملش شيء, وعدا عن هيك عادة بتشوفوني كتير بالشتوية لابس إكسسوارات. فبالصيف
1: الشتوية
2: اللي بعرفني بعرف أنا بالصيف بروح على البيسك على قمايش قطن قمايش مريحة. اليوم بهمني أنا بجيل كمان بمرحلة معينة بحياتي اللي بهمني أكون مرتاحة أكتر ما أكون مستحدثة
1: بالموضة لهذا الجيل.
0: بس في ناس
1: إنه هذا هو أنا إسا مش فارقة معي. أول إشي وأهم إشي راحتي. ومن وين ببدأ أول إشي؟
2: من التصالح مع النفس.
1: تمام. بس أول إشي نفسك اللي بتستغني عنه أول إشي
2: إرضاء الآخر.
1: قبل إسا شكلا يعني أول إشي من اللبس تبعك
2: بتعنيش يهمك تبيني ضعيفة أو ناصحة. بلش من هون.
1: كمان
2: بعدش يهمك تبيني حسب الموضة أو ترندت.
1: كمان
2: وشغل
0: خلصوليلنا عم بتحذرين
1: الكندرة الكنادر الكاعد.
0: الكاعد ما كناش منحذر على فكرة.
1: لا الكنادر أهم إشي. يعني أنا وصلت لبجيل معين فهمت إنه أنا مش فارقة معي كنادر الباليرين أو الكعب. مش فارقة.
2: باليرينة مريحة مريا.
1: مش كل الباليرينة مريحة. صح. في باليرينا
2: كل قمايش الباليرينا
1: بالضبط. فأنا بدي إسا سبورت.
0: صابرين وماريا انتوا بتقولوا ليش هيك بدينا. انا بالنسبه لإلي بدينا كتير صح لانه احنا كتير ناس بنلبس عشان غيرنا او شو بيقولوا على اطلالتنا ومش دائما بنلبس مريح. كتير بروح على مناسبات بشوف الصبيه مش عارفه تمشي بالكعب. مش مهم اي كعب بس لانه مجرد مريح. بتكون لابسه مثلا هذا الصندل الشفاف بس لانه بالموضه. بتكون لابسه تاج على راسها اتقل من راسها. بتكون لابسه فستان ومش عارفه تمشي فيه بزحف. فقديش مهم صابرين بديت بحديث اليوم انه
1: كوني مرتاحة.
0: بديش انا بعرق من هون. بديش ألبس. بديش اعمل بس عشان يقولوا واو طلتي حلوة. فقديش مهم انه طلتنا تكون مريحة عشاننا مش عشان غيرنا.
2: طلعي اسمعي، الجمال هو إشي نسبي بالآخر. بجوز الحلو بنظري بنظرك لا أو it's okay، نقدرش نتناقش. الحلو بنظر مريا بنظري لا، وكمان it's okay. اليوم أقولك شغلي الكل حلو،
1: صح؟
2: فيش حدا مش حلو اليوم،
0: لأنك أنت شايفيته حلو.
2: لا لأنه المعيار الجمال بعالم السوشيال، بما أنه كلنا عايشين إحنا بعالم السوشيال، الفلاتر والاي آي، ما عادش في حدا مش حلو علينا. اليوم شو ناقصنا؟
1: بس مش حقيقي.
2: تميز. تميز وشخصية تغلب المظهر. يعني أنا لما فتت أنت ما شفتنيش شو لابسة، أنت شفتي شخصيتي.
0: صح.
2: شخصيتي طلعت من أوعي.
0: كانت طاغية على كل شيء.
2: بالضبط. حتى لو فتت لابسة تيشيرت أو بجامة، فالإشي ما كان بغلث عليكم، لأنه بس بلشت أحكي معطوش شفته شو أنا لابسة.
0: ويمكن تكوني لابسة نار وشخصيتك مش هالقد بتدخل القلب وما أستحليهاش
1: وبتبينش. مرات كتير بتلبسي إشي براندز وبعرفش إيش، ببينوش عليك حتى.
2: صح.
1: ببينوش.
2: صح.
1: وتقدر تشتري إشي من إيد تاني أو سوق الربش أو whatever ويكون واو.
0: طيب هاي الثقة بالمظهر الخارجي، بإني أنا أجيب حالي، بإنه أنا الداخل تبعي يطلع لبرا، بجيش هيك؟ لا. ما لأني ساعة عم تسمعنا ورجال عم بسمعونا اللي فيش ثقة.
2: بعد شغلة مهمة بدي أبلش فيها لعرين إسا لفتت نظري لها، طلعوا الجيل الصغير اللي هو عايش على السوشيال ميديا اليوم بنسخ مظاهر، بستوحي مظاهر وبنسخ مظاهر،
0: بطل في إلين هويه
1: وبتحسيهن بيشبهوا بعض. يعني نفس الستانش استقلش شتانس
2: منسوخات،
1: منسوخات واحد نفس الشيء، شعر
2: بيطلع ستايل حواجب، بس بيعملوا رفع للحواجب. كلهن هيك رفعات زي الطقوس حواجبها.
1: صح. مش فهمتها بعني.
2: ترند. على قسم بلبق، على قسم لا.
0: بس صح.
2: لون شعري معين، لبس معين، قصة شعري معين، بتحسين بنسخوا بعض. ليه؟ لأنه إذا هذا الترند أوكي لازم أكون زيهن عشان أكون مقبول.
0: طيب بس هذا البنطلون اللي بالموضة بزبطش على جسمي.
1: صح.
2: الوعي لبنية الجسم، أنا عندي بالورشات اللي بعطيها، أنا لي 10 سنين بالمجال، فيش بلد ما فتش عليها، من رهط للمجدل فيش محل ما كنتش فيه ما عطتش فيه ورشة. الإشي المشترك اللي بشوفه بين كل الصبايا، ما حدا راضي بحاله، لا الضعيف راضي ولا الطويل راضي ولا الملان راضي. قليل ما بشوف صبايا متصلحات مع حالهن وبتقول أوكي أنا مش ضعيفة، مبنى جسمي مش أكس، مش الساعة الرملية، بس أوكي بحب حالي. أنا اليوم أنا مش ضعيفة، أنا ملاني، بني جسمي في كتافي عريضة كتير ولبسي أبيض. وأنا ليه جاي لبسي جاكيت أبيض اليوم؟ جاي أكسر حاجز معين، إنه صح الأسود بضعف، مش فرقة معي بين
0: ضعيفة. على فكرة أنا هذا الحاجز مش عارفة أكسره، خليني على السيف زون، أنا والأسود متصالحين وبشوش شوي بعيونك.
2: بس همك عارين، وفي كتير صبايا، كتير صبايا مثلك، أنا بهمني تكوني بالآخر مرتاحة. الأسود مريحك؟
0: مريحة.
2: Go for it. ما تتحوليش تكوني كل يوم الصبح نقاش مع نفسي إنه إيش بدي ألبس، ما نحن كلنا بيخذ لنا وقت نلبس الصبح. الجيل الصغير أكتر بيعاني نوعا ما من فيش هوية بصرية، فيش ستايل، فيش بصمة،
1: فيش ستايل.
2: إذا بنطلع مريا، مريا قد عمرك على زيادة؟ سؤال محرج.
1: 57 سنة.
0: محرج؟ لا
2: في
0: إحنا عم نحكي على الإطلال اليوم.
1: 57 سنة يومي بيوم هاي الكرة الأرضية، وهذا إنجاز.
0: فخورة.
1: وفخورة بالرقم، وكل ما بيعلى وأنا فخورة أكتر فيه.
2: فظيعة، بتجنني لل 120
1: إن شاء الله. إيه بعرفش. تمام. كمان دلو.
2: واو. طيب ماريا مثلا اللي بشوفها بشوف كاركتر. في نوعا في ستايل.
0: صح.
2: اللي بشوف عرين وبشوف صبرين في شبه معين. رايحين على إشي اللي هو سوري
0: عاديات.
2: هي مش عادية بيناتنا.
0: بايخات.
2: من ناحية انطباع أول لا مش بايخات.
1: مش مزبوط. شايفي إيش بنرفزني وبضايقني؟
0: طيب طيب.
1: قررتي بايخة مين؟
0: لا إنه عاديات.
1: ليه؟
0: العادي بايخ اليوم. لا. بس نكون غير. شعري أبيض.
1: لا لا لا. لا. ما نحنا لا.
2: بعد عم نحكي.
1: بالضبط.
2: إنه هذا الإشي بميزها هي. بس هي إنه كماريا عندها statement، طابع نوعا ما. الهوية البصرية اليوم زي ما حكينا، فوت اليوم على السوشيال ميديا كله بيشبه بعض، كله زي بعض. تعال نرجع كلاسيكا لزمان.
0: لازم
2: كلتوم.
1: أوه.
2: ستايل ام كلتوم برفعت الشعر تبعتها، هذا إشي اللي هو بصمتها بالتاريخ.
0: المنديل،
2: المنديل بصمتها بالتاريخ،
1: الفساتين الطويلة اللي
2: لبستها، شامت شو اسمها اللي كانت ترقص مع فريد الأطرش، مش اسمها
1: سامية جمال.
2: سامية جمال الشامي تبعتها، قعدوا على فترة يعملوا الشامي، انها ترند.
0: ونوال الزغبي وكمان الشامي هون فوق شفاف.
1: اي عندك ايش اسمها الاردنيه صبوا القهوه
0: الله صبوا هلا سميرة توفيق
2: على اخر ستايل على يعني عندها اسلوب. كلمه ستايل هي اسلوب شخصي. هي مش اني اروح البس زي فلاني او انسخ لا
0: موضة.
2: انه انت كل واحدة منا عندها ستايل. بجوز انت بتحبي الاكتر الاواعي الشنطة المريحة الملونة، انا بحب بتعلق. السوتس بحب البدلات مثلا بتعلق. بجوز انت بتحبي الاشياء الموردة. كل واحد منا عنده ستايل عنده بصمة حتى بديكور البيت.
0: صح
2: عندك ستايل عندك اسلوبك اشياء اللي بتحبيها. في ناس بتحب الحجر في ناس بتحب الخشب في ناس بتحب الموديرني. شو النقص عندنا بمجتمعنا احنا اللي انا بشوفه يوم يوم بالورشات
0: شو؟
2: ما حدا بيعرف شو ستايل تبعه ما حدا بيعرف شو انتمائه شو بحب
0: يقلد.
2: شو فلانه لبست اوكي دلبس زيها اسا طالع موضه فساتين الدنتيل اللي هي ملاني بالاسواق السفا الكل بده يلبس البلايز اللي بتيجي تيشرت ومع كمام دنتيل لانه اسا هو ترند. قليل ما بتلاقي ناس اللي بتاخد اشي معين من الموضه وبتاخده لمحلها للمحل اللي هي فيه. فهذا نوعا كمان بيجي مع جيل معين مع تصالح مع النفس مع اكتفاء ذاتي بتش تفرق معك.
0: صبرين حكيتي انك رحتي من الشمال للجنوب بالشرق اوكي في اختلاف بالثقافات بالمناطق بالتحفظ وكتير الصبايا بدها تلبس والبيئه بتسمحش. مرات حتى بحس انه كمان بالمناسبات بلبسوش بشكل لائق. في كتير امور استند اقول لك اياها وانت حاولي هيك فصليها. مرات الناس تطلع بالبيجاما من البيت بس لأنه بدها تكون مرتاحة ومش عن جد ملائم. مرات صبايا بتلبس كتير قصير ومش عن جد ملائم للبيئة اللي هي موجودة فيها. مرات صبايا بدها تتحدى حدود بس عن جد بالآخر أنت عم تلبس فستان نوم عشانه صار بالموضة فتمام ألبس فستان النوم كبلوزي. فما بين الموضة ما بين دي أبرز حالي ما بين البيئة ما بين دي أحترم المحيط تبعي وين هويتي؟
2: سؤال ممتاز. الانطباع الأول اللي إحنا منكونه من حيث الشو اللي إحنا بنعمله من ناحية بصرية. الشو هذا
1: الشو
2: اللي بتعمليه بلبسك بلغة الجسد تبعتك بطريقة الحديث تبعتك. إذا أنا ما في عندي وعي للأوكيجن المناسب اللي أنا موجودة فيها فأنا هذا بدل أول إشي عن شخصيتي إنه أنا منقطعة عن الواقع. إنه أنا إنساني مش عارفة وين أنا رايحة مش محترم الحدث اللي أنا موجودة فيه. يعني خليني هيك أحدد الأشياء اللي أنت حكيتيها أكتر. لما حدا بيروح مقابلة عمل بينفعش يلبس زي ما يكون رايحة مناسبة مثلا بس هون أنا حلو وهون أنا حلو. السؤال شو صح
1: شو صح
0: شو
2: الحدود انمحت
0: أوكي.
2: الحدود هون انمحت لما حكيت أنت مينفعش أروح مناسبة لبسة بجامة 100% لأنه هذا عدم احترام لمين
1: بس عندي السؤال
2: لجسمي وللموقف اللي أنا فيه. أما مش معناه أني ما كنتش لابسة إشي مريح. في اليوم بالموضة قمايش قطع اللي انت بتبيني سوبر شيك سوبر إليجانت وسوبر مريح. لازم يكون عندك وعي لهذا الاشي تدرسي هذا الموضوع. قمايش البشتان مثلا فساتين البشتان في اليوم بدلات تقومي جاكيتات مع بناطيل اللي هي من قمايش اللي هي بتمتص العرق للناس المضغوطة اللي بتعاني من الصيف مثلا. فبدك تقدري تلبسي مع حذاء ناعم لوني معين تلعبي بالألوان وانت جاهزة لأي حدث لأي طلعة.
1: حتى لو لبستي البيجاما عرفتي تلبقي إلى الإكسسوارات الصح تغيريها من هون أو من هناك
0: تلبسيها مع كعب
1: أو بعرفش أي إشي
2: بتعلق أي بجامة
1: لا طبعا مش
2: بيجامة لسه
1: لا ما هي لا بس هذا اللي عم بحاول أقوله إنه حتى ديزني يمكن إذا بدك
0: يعني خدي
1: عليها علانيت حلوة
0: فهمت عليك أوكي أوكي ماريا يعني عم تفتح أفق تمام
1: يعني
0: ممكن عم نشوف مناسباتنا اليوم على رأسنا. لازم نكون خرز من فوق لتحت. اليوم صار الشغلات الخفيفة صرنا نيجي فين يمكن يفشين مع بوت سبورت شو رأيك أكتر من لازم أخذنا راحتنا.
2: طلعي ما هو بتعلق بس في مناطق بالشخص. مناطق على فكرة يعني في مناطق بحسهم بيروحوا هارد كور بدلات وبش
0: أنا بضحك على حالي بعرس أخوي كيف كنت لابسة
2: وفي محلات بتدور
0: على ما فكرة حالي رايحة على شيء حفل ضخم كنت لابسة فستان بدي أغطي على العروس مرت أخوي حبيبتي رنا ببعت التحية بس وكأنه أنا بدي إيش هاد؟
1: يمكن عشان إنه أول عرس
0: لا ماريا حبيبتي بناخد المناسبات وبنعجي حالنا وكأنه هي آخر مناسبة بالعالم ونطلع أشنع ما يكون
1: إيش؟
0: أحلى إشي الطبيعي
1: ليش بنعمل هيك إشي
0: بدنا نبرز
1: إيش السؤال ليش
2: لأنه هذا عرس أخوي فيه هون نوعا ما مسؤولية على كتافك إنه أنا كأخت العريس
0: أم العريس
2: إنه أنت بناتي هالفكرة
0: أخت العريس
2: وقصص اللي حوالينا إنه أنا عرس أخوي وبشو بدي ألبس لعرس أخوي
0: بستنوني
2: فبتصيري تبني هيك جبل عراسي
0: وعن جد بتطلع جبل
2: إنه عندكش وعي لبنية جسمك إحنا بمشكلة جدا.
0: لا ممكن صعبة. ممكن بالشعر ممكن بالتاج
2: فبتكوني كل شيء أوفر ولما بتطلع الصور عقب سنتين ثلاثة عقب ما تكبر وتعقل شوي بتقولي أوكي أو شو أنا هذا
1: حملت حطيت تاج على راسك
0: بلغت إنه معرفش مع أخ ماريا
1: إيش فتى براسك خلاص جبروك ولا أنت
0: بفتح لا أنا بدي أكون مأفورة
1: مأفورة واو
0: اسمعي بحبش يفتحوا الألبوم قد ما الواحد
1: أشوف أنا عند أمك أشوف
2: صار عندك أنا حاسة إنه صار عندها نوعا ما عقدة
0: فاليوم صرنا أكتر نعمل فان ما له شعر المالس وبنفع إحنا نتمكياج
2: طلع مع الجيل عم نوصل مش مع الجيل كمان بالموضة انتبهي اليوم الموضة غير الموضة اللي كانت قبل الموضة اليوم بتروح للأساس للبيسك للسيمبل حتى ألوان الشعر عم نرجع كلنا للبني للأسود يعني قليل
1: للأبيض
2: قليل شقار للأبيض للأساسات للبيسك أكتر اليوم basic is beautiful كمان الوعي اللي عم بيصير حوالينا بالسوشيال
1: مش بكل محل بس
2: طبعا مش
1: يعني نحن عم نشوفها بالغرب طبعا رح يوصلنا
0: طيب عنا نتأثر شوي شوي احنا بيجي بديلي
1: ان شاء بديلي الله
0: احنا بيجي.
1: يعني باخذ وقت نوصل بعرفش اذا كيف الصبايا اليوم بس زي ما انا شايفه
2: مناطق
1: يعني الكميات الاوفر الموجوده وين رايحات او صبايا صغار كمان بعدكم صغار يعني بمين عم تتأثروا بإيش عم تتأثروا
2: في شغلة لفتت نظري كمان بالورشات لأنه بعطيها مخصوص للجيل الصغير من المدارس طلبوا مني كذا مرة لصف 11-12 قبل ما يطلعوا مقابلات عمل ويأخذوا مسؤولية على الانطباع الأولي اللي بيكونوه بمقابلة عمل
1: حلو.
2: كيف ألبس مقابلة عمل هل ألبس مشلح مش مشلح إكسسوارات قد الأوفر إكسسوريز بيشتغل ضدي مش إلي لأنه أنا معنية تسمعوا أفكاري مش تنبهروا بإكسسواراتي في كل هالمواضيع اللي هي mixed messages كل موضوع non-verbal messages اللي هو الرسائل الغير كلامية اللي أنت بتمرريها بشكلك الخارجي وهذا موضوع اللي بدرسوه كل الوقت مخصوص بعالم السوشيال وبعالم مقابلات العمل والسيمولات ومقابلات المهمة بحياتنا مصيرية نوعا ما اليوم الجيل الصغير كله ربع الفلتر بالسناب شات سباق بنات أنا بحكي بالسناب شات وبالإنستغرام بيعملوش ستوري بلا فلتر أو إذا عملوا الصورة تصوروها عادي بفوتوا على تطبيقات الفيس أب بغيروا بمعانيهن الجيل الصغير يتعلم لما بتطلع بالمراي هو ما بيستحلي حاله
1: واو.
2: لأنه هو قاعد بعيش من فلتر لفلتر فإيش بصير بدهن يعدله
1: فبيروحوا بيعملوا عمليات
2: أنا بعرف سبايا من جيل كتير صغير بعمل عمليات أنف وعمليات تجميل وبوتوكس وفيلر
0: بدنا يبينوا زي الفلتر
2: عشان يوصل لأنه الفلتر صار واقعهن والمراي ما بحبوهاش عم تعكس لهن الحقيقة ومش حابين الحقيقة هن لأنه هن ربعوا إيش على الفلاتر الإفكت أنا بحكي
0: بنعمل منخار بكبر الشفاف
2: الإفكت شو بيعمل بيشتغل على تناسق على سيمتريا تماثل التماثل هذا شيء شبه مستحيل بالحقيقة هذا إفكت يعني قليل ما في ناس عندها تماثل طبيعي بعد العينين بيكون انتبه بعد العينين والأنف والثم بيكون متساوي انت بالاخر خلقة ربنا كل واحد فيه عنده عيونه احلى شفافه احلى في اش مناطق ما بتحبيها بجسمك بوجهك واتس اوكي اما المشكله مش جيلنا مش احنا
1: هي الصغار
2: المشكله الصغار اللي قاعدين بربوا لواقع اللي هن بكرهوا وجههم
0: طب كمان. اليوم مثلا صبرين كونك انت واعي وعم بتشوفي وعم بتمرري ورشات المستمعين اغلب يمكن اسا عم بيسمعونا هن الاهل اللي مش عارفين يرشدوا اولادهم
1: بس هني كمان على الفلاتر ناس إنه الأهل كمان اليوم
2: مش الكل بديش نعمم أما بشكل عام في شريحة كبيرة اللي البنت ربت لواقع الأم بتعدل بالصورة بتعد أشتغل على الصورة بديش أحطها بلا ما أشتغل عليها
1: وبعدين بروح بعمل
2: وبعدين
1: كمان
2: فالبنت هذا اللي فتت له هذا العالم اللي هي بتعرفه وبتوصل لجيل 14 و15 و16 وبتقول أوكي مش حابة شفافي دي روح أعمل فيلر مش حابة أنفي أنا مش ضد الواحد يعمل بوتوكس وفيلر
0: تمام بس كيف ينفع اليوم نعزز عند الولد والبنت بجيل صغير 5-6 سنين انه ماما انت احلى ما يكون بخلقتك اللي خلقت فيها
2: ما هم بفوت وعي الام عارين
1: الأهل
2: قد الأم واعي لخطورة هذا الموضوع، وقديش البيئة اللي البنت عايشة فيها، المدرسة، الصحبات، هذا الجيل كتير متأثر، ما حدا بيخلق معه فل سيلف كونفيدنس وفل رأي وفل عارف شو بدي، ما حدا، هذا شغلنا كأهل كمسؤولية.
0: وفي ناس كتير بتقول لي هاي متصنعة، هي عاملة، هي إبر، هي هيك هيك، بس ما إحنا اللي عم نشجع، ما إحنا اللي عم نغير مقاييس الجمال. ما الرجال اليوم عم تستحلي إكس واي زد بتقول لك لا متصنعة، طب بس ما انتوا اللي عم بتشجعوا هذا الاشي، طب ما بتستحلوا.
1: سألت السؤال قبل فترة، يعني اذا انت عم تتجملي عشان جوزك whatever، ما كلك بلاستيك، يعني هو عاجبه البلاستيك كمان. سألته هذا السؤال،
2: إسلام سطحية superficial، بده لعبة باربي بالبيت،
1: أوكي.
2: مش كلهن مع مخ بيكونوا عادة، أوه. وبشيء له كمان بتخلف تتكاثر وبس تتكاثر بتجيب جيل كتير صعب عواقعنا سوري يعني، بس انه هذا اللي بيصير، بتعلق بالبيئة وبالمحل ووين احنا.
0: صبرين حسون طافش ستايلستي وخبرت انطباع اولي، كلمة اخيرة بتحبي هيك تقوليها مرة، وقتنا كتير بسرعة.
1: اسأل كمان سؤال،
2: خلص وقتنا. لا بدنا
1: اسأل سؤال كنت
2: كلمة أخيرة، كلمة أخيرة، بما أنه إحنا فايتين على موسم أعراس وعلى موسم مناسبات، بنصحكم حبيباتي تكونوش ضحايا الموضة، اعرفي مبنى جسمك شو صح إله، اشتري صح وكوني متصالحة مع نفسك، لأنه أحلى إشي ممكن تلبسيه هو
1: نفسك.
0: نفسك وكوني نفسك، وانتي اخلق الموضة ومش تركدي وراها. صح. شكرا صبرين حسون طافش ستايلستك وخبيرت انطباع اولي، انطباعك الاولي نار. نار مش نار مهم نار. شو كنتي لابسه وشو عاملي
2: حبيبتي، شكرا لكم.
0: طيب مستمعين ومشاهدين مكان، احنا بشكل هيك كتير حاد بدنا ننتقل للزمير تامر كيلاني على خلفية جنائية لحدثين قتل في الناصر وكفر يسيف، فصباح الخير تامر.
3: صباح الخير لك يا عريم لجميع المستمعين.
0: هلا.
3: نعم للأسف الشديد قبل قليل جاء النبأ التالي يدور الحديث عن جريمة قتل جديدة في المجتمع العربي في مدينة الناصرة، حيث تم إطلاق الرصاص على شاب خمسيني ما أدى إلى مقتله على الفور في المكان. الشرطة تتواجد في موقع إطلاق الرصاص، وهناك تم إغلاق الطريق المؤدي إلى البيج في مدخل مدينة الناصرة، حيث تم إطلاق الرصاص في تلك المنطقة. الشرطة تجمع الأدلة وتقوم بعمليات تفقيص واسعة في المكان في محاولة للوصول إلى الجناة. أما بالنسبة لكفر يسيف، يدور الحديث عن حدث منفصل بالتزامن مع جريمة القتل في مدينة الناصرة. كان هناك إطلاق رصاص في كفر يسيف صوب ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى إصابة الأول بإصابات خطيرة، أما الإصابتان وصفتا بالمتوسطة أو الطفيفة وفقا للبيانات الرسمية التي تصدر من كفر يسيف خلال هذه اللحظات. إذن تصاعد واضح في جرائم القتل داخل المجتمع العربي. يوم أمس كان هناك إطلاق رصاص ثلاثي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين في المكان، واليوم كفر يسيف ومدينة الناصرة. هذا الأمر يؤشر من جديد أن الوضع يتدهور أكثر وأكثر داخل المجتمع العربي، وجرائم الرصاص تتصاعد وتتزامن في كل بلد أحداث كبيرة وأحداث عديدة. إذا عدنا لمدينة الناصرة، يعني أحاول أن أجمع بعض البيانات وبعض التفاصيل بالنسبة لهوية الضحية. حتى اللحظة لا نملك تفاصيل حول هوية الضحية الذي قتل في مدينة الناصرة. الشيء المؤكد أن الشرطة في المكان تقوم بعمليات تمشيط في هذه المرحلة. إذن عريم عيد البث إليك في حيفا إذا كان جديد.
0: تامر كيلاني شكرا كتير لإلك، ومؤسف جدا نسمع هاي الأخبار، وإذا كان في بعض تفاصيل إحنا بانتظارك. يعطيك العافية.

0: صعب بعد هيك خبر ننتقل للأجواء تبعتنا، بس مش عارفة هذا الوضع كيف
1: كل يوم مش عارفين نتأقلم،
0: عم بصير من سيء لأسوأ يعني.
1: يعني صعب الواحد دي
0: بالضبط،
1: يعني عنا كان زوايا، عنا كان ضيفي طاقات هالقد بالسماء، عم نحاول نغير جو إلنا وللمستمعين ومشاهدين، وفجأة مثل دايما ومش قادرين نتأقلم ونستوعب إنه هذا الإشي مستمر وعم بيزيد وبيزيد وفاجئنا كل مرة يعني. مستمعين ومشاهدين مكان احنا مستمرين معاكم كمان لبعد الأخبار بالساعة من برنامج ماريا وعرين. شكرا لأحمد عويسات، لرانيا رشيد أبو نمر، ولخين دهان. ماريا خليكي معي
0: أنا بعد الأخبار. وين أروح يعني؟
1: يعني بقول لك
0: في وين أروح؟
1: لا تروحش معي
0: على الآن هون.
1: لا لا لا وين؟
0: يعني مفروض أعطي
1: حتى ما تقومش من الكرسي.

0: الجمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: أهلا بكم، هذه أبرز العناوين. جريمة قتل في الناصرة، مصدر إيراني يقول إن بلاده ترفض ربط مسألة الإفراج عن أصولها المجمدة بالملف النووي. جهات مقربة لنتنياهو تنفي نيتها شطب القائمة العربية الموحدة. نبأ يفيد بأن الائتلاف ينظر في إمكانية المضي قدما في مشروع قانون التجنيد. وحادث سير في باكستان يدي بحياة 17 شخصا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: 11 في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قتل صباح اليوم في الناصرة رجل خمسيني من جراء تعرضه لإطلاق النار. في كفر ياسيف أصيب 3 أشخاص بجروح إثر إطلاق رصاص عليهم، وتصف حالة أحدهم بخطيرة والآخرين بمتوسطة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أيد حرب بأن الخلفية جنائية. تقام في المقبرة العسكرية بإيلات عصر اليوم جنازة الرقيب نوراي ليزر الذي سقط أمس في جنوب لبنان إثر انفجار مسيرة مفخخة. وأعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن حزنه لاستشهاد نوراي. قال مصدر إيراني مطلع إن بلاده ترفض ربط مسألة الإفراج عن أصولها المجمدة بالملف النووي. وأضاف في سياق حديث لوكالة تسنيم أن طهران تؤكد وجوب الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة فور الإعلان المحتمل عن تفاهم مع الولايات المتحدة. ورأى المصدر الإيراني أنه ينبغي أن يتركز التفاهم الأولي على مسألة إنهاء الحرب. نفى مقربون لرئيس الوزراء نتنياهو ما نشر حول دفعهم إجراء قانونيا سياسيا إلى الأمام لشطب القائمة العربية الموحدة ومنع ترشحها في الانتخابات المقبلة. وقالت هذه الأوساط لمراسلنا لشؤون الحزبية فالي حبيب، قالت إن هذه ليست إلا حملة إعلامية عارية عن الصحة تروجها القائمة الموحدة لنفسها. يدرس الائتلاف الحكومي من جديد دفع مشروع قانون التجنيد، وذلك بعدما نقل نواب حزب أدوتة تورا رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو بأنهم لن يتعاونوا مع إجراءات التشريع بتعليمات من الزعيم الروحي للحزب الحقام نتاو. وتفيد مراسلة إذاعة كاندي كلاهارون شفران بأن نتاو اتخذ القرار بسبب عدم ثقته بنتنياهو وبالقدرة على تمرير القانون بالقراءة الثلاث. في شمال غرب باكستان لقي 17 شخصا حتفهم من جراء تصادم حافلتي ركاب، كما جرح 5 آخرون بحسب السلطات المحلية.
4: الآن إلى حالة الطقس.
3: يكون الجو ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن الله تعالى عند رأس الساعة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نعمة،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأن كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: صراحة تبدي
1: بدي أقول لك ليه، لأنه بدك تكس رأس. يعني صار في، نحن كنا بالبرنامج بكيف بقوله بفايب معين.
0: طيب
1: إجا الخبر عن قتل أو محاولة قتل وطخ وعنف وإجرام، بدك ترجعي للي أنت موجودة يعني المخطط عليه. فبدي أحكي عن يعني تعرفي شوي شوي نرجع للأجواء. In a way. المهم وصلتنا رسالة، صباح الخير، الصراحة مطلوبة ولكنها غير محبوبة. أكيد في أشياء يا عارين ما بتحبيها في ماريا، هل عندك جرأة تحكي لها؟
0: أنا؟
1: من محمد.
0: جرأة؟ أحكي لماريا؟
1: تعالوا كل يوم احضروا.
0: عندي الجرأة
1: لإلي
0: بس عندي. من جديد عم بحاول أختصر.
1: لا معاي؟
0: بدي أقدم معاكي، بدي أقدم معاكي على الهواء كل يوم.

0: خربانة
1: بايزة
2: بايزة خربانة، الوضع خربان وبايز مع كل هاي الجرائم اللي عم بتصير حوالينا، بس يعني احنا مكملين معكم لحد الساعة 12. 072-33-55-993 أو 050-90-71-321.
1: مصرة ها؟
2: ده خفف عنك وجع الأسنان.
1: ما هو يعني قاعد الساعة هون معاكي.
2: لا لا ما ده خفف عنك خلص.
1: خف مش حاسة فيه.
2: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا بالساعة الثانية من برنامج ماريا وعارين، رانيا رشد أبو نمر يعطيك ألف عافية من الإنتاج، معنا روبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية، ريتا نادر تيودوري من الراديو المتلفز، وأحلى تحية لماريا دبينا اللي معنا اليوم، جبارة صامدة، مش حابة أقولها جبارة ولا صامدة بس هي هيك رغم وجع الأسنان.
1: إيش عارين إيش فيه مالك؟
2: طيب يعني إيش وصلك رسائل داخلي؟
1: ما قل تمام أنا رسائل
2: إيش رسائل؟
1: لا لا لا لا وحياتك لا لا لا لا لا لا لا
2: لا صباح الخير
1: خلينا أرى الرسائل.
2: لا معنا اتصالات. لا اتصالات.
1: صباح الخير كيفكم صبايا؟ ماريا لقرنفل منيح لوجع أسنان. لقرنفل منيح، فكرت أنا ماريا لقرنفل. لقرنفل منيح لوجع أسنان. تانيا سلمي لي على عرين كتير، وعن جد عرين تشبه كل أنواع الورود والأزهار.
2: انت بس هقرتي قرنفل، انا الورود.
1: كل عام وانتم بألف خير وصحة ونهاركم سعيد.
2: انت مش
1: باي باي. اسمين هذا
2: نمر؟
1: نعم ابن عدوان
2: نمر.
1: وبذكرنا رسائل صبايا
2: ماريا قرقتي قرنفل وعارين كل انواع الورد.
1: شفتي
2: سمعتي
1: شفتي
2: انت ركزتي؟
1: انا مركزة.
2: انت مش قرنفل، انت خدي قرنفل عشان
1: انا عرف الديك.
2: انا القرنفل
1: تمام، انت القرنفل وعرف الديك
2: لا انا مش عرف الديك.

0: خلص
1: ايش انا
0: مش عيد خلص ليش افتح توابع
1: لا هي عم تعمليها خصوصا انا عايز عم احكيك بصراحه
0: انا حكيتك بصراحه وزعلتي
1: انا زعلت
0: مش عيده
1: قطعتك
0: لا ما قطعتنيش
1: زعلت لا شو اسمه لفتره يمكن لخمس ثواني
0: صعب على هاي الخمس ثواني تعبين
1: عن جد
0: خلص
1: بس هاي مشكلتي مع حالك
0: انا بقدرش اواجه زعلك بقدرش اواجه زعلك
1: ايش بدي اعمل لك هي الحقيقة إنه أنا وأنت على الهواء وكله تمام ونحن صحبات
0: بس عادي. بحسه لما بدأت
1: إيش دي يصير
0: إيش بحسه على صوتك إنه توترتي
1: أنا توترت صوت الدخان يعني إيش هاي
0: مثلا
1: صحابك هدولا صحابك
0: شفتي طلعي
1: بعدين أنا سمعت البرنامج أقولش ما تضايقتش عدت حالي سمعت البرنامج سمعت حالي كم من مرة مش حاس الإشي
0: صح
1: عادي
0: بس لما قلتلك شو قالوا لي بصراحة
1: لا انا بدك احكيكي افتح الموضوع بس خلص. في حدا على الخط يعني اسعدين
0: الو صباح
2: الو
0: هلا
2: مالكم تجادلوا شوي
1: سهيلة
0: انت صريحة
1: سهيلة
2: صبايا انا
1: جدا
2: في مقولة بس بعرفش لمين هي الصراحة لا تترك لي صديقي
0: ها
1: يلا
0: شكرا سهيلة
2: لا صراحة ولا بطيخ اليوم
0: حلو
1: اليوم
2: جاملة وبس تعالي واحدة سألتني مرة سؤال بتقول لي في شغلة منيح حلوة بديش أقول لا قول له سكتت عرفت رأيه جوابي بس بدون ما تزعل لأن إذا بدي أقول له بدي أجملها وإذا بدي أقول له لا بدي أجرحها
0: صح
2: في الحالات سكتت ما تدخلتش
0: خلص
2: فهي عرفت جوابي لحاله
0: لشو وجعت الراس
2: اما لا الصراحه لا الصراحه مش كل إشي
0: لا
2: في ممكن مع عيلتك تبقي اول صارحي نفسك بعدين صارحي العيله بعدين في طريقه اذا في غلط تقدري تصرحيهم بطريقه حلوه اليوم حفيدك الصغير ابن 3 سنين بيقبل صراحتك مش مقبوله
0: مع ان هن بريئين وبيكونوا صريحين احنا على فكره ماريا نخلق صريحين الاولاد بيكونوا ابرياء بيقولوا الحقيقه بالوجه
1: مزبوط
2: بيبقوا صادقين
1: عشان انا بحب
0: رحت عند الخضرجي
2: بيبقوا صادقين
0: رحت عند الخضرجي
1: لحظه سهيلة بدها تحكي بعدين
0: وجع الاسنان
1: ايوه
2: كبشه قرنفل
1: حطيت
2: ولا مش تحطي اغليه وتمخمضي منه
0: فهمتي
2: على عده بخدر
0: فهمتي
2: الوجع
0: هو بيعمل تخدير سهيلة رحت عند الخضرجي وكان معي ابني وزان البطيخه وحط تقول عليها هو لما زانها كان حاطت ايديه
1: ما احلاته
0: هسه بقول لابني ماما عم بغش ماما غشاش
1: برافو
0: استحيت
1: شو استحيتي مش حاطه ايده حاطه ايده على البطيخه
0: لا صرت انا انكشو صرت انا انكشو
1: لا
0: انه ادفع 10 شيكل الزياده
1: لا
2: غلط
1: فضلت الصراحه وين الصراحه
2: انا في وحده غلطت معي ب 10 شيكل رفعت لها تليفون قلت لها انت غلطتي معي ب 10 وجبيلي العشرة شكل بتيجي لا هيك إشي لا
0: أكيد زعلت منك
1: أو تزعل
2: هاي لا ولا زعلت ولا إشي هذا حقك أنا حقي
1: دفعك زيادة
2: أما ابنك هو الصح لما قال لك هيك وتقولي له للخضرجي معلش خيا إنه زينة كمان
1: كشبك.
2: مرة وشوف
1: ابني الصغير كشفك صح
2: وأنا معود ولادي على هيك خدوا حقكم بإيدكم بس بطريقة حلوة وما تستسلموش لأي حدا
0: بطريقة حلوة ماريا
1: انا دائما بقول طريقه حلوه
0: لا ماريا بتدب دبرتك العافيه
2: لا ولا اعور بعينك زي ما بقول بصير صاحبتك بتروح
0: هيك ماريا
2: تيجي تقولي لا انت مثلا
0: اعور بعينك
2: انت مثلا مش حلو حكيك او انت تافه او اي شيء لا مش مقبول
0: صح
2: وبعدين انا بدي اقول لكم فكره ان بكره ان شاء الله تعال ناخذ الشيء الحلو مش ناخذ هاي كله بكرة موزعة لعشرين ولد هدايا
0: محلا
2: بيجي خروف وهني بيحطوا له خمس سنين هذا بيحطوا له عينين من النفس الهدية
0: فعالية
2: وهني بيكملوه لا مش فعالية
0: إلا
2: هدية بيخدوها وهني بيركبوها بالبيت
0: حلو
2: لأنه أنا صلي
0: طب اتصلي وشاركي شادي وماريا بكرة وبعده ثلاثة أربع وخميس اتصلي سهيلة أنت وكل المستمعين والمشاهدين وعيدوا معنا وأعطونا أفكار للعيد لأنه أنا بكون معيدي بالبيت وبدي فعاليات رح أفتح أسمع ماريا وشادي وأسمع فعاليات اللي أنت عم تعطينا إياه
2: إن شاء الله أنا والله كل سنة صار لي ثلاث سنين ما عملت هدايا ل 150 ولد
1: بكرة
2: صار لي ثلاث سنين للوضع اما انا على القليله هيك كل

0: فترة، مش بس بالعيد، كل فترة في مثلا متسعين كان شامبو اللي حقه 15.
1: عم تعملي قصة تخفيضات؟
0: جبت دائما عندنا بيعمل تمديد شامبو الحلو للاولاد السيارات وليك،
1: حلو كثير.
0: جبت حوالي قريب 30 وحدة ووزعتها للاولاد اللي هن ماشيين.
2: حلو
1: سهيلة، قولي لمريا مش تقولي للاعور اعور بعينه.
0: لا ماريا دائما خذي كل شيء. تعالي انا هسه اجي اقول لك على الهواء او شيء انه فيكي شيء مش حلو. ممكن اقول لك ماريا لو شغله هيك
1: قولي سهيله. هذيك المره قلت لك انه اسلوبك حكيتي مع زميلتك
0: شيء. لا انا مش قصدي، انا جبتك كمثل بعدين دائما ازرعوا للبنات الجيل الجديد بوتوكس وابصر ايه، دائما يا ريت تجيبوا اشياء اللي
1: عن البوتوكس
0: تملي الراس. لا هذا انا بحبوش بالمره، بلاقيها الوحده زي شفاف البطه حتى بتغير. بل يا ريت اشياء معلومات حلوه اللي تعبي الراس. في اشياء
1: عن البحتري
0: كثير حلوه كثير حلوه.
1: صح،
0: وكل عام وانتم بخير.
1: شكرا يا سهيلة،
0: باي باي
1: حبيبتي.
2: فرصتك.
1: انا بس صباح الخير، مين معنا كمان اتصال؟ اخو خنساء. لا
3: هلو
1: هلو، مين معنا؟
2: صباح الخير. صباح النور.
3: اهلا، اخبار ماريا؟
2: تمام.
3: عارين شو اخباري؟
1: هلا
3: عارفك معك صحية ظاهر من سجور.
2: اهلا،
1: ايش الاسم؟
3: صحية ظاهر.
1: اهلا فتحية.
3: لا مش فتحية، ضحية.
2: انت الثانية
3: بالاذ
1: ضحية.
2: ضحية
1: انا بدي اقول فيكي
2: فيش امل توصل. اقدر احكي
1: على فكرة. شكرا انك تجرأتي وكبست الرقم واتصلتي واستنيتي وحولتك ماريا.
3: طبعا بحب اسمعكم وبحب كل
2: تشاركنا ضحية.
1: مش دايما
3: شو اخباركم
2: من مرة هي هيك
1: ضحية. انت صريحة
3: يا روحة.
2: طبعا يا روحة
1: صريحة انت.
3: انا بحب الصراحة كثير وفيش احلى من الصراحة.
2: صح.
3: البني ادم الصريح انا بحبه.
1: تزعليش
3: حتى
1: منه؟
3: لو اني لا، اذا هو بيحكيني بوجهي بزعلش منه، اما
1: يحكي من ورا ظهري
3: بزعل منه، اما اللي بيحكي بالوجه هذا الحلو.
1: صح. تعرفي صار معي موقف،
3: حتى لو في إشي واحد يسمع عني إشي تيجي تحكيني بوجهي، أما مش في ظهري. إذا في ظهري أنا عطول بزعلها.
1: على فكرة يمكن عم تسمعنا إس اللي أنا بدي أشارك عنها. كل الوقت بتتضايق مني بتروحي بتشكيني، كل وقت تتضايق مني بتروحي بتشكيني. طب تعالي قولي لي
3: هي كيف بتشكيك لأنك بتحبك كثير.
1: تعي دغري
2: مالها دغري.
1: تعالي قولي لي
2: ورد يعني.
1: مش حاجة تقولي لغيري يقولي لي
2: بحب الأجانب.
3: أنا إذا في إشي أنا بدي أحكي لحدا لا بكون غلط، أما إذا أنا زعلاني من حدا أنا بتوصل لإله أنا بحكي. أما
1: مرات الواحد بحبش مواجهة، يعني يمكن هي بدهاش تواجهني فبتروح بتقول لماريا وماريا بتقول لي.
3: أنا كيف أصلح حالي مع البني آدم اللي بدي أصلح حالي معه؟ حتى لو أنا غلطت بقعد بفكر أنا بيني وبين نفسي، إذا أنا غلطاني مش غلطاني، إذا أنا غلطاني بصلح غلطي، أنا بعطيش حدا يصلح لي غلطي.
1: صح.
3: ومش حلو إنسان يعطي ثاني
1: غلط. طلعي المرات المواجهة صعبة وأنا بحبش أواجهه، مرات بختصر ومرات بقولش اللي بقلبي بس عشان اسم أفتحش اسم ملف كبير وأبلش نقاشات وأقنع لقبالي فبختصر وخلص وبمشيها. حطش بقلبي
3: أسمع يعني مرات بيصير غلط بيصير إشي بيني وبين مثلا صاحبيتي بيني وبين المسؤول بيني وبين المسؤولي بجيش أحكي في البيت لأنه فيش حاجة يعني لأنه مش لازم أحكي في البيت.
1: صح.
3: أنا سمعته أنا بواجهه. أما إني أنا أجي أحكي قدام هذا صلح لي غلطي وروح أحكي معه. أيوة. تلفن له
1: بكبرها بدل ما أصغرها.
3: زي ما بقولوا نصغرناها بتظهر كبرناها بتكبر
1: 100%.
3: أما على الأقل إنه نصغرها أحسن.
1: تحية تسلي فينا وشاركينا، صراحتك كتير حلوة وأسلوبك بالحياة كتير حلوة.
3: بس بس بطلب منكم إشي واحد بس. تفضلي. يا ريت يعني عنجد أنا بحبكم وبحترمكم كثير وبحب أسمعكم دائما.
2: صراحة.
1: يا ريت. استنى
3: أنا. كل خير لكم خير كل الجميع يا رب يدخلك. وبدي تحطي لي هيك مقطع لهاني الشاكر يا ريتك معايا.
1: يا ريتك معي. يا
2: شفتي أنا قلت شيء تاني بدها تقولنا.
1: بدها تكون صريحة معنا.
2: طلع أغنية لهاني الشاكر.
1: عم تحكي شيء مهم نقطع الخط شو
2: عيدي
1: كمان مره
3: انا صراحه يعني صريحه معكم عن جد انت سنتين احلى سنتين عم تطلع على المحطه
1: حياتي شكرا
3: والله
2: هاي مش مجامله
1: هاي صراحه قالت لك
2: هاي صراحه طيب
1: حسب رايها هاي صراحتها
2: ماشي
1: تقبليها حتى الصراحة لما بتكون حلوة
2: أنا بدي الصراحة نتو كله
1: بتقول لك أنت أحلى إشي بتسمعه
2: لا حلو بدي النقد كمان
1: يا الله بس
2: كيف عشان
1: عندها.
2: تتطوري بدك نقد
1: فيش عندها نقد
2: لا أنا بحب أسمع النقد هذا هاني شاكر هاني شاكر
1: تحط لها هاني شاكر
2: الله يرحمه
1: كان منيح
2: 600 أغنية
1: صح
2: أوه.

0: 0723535993. وعشان ماريا أسنانها بجعوها أنا بقولكم واتساب مكان 0590. ماريا صعب عليها اليوم تقول رقم واتساب مكان لأنه أسنانها بجعوها. 0590713221. أي حدا عنده أي حل لأسنان ماريا يتصل ويشاركها.
1: إيرون فول مغلي
0: تغلي مش بتشمغمضي بالضبط
1: مي وملح بتتمغمضيها
0: أو كنافة نابلسية
1: مع كتير قطر وسكر. واو ولا راحت بس فكرت بالموضوع.
0: على صباح الخير مين معنا؟
2: أنا أم جوزيل.
1: أم جوزيل
2: أنا بدي أطيرك الزعل يا عمي. إسا بتبحث ماريا عن أسنانها بابون يجو تمخمد حالة بابون يجو وتبزق ويلا يمرتين ثلاثة
1: بطير
0: بابون يجو حطي بابون.
2: وبعدين بدي أقول لها يا معلمتي يا بيضة يا عروق الحميدة كنا نلعب بالساحة لقينا وحدي فلاحة ضربتنا بالتفاحة كان معنا ولد صغير ضيع فردة بابوجه راح عند أمه زعلان قالت أمه وي وي قال أبو شوي شوي قالت ستو حي تلطو من ريتها تلطو طيل حي تلطو
1: حلو.
2: إسا في إسا بدأ أقول أقرأ إشي صوصة صغيري
1: يلا.
2: هذا واحد عزم أصحابه على عنده تعالوا أيوة. عندي قبل اليوم أنا راجع عندك قالوا له طيب راحوا تنين عنده
1: أوكي
2: امشوا نزوا على الحكورة وهذا صار يقول له هذا يا زلمة هذا صاحب كلب دائما باجي بيغلبني بدر شو الاسه هذا الثاني شو قال لحنا داك يا زلمة بس يعني بس يخطوه هذا الثاني صاحب حمار قال طيب كتير منيح تفضلوا يلا صار وقت الغداء تاجوا حطه على الطاولة قال له هذا شعير لك وهذا إلك عظم قال له يا عب الشوم عزمنا على هيك قال له أنت قلت عن هذا حمار وأنت الثاني قلت عن هذا كلب شو باكل الكلب الكلب باكل عظم والحمار باكل الشعير
0: هاي صريحين على آخر هدول مع بعض
1: استني شوي عارين
2: أسفوا لبعض
0: أنت مركزي
1: أسفوا لبعض الدنيا
2: وجابوا الغداء لن تفضلوا كله بس عيب عليكم يا مسيحني شوف كيف يعني عمل فيهن قديش طلع شاطر
0: إلا زكي واحد لازم يعرف يطلع منها.
2: أيها الأم زرعيني في جوار المدرسة زهرة تستنشقيني من أزهار المساء إنني بنت صغيرة زهرة من ياسمين لي أمل كبيرة هي بالدرس الثمين علموني كل فن فيه بالنفس كمال ودعوا سيء ظن نحو ربات الجمال شكرا
1: شكرا باي.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: العيد مش بس تاريخ عرسنام،
4: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
3: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
4: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
0: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
4: عيد معنا،
3: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
4: ممكن تعمل عيد كبير.
0: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: نرجع بعد الإعلان بزاوية جربناها.
1: أيوة
0: جربناها، هي شغلة جربناها ومنحب ننصحكم فيها. شو جربتي ماريا وشو بتحبي تنصحي المستمعين؟
1: بما أنه العيد كمان يومين فقبل ما نشتري إشي جديد للعيد نجرب نرتب اللي عنا، نشوف إيش في عنا إيش فيش عنا، نجدده نرتبه بطريقة مختلفة. مين قال أنه لازم؟
0: هي مش تخلي مثلا؟
1: هي كمان وكمان وكمان. مرات التجدد الحقيقي مش بالشراء بل طريقة النظرة للشغلات.
0: طب هي مش تجدد مثلا؟
1: كمان كمان وكمان وكمان.
0: اليوم الزوايا عنا كلها مع بعض. ايه بعدي. طيب
1: كمل.
0: يلا
1: ايش تخلينا عنه؟
0: شو تخلينا؟
1: تخلينا عن فكرة انه بما انه كانت عنا صابرين قبل شوي، نتخلى عن فكرة انه الموضة مش بس مظهر خارجي، لأنه مرات الأزياء بتحكي عن هوية، ثقافة وحتى موقف، هذا بيوصلنا للقائنا الجاي. على فكرة
0: والتجدد في حالة بدي أتجدد.
1: بدي أتجدد. بدك تتجددي عرين؟ متأكدة؟ ممكن إشي بسيط جدا جدا، نعطي لحالنا مساحة نفرح، نرتب أفكارنا ونستقبل العيد بطاقة حلوة.
0: على الرغم كل الأشياء اللي عم بتصير.

0: وإسا ماريا ضيفنا إيهاب جرجس مصمم أزياء محاضر كبير بجامعة حيفا وباحث بمجال الدكتوراه في التخنيون بكل ما يتعلق بالأزياء والاستدامي. وبفترة الأخيرة من أسبوع وشوي تلقى دعوة خاصة للمشاركة بمهرجان كان.
1: واو أنا بغار,
0: أنا كتير فخورة فيه.
1: أنا فخورة بس غيراني.
0: تم تكريمه واستلام جائزة تقدير على أعماله وتصاميمه بمجلات الفن المسرح والسينما, وهناك عم بيبدع بكتير تصاميم اللي عم بيحاول يوصل رسالته عن طريق تصاميمه والأزياء.
1: يعني رح نحكي عن الأزياء بزاوية مختلفة, كيف ممكن الموضة تكون فن حقيقي, وشاني أزياء مستدامة بعالم سريع الاستهلاك
0: مثلا,
1: وكيف يوصل مصمم من هون لمهرجان عالمي بحجم كان.
0: واو,
1: تعرف شو يعني مهرجان كان؟
0: يكون فيه إيهاب
1: انت فاهم,
0: مش يشارك يتكرم
1: كرم. انت فاهم شو يعني مهرجان كان؟ انا يعني عندي
0: مبهورة
1: وعندي حلم, يمكن مرتي الجاي ياخذني معه
0: مثلا احمل له الشنطة,
1: ممكن
0: تصاميم,
1: لا احمل فستان الفساتين هيك,
0: او اكون واحدة من المودلز
1: ممكن
0: للنمر الكبيرة مثلا. صباح الخير.
1: أمين.
0: إيهاب جرجس
1: يعني ما احلى صراحتك, بحبها.
2: صباح النور
0: يسعد صباحك.
1: هلا
0: الف مبروك, بتستاهل.
2: شكرا.
1: تاخذني معك مرتي الجاي إيهاب؟
2: اكيد بحب ترفقوني. اكيد
1: تاخذنا معك بصراحة. بس ايش كمساعدات كمودلز كايش
2: نعملتو؟ نلاقي لنا مجال أكيد, بس مهم تعمل إشي تكوني حبيته ويكون عن جد
0: مضافي. إيهاب, لما تلقيت الدعوة وكنت رايح لهناك وعم بتسافر وحامل أغراضك معك ومستوعب موضوع التكريم ومهرجان كان, على مستوى الشخصي شو كيف الإشي هيك
2: تلقيته؟ هذا التكريم كتير مهم لإلي كان, لأنه هو نتيجة سنوات طويلة من العمل والتعب والتجربة, وبنفس الوقت كل وقت وأنا يعني من وقت ما تلقيت الدعوة وقررت أنه أنا رح أتواجد وأشارك, كان عندي شعور بالمسؤولية, شعور كبير أنه بحطني في محل أنا بالأول رح أمثل نفسي وثقافتي على منصة اللي هي عالمية. ففيه كان هيك شعور مليان بتخبطات مشاعر كثير حلوة وتحديات معينة, بس أكيد أنا دايما بحب أنه أسمع صوتي في كل محل اللي ممكن أنا أحكي فيه وأوصل فكرة أو أي شيء من اللي أنا بشتغل فيه وبعمله.
1: إيهاب, شو كانت المواصف يعني أنه كرموا إيهاب؟ ليه كرموا؟ يعني هذا كتير حب أفهم وأعرف, والتحديات اللي كانت عندك إيش هي عشان الواحد يوصل لكان؟
2: اوكي, اول اشي التكريم غاد هو بيصير لاختيار اشخاص اللي هن بيشتغلوا في مجال الفن, حتى لو كان يعني فن من تصميم لتمثيل لفن مسرحي سينما, حتى مخرجين اكثر من مجال اكثر من ديسبلين في نفس المحل, وبيختاروا اشخاص اللي بيشوفوا في عندهم مسار كامل وكان في عندهم تاثير اجتماعي وعلى البيئه وعلى بالامور اللي هن بينتجوها او بيبدعوا فيها او بيصمموها.
0: واو.
1: يعني كان عندك زي ما بفهم تصاميم معينه وخاصه اللي هي على مدى فتره معينه,
0: اللي كل الوقت كانوا متابعينه
1: وعلى هذا الاساس
0: تم اختياره. بس هذا بتعرفي ماريا ومستمعين وشاهدين مكان, هذا مش اول تكريم عالمي اللي بيحصل عليه إيهاب. إيهاب, وين تحصلت على الاول وكيف هذه الاستمراريه؟ يعني حصلت على واحد ما رقتش ما هديتش, ولا ضليتك تثابر بدك بعد
1: كمان إشي ومش سهل الواحد يكون مصمم ازياء ببلادنا
0: ويستمر
1: وفي سي معين, لانه بحس مرات في مواسم معينة المصمم الأزياء هو
0: يعني بيشتغل واحد عليها. بدك تعيش
1: بالضبط,
0: تاني عندك تبدع, ثالثا بدك تتكرر.
1: وأنا بفكر إنه الملابس هي هوية وثقافة, وهي مش بس
0: الكل بيفهمك هون؟
1: لا للأسف الشديد, بس
0: سؤال إيهاب, فهمينك هون؟
2: أكيد في شريحة كبيرة من الناس اللي بتفهم اللي عم نحكي, وحتى لو ما يعني ترجمته في مخها في شكل يعني مباشر, بيكون في عندها ردة فعل إن كان بالمشاعر أو بتلقي الإشي اللي بتشوفه. يعني أكيد هذا الإشي بعطيني تأكيد دايما إنه الاتجاه اللي أنا عم بشر فيه هو اتجاه صحيح, وبحطني دايما إن أنا لازم أطور نفسي, وبعطيني إنه ما أكونش بتكرار، لأنه زي ما حكيت الاستمرارية بدها دائما إبداع وخلق أفكار جديدة.
0: وين تكرمت أول مرة؟
2: أول مرة كان عندي بفينيس بإيطاليا، كمان على السجادة الحمراء قبل سنتين، وهاي المرة كان في مهرجان كان.
1: إيهاب عندي سؤال مهم.
0: عالريد كاربت شو كنت
1: لا لابس؟ ما هو مش بس لابس الشعور لا لا لحظة، لأنه كتير مهم شو كان لابس، بس الريد كاربت وبهيك مهرجانات اللي كبيرة وضخمة عالميا ومعروفة بالعالم، يعني إلها تقولها وزنها
0: طبعاً.
1: الشعور لما أنت بتمشي على الريد كاربت وكل المصورين والباباراتزي عم بيصوروك، وهذا بنادي هون وهذا الشعور، أنا إيهاب جيريس من كفر ياسيف، كمل هون.
2: إيهاب جيريس من كفر ياسيف، لما كنت في هاي اللحظات اللي فيها على السجادة الحمراء وحوالي كل الأجواء من زي ما حكيت الباباراتزي وكل التصوير والكاميرات والإضاءة، كان شعور جدا جدا حلو ومرق بسرعة، حبيت يكون أطول من هيك.
1: بس شو داري براسك؟ إيش فكرت للحظة؟ إيش مرق براسك؟
2: صراحة في هذه اللحظة كنت مركز في اللحظة نفسها، مش كتير فكرت،
0: يمكن يعني فيش حدود كمان
2: يعني.
1: أوكي. ومن بعدها لما قعدت هيك بالأوتيل واستوعبت،
0: طب أنا بتعرف
2: ما لبس كل الصبح طبعا أكيد هذه
0: الليلة. إيهاب شو كنت لابس؟
1: يلا خلص بتكون تعرف شو كان لابس. يلا تمام.
2: كنت لابس، كان عندي يومين، يوم اللي أنا تكرمت فيه كنت لازم أطلع أحكي على الستيج أقدم كلمي، ويوم اللي كنت بس يعني دخلت على السجادة الحمراء وشاركت. يعني في أول يوم لبست طبعا فول بلاك كله أسود، والثاني يوم عن غير العادي غيرت ولبست الأبر، يعني بادي كان أبيض ومن تحت أسود.
0: واو هذا إشي كتير حلو. إيهاب كتير ناس عم تسأل، أوكي مصمم أزياء بصمم فساتين، إحنا يمكن نعرف بحياتنا اليومية لمناسبات شخصية منلجأ لمصمم، إنك توصل للتكريم وتوصل إنك تشارك بمهرجان عالمي كبير مثل كان، شو اللي خلاك تنجح؟ شو هي التصاميم؟
1: أي كولكشنز اللي هن
0: برزوا مثلا،
1: برزوا وصلوا
0: تبعوك قالوا أوكي هون الإنسان مبدع.
1: وكمان إشي يعني الكوليكشن عادة في مواسم للكوليكشنز، يعني الصيف 2026 شتاء 2026
0: يوم
1: لحظة هون ببلادنا، أمتن هاي الكوليكشنز تنعمل؟ أمتن يعني كيف تعرضها؟ كيف ولوين توصل؟ أو هي ببريت البلاد اللي بتعملها؟
2: أنا عمليا زي ما حكيتي في بالمتبع عالميا هني تو كوليكشنز، سبرينغ سامر وفول وينتر، يعني تو كوليكشنز بالسنة. الكوليكشنز اللي أنا كرمت عليه هني أربع كوليكشنز اللي أنا شاركت فيه في الفاشن ويك بالأوفيشال كالندر باليو اي اي بدبي.
0: شو هني؟ احكي لي عنن.
2: اوكي كان في عندي كوليكشن اللي هي ببلش بلش من الأخيرة وبرجع لورا، يعني
0: يلا احنا معك
2: الفيرجن جون العروس العذراء. اللي هو كانت الثيم، كان محور الكوليكشن هو السؤال حول موضوع الاختيار، انه هل بالفعل احنا بنختار ولا في قرارات اللي هي بتفرض علينا ونفكر حالنا احنا اخترنا، ولكن
0: عروس العذراء هون يعني برزت اكتر المرأة باختيارها
2: 100%. حطيت الفكرة هي انه من صورة العروس اللي طلعت باللون الأسود اللي هي بترمز للقيود الاجتماعية في حالة اللي بنعكس فيها كتير ضغط، وخاصة في مجتمعنا الذكوري. فكل الكوليكشن كانت كل الوقت على الـ على الـ على المسار على الكات، وكانت كل التحويل التدريجي من في العرض نفسه خلال البرفورمانس نفسه بالانتقال من منطقه كتير من حاله كتير مغلقه لحاله فيها تحرير. بتشوفي بالاخر بيصير في عنا جناحات، في عنا اشياء اللي هي ستراكشرز تكبر على الدريسز حتى تعطي
0: كمان. اهتمت ايهاب انه بالاول يكون كمان وجهها مغطى وبعد شويه تتحرر من المشاهد، وهذا اللي بيبرز كمان الحرية. كتير يعني أشخاص اليوم عم بسمعونا إنه كيف ممكن نبدأ نحكي قصة عن طريق الأزياء، فكانت الموديل لابسي ماشي كبير على شكل عروس بس كله أسود مغطى وجهها، وهي ماشي بالمسار تبع الموديل تشلح يعني تتحرر من كل هاي القيود
1: تدريجياً.
0: وشو بعدين بيبي يعني شو بنشوف؟
1: بكمل أي فساتين بتكمل؟
2: القصة كانت إنه هي بتطلع زي ما حكيتي بالضبط، إنه بيكون وجهها مغطى وكلها بالفستان الأسود، بس من تحته كان ألوان كتير ولكن الأسود مغطي عليهم، مبينات ومش مبينات في نفس الوقت. وبعدين ببلش كل المودلز من وراها ما بلش يطلعوا بلش يكملوا نفس على نفس النمط على نفس المسار. ببلش نشوف موضوع، بنشوف كتير أجنحة مثلاً صارت بالدريسز من ورا كبرات، وزي الموضوع اللي هي عم تنفات نشوف كتير قماشات اللي هي زي الشيفون اللي هو فيه بتحسي انه هو بتحرك على المسرح فيه ديناميك معين. وشوي شوي لحد ما وصل للتحرير في اخر لوك، كان 30 لوك يعني واحد ورا الثاني دعموا الفكره من الاول للاخير.
0: بتضلك على اعصابك اذا الجمهور فهم الفكره؟
2: مش شرط الجمهور يفهم الفكره، ولكن بحاله بيصير في طرح للاسئله وبيصير في تساؤل كل واحد ممكن يخدها على المحل تاعه فبالنسبه لي هذا هو النجاح. يعني مش شرط افهم بالضبط ايش بدي،
0: كل واحد ياخده لوين
1: يمشي على قيود بما انه هذا فن.
2: بحاله صار في اسئله وكل واحد يسال وياخذ شيء للمكان اللي هو جاي منه او لشعور معين، فبالنسبه لي هذا هو نجاحي في الكوليكشن.
0: نروح لكمان كوليكشن
2: اللي بعده. اللي قبلها كانت في كوليكشن الحديث مع الموت.
0: الموت بالإبداع وبالأزياء كيف؟
1: بس الموت بالإبداع
0: أكيد أسود روحت لا
2: بالمرة سعنات شلون الأسود بالكوليكشن
0: موت مش أسود؟
1: لا مين قال؟
2: لأنه موضوعي كان عن بيحكي عن حاضر الإنسان وحياته، وغالبا إحنا بنطرح موضوع الموت بشكل مخبى هيك ومنخاف منه. وحاولت أنا أني أقدمه كجزء من دورة الحياة مش بس من النهاية نفسها، وكل الألوان القوية اللي استعملتها في الكوليكشن هي اللي كان فيها كثير طاقة وبتفرجي على البدايات وبتعطي توازن مع فكرة الموت من البداية للنهاية. وفي الآخر
0: أي ألوان برزت مثلا؟
2: أصفر، أخضر، أحمر.
0: عم ببرز الألوان القوية اللي هي بتحكي عن الحياة،
2: على الحياة بالضبط. وبالآخر كان لون الأبيض اللي هو بيمثل السلام، الهدوء،
1: الكفن.
0: والكفن
2: والكفن
0: بالضبط. والكفن واو
1: حلو.
2: كان الهدف تاعي أنه أعطي أنه تقبل فكرة الموت كجزء طبيعي من حياتنا كبشرة.
0: أنت أول إشي هيك بتآمن بعدين تبرز الإشي بأزيائك؟
2: طبعاً بالضبط. كل كوليكشن في عندي القصة، في عندي شو بدي أحكي.
1: الكوليكشن الجاي
2: اللي وراها كانت كوليكشن بوينت ان لايف، اللي هي هاي كوليكشن كتير قريبة على قلبي، اللي هي بتحكي على نقطة في الحياة أو محل تحول في الحياة
0: اللي هو،
2: وهي جاءت من بمحل اللي أنا استخدمت فيه الورق لسنة كاملة. جمعت كل الورق اللي عندي بالاستوديو اللي ما كناش كنا نخلص بدناش نستعمله، يعني خلصنا منه سيكون نكتب عليه أو أرسم عليه أو whatever، ومرقته كتير مراحل وعدت دورانه من أول وجديد، وبنيت منه كل الأكسسوارز اللي كانت على الدريسز في العرض.
1: بابي ماشي يعني عملت منه؟
2: كل الأكسسوارز كله استحنته ورجعت شفته ومرق كتير مراحل، وبالآخر بلشت أشتم عليه ودهنته ولونته وعملته ومرق لحد ما بنيت منه كل الدريسز كان فيها عليها الأكسسوارز كلها.
1: عظيم. بعتن كلان ولا بعد في منهن؟ بدي
0: إيهاب هذا يمكن بخدنا لرسالة الدكتوراه اللي فيها أنت كتير عم بتهتم بموضوع التدوير والاستدامة
1: بالأزياء.
2: صحيح أكملك على الموضوع اللي point in life اللي هو كان، لأنه كان فيه كتير performance على المسرح، لأنه هو بيحكي عن موضوع الترك والتعلق، كيف إنه إحنا مرات بنترك كتير أمور في حياتنا ونبلى بداية جديدة، يعني بخد لنا مجهود وتعب ولكن ممكن هاي البداية تخدنا لمحل كتير أحسن. وبهيك كنت بالعرض نفسه بتشوفي كان عندي مثلاً one dress لابسينه two models، يعني فستان واحد بس تنتين لابسينه وطايتين فيه ومشيين على المسرح كل وقت مع بعض، مسكات ايدين بعض ومتعلقات ببعض كتير وشوي شوي شوي شوي بلشت على يعني الاحداث بالعرض، لحد ما من الاخر بنشوف ثلاثه موديلز بفستان واحد مع بعض كلياتهم. oh هون بيتم ذروي تاعت العرض وبتصير عمليه التحرير، فهن بفكوا كل اشي عن حالهن وبحطوهن على الموديل اللي بالنص وبتحرروا كل واحده بترجع لحالها.
1: واو. كيف بوصلك هذا الإلهام؟ يعني كيف توصل لفكرة كوليكشن معين وهذا اللي بدي إياه من هناك تبدأ تشتغل؟
2: إنه دائما كل قصة بدي أحكيها أنا بعيشها، يعني واكيد بكون عندي الكونسبت الاول، ولكن مع الوقت بصير يتطور ويتطور اكثر واكثر، ولدرجه مرات بكون حتى نايم بقوم بنص اللي بقول اه خلص عرفت ايش شو بدي اعمل اليوم، بدي اسوي، بدي اغير هيك، بدي اعمل هيك، فبلش الامور تتغير وتتبلور لحد ما تتكون الفكره الاخيره يعني. وهون كمان كان عندي كمية كثير تسليط على موضوع التدوير كمان، كيف انه هذا الورق اللي هو احنا اخذناه من محل وقعدنا دورانه واخذناه لمحل تاني، غيرنا الفانكشن تاعه، شو بسموه، المحتوى تاعه او الهدف تاعه، ايش ممكن الورق وعد هنكتب عليه تحول لاكسسوار بالاخر يعني، انبنى وعاد من اول وجديد.
1: حلو
0: ايهاب، كثير ناس عم بتفكر اسم وانت فهمت انك مبدع.
2: موضوع اني انا بدي اكون مصمم ازياء او هذا هو عالمي من وانا صغير، من وانا بتذكر حالي اذا ارجع بطفولتي لورا من عمر 4 سنين لعمر 17 سنه وانا بدورة رسم كل يوم خميس من الساعه 4 للساعه 7، ومن هذا الوقت كنت اعرف انه انا بحكوا انه مرات كل انسان بولد عشان شيء معين، فانا بعرف انه ولدت عشان اكون مصمم ازياء يعني. واو. يقين كامل من هذا الإشي.
1: واو. وكيف بالبلاد يعني مصمم أزياء بالبلاد؟ قديش سهل ملاقي حالك مع يعني واضح إنك أنت ملاقي حالك لأنه عم تجمع بين الشغلات، بس برضو
2: أكيد أكيد كل زي كل مجال يعني أكيد بدك دائما تدوري على المحلات اللي بتشبهك وتتواجدي فيها حتى تقدر تطوري حالك وتعطي من عندك وتلاقي كمان هاي الشريحة اللي بتفهم عليكي وتحكي باللغة اللي فيها.
1: ما هو إيهاب يعني بيجوك إسا أكيد في مواسم عنه إسا موسم
2: صحيح صحيح.
1: لا انا بدي هيك وزي هاي
0: وانت واصل كان
1: وفينيسيا
0: وريد كاربت
1: وانت يعني انا اللي انا المصمم مش انتو
0: امني فيي
1: امني فيي يعني اتركي اعطيني.
2: انا دائما بشتغل على هاي النقطه انه بس بضلني دائما محافظ على شخصيه الكاس الزبون اللي انا عم بشتغل معها مع التاتش تاعي انا اللي بدي اشتغل okay. فيه في الاخر يعني
1: توازن.
2: هي بدها تلبسه هي بدها تلبس القطعه لازم تكون هي كثير مقتنعه فيها، ولكن عندي هذا المحل اللي انا باصل فيه لثقه بيني وبين الزبون اللي عم بشتغل معه، خاصه انه بشتغل معه وقت طويل يعني بين القياسات لاختيار الاقمشه للسكتش لكل هاي التفاصيل، فبعرفها اكثر بتعرفني اكثر، فبنصير دائما بحاول اسمع منها كثير وفي الاخر اساوي الشيء اللي انا بشوفه مناسب وفي نفس الوقت أحاول أرضي نفسي وأرضيها يعني.
0: طيب إيهاب وصلت كان والريد كاربت وفينيسيا وتكرمت
1: كوليكشن باريس
0: والكوليكشن شو إيش وين بدك توصل بعد؟
1: باريس نيويورك فاشن ويك
2: باريس. كنت أنا في باريس كمان قبل 4 سنين اشتركت في عرض أزياء في باريس.
0: طيب شو بدك يعني بعد؟
1: لا أنا
2: حلمي إني أطور لغة تصميم اللي تكون واضحة وكتير مؤثرة.
0: كيف؟
2: اللي يكون فيها حضور عالمي مستمر يعني بأعمال تحمل قيمة وتعطي قيمة مضافة يعني لكل إشي أنا بقدمه وتقديم دائما أعمال اللي تكون
1: صح صح صح
2: فيها تطور فيها طرق جديدة من التصميم وإبداع جديد وأوصل صوتي وأحكي زي ما بيقولوا باللام أحكي عن طريق اللباس.
1: حلو.
0: وهيك كلمة أخيرة عن رسالة الدكتوراه اللي عم تعملها أنت اليوم في مجال الأزياء في التخنيون، كتير مهم لإلك موضوع الاستدامة، كمان نهتم لجسمنا مش أي قماش نلبسه وكمان نهتم للبيئة مش أي قماش ممكن يلائم كمان البيئة، فقديش نهتم لنفسنا ولغيرنا.
2: طيب برسالتي لدكتوراه في عالم التصميم وتسليط الضوء على الأزياء للمجال اللي أنا بشتغل فيه واللي أنا جاي منه، إنه أنا بستخدم الأزياء كوسيلة تفكير وتأثير مش بس كمنتج اللي هو موضوع جمالي بس، حتى إنه من خلال الفكرة للشكل والحركة في كل عنصر من من من من الأوتفيت اللي أنا بعمله فيه رسالة فيه قصة فيه فكرة. والموضوع الدكتوراه تاعي هو بيحكي عن كيف ممكن نطور أي تصميم اللي هو بيعتمد على السلوك لقماش نفسه عشان أوضح نفسي أكثر، يعني من خلال أنه أنا بقلل الهدر أو أنه استهلاك واستخدام القماش بطريقة يعني مش صحيحة حتى أنا هقدر أعطيه أنه هو يشكل نفسه من نفسه من دون أي تدخل خارجي، يعني عن طريق مثلا حم الشمس او عن طريق رطوبه معينه او عن طريق مي اللي بنحطها اللي هو تريجر خفيف من برا بنحطه عليه والقماش ببلش يبني ويشكل نفسه ويبني الصوره على الجسم.
0: واو. إيهاب لا يمل،
1: عن جد لا يمل،
0: بس إحنا هيك وقت برنامجنا هيك خلص. إيش بدك تقولي؟
1: إيه يعني أنا وصغيرة بالمدرسة كان عندي حلم أتعلم تصميم أزياء بشنكار.
2: لا
1: كان كان
0: كان بعد كان. بعد في مجال.
1: لا لا لا خلاص
0: نروح أنا وياك نعمل دورة.
1: لا لا بس أبوي أحبطني.
0: أحبطك. أنا بفكر إنه
1: كتير ناس خياطة.
0: أنا متأكدة إنه في كتير ناس قالت هاي الجمل لإيهاب.
2: أكيد أكيد أكيد بسمع كتير. تمام. إنه بس الموضوع أعمق من هيك، لأنه الأزياء هي هوية، هي حضارة، هي مجتمع،
1: ثقافة،
2: هي ثقافة، هي مراية اللي بتعكس شو أنت، من وين أنت جاي، شو بدك تحكي، تقدر تحكي بطريقة صامتة. على الآخر اليوم إحنا عن طريق اللباس بنفهم الأشخاص اللي قبالنا، وبناخد عن الانطباع، وبنفكر ومن إيه، وبنحط بنفكر راسنا كثير أمور، لأنه هي عمليا لغة. بس بالنسبة لموضوع الحلم، دائما في مجال إنك تعملي، ودائما في مجال إنك تحكي.
1: خلص أروح شنكار.
0: لا أو نروح عند إيهاب. إيهاب جيريس شكرا كثير لك بالنجاح والتألق، ومن تكريم لتكريم، والعالمية بتلبق لك، فإحنا فخورين فيك
1: جدا جدا جدا. مرة جاي خدني معك على كان.
0: وبدناش ننسى أنه مش بس أزياء ومش بس تصاميم أزياء، هو كمان محاضر كبير في جامعة حيفا، وباحث دكتوراه في التخنيون في مجال الأزياء والاستدامة. وهيك نتمنى دائما نحكي معك بمناسبات حلوة. شكرا لإلك. فخر اعتزاز. باي باي. شكرا رانيا رشاد أبو نمر، شكرا ريتا نادر تيودوري، شكرا لروبي أوسنهولز. ماريا نعم تفضلي.
1: في رسالتين بالحق.
0: طيب
1: يعني عيب.
0: يلا لا يي انت دائما بتضغطيني يعني. مش يي المستمعين، مستمعين ومشاهدين مكان دائما يبعثوا لنا.
1: يسعد صباح من كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ماريا وعارين، كنت بتمنى انه أجواء العيد تكون مفرحة أكتر من هيك، بس الأخبار اللي بنسمعها كل يوم عن القتل
0: بتوجع.
1: بتوجع زي ما قلتي. يا ريت تحطوا لنا اغاني للعيد عشان نحس شوي بالعيد. بتمنى تحطي اغنيه اهلا اهلا بالعيد لصفاء ابو السعود. ورغم كل اللي بيصير بالمجتمع العربي، لازم نفرح ونفرح كل اللي نفرح كل اللي حوالينا، من جاكلين ابو شيخ غزلان كفر قرع. بكره من 10 ل 12 عيدوا معنا شادي وانا ماريا. رح كل الاجواء العيد احنا بقدر أكمل أحكي كل أجواء العيد رح نكون معكم على مدار 3 أيام. كمان رسالة، صباح الخير للأمورات عرين المميزة صوتا وهيئة.
0: نعم.
1: وماريا المخضرمة الغالية.
0: مخضرمة.
1: أها مخضرمة. نعم. على قلبنا قلبنا كتير. إيش بقولوا قلت غلط؟
0: لا يعني مخضرم بيقولوا عنك انا
1: ما هو ابع 18 سنه مين انا؟ لانها هي صديقه ابني عيسى خليفه. خليفه ايه؟ خليفه ايه حبيب قلبي؟
0: خليفه ايه من
1: يعني ذا بيست بالنسبه لعيسى. حبيباتي بتجننوا انتوا التنتين، الساعات اللي بتقضوهن بالبرنامج انا متابعتكم حرفيا بكل التفاصيل، مواضيعكم بتجنن، طريقتكم بالحكي مميزه، وانتم مميزات، حتى ضيوفكم بتختاروه الناس يستفاد منهم. بحبكم، بحب البرنامج. وسلام خاص من عيسى خليفه. اي خليفه يا حبيب قلبي. لماريا شكرا. حنان
0: حنان انك بتابعينا
1: زمان زمان.
0: شكرا كمان لرسالتك.
1: شكرا
0: لكل مين تبعنا
1: معنا.
0: بكره وبعده وبعده عيد الأضحى
1: من الثلاثة إلى الخميس.
0: نعم. مشاهدين ومستمعين مكان. تسلب شادي، تسلب ماريا، عيدوهن، تزعلوش إني مش معكو، لأني طالع عيد. باي.
1: كل سنة وانتي سالمة عارين.
0: شكرا ماريا.
1: عطلة حلوة.
0: خلص بدي أخاصمك.
1: استرجع؟
0: لا.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. حلبجي.
3: أهلا بكم، هذه أبرز العناوين. جريمة إطلاق نار في الشمال، توقعان قتيلا وجرحا. رئيس بلدية عرابي الذي نجا من محاولة اغتيال يقول إنه ما من سبب يدعوه إلى عدم العودة لممارسة مهام منصبه. تقليص مدة شهادة رئيس الوزراء في المحكمة اليوم بسبب ارتباطات سياسية وأمنية، والحرارة ترتفع غدا في المناطق الجبلية.
0: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار 12 معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قتل صباح اليوم في الناصرة رجل خمسيني من جراء تعرضه لإطلاق النار. وفي كفر ياسيف أصيب 3 أشخاص بجروح إثر إطلاق الرصاص عليهم، وتوصف حالة أحدهم بخطيرة والآخرين بمتوسطة. وأوضحت الشرطة أن خلفية الحادثين جنائية. هذا واعتقلت الشرطة قاصرا من سكان يوم الفحم بشبه إطلاق النار أمس في المدينة على فلسطيني داخل صالون حلاقة، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، كما عثرت بحوزته على قطعة السلاح التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وفقا لما وافانا به مراسلنا قياد حرب وتامر زيد الكيلاني. وفي ذات السياق قال رئيس بلدية عرابي أحمد نصار، الذي نجا قبل ما يزيد على شهرين من محاولة اغتيال وأصيب بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة، قال إنهما من سبب يدعوه إلى عدم العودة لممارسة مهام منصبه. ووردت أقواله في حديث لراديو كان. سقطت مسيرة معادية في جنوب لبنان حيث تعمل قوات جيش الدفاع، ولم تقع إصابات. تنتهي شهادة رئيس الوزراء نتنياهو في المحكمة اليوم الساعة 2 إلى ربعا، وذلك قبل الموعد المحدد بسبب ارتباطات سياسية وأمنية. ويلتئم الكابينت السياسي والأمني مساء غد على خلفية الاتصالات المتقدمة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما أورده مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران. تعتقد المخابرات الأمريكية أن المرشد الإيراني الأعلى مجتمع خبنئي يعيش ويعمل في مخبأ سري تحت إجراءات أمنية مشددة. وأفادت قناة CBS بأنه لا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء، مما يفسر سبب التأخير في الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية. وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تنصب على إنهاء الحرب. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أنه لا حديث في هذه المرحلة عن الملف النووي.
0: الآن إلى حالة الطقس.
3: يكون الجو الليلة غائما جزئيا، وغدا يطلع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند رأس الساعة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: كمان شيكن صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكن. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: شيكن
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
4: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
7: العافية معكم نورمان عيسى بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لحد هنا بس، خلص بكفي خلص.
4: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
7: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
4: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى حديث هذه الظهيرة. في حلقة اليوم نتوقف عند دوامة العنف والجريمة المتواصلة في مجتمعنا العربي، ونستعرض آخر المستجدات على هذا الملف الثقيل. قبل ظهور اليوم قتيل في الناصرة وعدد من الإصابات في كفر ياسيف، أمس في أم الفحم في عدد من جرائم القتل وإطلاق النار. على الصعيد السياسي، الساحة تشهد تطورا لافتا، حيث باتت الأحزاب العربية واقعيا وعمليا ترحب بصيغة توافقية تقنية في مشهد قد يرسم ملامح جديدة لعمل سياسي مشترك في انتظار الخطوط العريضة. كذلك نستعرض آخر تقارير حوادث الطرق، الصحة النفسية، انعكاسات الشبكات الاجتماعية، ونرصد آخر المستجدات والاحتكاكات بين سكان البدو والسلطات في الجنوب، إلى جانب قضايا أخرى متعددة عبر هذا الأثير حديث الظاهرة. حديث هذه الظهيرة يسرده لحضراتكم نادر أبو تامر، وفي طاقم الأثير معي حندهان شريهان حجير بيكي وريتا ثيودوري في الراديو المصور. نبدأ بآخر المستجدات السياسية الحزبية. تعالوا نرحب بضيفنا الأول المؤرخ رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، رئيس مجمع اللغة العربية والناطق بلسان لجنة الوفاق، بروفيسور مصطفى كبه. أسعدت مساء بروفيسور مصطفى.
2: أسعد الله ظهيرتك بكل الخير.
1: طبعا اجتمعتم مع الأحزاب، هل البيانات التي صدرت عن هذه الأحزاب والمرحبة بفكرة الوحدة التقنية المشتركة التقنية هو ما لمستموه أيضا في جلساتكم مع مختلف الأحزاب؟
2: نحن جلسنا مع الأحزاب بعد جولة سابقة سمعنا فيها آراءهم حول ما هي القائمة المشتركة وحول ما نعنيه عندما نقول تعددية وتقنية، وصغنا في ذلك وثيقة إطار عرضناها على كافة المكونات ولاقت تجاوبا، يعني فازت بملاحظات سجلناها وكذلك بالإيجاب يعني. ومن هذا المنطلق أعتقد بأن الطريق باتت يعني معبدة لصياغة شكل من أشكال القائمة التقنية التي تجعل هذه المركبات جميعا تسير في قائمة انتخابية واحدة تقنية وتعبر الانتخابات.
1: ماذا كانت عمليا المعادلة السحرية اللي قدرت توصل لهذه الصيغة التوافقية في نهاية الموضوع؟ يعني احنا شفنا انه كانت خلافات بس هي مش كبيرة، لكن دون ادنى شك في هناك معادلة سحرية معينة اللي قربت الاطراف. امبارح شفنا يعني الثلاثية اصدرت بيانا وقالت تعالوا يا موحدة نوقع، والموحدة رحبت.
2: يعني لا نتحدث عن معادلة سحرية بقدر ما نتحدث عن المرور من مرحلة المصطلحات الفضفاضة إلى تحديد ما نعني بكل مصطلح ومصطلح، وعن قضية المتوقع من هذه القائمة وملائمة ذلك مع سياقات المرحلة.
1: في نهاية المطاف يعني هم يجتمعون على الصيغة التقنية، لماذا كانت في البداية الصيغة التقنية يعني شائكة؟
2: كما قلت كان هناك يعني عدم وضوح في المصطلح، وكان هناك يعني تداولات بين الأحزاب عن هذه الأمور، ولكن بما أن الجميع يرغب في أن تكون هناك قائمة مشتركة فمن الواضح بأن الجميع عليه أن يعني يقدم تنازلات معينة عن المواقف المبدئية التي كان قد بدأ بها المفاوضات، لأنه لا تستطيع هذه المركبات أن تتعايش في قائمة واحدة دون أن تقدم كل واحدة منها يعني تنازلا معينا يجعل من التعايش تحت هذا السقف أمرا ممكنا.
1: طب شو التحديث الجديد اللي سرى على مصطلح التقنية عشان الجمهور يفهم ماذا نعني لما نقول إحنا قائمة مشتركة تقنية؟ ماذا يعني ذلك؟
2: عندما تنشر وثيقة الإطار نستطيع الناس أن يفهموا بالدقة ما نعني بذلك.

0: دخول ائتلاف او عدم دخول ائتلاف او او او او تأييد الائتلاف من خلال كتلة مانعه او البقاء في المعارضه.
1: نعم.
0: يعني كل هذه الامور وارده. وهناك ايضا يعني قضيه انه ممكن انه لا احد يدخل الائتلاف، يعني هذه كل الامكانيات وارده طبعا تبعا لما تتطور السياسه الاسرائيليه العامه. فلهذا السبب يعني القول بأن الخيارات مفتوحة هو القول الأدق في التعبير وتشخيص الحالة.
1: يعني كل يغني على مبادئه، على تأويلاته، على روايته الخاصة به، غير ملزم بما يطرحه
0: يعني
1: حزب آخر.
0: أهم ما يميز هذه القائمة هي كونها تحافظ على خاصية الطروحات لكل حزب وحزب، والخيارات أيضا يعني يتم المحافظة عليها. وبالمقابل هي يعني سيكون هناك قدر من التنسيق وقدر معين من يعني مخاطبة الجمهور على القضايا المتفق عليها. يعني الجمهور يجب أن يفوز بالمخاطبة. فطبعا الطروحات الفكرية الأيديولوجية الخاصة بكل مركب ومركب تبقى له.
1: طيب.
0: وكذلك يعني الخيارات التي يراها مناسبة تبقى له. فهذا هنا لا إكراه ولا فرض
1: في داخل القائمة المشتركة،
0: وبالمقابل لا تكفير ولا تخوين.
1: بضل بس مصطلح واحد شفتم بارح رشحه ويعني تم تبادله بكثرة، تقاسم الأدوار، ما المقصود فيه؟
0: يعني أعتقد بأن هذا المصطلح إذا تأملت بيان الثلاثية ثم بيان الموحدة قيل بأنه يعني مقترح لا يلزم أحد، ويعني كان مرة أحد الشروط المطروحة، ولكن الآن يصور وكأنه أيضا أحد الخيارات الممكنة.
1: إذن نحن في الطريق للمشتركة، تستطيع أن تقول بأي نسبة بروفيسور مصطفى بأننا في الطريق إلى هناك؟
0: لست منجما حتى يعني أقول
1: لست منجما، لكنك تقرأ
0: كل أمل بأننا على أعقاب قوسين أو أدنى من فعل ذلك.
1: نعم. عمليا هذا التحول حدث متى؟
0: في الأيام الأخيرة، يعني في الأسبوعين الأخيرين كان هناك لقاءات مكثفة عقدتها لجنة الوفاق مع كافة المكونات، كل مكون جلسنا معه أكثر من مرة. وفي الأمس كان هناك يوم ماراثوني من اللقاءات، بدأ منذ الظهيرة المبكرة وحتى ساعات المساء المتأخرة. وأعتقد بأن هذا مكننا من أن نسمي الأشياء بأسمائها الدقيقة، ونقرب وجهات النظر إلى ما قربناها وبدت في البيانات التي أصدرتها الأحزاب.
1: يعني المؤرخ مصطفى كبهة سيذكر ما قاله الناطق بلسان لجنة الوفاق في هذا الحديث ذات مرة في كتاب التاريخ؟
0: نأمل بأن هذه الأمال التي نبنيها ستتحقق، ونسجل مرة أخرى إنجازا لجميع أبناء مجتمعنا وشعبنا، لأن هذا الموضوع موضوع يرغبه الناس، هذا ينطق باسم الناس، والناس يريدون يعني منجزات على الأرض في كل المجالات الحياتية المتاحة.
1: بروفيسور مصطفى كبهة، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، بالتوفيق إن شاء الله.
0: عافاك، شكرا لك.
1: نتابع مع حضراتكم من خلال هذا البرنامج، تعالوا ونكون مع مراسلنا السياسي المحلل السياسي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي، الأستاذ فالح حبيب. أهلا فالح.
2: تحياتي للنادر، تحياتي المستمعين والمستمعات، يا أهلا.
1: هل كل ما قيل أمس في البيانات المختلفة، بعد شوي نحكي وياك عن كثرتها، يدل بالضرورة على أنه مشتركة قاب قوسين أو أدنى كما قال في حديثه الآن بروفيسور مصطفى كبهة؟
2: لعل هذا هو الأمر الواضح، سيما وكما قاله لي أحد الحكماء السياسيين، نصاق إلى جنة المشتركة بسلاسل. يعني واضح جدا أن كثرة البيانات التي تأتي تحت عنوان نادر مكاثرة الإيرادات وصراع تحقيق الانتصار.

0: معنوي وتسجيل نقاط سياسية من خلال اللجوء إلى بيانات تكتيكية تهدف إلى محاصرة سياسيا كل طرف إلى الآخر ضمن نزال لمن تكون الكلمة الأخيرة، هو مؤشر إيجابي إنه الأطراف بدأت تتيقن بأنها مرغمة على الذهاب إلى إقامة قائمة مشتركة. لهذا التعابير الفضفاضة، المصطلحات المطاطية، الإنشاء الطويل بكل ما يتعلق بتقنية تعددية انتخابية، تنازلنا لكم عن التعددية التقنية، تنازلت لنا بالمقابل عن ما يعرف بتقاسم الأدوار، كل ذلك بدأ نادر من البيان الذي باعتقادي كان بيان دراماتيكي فيه ما فيه من الحنكة السياسية، قلب الطاولة وفتح الطريق عريضا ممهدا معبدا نحو المشتركة، عندما أبقى الجمهور مع سؤال واحد ووحيد، وأنا أتطرق هنا للبيان الثلاثي، ماذا بعد شو ظل؟ سيما والموحدة خلال حديثها مع رؤساء الأحزاب المختلفة وأيضا خلال جلساتها المتواصلة مع لجنة الوفاق، كانت تطالب كل الأطراف بالخروج العلني والالتزام علنيا بقائمة تقنية تعددية. ليأتي بيان الموحدة لا يقل ذكاء، سيما والموحدة
1: أنت بتحكي عن ذكاء وعن حنك وما إلى ذلك، وكأننا في يعني كما قلت مكاسرة.
0: بالضبط، هذا هو الحال، وأنا سأوضح هذه الجزئية نادر، لكن انتبه أنه الموحدة ببيانها الذي لا يقل ذكاء ذهبت باتجاه ما يعرف باستراتيجية التشارط أو الاشتراط المضاد والهندسة العكسية للتشارط، ليتحول شروط الموحدة سلاحاً ضد الآخرين يفندها من مضمونها، وبهذا تكون الموحدة من خلال استراتيجيتها بكل ما يتعلق بالمفاوضات قد نجحت أولا من أن لا يتم فرض إملاءات عليها، وبكل تأكيد نجحت من التحرر مما يعرف بكي الذاكرة وهو الحفاظ على بقائها خارج العباءات التقليدية. هذا ما أرادته الموحدة عندما كل الأطراف تحدثت أنه للموحدة كامل الحق أن تذهب إلى أي ائتلاف تريده دون أن ينغص عليها بين هلالين أحد في ذلك، ليأتي رد التجمع مرة أخرى. التجمع ذهب باتجاه أنه شكرا لكم أيها الموحدة لقبولكم أيضا التنازل عن تقاسم الأدوار مقابل قبولنا بالتقنية التعددية. ما يعني أنه
1: يعني عمليا كل واحد يقوم بخطوة صغيرة باتجاه الآخر، يعني إحنا بنقوم بخطوة وأنت ولكن أنا أنتظر منك، يعني فالح أنا أقوم بشغلي وبنتظر منك في المقابل أن تقوم بتحرك باتجاه.
0: ولكن تعرف شو الأخطر في هاي الجزئية؟ أنه كل البيانات واضح أنها تحولت إلى بيانات تكتيكية أكثر من كونها استراتيجية، علما والاستراتيجية الأولى والأخيرة هي خلاصة المشهد أنهم كلهم يريدون قائمة تقنية تعددية بغض النظر.
1: بس أنا بتصور فارح أنه يعني بيان سخنين هو الذي ألزمهم جميعا في نهاية المطاف.
0: باعتقادي ليس البيانات هي من ألزمتهم، وإنما القضايا الحارقة للمجتمع العربي.
1: بس دائما كان نبض الشارع العربي بده مشتركة، والمشتركة تكونت ثلاث مرات ثم فشلت.
0: ليس هذا فحسب، فيما وأنه حتى هذه اللحظة نادر، حتى أيضا نكون منصفين مع المستمعين، هنالك الكثير من استطلاعات الرأي العامة الداخلية وأيضا العامة التي تشير إلى أن إمكانية إقامة قائمتين هي أيضا واردة بحالة وتعثرت جهود أي إقامة المشتركة.
1: هذا سؤال لك أنت، هل ما زلنا نتحدث يعني في حال صار فشل معين الآن أي تخبط، هل نعود إلى صيغة القائمتين؟
0: كل شيء وارد في عالم السياسة، سيما ونحن نسير على أرض رملية متحركة
1: زي كرة القدم تماما،
0: بدون أدنى شك. نادر يعني
1: أنا فكرت فالح أنه يأتي ذلك تعاطفا وتضامنا مع الموحدة بسبب النية التي أعلن عنها كشف عنها أحد زملائنا سليمان مسودي، وكأنه هناك مقربين من بنيامين نتنياهو يريدون الإعلان عن الموحدة بمثابة تنظيم إرهابي.
0: لا لا، قبل ذلك نادر، قبل ذلك يعني بغض النظر عن هذا السبب، علما وأيضا جهات أنا لا أريد أن أستوقف كثيرا عند هذا الموضوع، سيما وهنالك جهات مقربة جدا على رئيس الوزراء كان لي تواصل معها اليوم صباحا، أكدوا على أن كل ما يشاع ويذاع حول إمكانية إخراج الموحدة عن دائرة القانون هو محض افتراءات غير صحيحة لا تمت بأي صلة للواقع، بل أكدوا على أنها تأتي من الموحدة نفسها للترويج إلى نفسها. الآن هذا يعني لا يمكن إخراج هذا الأمر من سياقه، سيما ولا يوجد نار بدون دفن بدون نار نادر، سيما ودائما الإسلامية الجنوبية وجمعياتها وعلى وجه الخصوص جمعية 48 كانت في مهداف اليمين وبالتالي الحكومة. ولكن انتبه أنه نتنياهو ليس بهذه السذاجة ليأتي ويقوم بتقديم دعاية مجانية للموحدة في هذه المرحلة التي لا يريد للموحدة فيها أن تكون قوية حتى لا يكون الطيار المناوي له قوي. ونتنياهو لم يكن يعني لو يعني أريد أصيغ الصياغة لتكون دقيقة حتى تفهم نادر، ولو كان هنالك أي نية لدى الموحد لدخول ائتلاف برئاسة نتنياهو كان ممكن أنه يكون في التنسيق ويذهب بهذا الاتجاه ويقوم لها بدعاية مجانية. سؤالي لإلك نادر، كونك أيضا صحفي مجرب وذات خبرة طويلة، وبحكم أيضا حواراتك المتواصلة مع قيادة الموحدة، هل الموحدة أي نوايا أن تكون بشراكة مع نتنياهو في هذه المرحلة إلا إسقاطه؟
1: سؤال ولا الجواب داخل السؤال؟
0: واضح أنه لا، ولهذا أنا أجزم أنه نتنياهو لا توجد لديه أي مصلحة ليقوم بدعاية مجانية. ولكن نعم، هذا لا يعني أنه هذا الموضوع منعزل عن الواقع، سيما وكانت هناك
1: لا كمان في الماضي الأمر أثير. ويريد أن أشكرك، يعطيك العافية أستاذ فالح، على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية،
0: بس على السريع بجملة واحدة، يبقى السؤال الآن في هذه المرحلة بعد أن خلصت كل الأمراض،
1: نعم لا،
0: قائمة تقنية انتخابية، هل ستكون قائمة مشتركة ومتى ستولد؟ هذا هو السؤال.
1: هل القائمة سيكون لها أي قائمة؟ إلى اللقاء، يعطيك العافية.
0: ولا يهمك نادر، يعطيك العافية.
2: مش بس تاريخ الرزنامة،
3: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
2: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
3: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
4: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيد معنا،
2: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
3: ممكن تعمل عيد كبير.
4: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
1: على الهواء مباشرة نتابع مع حضراتكم. طبعا نحن مع دوامة الدم في المجتمع العربي، هذا الحمام الذي لا يتوقف، النزيف المتواصل، كل يوم قتيل، امبارح في أم الفحم، اليوم في الناصرة، في البداية قتيل ومن ثم إطلاق نار في كفر ياسيف وعدد من الإصابات. حول كل ذلك في تقرير الزميل إياد حرب الذي انضم إلينا في ميلة. تحياتي إياد.
5: أهلا بك نادر. نعم، يعني للأسف لا يمكن وصف ما يحدث في المجتمع العربي إلا بالانفلات الأمني، فجرائم القتل الجنائية الإرهابية وحوادث العنف تبقى على حالها دون أي تغيير، بل هي تتجه من السيء إلى الأسوأ لتثبت فشل جهات تطبيق القانون في التعامل مع هذه الآفة الخطيرة. جرائم القتل نادر ترتكب على مدار الساعة، فجرأة العناصر الإجرامية تحولت إلى الجهة المسيطرة في الشارع العربي. صباح اليوم وفي وضح النهار تعرض رجل في الخمسين من عمره لإطلاق النار في مدينة الناصرة، وطواقم طبية من نجمة داود الحمراء والتي سرعت إلى مسرح الجريمة لم يتبقى لها إلا الإعلان عن وفاة المغدور في الموقع. قوات سلطية وصلت إلى مكان الحادث مباشرة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة وجمع الأدلة والبحث عن الزنا. وزعم الشرطة أن الخلفية لهذا الحادث جنائية وأنها تواصل التحقيق في ظروف الحادث. حتى الساعة ندى لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة في مدينة الناصرة. وننتقل إلى موقع آخر دقائق معدودة بعد وقوع هذه الجريمة في الناصرة. وصلت اليد الغادرة إلى قرية كفر يسيف حيث تعرض 3 شبان لإطلاق النار في القرية. 2 أصيبا بجروح متوسطة والثالث أصيب بجروح خطيرة. طواقم طبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين 3 ونقلوا إلى المشفى للمعالجة. الشرطة أكدت أن هذا الحادث وقع على خلفية جنائية وحتى الساعة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين. يعني نادر منذ مطلع هذا العام 113 مواطنا قتلوا في حوادث تتعلق بجرائم القتل، إطلاق النار، الطعن، حوادث عنف مختلفة في القرى والبلدات العربية. ونحن لم نصل بعد حتى إلى منتصف هذا العام، ويبدو أن هذا العام سيكون ربما الأسوأ مقارنة مع السنوات السابقة. نادر إليك
1: إن شاء الله. طبعا يعني لا يكون كذلك. أريد أن أشكرك.
5: نأمل ذلك.
1: طبعا نأمل دائما وأبدا أنه ما نسمعش ولا أي خبر في هذا الاتجاه، لكن أدمنا هذه الأخبار وهذا المؤسف في الحقيقة. شكرا جزيلا لك زميل إياد حرب.
5: شكرا.
1: منك إلى مديرة إلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، أهلا وسهلا بك يا الأستاذة المحامية راوية حندقلو.
6: اهلا بك استاذ نادر.
1: احنا عم نشوف ان الاعداد يعني العداد متراكم طوال الوقت. الشرطه تعلن في حال ما كانت المغدوره هي الزوجه بانها تمكنت من ان تضبط الزوج، لكن اكثر من ذلك مش عم نشوف، والامر يبدو شوي مقلقا للغايه في كل ما يتعلق بتفاقم هذه الدوامه.
6: يعني في الحقيقة للأسف نعم، ونحن نتحدث فقط يعني عن عدد القتلى وهيك، وأسمع تقرير إياد حرب أقول يعني نحن لا نعد المصابين، وبشكل يومي في عنا حالات من إطلاق النار، وهناك من المصابين والمصابات الأطفال والنساء والرجال وانعدام شعور الخوف. وإذا تحدثنا عن المعطيات استبنات نتحدث عن أكثر تقريبا ب 14% إذا قارنا بين الفترة السابقة والفترة الحالية اللي إحنا موجودين فيها، فهذه يعني أيضا سنة غير مبشرة. وعلى يعني على الإطلاق إحنا بكل سنة بنقول إنه وصلنا إلى السنة الأكثر دموية، ولكننا نكتشف بالسنة اللي وراها إنه إحنا بسنة أخرى. ولكن هذا يعني لا يقلق مضاجع لا الشرطة ولا رئيس وزير الأمن الداخلي. يعني قد يكون هناك اعتقالات أو حفلات من الاعتقالات، ولكن من يتابع هذه الاعتقالات يعني بيكون في حالتين بشكل عام، أو يتم إطلاق سراح المعتقلين بعد 2-3 أسبوع، وهناك يعني قضايا يتم تفكيك رموزها، لكن تبقى هذه القضايا هي نسبة قليلة جدا لا تصل 12-13% من حالات الجريمة والقتل. بينما أيضا في هناك ظاهرة جديدة يعني نشهدها أيضا أستاذ نادر، أضف إلى أنه إحنا نعاني جميعا بدون استثناء من واقع الجريمة والعنف، هو عنف الشرطة اتجاه المواطنين العرب. يعني شعور الأمان أو عدم الأمان تبعنا هو مضاعف، هو حتى العنوان المفروض يكون عنوان لم يقم فقط بأنه ما بيعمل شغله، كمان يتوجه ويتعامل للمواطنين العاديين بأي توجه. شفنا بالفترة الأخيرة كان هناك شاب من الناصرة وآخرين في النقب ومن الشمال على اعتداءات بدون أي سبب وتلفيق تهم وإدعاءات يعني غير صحيحة للمواطنين العرب.
1: طيب هذه الأرقام ماذا نقرأ وراءها؟ يعني بين السطور لا إحنا ماذا نقرأ؟
6: يعني هي ليست بين السطور، هي واضحة وضوح الشمس أن هناك بشكل عام الجريمة المنظمة والجريمة المسؤول عن محاربتها هي الدولة، والدولة لا تقوم بالواجب.
1: خلينا بس نقول راوية، لأنه في طارئ أنه في مرجليوت الآن، في هناك مسيرات، وبالتالي بعض الأشخاص يدخلون هناك، المواطنين في مرجليوت يدخلون إلى المناطق الآمنة. بالسلامة للجميع دائما طبعا.
6: السلام إلى الجميع بكل
1: بسموها كل المستويات، كل العوالم،
6: بكل الجبهات. فبالتالي يعني إحنا ما في قراءة ما بين السطور. أنا أظن الأمر جدا واضح أنه نحن نتحدث يعني عن إنه هناك
1: مش بين السطور، هاي بالبنط العريض.
6: على الآخر هناك لا يوجد رؤية واضحة. الرؤية الواضحة لهذه الحكومة بالذات هي يعني أنها تستعمل الجريمة والعنف للسيطرة على مجتمعنا. ولما بنقول على السيطرة هي تفكيك مجتمعنا. يعني إحنا اليوم اللي يعني في نجاحات فردية نحن نحاول بالرغم من لكن نحن مجتمع يعني بمراحل تفكك. نحن نتحدث عن قوانين اللي بحجة الجريمة والعنف اللي فيها سيطرة ويعني صلاحيات غير بسميها إدارية كمان للشرطة وكمان لوزير الأمن.
1: بس أخترو يعني مع كل الاحترام تعرف للرواية اللي احنا بنسمعها دائما بأنه الشرطة متهمة والشرطة والشرطة والشرطة، لكن في نهاية المطاف من يفكك مجتمعنا هو احنا. احنا بنقتل بعضنا واحنا نوجه السلاح باتجاه بعضنا وإن كانت قلة قليلة. على فكرة أنا وياك بنحكي على الجرائم أكثر من النجاحات، مش لأنها الجرائم أكثر، لأنها الجرائم هي مثيرة للناس، النجاحات أقل.
6: يعني اسمح لي أن أختلف معك أستاذ نادر هذه المرة. بشكل عام إحنا نتفق، بس هذه المرة يعني يزعجني عندما نقول كل قليلة، لأنه نحن لا نتحدث عن مجرمين اللي هم، وهذا لا يقول أنه مجتمعنا سيء ونحن يعني كيف أنت قلت نقتل بعضنا البعض. نحن نتحدث في واقعنا في واقع الجريمة والعنف عن منظمات إجرامية اللي هي مافيا، نتحدث عن منظومات. عادة نحن ننظر يعني عندما يكون إطلاق نار ننظر إلى من يقوم بإطلاق النار، وعادة من ندعي أنه مجرم، ولكن هناك في سلسلة من الأشخاص المتورطون في هذه المنظومات. وهذه المنظومات لا تقتصر فقط لا على السلاح ولا فقط على نسميها المخدرات ولا على السوق السوداء. هناك منظومات على ما يبدو أو يعني بالعبراني بيقولوا لمرئية عين
1: ظاهريا
6: هي قانونية، ولكنها تغذي منظومة الجريمة. وأظن أنه حالات ومحاولات قتل رؤساء سلطات محلية اللي كانت بالتتالي بأقل يعني من شهرين، وحتى اليوم بكفر ياسيف بالحالة الأخيرة إطلاق النار، واحد من هؤلاء الأشخاص هو موظف مجلس محلي، وأيضا الاعتداءات على المجالس المحلية. هذه فقط علامة أننا لا نتحدث عن كل قليل، نتحدث عن منظومات ويعني المحاولة دائما
1: يعني قياسا بمجتمعاتنا ببلداتنا. انظري إلى بلداتنا كم تنعم وتزخر بالطاقات الطيبة والإيجابية والمضيئة. صحيح. احنا بنحكي عن خريجين، بنحكي عن ناس بفيدوا المجتمع بأسره. على فكرة المجتمع الإسرائيلي والمجتمع العربي كله بفضل هذه الطاقات العظمى اللي بتتفجر من مجتمعنا، لكن للأسف حديثنا أكثر عن الجريمة.
6: هذه الطاقات هي طاقات فردانية بتغذي حالها لحالها، وهذا هو التفكك، جزء من التفكك المجتمعي. فيش هناك تنظم مجتمعي، فيش هناك عطاء جماعي. وأنا يعني ما بدي أنا أكسر الرومانسية اللي أنت بتتحدث بها والعاطفية وأبين أنه أنا يعني لا أرى الجيد بمجتمعنا، على العكس تماما. أنا أقول نحن كمجتمع فلسطيني في الداخل رجحنا على الرغم من كل العنصرية والتحديات وكلة الموارد، ولكن واقع الجريمة والعنف علينا أن ننظر إليه يعني ما أبعد من أنه نقول بس عن النجاحات. نحن حالة نادرة بالعالم أستاذ نادر، لأننا يعني نحن مجتمع متعلم حسن من حالاته الاقتصادية، ولكن بهاي الارتفاع كان في هناك ارتفاع بالجريمة والعنف، وهذا يقول أنه ليس المشكلة وإحنا فيش ونشتغل على حالنا بكثير أشياء، لكن هذه سياسات، وعلينا أن نكون يعني نقد ذاتي على أين ومن هو نموذج الذي نحتذي به.
1: شكرا جزيلا لك الأخت المحامية راوية حندقله على هذا الحديث لبرنامجنا حديث الظهيرة. شكرا.
6: شكرا لك الأمن والأمان، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير، إلى اللقاء. ونبدأ تقرير هذا البرنامج بأراضي النقب. من هناك الاحتكاكات بين السلطات والسكان البدو، في تقرير الزميل نواف النباري.
7: زراعة الأشجار الحرجية والأخرى في مناطق مفتوحة قريبة من البلدات البدوية والقرى غير المعترف بها في النقب ليست خطوة جديدة، لكن القيادة المحلية في منطقة النقب تنظر إليها على أنها تأتي في إطار التسويق السياسي والحزبي لبعض الجهات اليمينية. وصباح اليوم قامت طواقم من جهات مختلفة بإجراء مسح ميداني لأراض واقعة شرقي بلدة كسيفة من أجل إعدادها لغرس الأشجار من هذا القبيل. عطية العسم رئيس المجلس الإقليمي القرى غير المعترف بها عقب على ما جرى اليوم خلال حديثه معنا وقال:
8: في حقيقة الأمر كل يعني عمليات غرس الأشجار في هذه المنطقة هي عملية استفزازية للناس للسكان هناك، والهدف منها إظهار عضلات الحكومة الحالية، ويأتي هذا الأمر في إطار الدعاية الانتخابية لهذه الأحزاب، لأنها تعرف أن هذه الحكومة لن ترجع إلى الحكم مرة ثانية بسبب كل تصرفاتها وأعمالها غير اللائقة وغير الإنسانية مع المواطنين العرب في النكب وفي مناطق أخرى. فنحن نرفض هذه العملية رفضا تاما، ونحاول أن نمنع هذا الأمر بإمكانياتنا المتواضعة إن شاء الله.
7: هذا وتثير عمليات غرس الأشجار على هذا النحو في كل مرة استنكار المواطنين البدو وخاصة أصحاب الأراضي الذين يدعون الملكية عليها ويصفونها بأنها أداة إضافية للاستيلاء على أراضيهم، فيما تؤكد الجهات الرسمية من طرفها أن عملية غرس الأشجار تتم في مناطق مختلفة من البلاد وفق اعتبارات مهنية وحسب المعايير التي يسمح بها القانون.
1: نتابع في هذا الحديث. وفقا لمعطيات جديدة لدائرة الإحصاء المركزية، فحوادث الطرق التي وقعت خلال الثلث الأول من العام الحالي أودت بحياة 139 شخصا. الزميل وسام جبر.
9: خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2026 لقي 139 شخصا مصرعهم في حوادث سير قاتلة ومميتة. هذا العدد يشكل انخفاضا بنسبة تصل إلى 10.3% قياسا مع عدد ضحايا الحوادث المرورية الذي سجل في الفترة الموازية من العام الماضي 2025، وقد بلغ عدد الضحايا في حينه 155 شخصا. وبالرغم من ذلك إلا أن الأرقام والإحصائيات لهذا العام تشير إلى أن ارتفاعا بنسبة تصل إلى 6.9% طرأ على عدد الضحايا، وذلك بالمقارنة مع المعدل العام الذي سجل في الفترة ذاتها خلال الأعوام 2022-2024 إذ بلغ المعدل 130 شخصا. وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية في هذا الجانب، فإنه خلال شهر نيسان أبريل الماضي أودت حوادث السير بحياة 38 شخصا. المحاضر والخبير في السياق الآمنة الأستاذ صائل حجيرات تحدث إلينا عن هذه المعطيات وأضاف يقول:
10: لاحظ في الثلث الأول من 26 أنه في انخفاض بعدد القتلى بالمقابل بالثلث الأول 25، يعني في انخفاض بنسبة 10%، وهذا المؤشر طبعا بسر ومؤشر إيجابي، ولكن بنفس الوقت في عنا زيادة بنسبة 6% بالنسبة للحوادث، الحوادث اللي بتنتهي بدون قتلى أو مصابين أو مصابين طبعا إصابات طفيفة. ويجب علينا وعلى الحكومة متابعة الأمور بهذا الشأن لمحاربة آفة الحوادث في الدولة. والمطلب الأول هو أو العنصر الأول الإيجابي هو نشر الشرطة المرورية بكل الشوارع، وهذا ممكن يعطي رادع للسواق بتجنب المخالفات وتجنب السرعات اللي بالنهاية بتؤدي للحوادث القاتلة.
9: وجاء في المعطيات المذكورة أنه في شهر أبريل نيسان الأخير شهدت طرقات البلاد 477 حادثا مروريا. هذه الحوادث أدت إلى وقوع إصابات في صفوف مستخدمي الطريق، بينها 36 حادثا مروريا مروعا.
1: معطيات تقرير جديد صادر عن جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان تكشف أن زهاء 95% من المرضى الذين بدأوا علاجا دوائيا للقلق والاكتئاب عبر أطباء الأسرة لم ينتقلوا إلى علاج نفسي متخصص داخل النظام العام، مع الإشارة إلى وجود فجوات إضافية في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية لدى المجتمع العربي داخل إسرائيل. الزميل سامح قادري.
11: جهاز الصحة في إسرائيل يشهد تزايدا حادا في مستوى الضغوط النفسية في ظل اعتماد متصاعد على العلاج الدوائي كخيار رئيسي للتعامل مع الاكتئاب والقلق. تقرير جديد صادر عن جمعية أطباء لحقوق الإنسان يكشف أن نحو 95% من المرضى الذين بدأوا علاجا دوائيا عبر أطباء الأسرة لم يكملوا مسارا علاجيا نفسيا متخصصا ضمن النظام العام. وتظهر البيانات أنه في عام 2023 بدأ أكثر من 79,000 مواطن علاجا دوائيا للاكتئاب والقلق عبر طب الأسرة، في حين خضع أقل من 15,000 لتقييم أولي في الصحة النفسية، وبدأ نحو 2,700 فقط علاجا نفسيا فعليا. ويصل متوسط الانتظار لخدمات الصحة النفسية إلى نحو 6.5 أشهر، خصوصا في مناطق شمال وجنوب البلاد في ظل نقص حاد في العنصر البشري المتخصص. وتشير المعطيات إلى أن عدد الأطباء النفسيين في إسرائيل يبلغ نحو 13 طبيبا لكل 100,000 نسمة، وهو نصف المعدل المطلوب تقريبا، فيما لا يتلقى سوى نصف أطباء الأسرة تدريبا متخصصا في هذا المجال. وتظهر التقارير فروقات إضافية حيث تنخفض نسبة الأطباء المتخصصين بين الأطباء العرب في إسرائيل إلى نحو 19%. ويحذر التقرير من أن هذه الفجوة تعيد تشكيل واقع العلاج النفسي، حيث يصبح الدواء بديلا عن النهج المتكامل الذي يجمع بين العلاج الدوائي والدعم النفسي في وقت تتصاعد فيه الأزمة بلا مسارات تأهيل كافية.
12: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: على الهواء مباشرة هذا البرنامج بدأناه طبعا بالحديث حول آخر المستجدات السياسية الحزبية. انتقلنا إلى الجريمة والعنف، وأيضا مما يزيد أحيانا في هذا السياق ما يزيد الطين بل هو الشبكات الاجتماعية والمنصات المختلفة. تعالوا نتحدث عن إسقاطات هذا الموضوع مع الأخت المحامية والمجسرة روانة أطرش. تحياتي روانة.
6: تحياتي
1: أستاذ. بداية هذه الشبكات مفروض كان أنها توصلنا، كيف وصلنا لوضع أنه هذه الشبكات تعمل على زعزعة الثقة بين الناس بين الأزواج؟
6: صح، هاي الشبكات انعملت عشان يكون في تواصل بين الناس وأيضا الأزواج، ولكن كما إحنا بنعرف أنه الثقة هي أي يعني هي أول إشي بالعلاقة بين الأزواج، المفروض يكون في شعور بالأمان وضوح احترام. انتشار هاي الشبكات شبكات التواصل صار كأنه عنا عالم كامل موازي للحياة الزوجية. كتير مرات الشركاء بفوتوا عليه بدون ضوابط ولا حدود واضحة. المشكلة مش بالتكنولوجيا نفسها والتطوير تبعها، ولكن طريقة الاستخدام. لما واحد من الأزواج على سبيل المثال بقضي ساعات طويلة على التليفون، بتفاعل بشكل مبالغ فيه مع أطراف ثالثة، بصير حضوره الرقمي كي منسميه أقوى من حضوره بقلب البيت. الطرف اللي عقباله سواء زوج أو زوجة بده يشعر بإهمال أو استبعاد. كمان في تصرفات اللي إحنا نشوفها عادية، مثل تعليقات خاصة، رسائل متكررة، إعجابات، في أشياء بتاخد طابع شخصي. ممكن الشريك كمان يشوفها كتجاوز عاطفي وتقليل من احترام هاي العلاقة. وهون بتبلش الشكوك تفوت شوي.
1: بمعنى أن الخصوصية بتتحول لمصدر خلاف؟
6: طبعا صح، كل إنسان حتى لو كان متزوج أو داخل علاقة في له مساحة شخصية، بس العلاقة الزوجية بدها يكون فيها توازن بين هاي الخصوصية بين الطمأنينة. المشكلة بتصير لما إحنا نستعمل خصوصية كستار عشان نخفي، بصير غموض. مثلا عندك شريك اللي كل الوقت بغير كلمات المرور الباسورد تبع التليفون أو تبع تطبيق معين، بخفي المحادثات، لما بيجي شريكه بقلب التليفون عوجهه مثلا، تسأله سؤال بسيط بتلاقي رد فعل مبالغ فيها. هاي كلها التصرفات تولد عند الطرف الثاني شعور انه في اشي مخفي، انه حتى لو ما كان في خطأ حقيقي. فبيبلش اللي قبالك الشريك يفوت بدائرة الشك، المراقب يمكن يصير يدور وراك، فبتتحول العلاقة من ثقة
13: لترقب وخوف.
1: العمليه العلاقات العلاقات الافتراضيه بشكل او باخر هي اللي يعني تاخذ مشاكل، هي اللي بتصير مشاكل.
13: طبعا طبعا في علاقات اللي هي تبدا بشكل بسيط، اليوم الموضوع متاح يعني كتير سهل انه الانسان يتورط فيه، بمعنى انت بتبدا متابعه على شخص معين بتعلق له، ممكن يصير دردشة عابرة، تدريجيا بصير عندك مساحه عاطفيه كانه انت بعلاقه زوجيه ولكنها افتراضيه. ففي هذا العالم الرقمي زي ما بنعرف الحواجز هي اقل، ورقابه المجتمع اضعف، التواصل متاح بكل وقت صبح ليل وانت مكان كتف الزر، هذا بخلي بعض الاشخاص يفوتوا على هذا المحل وعلى علاقات اللي لو هي طبيعية وبالواقع ما كانوا فاتوا عليها.
1: تعرف زمان كنا يعني نقارن بشكل فعلي، اليوم في مقارنات كتير رقمية، هاي المقارنات كيف بتأثر على زعزعة الاستقرار؟
13: طلع احنا للأسف وسائل التواصل تصنع لك صورة مثالية وغير واقعية بتاتا، لا تمس الواقع مرات بصلة. احنا بنشوف ناس اللي بنتقوا لحظاتنا الحلوة، دائما مبسوطين، سفر، هدايا، رومانسية، مطاعم، كل هاي التفاصيل منقية تنقاي. فالمشاهد أو المتابع العادي ببلش يصير عنده شك، بيفقد الرضا، بصير يحاول يعني يقارن حياته بحياته، المرة بتحس إنه زوجها مقصر معها، الزلمة بحس إنه حياته قل نجاح من غيره، استقرار من غيره، وبشوفوا اللي شو بيعرضوا لهم على الإنترنت كأنه هاي الحقيقة. هون الخطر انك انت بدل ما تشعر برضا لحياتك وتشكر ربك على ايش عندك، بتصير انت تفترض توقعات اللي هي مش واقعية، وبصير دايما عندك ضغط بدك تحاول تعيش زواج مثالي، بس هذا الزواج مش موجود، الزواج فيه خلاف، فيه اختلاف. الطريق السؤال احنا كيف مندير هذا الخلاف، كيف نتوجه له، كيف نحكي فيه. بعطي مثال مثلا من ملف كان عندي،
1: نعم، بدون تفاصيل طبعا.
13: زوجي توجهت لي مثلتها، الملف انتهى بطلاق. ليش؟ الزوج طول الوقت كان يقارنها مع شخصيات بالسوشيال ميديا، صبايا صغار اجسامهن هاي، طب انت مرتك مخلفه، مرتك هيك، كل مره بدك يعني صار يطلب منها عمليات تجميل، عملت اول عمليه، ثاني عمليه، صار الاشي زي هوس. فهي وصلت لوضع انه بنفعش انا اكمل هيك، الاشي صار شبه مرضي. فهذا ملف اللي انت بتقول لحالك كتير مرات الناس عن جد بنسوا بعيشوا بهذا العالم، بفكروا هاي الحقيقة وبفرضوا هاي الأشياء على الشريك. ففي هيك أشياء بتصير، يعني الاشي مش مستبعد.
1: يعني انت بتقولي كمان انه بعض الخلافات هي جاي من اختلافات، بس بالأساس هي جاي من سوء فهم، سوء فهمنا أحيانا لا هذا المحتوى هو اللي بخلينا نوصل لمثل هذا الخلاف.
13: صحيح، لأنه التواصل أصلا هو بطبيعته منقوص. ليه؟ لأنه بيفقد نبرة الصوت، تعبير الوجه، مشاعر، أغلبه رسائل نصية. فمرات كلمة قصيرة أو رد متأخر أو حدا شاف رسالتك ما ردش عليها، أنت بتفسرها بطريقة سلبية. فمرات بتكون متوتر، غضبان، إلى آخره، بتحس إنه اللي قبالك عم بيهاجمك. هاي نقطة كتير كمان أنا بحب إنه يعني ننتبه لها، إنه في كتير أزواج بتقاتلوا مع بعض أو بيديروا نقاش بالرسائل بدل ما يكون في حوار مباشر. طب ما هذا الاشي بزيد سوء الفهم، بخلي العلاقة أكثر أسوة وأكثر بغضاء وأكثر. إحنا بنكون الواحد يقبل الواحد ويحكي معاه وبالقوة يلتقط زعلان مش زعلان وشو وضعه، فكيف بالرسائل الناس ده تفهم إيش بصير. مع الوقت هاي الأشياء بتتحول من تفاصيلها القد صغيرة لملفات كتيرة، ملان عتاب، ملان اتهامات، ملان فما بالك لما العلاقة من أول أصلاً فيها إلا ثقة أو ضعف تواصل. فالإشي بيزيد.
1: لكن الإشي بيستاهل إنه يوصل لدرجة الانفصال في بعض الحالات اللي نسمع بسبب شيء اللي بلش أصلاً من هذه الشبكات اللي أثارت الخلاف، شبكات التواصل اللي فضت التواصل بين الطرفين.
13: صحيح، لأنه هاي الحياة الرقمية لما منراقبها كثير ومنعتمد عليها ومنصدق إيش فيها بتصير مصدر توتر، العلاقة بتصير استنزاف بدل ما هي إشي مريح. منضلنا بدنا نراقب التليفون، عنا شك، بدنا نفتش، بدنا نتهم، منضلنا نستنى اللي بدنا يعطينا رد أو تفسير. كل هذا بيعمل لك بيئة مرهقة للجهتين سواء رجل أو مرأة. كتير حالات هذا الخلاف الرقمي بصير إساءة أو نفسية أو لفظية، حتى مرات كتير بوصل لعنف أسري. لما بتتحول الغيرة هاي والشك لسيطرة وملاحقة دائمة كمان مرات بصير الإنسان بده يفرض سيطرته على الثاني ودائما يشوف إيش بيعمل. أنا من خلال العمل بقضايا الأسرة بدي أقول إنه كتير جزء كبير من هاي النزاعات عن جد مرتبطة بسوء استخدام التكنولوجيا من خلال الخيانات الإلكترونية، إدمان على التليفون، غياب الحدود، كلها هاي بتوصلنا لمحل. بدي أعطي كمان مثال عن
1: كله في نهاية المطاف بيؤدي بطبيعة الحال أيضا إلى تغذية الخلافات وزيادة الخلافات ودوامة العنف المستمرة.
13: صحيح، للأسف هذا اللي بصير. وحابة أنا بس أعطيك مثال كمان، ملف اللي فيه زوجي كان عندها متجر ملابس، كانت الأول تعرض الملابس على ملكان، بعد فترة صارت هي اللي تعرض الملابس، زوجها ما حبش هذا الإشي، اتفقوا أنه لا بدناش خلاص. هذا من هاي النقطة اتطور الملف للمحكمة وتطور للطلاق وصار طلاق. يعني مرات احنا نشوف الأشياء بشكل صغير أو هامشة، بس هي بتكون هالقد أمور اللي احنا منعرفش نحلها، منعرفش نتداركها، منعرفش نتحاور فيها.
1: أريد أن أشكرك طبعا على هذا الحديث لبرنامجنا حديث الظهيرة، شكرا جزيلا لك المحامية المجسرة روانا أطرش.
13: شكرا لك،
1: بورك إلى اللقاء.
14: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: وعبر هذا الحديث تعالوا نتحدث عن الرياضة. امبارح شفنا طبعا تتويج أرسنال بالليغا الإنجليزي، جميل جدا، بعد 22 سنة من الانتظار تتوج وكل الدوريات تنتهي تصل إلى نهايتها. كل هذه الإثارة اللي استمرت خلال سنة كاملة، دائما نتابع في كل أسبوع هذه المباريات الجميلة والرشيقة، البطولات كما رونالدو أخذ بطولة بشكل استثنائي وجميل، شغلات لابد أنه نتوقف عندها مع المحلل الرياضي نايف عرضة. تحياتي نايف.
15: أهلا أخي نادر والجميع المستمعين.
1: إذا بدك تلخص بشكل أو بآخر، تعرف إحنا صرنا نلخص هذا العام قبل المونديال، قبل ما يجي كاس العالم. أولا كيف أنت متشوق لكاس العالم؟
15: أول إشي طبعا متشوق، طبعا إحنا من مؤيدين الأرجنتين على مدار السنين،
1: على الأرجنتين بالذات، مع أنك أنت بتحب ريال مدريد.
15: أنا بحب ريال مدريد في الفرق ومشجع ريال مدريد، ولكن بالفرق الدولية يعني حاب الأرجنتين هي تبقى المهدكة.
1: وبتحس حالك في موقف متناقض من ميسي، يعني من جهة بتحب أنه يخسر في الليغا ويربح في كأس العالم؟
15: احنا عندنا بالارجنتين طبعا لاعبين غير ميسي، ومن يعني على مدار السنين هذا الموجود.
1: بعدين بنحكي عن ميسي، تعال نحكي عن العام الرياضي. كيف شفت هاي السنة الأخيرة كانت ناحية رياضية؟
15: أول إشي هاي السنة تتميز أخي نادر بأنه مش الفرق اللامعة هي التي حصلت على البطولات، يعني الفرق اللي أجت من على مدار السنين كانت بالمحل الخامس أو السادس، يعني مش كل هالكد ظاهرة، ولكن السنة يعني تتوجت في اللائحة وأخذت البطولات. يعني مثل الكول في إنجلترا أرسنال، مين بكى يعني يفكر انه ارسنال هي تاخذ من ليفربول ومن باقي الفرق اللي يعني متميز،
1: او مانشستر سيتي.
15: نعم، او مانشستر سيتي، واللي يعني هاي ارسنال اجت بكت ما حدا بكى ضامرها انها تاخذ الاليفون.
1: شو رايك في رحيل جوارديولا؟
15: يعني المضبوط اني انا شوي انصدمت من تقرير القرار اللي هو اخذه وانتقال جوارديولا من الفريق.
1: ما هو كان طبيعي إذا لم يحصل على البطولات ما خلاص، يعني استنفد حاله خلاص، شو يعطيك العافية، تعبت عملت اللي عليك.
15: جوارديولا من المدربين يعني اللي لهم نجاحات على مدار السنين، وأنا بحب يعني طريقة تدريب هذا المدرب، مثل ما أنت قلت هو مليح إنه الواحد بيعرف وين أنت
1: يوقف
15: وكل أنا بدي أنتكل، يعني هاي برضو
1: خطوة. شوف شو صار السنة مع ريال مدريد بسبب عدم وجود مدرب، جابوا أربيلو وسه يمكن مورينيو في الطريق.
15: أنا برضو متابع ريال مدريد ومشجعي ريال مدريد أخي نادر، صح إنه جابوا المدرب هذا ما مش كل هالكدة، بتأمل إنه مورينيو أخذوا معه بطولات على مدار السنين، وبنأمل إنه ترجع هذا، أنا من مؤيدي ريال مدريد مثل ما قلت، وبتأمل إنهم يرجعوا.
1: بس مورينيو كانوا راح، ليش برجعوا واحد اللي راح؟ شو الهدف؟
15: مورينيو مش بس إنه يعني راح، برضو طريقة لعبه شوي أعتقد بكوش كل هالكدة حابينها، أما لما فين يعني انتصارات وإنجازات كيف بيقولوها؟
1: ليش ما كانوش يحبوا طريقته؟ لأنها دفاعية
15: وكان كثير يلعب يعني زي تقول بحذر والطابة لورا ويستغل المواقف مش يعني هجومي.
1: نعم.
15: هاي هي طريقة
1: يعني بيشبه سيميون شوي
15: بالضبط. حتى بعرفش قديش هذا يعني النهج.
1: نعم.
15: قال لك بريال
1: شو معنى اولا بدنا نسألك عن رونالدو، جاب كمان كاس السنة.
15: رونالدو هذا اللاعب طبعا صعب اننا لو بدنا نجيب مطبع ونطبع زيه، صعب ان يعني نجيب زي هذا.
1: لا ما فشرت المطبعة تطبع زي رونالدو، صعب.
15: ما بقول يعني حتى لو نجيب مطبعة بدنا نطبع زي هذا اللعيب اللي هو يعني يؤمن بقدراته
1: نايف عرضه لأنه الدنيا عيد، فالكثير من الإعلانات تنتظرنا. إن شاء الله دائما نتمتع بكرة القدم الجميلة والمثيرة، وكل عام أنتم بخير.
15: أستغل هذه المنصة وطبعا نعاد على أمتنا الإسلامية ونقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى، ولك أخي نادر بالذات.
1: إلى اللقاء، شكرا جزيلا نايف عرضة.
15: شكرا لك.
1: ريتا ثيودوري، راديو مصور، شرهان حجير، بيكي حندهان، ونادر أبو تامر. إلى اللقاء.
16: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية، كنت رح ابعث لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
10: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
11: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
12: أهلا بكم، هذه أبرز العناوين. سقوط مسيرة معادية في إصبع الجليل وتخصيص ملياري شيكل لإيجاد حلول تكنولوجية لتهديد المسيرات. رئيس بلدية عراب الذي نجا من محاولة اغتيال يقول إنه ما من سبب يدعوه إلى عدم العودة لممارسة مهام منصبه. تقليص مدة شهادة رئيس الوزراء في المحكمة اليوم بسبب ارتباطات سياسية وأمنية.
0: راديو مكان الأخبار.
12: الوحيدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. سقط ظهر اليوم مسيرة معادية في إصبع الجليل مما أسفر عن إصابة طفيفة للغاية. وكشف وزير المالية سموتريتش النقاب عن أنه صادق على تخصيص مبلغ ملياري شيكل لإيجاد حلول تكنولوجية لتهديد المسيرات. وخلال زيارة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة أضاف أن الميزانية تتيح لجهات مدنية طرح حلول وأفكار خارج الصندوق، وأكد أن حضورنا في أهودا والسامرة هو سبب عدم ظهور المسيرات المفخخة في كفر سابا والعفول وبئر السبع. أصيب في الرام رجل أرباني بصعقة كهربائية وتوصف حالته بخطيرة. قال رئيس بلدية عرابي أحمد نصار الذي نجا قبل ما يزيد على شهرين من محاولة اغتيال وأصيب بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة، قال إنهما من سبب يدعوه إلى عدم العودة لممارسة مهام منصبه. وورد تقاله في حديث لراديو كان. سجل خلال السنوات الأربع الأخيرة ارتفاع ثابت في عدد فتح ملفات التحقيق وتقديم لوائح الاتهام حول ابتزاز الإتاوة، ويستدل ذلك من معطيات عرضتها الشرطة في اللجنة البرلمانية المعنية بتعزيز وتطوير النقب والجليل. تنتهي شهادة رئيس الوزراء نتنياهو في المحكمة اليوم الساعة 2:45، وذلك قبل الموعد المحدد بسبب ارتباطات سياسية وأمنية. ويلتئم الكابينت السياسي والأمني مساء غد على خلفية الاتصالات المتقدمة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق بحسب ما أورده مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. تعتقد المخابرات الأمريكية أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي يعيش ويعمل في مخبأ سري تحت إجراءات أمنية مشددة. وأفادت قناة سي بي إس بأنه لا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء، مما يفسر سبب التأخير في الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تنصب على إنهاء الحرب. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أنه لا حديث في هذه المرحلة عن الملف النووي. في شمال الفلبين، قضى 4 أشخاص إثر انهيار فندق قيد الإنشاء، ولا يزال 17 آخرون غالبيتهم عمال في عداد المفقودين. في وسط بنغلاديش، لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 10 آخرون بجروح عقب انقلاب شاحنة.
11: الآن إلى حالة الطقس.
12: يكون الجو الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
13: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: العيد مش بس تاريخ الرزنامة،
4: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
3: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
4: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
5: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
4: عيد معنا،
3: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
4: ممكن تعمل عيد كبير.
5: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: الآن في مكان غالية نطول.

0: تعد أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي من الأمراض المزمنة التي لا تقتصر معاناتها على الألم الجسدي فحسب، بل تمتد لتؤثر على تفاصيل الحياة اليومية. فبين نوبة الألم والإرهاق المستمر واضطرابات الهضم المتكررة يعيش المريض تحديات يومية قد تعيق دراسته أو عمله أو حتى نشاطاته البسيطة. كما يواجه الكثير منهم صعوبة نفسية واجتماعية نتيجة القلق الدائم من الأعراض المفاجئة والحاجة المستمرة للعلاج والمتابعة الطبية، مما يجعل التعايش مع المرض رحلة تتطلب صبرا ودعما وفهما. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن أمراض الأمعاء الالتهابية. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور أحمد البشيش، مختص بالأمراض الباطنية والمتخصص بالجهاز الهضمي لأمراض الأمعاء الالتهابية. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا أخت غالية وبالجميع المستمعين والمستمعات.
0: رح نحكي طبعا عن كل ما يتعلق بهاي الأمراض، اللي أمراض المعدة طبعا عديدة ومتنوعة، لكن اليوم احنا مركزين على الالتهابية. طبعا هنالك فرق ما بين المجتمع العربي واليهودي في كل ما يتعلق أيضا في صعوبة التشخيص، رح نتوقف عند كل هاي النقاط. ندعوكم متابعينا لتكونوا معنا على السمع على مدار الساعة القريبة. نذكركم أن البرنامج تعاد إذاعته في 11 ليلا أيام الثلاثاء، كما يمكنكم الاستماع إليه مسجلا عبر موقع مكان. بداية دعونا نرحب بطاقم البرنامج لنشحد رزق وشريهان حجير بيكي في الإنتاج، روبي في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. ونحن أيضا على أبواب عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وكل عام والجميع بصحة وعافية. إذن كما ذكرنا ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع الدكتور أحمد البشيش، مختص بالأمراض الباطنية والمتخصص بالجهاز الهضمي لأمراض الأمعاء الالتهابية، مدير وحدة أمراض الألتراساوند في مستشفى شيبة. أهلا وسهلا فيك مجددا دكتور أحمد. ذكرنا أنه موضوعنا اليوم أمراض الأمعاء الالتهابية، لما بدنا نحكي هيك أمراض أمعاء التهابية إيش المقصود فيها دكتور؟
1: اولا احنا بنحكي عن مجموعه امراض اللي هي مزمنه اللي بتسبب التهاب في الجهاز الهضمي. هني نوعين زي ما ذكرتي في المقدمه، في عندنا مرض الكرون ومرض التهاب القولون التقرحي او الكولايتس. اهم شيء نذكره هنا المرض هو مش مرض مؤذي، بمر فترات هدوء وفترات نشاط. اما نحكي عن مرضين هذول لازم نميز بيناتهم. اما نحكي عن كرون فبنحكي عن مرض أو التهاب ممكن يصيب أي جزء في الجهاز الهضمي من الفم حتى فتحة الشرج، والالتهاب بيكون عادة عميق داخل جدار الأمعاء وممكن يسبب مضاعفات زي تضييق في مجرى الجهاز الهضمي أو نواسير أو التهابات قوية مع خراج وأبسسم.
0: احنا طبعا نحكي بعد شوي عن الاعراض وكل ما يتعلق بالامور اللافته، بس بهمني اسالك هيك دكتور احمد، لما احنا بنحكي على امراض امعاء التهابيه عاده قديش الاشي منتشر ان كان عالميا ان كان محليا وكمان المعطيات من المجتمع العربي؟
1: هو المرض قاعد بزياد بشكل عام بكل العالم، وكمان عندنا بالاخص بالبلاد هنا في ارتفاع كثير عالي برضه مقارنه بدول العالم. وفي كمان برضه بهو الأبحاث الأخيرة في فرق بين المجتمع العربي واليهودي، فيش معطيات 100% عن الأرقام، ولكن من إحصائيات قديمة من 2019-2020 ما يقارب 65 ألف مريض في البلاد، من بينهم 3 ألف مريض عربي.

0: فانها في البلاد فيها نسبه ازيد يهود، فهذا احد الاسباب الممكن الواحد ياخذها كتفسير. بس في عده اسباب ثانيه اللي هي مع بعض زي تغيير نمط الحياه والحياه الاجتماعيه والغذاء، فكل هذه الاسباب مع بعض ممكن تكون احد المفسرات للارتفاع في نسبه المرض في الوسط العربي كمان.
1: وإذا بدنا نحكي هيك دكتور أحمد على كل ما يتعلق بالفئات العمرية، يعني هو معروف إنه بميز جيل معين؟
0: أكيد في عنا جيلين معينات. أول شيء في عنا جيل المراهقة ما بين 15 لبين 30، بالخاص جيل العشرين هناك بنشوف أزيد حالات للتشخيص بالمرضين الكرون والكولايتس. وبعدين في عنا الجيل الثاني اللي هو جيل 60 و70، في هناك في عنا ارتفاع معين كمان في التشخيص هذه الأمراض.
1: وبالنسبة للأطفال أنا فهمت أنه كمان في ارتفاع وفي ازدياد كمان في فئة الأطفال، ولا أنه
0: صحيح؟ صحيح في ازدياد، بس كما قلنا سابق ما فيش عندنا أرقام معينة ومحددة الواحد مقدر يحكي عنها.
1: طبعا أنت بتقول أنه من ناحية تكون أنتوا كأطباء يعني الأسباب ممكن تكون هي نهج الحياة، ولا ممكن كمان نحكي على إشي فيزيولوجي اللي يقدر يكون في تغيير معين اللي من وراء بيصير عندنا هاي الالتهابات؟
0: زي ما قلنا فيش سبب معين، ولكن نهج الحياة واحد من الأسباب. خلل في الجهاز المناعة كمان ممكن يكون، اضطراب في البكتيريا الطبيعية في الأمعاء، تدخين مثلا بزيد خطورة إصابة بالكرون بشكل واضح، مركب وراثي أما يكون حدا في العيلة في عنده كرون أو كولايتس فنسبة التشخيص واحد في العيلة برضو بتزيد. فكل هذه الأسباب مع بعض بتسبب المرض.
1: طبعا انت
0: بس زي ما قلنا فيش سبب معين واحد اللي هو بنقدر نقول هذا هو السبب.
1: وعلى كل ما يتعلق بالارتفاع في السنوات الأخيرة، يعني الأبحاث على إيش تشير؟ يعني هو بس نهج الحياة اللي إحنا عملنا نتبناه، كل الأكل السريع وكل هاي الأمور، يعني هي أنتوا بتعزوا الإشي لإلها، ولا إنه في كمان ممكن نحكي على يمكن البيئة يمكن الجو، في إشي اللي له علاقة؟
0: في عدة أشياء اللي بنقارنها في حياتنا إحنا كعرب بشكل عام. أول إشي الغذاء تبعينا، الغذاء كان في تاريخيا نحكي كنا نأكل من محصول استني أغذية من غير مواد حافظة أو أكل معبد وهلما جرى. فاليوم أغلب أكلنا صار أكل اللي هو مفرز أو أكل من معلبات أو أكل فاسود اللي فيه مواد حافظة أو مغيرة للنكهات، فهذه كلها أشياء اللي بتزيد الاحتمالية للإصابة. ثاني شغلة هي نمط حياتنا، ما كنا نعيش حياة اللي هي قروية في الطبيعة مع الشجر نباتات والحيوانات والمجرة، لا حياة اللي هي أزيد مرافق مدنية بيوت سيارات بدل رياضة ومشي بالسهول واللعب كرة قدم أو الأطفال يلعبوا بالسهل وبالساحة، صار أغلب الأشياء اليوم هي بالكرسي، بطل في رياضة بطل في حركة، فكل هذا مع بعض بزيد الاحتمالية للإصابة.
1: نعم، يعني كل أشياء اللي ممكن إنه تغير واحتمال لأنه الواحد يصاب في هيك أمراض التهابية. وزي أنت ذكرت هون في مرضين اللي هن أكثر إشي معروفين إن كان الكورون أو الكولايتس، ياريت هيك تشرح لنا أكثر لكل واحد اللي عمله يستمع لإلنا يعرف شو المقصود فيهم. ذكرنا إنه أمراض أمعاء التهابية، ولكن إذا في إمكانية دكتور أحمد البشيش تشرح لنا أكثر عن الموضوع.
0: زي ما قلنا في عنا الكرون، زي ما ذكرت قبل الكرون هو التهاب بجدار الأمعاء اللي ممكن يصيب أي جزء بالجهاز الهضمي، مش فقط الجهاز الأمعاء الدقيقة والغليظة، كمان ممكن يصيب الفم المريء المعدة كمان فتحة الشرج. وبينما الكولون التقرح أو الكولايتس فهو بيكون محصور فقط للكولون زي ما بيكون الاسم تبعيه ويصيب الأمعاء الغليظة، والعادة الالتهاب فيه بيكون أزيد سطحي وبيبلش من المستقيم وبرجع تدريجيا لكل الأمعاء الغليظة.
1: يعني إيش الأشياء اللي بحسها الشخص اللي عنده واحدة من هذول المشاكل؟
0: أهم شيء نميز إنه لما نحكي عن هذه الأمراض فإحنا نحكي عن أعراض اللي هي مزمنة. فالأعراض المزمنة اللي بيكون فيها هي إسهال متكرر، وجع بالبطن، نزيف مع البراز الواحد بيشوف دم، فقدان الوزن، تعب وإرهاق بشكل عام، فقدان في الشهية. بعض الأحيان ما يكون التهاب حاد كثير كثير فبتكون عندنا ارتفاع بدرجة الحرارة.

0: والمميز في هذول الامراض بعض الاحيان برضه في لهم اعراض اللي من خارج الامعاء، بما انه الشيء هو تابع لجهاز المناعه تبعينا، فممكن برضه اعراض من اجهزه ثانيه زي المفاصل زي الجلد زي العين زي التهابات بالكبد تكون لها صله بالتهاب الامعاء نفسه.
1: بس عادة اللي أنا بعرفه من هاي المشاكل، أول إشي هاي الأعراض اللي أنت حكيتها ممكن كمان تكون لكثير أمراض أخرى اللي بتتعلق في الجهاز الهضمي، إذا أنا مش غلطانة صلحني طبعا.
0: صحيح صحيح،
1: يعني كل ما يتعلق بالتشخيص مرات بيستغرق كثير وقت،
0: عشان هيك التشخيص لازم ينعمل عن طريق طبيب مختص بالجهاز الهضمي. برضه من ناحية ثانية لازم الواحد يكون عنده سبب انه يتوجه للطبيب، عشان الطبيب العائلي او الطبيب الاول اللي يفحصه يقدر يوديه على الطبيب المختص. عشان هيك ما اذا في حدا عنده اعراض اللي هي مزمنة، شو يعني مزمنة؟ اللي هي فترة كثير، يعني مش اسبوع واسبوعين، الى فترة بضلها ترجع الاعراض وفيش عنده تحسن، فلازم يتوجه للطبيب تبعيه. الطبيب تبعيه بيكون تشخيص اولي، باخذ فحوصات دم، بفحص بطنه، بفحوصات براز، لانه بعض الاحيان التهاب بايتها جرثومه ممكن يعمل تقريبا نفس الاعراض، فلازم نتاكد مثلا ما فيش عندنا جرثومه. اذا فيش تحسن وإشي فلازم الواحد يتوجه لطبيب مختص. اللي هناك الطبيب المختص بيسال المريض كمان اسئله، بوسع الحديث مع المريض عشان يعرف اذا في اعراض ثانيه، بتطرق كمان لفحوصات الدم وتفحوصات البراز، وحسب كل هذه الفحوصات بيبعثوا لفحوصات ثانية زي تنظير اللي هو أول فحص اللي يقدر يوجهنا للالتهاب. في التنظير احنا بنشوف الأمعاء من الداخل، نقدر نشوف نسبة الالتهاب، ناخذ عينة نوديها للمختبر ونفحص إذا إنه الالتهاب مناسب لهذه الأمراض ولا لا. وكمان في عندنا فحوصات ثانية اللي هي زي الامراي، ستيتي، الكبسولة وألترا ساوند للأمعاء، اللي تقدر تفرجينا الالتهاب وانتشار الالتهاب إذا إنه في الأمعاء الدقيقة ولا لا.
1: طبعاً هذا زي
0: كل هذه مع بعض، يعني عفوا كل هذه مع بعض، يعني كل الأعراض نفسها، مؤشر الالتهاب في المختبر، التنظور النظور والفحوصات الثانية كلها مع بعض مكملة عشان الواحد يعطي التشخيص.
1: أو عادة يعني أنتم بالنسبة لكم، يعني أنا بقصد ليش تأخير في عملية التشخيص؟ لأنه زي ما ذكرنا هاي الأعراض ممكن تلاقيهم كثير أمراض أخرى اللي هي بتتعلق في الجهاز الهضمي، ومرات الواحد بيتوانى وفترة، وأنت ذكرت أنه الإشي بصير مزمن ومش مزمن ليوم ويومين وإنما لفترة طويلة، فمرات الواحد بيظل مع هاي الأوجاع فترة طويلة لحد ما يوصل التشخيص.
0: صحيح، أهم شيء التوجه للطبيب. في كثير يعني زي ما كلها التابو، يعني الواحد بحبش يحكي عن الخروج تبعيه وعن مشاكل في الجهاز الأمعاء والأكل وهيك أشياء، فبحبش يحكي عن هذه الأشياء فبتوجهش للمريض. وبعض الناس يعني تقدر تتماشى مع المرض نفسه، فبيعرفوا إذا بغير شوي في الأكل تبعيه بكون أحسن، إذا بفوق الحمام قبل ما أطلع من البيت بكون أحسن، فبتعايشوا مع الأعراض، بعالجوش الأعراض، بتعايشوا مع الأعراض بتوجهوش للطبيب. فمهم كثير يعني إذا واحد عنده أعراض مزمنة ما يستناش وتوجه للطبيب عشان ينفحص.
1: طبعا وهون انت ذكرت كل ما يتعلق بالتعايش مع الاعراض، واحنا ذكرنا انه الاعراض هاي ممكن تكون لكثير شغلات. احنا بنعرف في اشي اللي يسمى القولون المتهيج او القولون العصبي او كل هاي الامور، يعني فعلا الناس هيك بتحاول تداري الموضوع وتاخذ الاشي يعني تتعايش معه زي ما انت ذكرت. ايش الفرق بين قولون عصبي او متهيج وبين هاي الامراض الالتهابية؟
0: من ناحية أعراض المرضين القولون العصبي وأمراض الأمعاء الالتهابية، من ناحية أعراض ممكن يكون نفس الأعراض، ولكن المميز بينهم إنه القولون العصبي ما بيكونش عندنا أشياء اللي هي محسوسة، مثلا بيكونش في عندنا دم في البراز، بيكونش عندنا مؤشر التهاب أو فقر في الدم في الفحوصات المخبرية، النظور نفسه بيكون سليم. وعادة بفرق بينهم في عندنا أسئلة لما نسألهم للمريض، فنقدر تقريبا 80-90% نفرق بين التهاب الأمعاء المزمن وبين القولون العصبي.
1: يعني ممكن عن طريق كل هاي الفحوصات، وانت زي ما ذكرت كل عملية التشخيص انه تكون كمان عند طبيب اللي هو مختص في هذا المجال على اساس يعطي كمان ما يتغلب الشخص ويعرف لوين الاتجاه. وانا بدي اسألك هيك دكتور احمد البشيش في كل ما يتعلق، انت ذكرت التهابات، واحنا هذا الاشي كمان بيكون على ان طريق فحص الدم او الفحص المخبري، عادة هنالك يعني شدة للالتهاب وهنالك درجات معينة وحسبها أنتوا يعني بتفحصوا الإشي؟
0: أكيد. أول شيء اللي بوجهنا للعلاج نفسه هو أعراض المريض. فإذا كان المريض يعني وضعه اللي هو صعب كثير فبنضطر إنه نعطيه علاجات اللي تتجاوب مع الالتهاب بسرعة اللي تخفف عن الأعراض لحتى ما يبلش يشتغل الدواء اللي لازم يأخذ لفترة متزامنة يشتغل. لأغلب الأدوية اللي تشتغل لفترات طويلة فبتبلش عبين تأخذ تخفف الأعراض بدها وقت. فبعض أحيان نضطر نستخدم أدوية اللي هي مفعولها سريع لعبان الأدوية الثانية تبلش مفعولها. بينما إذا الناس اللي عندهم أعراض هي خفيفة فنقدر نبلش الأدوية اللي مخططين فيها لفترة علاج طويلة بما أنه الأعراض مش لهالدرجة مزمنة وبقدر يتعايش معها منيح لعبين الدواء يبلش يشتغل منيح منيح فبعدها المريض بقدر يكمل في العلاج نفسه.
1: نعم، وأنا بهمني نرجع نبقى نحكي على الدواء وكل ما يتعلق بالعلاجات إن كانت دوائية وغير الدوائية، بس بدنا نحكي على كل ذكرنا كل ما يتعلق بالتأخير في التشخيص دكتور أحمد. كمان في المجتمع العربي إحنا بدينا نذكر على المعطيات في المجتمع العربي وأنه في نسب عالية جدا في السنوات الأخيرة، كمان من ناحية التشخيص في تأخير كثير في المجتمع العربي حسب الأبحاث على الأقل اللي اطلعت عليها. فياريت أول شيء تحطنا في الصورة ونقدر نفهم منك شو أسباب كل هذا التأخير في التشخيص.
0: كده أول إشي إذا ما توجهناش للطبيب فهذا أول نقطة، إذا ما توجهناش للطبيب فهنا مش راح نقدر نشخص. هذه أول نقطة مهمة لازم نعرفها. ثاني شغلة هي التعايش مع الأعراض. أما الواحد يقول بغير شوي في الغذاء وإشي وبتقبل على حاله الأعراض إنه هذا الوضع الراهن، هذا الإشي الراهن لازم أتعايش معه، فهذا شيء غلط. أنت ما رجعتش لوضعك الطبيعي، فلازم الواحد يتوجه للطبيب نفسه عشان ينفحص. ثاني شغلة بس الواحد يروح الطبيب ويبعثه لفحوصات، فكثير من المرضى الطبيب صحيح بوجههم يعملوا فحوصات فبش يعملوا فحوصات، أو لأنهم حسوا بتحسن معين أو لأنهم خايفين من الفحص أو لأنه ما شرح لهم عن الفحص أزيد. فالناس لما تسمع أنه في فحص معين أنه الواحد لازم يأخذ فيه تخدير ويفوته من دار وإشي فبكون عنده حالة خوف معينة فبيعملش. والشغلة الثانية المهمة هي كديش نسبة الدكاترة الموجودين اللي بيقدروا يشخصوا. فالدور لطبيب مختص بأخذ وقت كثير، فساعتها المريض عبينتا يستنى الطبيب عبينتا يشوفه بأخذ منه وقت كثير كثير، فيا بنسى المعاد تبعيه يا بيكون عنده تحسن فبروحش على الزيارة نفسها.
1: نعم، وإحنا عملنا نحكي كمان على أنه في عيادات خاصة تعنى في هذا المجال تبع الأمراض الأمعاء الالتهابية ومش كلها موجودة في المناطق البعيدة عن أواسط البلاد، يعني هاي مشكلة مرات مش في إيد المجتمع العربي.
0: صحيح، أغلب العيادات المختصة أول شيء نطرق فيها هي موجودة في المستشفيات حاليا. نعم، ولكن في أطباء مختصين بأمراض الجهاز الهضمي والالتهابات المزمنة اللي أغلبهم موجودين بالمركز. بس نعم صحيح في أطباء مختصين اللي هم موجودين برضو في الشمال وفي الجنوب في وسطنا العربي، ولكن بما هم كلها فهناك الأدوار بتكون أطول.
1: يعني الإشي بياخذ وقت، هذا هو الموضوع، أنه أنت لحد ما توصل لطبيب مختص ممكن أنه ياخذ معك كثير وقت.
0: صحيح.
1: على فكرة أنت هون ذكرت الخوف من فحص التنظير أو الكولونسكوبية، وكل الأطباء اللي بيكونوا عنا ضيوف في البرنامج على يعني هيك بحب أذكرها هاي الشغلة الدكتور أحمد، بالأخص أطباء طبعا المختصين بالجهاز الهضمي الكل بيحكي على نفس النقطة في المجتمع العربي إنه كثير ناس يعني بتأجل إنه تعمل هذا الفحص لأنه عندها كثير نظرة خاطئة يمكن عن الفحص، يمكن لأنه مش هالقد حلو الواحد يعمل فحوصات عنها زي، ولكن إحنا بنعرف إنه في أهمية إنه الواحد يمرق في هيك فحص.
0: صحيح، الفحص لازم نتطرق له من جهتين. أول شيء بدنا نحكي موضوعنا اليوم عن أمراض الأمعاء الالتهابية، هذا واحد. اثنين، الفحص له أهمية برضو بالعلاج الوقائي. فبشكل عام نحكي كل واحد بوصل جيل الخمسين مفضل أن يعمل تنظير للكولون كإجراء وقائي لاستئصال أورام أو ما شابه حتى لا تتفاقم وتصير لا سمح الله سرطان. وللأشياء الثانية هو تنظير عشان نشخص الالتهابات، وبقى في أسباب عدة ثانية يعني بس هذول أهم سببين نحكي عنهم. أما نحكي عن التنظير ف فنحن بنحكي عن فحص صحيح انه له اعراض ثانويه ولكن هي نادره جدا،
1: نعم.
0: ما يقارب اقل من 5%. فالفحص نفسه هو فيش فيه أعراض الواحد الذي يخاف منها. عادة في كل يوم كل مختبر بيسووا العشرات من الفحوصات هذه، فالواحد مش لازم يأجل الموضوع إذا بحاجة لتشخيص أو يعمل الفحص، ففيش خوف من الفحص بتاتا.
1: طبعا هي يمكن مش شغلة الخطورة وشغلة المضاعفات، شغلة الإحراج نوعا ما.
0: صحيح صحيح،
1: يعني هاي النقطة اللي
0: الموضوع الحساس عندنا في الوسط العربي انه المنطقه حساسه، فبفضل ما يحكوش عنها.
1: طبعا. واحنا دكتور احمد البشيش رح نتوقف مع فاصل، نرجع من بعده عنا بعد كثير نقاط اللي حابين انه نحكي عنها طبعا في كل ما يتعلق بامراض الامعاء الالتهابيه. خليك معنا دكتور، فاصل قصير ورح نرجع لواصل.
2: العيد مش بس تاريخ عالرزنامة،
3: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
2: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
3: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
4: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيدوا معنا،
2: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
3: ممكن تعمل عيد كبير.
4: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
6: الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
1: ونعود بعد الفاصل لمواصلة برنامج الصحة غالي. نرحب بالطبع بكل من انضم إلينا الآن وكل من يستمع إلينا منذ بداية البرنامج. موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بأمراض الأمعاء الالتهابية، ومعنا الدكتور أحمد البشيش، مختص بالأمراض الباطنية والمتخصص بالجهاز الهضمي لأمراض الأمعاء الالتهابية ومدير وحدة أمراض الألتراساوند في مستشفى شيبا. نجدد الترحاب بك دكتور أحمد. قبل الفاصل هيك حكينا على كل ما يتعلق بالعيادات الخاصة، لما بنحكي على عيادة وانت ذكرت انه هاي العيادات موجودة في المستشفيات الكبيرة عادة، ايش بيشمل الطاقم؟ اكيد مش لا يقتصر بس على الطبيب المختص في الجهاز الهضمي.
0: اكيد عادة الاشياء الاساسية اللي مفروض تكون في طاقم زي هيك اللي هو طبيب مختص بهاي الأمراض، تكون عندنا ممرضة كمان مختصة بهاي الأمراض، وأخصائية التغذية اللي هي مختصة بهاي الأمراض. هذا هو الأساس، ولكن في كمان طاقم اللي لازم يكون موجود. فبعض الأحيان في عندنا بالإضافة لهم جراح اللي لازم يكون موجود، أخصائي نفسي اللي بيكون موجود. بعض الأحيان في زي ما قلت في الأساس في بعض الأحيان في التهابات اللي هي خارج الأمعاء، فبعض الأحيان يكون في اشتراك مع أطباء مختصين بأمراض ثانية زي المفاصل زي العينين زي الجلد، بيكون مفضل ومفضل لهذه العيادات.
1: طبعا يعني أنتوا طاقم شامل اللي متعدد التخصصات زي ما أنت ذكرت. ومن بين حديثك يا دكتور أحمد أنت ذكرت على كل ما يتعلق أنه الأشخاص بيوصلوا لمرحلة أنه الأعراض يتعايشوا معها ويدبروا حالهم يعني مع الإشي، وبيعرفوا شو يأكلوا شو ما يأكلوا بدون ما أنه يشخصوا الحالة. قديش أهمية أن الواحد يوصل لتشخيص؟
0: أكيد زي ما قلنا أهم حجر أساس كل هذا هو التشخيص. إذا شخصنا المرض نقدر نعطي علاج مناسب، وهيك نخفف كل الأعراض لدرجة أنه بني آدم يعيش حياة زيه زي أيتها شخص ثاني من غير أي عرض بالضبط. لأن بعض أحيان في ناس اللي عندها أعراض فهي زي ما قلنا بتناسب حياتها مع الأعراض. فمثلا أزيد إشي منتشر يعني نسأله كتير الناس اللي بتكون عندها مشاكل زي هيك، أول شغلة بيسووها أما يروحوا على مكان بيشوفوا وين الحمام عشان يقدروا يرتاحوا في الوجود تبعهم، فبيفحص وين موجود حمام عشان يروحوا على الحمام، وبعدين يرجع مثلا يقعدوا مع العيلة مع القرايب في المطعم في السفر أو أي شيء، ويكون لهم مجال يروحوا ويرجعوا على الحمام كثير. فهذا شيء مش طبيعي، هنا بنعرف انه المريض قاعد بناسب او باقلم حاله لبيئه حياه اللي هي مش طبيعيه، او زي ما قلنا الاكل. فبيعرف البني ادم اذا باكل بصير عندي اسهال، فخلص انا بدي اطلع من البيت فباكلش. فهذا انه البني ادم بحاول ينسق او يغير مجرى حياته عشان الاعراض، هذا الاشي هو خاطئ. ولكن اذا بنعالج الاعراض وبنعالج السبب الاساسي اللي بسبب هذه الاعراض، فهيك بنقدر نوصل المريض لحالة استقرار ونعالجه.
1: قبل ما نوصل للعلاج بهمني اسألك، اذا تواصلت هذه الالتهابات في إلها مضاعفات اللي ممكن تأثر مستقبلا؟
0: اكيد اكيد. احدى الاشياء اللي مهمة اذا نتطرق لمرض الكرون هو انه بيعمل انسداد في مجرى الجهاز الهضمي، بعض احيان بيعمل نواسير او قنوات اللي بتربط الامعاء واحد الثاني، بعض احيان بيعمل ابتسم اللي هو التهاب قوي كثير. هذه كلها مضاعفات حاده للمرض اللي هو غير معالج. ففي حالات اذا بنعرف انه المرض استمر لفترات طويله، ف بدل ما يصير عندنا التهاب بصير عندنا ندبات، من كثر ما كان التهاب بيكون عندنا ندبة. الندبة نفسها هي مش
1: شو المقصود في الندبة؟
0: الندبة اللي هي في العبران بكلها تسليكت، اللي هي أنسجة اللي هي مش خلايا عايشة اللي بتقدر تتجاوب مع أي علاج نعطيه للالتهاب. فهيك العلاج في الأدوية مش راح يعالج. فساعتها هنا إذا صار انسداد مثلا عن طريق أنه المرض انتقل من التهاب لندبات أو تسلكات، ساعتها هناك نضطر نتوجه للعلاج الجراحي. ولازم هنا نفرق في العلاج الجراحي بين جراحة اللي هي مخطط لإلها لبين جراحة اللي هي بحالة طارئة. كان في فرق، بعدين في مثل اللي هي بتكون متابعة طبية، فالواحد بيكون بتوجه لعلاج بالجراحة كإجراء يعني روتيني كخطة علاجية. بينما إذا واحد توجه للجراحة بوضع حرج لأنه تفاقمت عنده الأعراض أو صار عنده خلل في الجهاز الهضمي اللي هو مزمن ولازمه علاج فوري، لازم نعرف إنه بنفوت على معاه وهي ملتهبة كثير.
1: نعم.
0: إتها طرق الجراحة بتختلف شوي.
1: وأنا قبل ما يعني بدي بس نتركز على نقطة، أنت لما بتحكي على إنه هاي بتصير تسلكوت أو الندبة اللي موجودة في نص الجهاز الهضمي، هاي البوليب اللي إحنا بنحكي عنها اللي بعدين بتتطور لهاي النتوءات، ولا هاي ما إلها علاقة؟
0: لا هاي ما إلها علاقة.
1: ولكن هذا الإشي ممكن يتطور بعدين لا سمح الله لأنه يكون أورام اللي إحنا تتطور داخل الجهاز الهضمي؟
0: صحيح. هذا يعني بنحكي مش الندبات نفسه، هذا بنحكي عن أيات خلل بصيب في التهاب بصيب في الأمعاء بالأخص بالكولون، اللي هو برضو الكولون التقرح الكوليتس والكولون نفسه. أما يصير هناك التهابات كثيرة ومقدرش نسيطر عليها، نسبة الإصابة بالسرطانات أو النتوءات اللي هي غير حميدة هي كثيرة. فجزء من متابعة المرضى هنا لهم تنظير بفترات متباعدة كثير عشان نقدر نستأصل النتوءات هذه قبل ما يصير سرطان.
1: طبعا احنا بهمنا هيك دكتور احمد اذا في امكانيه هيك تحسن موقعك شوي عشان نقدر نسمعك في طريقه اوضح، لانه الموضوع كثير مهم. وانا بعرف انه كثير اشخاص ان كان التهابات ولا كل مشاكل الامعاء هي دارجه جدا ومهم جدا هيك نقدر نوصل الصوره ونوصل كل الموضوع. اذا بدنا نحكي عن العلاج، انت ذكرت هون انه في الفترات الاخيره كمان هنا لك علاجات وامور متطوره. خلينا نبدا من الاشياء البسيطه للاشياء اللي توصل لا سمح الله للجراحة ولا لأمور أخرى.
0: أهم علاج اللي هو أبسط علاج هو عدم العلاج. إذا كان عندنا مرض اللي هو شخصناه عن طريق الصدفة، شو يعني عن طريق الصدفة؟ حدا عمل سيتي عشان سبب معين واكتشفنا المرض، أو حدا عمل تنظير مناعي واكتشفنا المرض، بينما المرض بسببش أعراض للمريض، بسببش أي خلل في جدار الأمعاء، بسببش أي نقص في التغذية أو مؤشرات الالتهاب، فهذولا بلزمش نعطيهم علاج، بكفي إن نتابعهم عشان نكتشف إذا في أي خلل فنعطيهم العلاج قبل ما يتفاقم المرض. هذا أول شيء. إذا قلنا الغذاء هو أحد الأسباب للمرض، فالعلاج عن طريق الغذاء هو أحد طرق العلاج. فهنا في أغذية مخصصة اللي نعطيهم إياهن، في بروكولات معينة للأغذية اللي نعطيها لمرضى الكرون والكولايتس عشان نتعالجهم بالأخص الكرون. بعدين بيجي عنا الأدوية، فأنا في عنا عدة مجموعات الأدوية، وبعدين في عنا طريق الجراحة. الجراحة دي بتقدر تكون جراحة استباقية، لأن وصلنا لمنطقة اللي هي فيها ندبات أو تسلكوت في العلاج بيساعدش، أو المنطقة الالتهاب هي صغيرة والمريض بدوش يأخذ أدوية فبنقدر نستأصلها في جراحية وهذا بكفي.
1: يعني مجرد استأصلته وين الالتهاب بعدش يرجع الالتهاب؟ مش فاهم عليك كيف.
0: لا لا، الالتهاب هو مزمن، أما نحكي عن الكرون احتمال أنه يرجع، في عدة أعراض اللي ممكن تكون وعدة أسباب اللي تقدر تفاقم المرض. فعشان هيك إحنا بنقول للمريض صحيح إنك عملت عملية، بس في إمكانية إنه المرض يرجع. نعم. بالكولايتس بما إنه محصورة على الكولون، فإذا شلت الكولون فهيك أنت بتستأصل المرض، ولكن إذا استأصلت الكولون فهناك عندك أعراض كثيرة لشخص من غير كولون.
1: طبعا أنت ذكرت هيك على أنواع أدوية وعلاجات اللي الواحد كمان ممكن يأخذها غير طبعا الجراحة ما قبل الجراحة. في أشخاص كثير اللي أنت كمان ذكرت نقطة مركزية من بداية حديثك، كل ما يتعلق بالتعايش. كمان في أشخاص بعد ما أنه يخف وضعها مع الدواء بتوقف الدواء لأنه الوضع صار تحسن. عادة إيش اللي بدأ يأخذ أدوية بظل مستمر معها، ولا أنه ممكن فعلا التغيير، ولا ممكن الواحد يوقف أصلا عن كل هاي الأدوية؟
0: بما أن كل المرض هو مرض مزمن، فالعلاج هو علاج مزمن. أغلب المرضى بيحتاجوا العلاج لفترة مزمنة وطويلة. أنا بشبهه عادة زي سيارة اللي هي على منحدر أو على نزلي أو هودي، يعني أنت حاطط رجلك على الفرامل على البريك. فطول ما أنت حاطط رجلك على الفرامل السيارة واقفة وبتنزلش على المنحدر، بتكيم رجلك عن الفرامل فالسيارة بتبلش تنزل عن المنحدر. نفس الإشي العلاج، فإذا كنت تأخذ العلاج هيك وقفت الأعراض، وقفت التفاقم المرض، ولكن إذا وقفت العلاج المرض ممكن يتفاقم فترات متباعدة بتعلق في، بقدر يأخذ خلال سنة 50% من المرضى بيرجع لهم المرض. إذا وقفوا العلاج وهم بحالة مستقرة، فبينما إذا وقفوهم في حالة تهيج فعندهم مرض اللي هو شغال، فهيك ما كانش لازم يوقفوا العلاج من الأساس.
1: ولكن بعد أنه السيطرة على المرض، أنتوا مثلا كأطباء اللي مختصين في هذا المجال، مثلا جرعة الدواء بتتغير أو أنه بظل على نفس الإشي كل الوقت؟
0: بتعلق شو المريض أي علاج بأخذ. ففي علاجات اللي هي إحنا بنلائمها لوزن المريض، أو إذا أنه بنتابع كديش نسبة الدواء موجودة في الدم فهنا بنقدر نغير الجرعات، بينما في أدوية اللي هي الجرعة ثابتة فبنعطيها بشكل ثابت. فبتعلق شو العلاج اللي بأخذ المريض.
1: نعم، يعني كل شخص هون إشي حالة فردية وكل واحد حسب كيف بياخذ، ولكن أنت بالنسبة لكم كأطباء مهم جدا ما يشيلوا إجر هون عن الفرامل، وإنما يكون كل الوقت الأدوية كما أفهم منك أنه تكون بشكل مزمن زي ما أنه المرض مزمن.
0: صحيح. النقطة مهمة ما نحكي عن العلاج والأدوية، فهنا لازم نتذكر أنه في صحيح عدة أدوية. أكيد المرضى بيسمعوا بالستيرويد كأحد الأدوية، فنقطة مهمة لازم نوهها أنه ما نحكي عن الستيرويد فإحنا ما نعطيهوش كعلاج مزمن. مهم كتير نأكد أنه الستيرويد هي فقط لعلاج مؤقت عبين العلاج المزمن بلش يشتغل. فإذا المريض بأخذ ستيرويد زيادة عن اللزوم فهو مش غير معالج، فلازم يتوجه لطبيب مختص وياخذ العلاج اللازم.
1: طبعا مهم جدا توضيح هاي النقطة، يعني ستيرويدم هي مش العلاج الأصلي تبع هذا المرض، وإنما تخفيف لحد ما أنتوا توصلوا لنقطة العلاج، لأنه في كثير بس يحسوا نوع من التحسن خلص يعني وكأنه هذا العلاج اللي هو مطلوب لإلهم.
0: أكيد كثير كثير من المرضى، فزي ما كنا بنبين أنهم بتوجهوش للطبيب المختص أو إشي، فاكتشفوا أنه العلاج هذا السحري اللي بأخذ حبة وكل الأعراض بتفوق كل إشي، بينما هذا هو مش العلاج الصحيح. الواحد بأخذ استرويدين لفترات متابعة لها أعراض جانبية طبعا. فلازم يأخذ العلاج المخصص للمرض نفسه. هناك في عنا عدة أدوية، من بينها العلاجات البيولوجية اللي هي اليوم في السنين الأخيرة هي العلاجات اللي نعطيها أكثر وأكثر، فبتعالج المرض بتباعد أحسن من الأدوية القديمة اللي كنا نستعملها. فعشان هيك الواحد لازم يتوجه للطبيب المختص إذا أنه بشوف بأخذ أوش هيك المشخص اللي بيعالج طبيب مختص. ولكن إذا بأخذ استرويدين زاد عن اللزوم فهو غير معالج بطريقة صحيحة، ولازم يتوجه للطبيب كمان مرة عشان يأخذ العلاج الصحيح.
1: طبعا مهم جدا هون كل ما يتعلق بالتشخيص، وإحنا ركزنا على هاي النقطة، وحتى كمان الفرق ما بين المجتمع العربي وباقي المجتمع في البلاد من ناحية سرعة التشخيص ومن ناحية أهمية التشخيص. وذكرت أنت كمان من بين الأشياء كل ما يتعلق في الغذاء، أنا أكيد يعني لما حكينا عن الطاقم كمان في أخصائية تغذية كمان عندكم اللي بتابعوا الإشي. عادة لما إحنا بنحكي على أكل أنواع طعام اللي هي ممنوعة اللي عندهم التهابات في الأمعاء، هو إشي دارج للكل ولا كل شخص إشي فردي؟ يعني
0: عادة كل مريض في هيك لازم يشوف أخصائية التغذية اللي هي بتمرك مع عن على المأكولات اللي بكلها وعن المرض نفسه. عادة الأكل هو أكلنا فيما كان في الزمانات أو Mediterranean food، هو الأكل اللي موجود في محيط البحر الأبيض المتوسط اللي هو أسماك وخضار موسمية وهم جرة، هو الغذاء الصحيح. ولكن في نقطة زي ما قلنا، بما أنه أحد أعراض المرض هي انسداد في القناة الهضمية، فبعض المرضى ممنوع أنهم يأكلوا أكل اللي يكون فيه بذور أو أشياء اللي ممكن ما تمرش يعني من طريق الانسداد هذا وتسوي تفاقم في المرض.
1: يعني عادة احنا بنحكي على الالياف كإشي اللي هو كثير مفيد ومنيح وصحي، ولكن في حالات زي ما احنا بنحكي عن الكورونا والكوليتس اللي ممكن يشكل إشكالية تكون بالنسبة لهذا الطعام.
0: صحيح، عشان هيك كل مريض زي هيك مفضل يكون عنده أخصائية تغذية اللي بتكون تشرح له عن الغذاء السليم لنسبة مرضه هو شخصيا.
1: وفي أغذية اللي هي مفضلة
0: من أي ناحية؟ يعني
1: للي عندهم هيك أمراض وهيك التهابات، في إشي اللي ممكن بيخفف التهاب من ناحية الغذاء؟
0: أكيد في أغذية اللي هي مخصوصة زي غذاء اسمه مودولين اللي هو كعلاج للغذاء، وفي طريقة علاج اللي هي TDED اللي هو نمط غذاء مخصص المعمول للمرضى نفسهم. ولكن بشكل عام إذا نبتعد عن الأكل اللي فيه أشياء حافظة، أشياء الفاست فود اللي عليه بهارات كثيرة، هذه الأشياء فإذا بنقدر نبتعد عنها فهي بتساعد في علاج الأمراض وتخفيف الأعراض.
1: طبعا هاي نقطة مهمة جدا. إذا إحنا ذكرنا ما بعد التشخيص إنسان اللي هو عندكم، وكمان في وصل العيادات الخاصة، وصل ما بعد التشخيص ما بعد إعطاء العلاجات، إيش بيتطلب منه الإشي تيحافظ على نمط حياة اللي يقدر يساعده زي ما أنت ذكرت، ومش بس إنه يتعايش مع الإشي رغم وجعه وإنما يحل المشكلة، إيش بيتطلب منه؟
0: أكيد المتابعة. أما الواحد يكون في متابعة ويعمل كمان فحوصات تبعات المتابعة، فالواحد بعض أحيان بيقدر يشوف استباقيا، يعني قبل ما المريض يبلش عنده أعراض، فإذا فحص براز المؤشر على التهاب فإحنا بنقدر نعرف المريض في طريقه إلى التهيج. إذا عملنا له ألترا ساوند للأمعاء وشوفنا أنه في عنده هناك التهاب، فهذا برضو إحدى المؤشرات أنه المريض في حالة غير مستقرة، فإذا بنقدر نضبط الدواء أكثر وأكثر. إذا عملنا له منظار وشفنا بالأخص بالكولايتس أنه لسه في عنده التهابات، صحيح أنه المريض حس منيح، فهنا بنقدر نشوف كيف نقدر نحسن طريقة العلاج. في بعض الأدوية اللي بنقدر نأخذ نسبة الدواء في الدم، فبنشوف إذا نسبة الدواء في الدم هي قليلة فبنقدر نزيد له الجرعة. فالمتابعة هي إشي أساسي.
1: أنا ما بتحكي على متابعة يعني كل كم من شهر كل كم من أسبوع ما بعرف كيف الإشي
0: بتعلق في المريض وحالة المريض. عادة المتابعة هي بين 3 أشهر لـ6 أشهر لمريض مستقر، يعني أعطيته العلاج بلش حاله يتحسن، هو حس حاله منيح وكل شيء تمام، فبتقدر تعمل له فحوصات أو متابعة الطبيب بين 3 أشهر لـ6 أشهر. فبتعلق هي عادة بنكون إذا المريض بأخذ علاج وفيش عنده أعراض وكل شيء تمام، فإحنا بنقول يتعايش يعيش حياته طبيعية، فبنبعد فترات المراقبة وبنكله كل نص سنة مثلا. بينما المريض اللي فيه عنده أعراض غير مستقرة 100%، فبنقوله يخفف فترات المراقبة والمتابعة لثلاثة أشهر وما أقل.
1: يعني كل إشي إشي فردي وكل واحد حسب الحالة تبعته، وبحاجة طبعا للمتابعة، بس مهي أهمية المتابعة يعني هون هاي النقطة كمان اللي كثير مهمة. وأنا بتسألك ذكرنا على إنه الإشي، وأنا ذكرتها كمان في المقدمة، قديش الإشي بأثر على جودة حياة الشخص اللي بيعاني من هاي المشكلة، عادة مثلا من ناحية دعم نفسي، من ناحية أصلا كمان إعطاء كل المعلومات وكل هاي الأمور، يعني كيف أنتوا بتتعاملوا مع الموضوع كأطباء مختصين؟
0: انت تركت لنقطة مهمة كثير كثير كثير. مش لازم ننسى انه اغلب المرضى هم جيل المراهقة او ريعان شبابهم، او اغلبهم طلاب او ببلشوا حياة مهنية وعملية جديدة وكل اشي، فما يكون عندهم اعراض فبتغيبوا عن التعليم او عن الشغل او عن المهنة، فبصير عندهم هنا اضطراب نفسي، فلازم واحد برضو يتطرق لإله يساعدهم. أهم شيء إن الواحد يشرح للمريض نفسه إذا إنه كان في متابعة واخذ العلاج وكل الأعراض هذه قدرنا نخففها عنه، فإله جودة حياة زيه زيياتها شخص عادي اللي بيقدر يتعلم يسوي رياضة يتابع أياتها مهنة بده إياه. بعض أحيان بيكون الوضع صعب كثير، فبنضطر إن نتطرق لطبيب مختص أو خدمة اجتماعية مختصة اللي تساعد المريض. في بعض المرضى اللي بيكون عندهم المرض صعب كتير كتير، فهنا برضو الخدمة الاجتماعية لازم تكون بالصورة. ونقطة مهمة هي الأهل، الأهل أو الأقارب أو شريك الحياة اللي يكون موجود معك. فإما البني آدم اللي يكون معك بيبقى عارف أنك أنت مريض أو في عندك مأكولات ممنوع تكلها أو يكون الداعم لإلك، فهذا نقطة أساسية كتير كتير.
1: نعم.
0: في كثير من الناس اللي بتكون مريضة لمجتمعنا، يعني أهلهم أمهم زوجتهم مش فاهمين شو المرض، فعشان هيك مهم إذا كان في متابعة في الأساس أهم إشي يسمعوا شو المرض، شو أهمية العلاج، شو أهمية الغذاء في الإشي، فهيك بيقدروا يكونوا دعم للمريض نفسه ويحسنوا طرق العلاج. أما يكون كمان في حدا في العيلة فاهم شو عن شو المريض بمرق من أعراض ومن أهمية العلاج، فهذا بيساعد المريض أزيد.
1: وعادة احنا نعرف لما بيكون في هيك يعني أمراض محددة، في عادة كثير جمعيات اللي بتشتغل كمان على التوعية، بتشتغل على الدعم النفسي، وكمان مرات احنا نعرف انه في المجتمع العربي أقل يمكن بفوتوا في هيك جمعيات وفي هيك، ولكن إلها دعم معين.
0: صحيح، في عنا في البلاد هنا جمعيات برضو الليبية باللغة العربية، في عنا متاهة أرتيت لتنخاء بخولي كرون كولايكس اللي هي فيها صفحة باللغة العربية اللي بتشرح عن هذه الأمراض، وفي عنا كمان جمعيات ثانية اللي بتشرح عن هذه الأمراض بنسبة كبيرة، يعني زي جمعية نيسان، وفي جمعيات ثانية اللي بتكتب باللغة العربية، ففي كل هذه الجمعيات الواحد بيقدر يشوف أشياء باللغة العربية.
1: طبعا مهم جدا الواحد يكون عنده كمان الوعي، لأنه مرات لا طلب معلومات، لا طلب يمكن كل ما يتعلق في الأشياء الجديدة في المجال، فحتى مرات بتكون مجموعات دعم كمان عن طريق جمعيات عنها زي، وكمان مهم كثير أنه الواحد يتلقى الدعم من هناك، مش عيب يعني.
0: صحيح هذا نقطة مهمة كثير كثير، بالأخص أما الواحد يسمع قصص من مرضى ثانيين اللي عندهم حالة إيجابية اللي بيقدر يشرح لك ويدعمك، هي نقطة مهمة كثير كثير.
1: طبعا كل ما يتعلق بالدعم المعنوي والنفسي زي ما أنت ذكرت، حتى لما كمان العائلة داعمة، العائلة واعية، فالإشي ممكن أنه يساعد كثير. وأنا بدي أسألك هيك دكتور أحمد، في كل ما يتعلق بالوقاية، يعني دائما إحنا بنحكي مرض وعلاجات وتشخيص وكل هاي الأمور، في إشي اللي إحنا نقدر نمنع إنه إحنا نوصل لهيك حالة؟
0: أهم إشي ما تشفي إشي مرتقي منه 100% بأمراض المعاء الالتهابية. أهم عامل هو التشخيص، ولكن هنا نحن نحكيش عن وقاية بينما نحكي عن تشخيص وعلاج. بينما بشكل عام الواحد إذا قلنا أحد الأسباب هي التغذية، التغذية الصحية، نبتعد عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، الواحد يأكل أزيد خضار وفواكه، شرب مية، الواحد يبتعد عن التوتر والضغط النفسي هو أحد المسببات برضو بقدر يفاقم الأعراض، الرياضة، الواحد يخفف استعمال المضادات الحيوية والمسكنات بشكل عام. بعض الدراسات أكدت أن المضادات استخدام المضادات الحيوية زيادة عن اللزوم في أحد المسببات. ومتابعة طبية منتظمة إذا حدث عنده أعراض توجه للطبيب.
1: طبعا أنت ذكرتهم كل ما يتعلق بالأمعاء، وفي بداية حديثك ذكرت البكتيريا الطبيعية أو البكتيريا المنيحة في المعدة. منيح أنه إحنا نقويها شوي كمان حتى عن طريق مكملات، ولا أنه ما في حاجة؟
0: بشكل عام الجهاز الهضمي تبعينا بيعرف يدبر حاله لحاله، طول ما زدناش عليه إشي فهو بيقدر يغير البكتيريا الحميدة في الجسم إنه يصل لدرجة توازن مع البكتيريا الغير حميدة. هذا التوازن مهم كثير. في بعض الحالات في عنا بيكون إنه مرض أو بعد عملية أو أخذنا علاج مضاد للبكتيريا أنتيبيوتيكا اللي هي غيرت التوازن بين البكتيريا الطبيعية وغير الطبيعية في الأمعاء. ساعتها بعض الحين هناك في إيجابية إنه الواحد يعطي بكتيريا حميدة.
1: يعني أنت بالنسبة لك بس في حال أخذنا مضادات حيوية أو أنتيبيوتكس.
0: صحيح.
1: أما في العادي في اليوم يوم، لأنه كثير أشخاص تحكي لك إنه هاي أشياء يعني بكتيريا حميدة ومش غلط إنك تأخذها ومهم إنك تقوي معدتك شوي، أنت بتقول كطبيب مختص بس إذا في حاجة.
0: صح، إذا في حاجة لعلاج معين الواحد يأخذ العلاج، ما يأخذ أشياء اللي هي مش لازمته كرأي الشخصي فيش حاجة لذلك.
1: طب احنا بنقترب هيك دكتور أحمد البشيش من ختام البرنامج في آخر دقائق من البرنامج، نصائح ربما أمور كنت بدك تحكي عنها وما تطرقنا لإلها، فعندك المجال.
0: أهم شيء زي ما قلنا في البداية إنه الواحد ما يهملش الأعراض المزمنة زي الإسهال والنزيف، ويتوجه للطبيب، طبيب العائلة ومن ثم طبيب المختص عشان يشخصه ويبلشوا العلاج المبكر. العلاج المبكر بمنع المضاعفات وبخفف الأعراض، والمريض بقدر يعيش حياة زي أياتها شخص. اليوم في تطور كثير كبير في العلاجات والمتابعة، والأمل ممتاز كثير لمعظم المرضى، فالعلاج الصحيح بمنع تفاقم المرض
1: طبعا، وهذا مهم جدا، التشخيص في الوقت المناسب والعلاج الصحيح بخفف كثير طبعا من كل المعاناة اللي بعيشها الأشخاص اللي هن عندهم هاي التهابات مزمنة زي ما انت ذكرت، وهذا أمراض مزمنة، فالواحد بحاجة انه هو يتعايش مع الإشي كل الوقت. أنا بدي أشكرك كثير الدكتور أحمد البشيش، مختص بالأمراض الباطنية والمتخصص بالجهاز الهضمي لأمراض الأمعاء الالتهابية، مدير وحدة أمراض الألتراساوند في مستشفى شيبا. يعطيك ألف عافية وشكرا لأنك خصصت هاي ساعة تكون معنا هيك لنشرح على الموضوع اللي هو كثير مهم، مع كل أسف في ازدياد كيف أنت حكيت دكتور أحمد.
0: شكرا لإلك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: شكرا، يعطيك ألف عافية دكتور.
0: ماشي.
1: شكرا.

بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، خصصناها اليوم للحديث عن أمراض الأمعاء الالتهابية. شكرا لكل من كان معنا على السمع، والشكر أيضا لشريهان حاجي ربيكي رفقتنا في الاستوديو من الإنتاج، لنشحاد رزق أيضا في الإعداد، روبي رفقنا في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم اليوم غالية ناطور قدور. أجمل وأحلى تحية وكل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما. إلى اللقاء.

ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: أهلا بكم إلى عناوين النشرة. من مكان نبأ يفيد أن نتنياهو أقر بمحدودية قدرة إسرائيل على التأثير على قرار ترامب بشأن إيران. عدد قتلى حزب الله يتخطى 2300. تخصيص ملياري شيكل لإيجاد حلول تكنولوجية لتهديد المسيرات. المخابرات الأسترالية تعترف بتقصيرها في التصدي لمعاداة اليهود. والحرارة ترتفع قليلا غدا في المناطق الجبلية والداخلية.
8: راديو مكان الأخبار.
7: أهلا بكم إلى أخبار الثانية. نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء من أورشليم القدس عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقر خلال محادثات مغلقة بمحدودية قدرة إسرائيل على التأثير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران. وأشار أحدهما إلى أن نتنياهو أعرب عن قلقه إزاء مذكرة التفاهم التي تجرى مناقشتها حاليا بين واشنطن وطهران، ولم يعقب ديوان رئاسة الوزراء على هذا النبأ. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. ويذكر أن إقدام الحزب في مارس أدار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 2300 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 3 أشهر خسائر تزيد بنحو 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. هذا وتم تخصيص ملياري شيكل لإيجاد حلول تكنولوجية لتهديد المسيرات، وأعلن عن ذلك اليوم وزير المالية بيتسالإل سموتريتش. قال مدير المخابرات الأمنية الأسترالية مايك بورغس إن معاداة اليهود في بلاده تركت دون رادع منذ 7 أكتوبر 2023. وأكد خلال شهادته أمام لجنة التحقيق الرسمية في المجزرة اللاسامية في سيدني أن أموالاً خصصت خلال الأعوام التي سبقت المجزرة لأغراض تجسسية وللتصدي لتدخلات أجنبية على حساب مكافحة الإرهاب. وشدد على أن طرد السفير الإيراني من أستراليا جاء بسبب وقوف طهران وراء هجومين لاساميين على الأقل.
8: الآن إلى حالة الطقس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي في الثالثة بإذن الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
10: بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان.
11: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
12: الشيك اللي عند صالح ذباح بيسوى
13: سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس
14: بشراء فوق 499 شيكل.
15: بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
16: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
17: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
18: شيك
19: اللي عند صالح ذباح بيسوى
20: سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس
21: بشراء فوق 499 شيكل.
22: بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
23: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
24: العيد مش بس تاريخ عرسنام،
25: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
24: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
25: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
26: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
25: عيد معنا،
24: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
25: ممكن تعمل عيد كبير.
26: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
27: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
26: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
27: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
26: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
10: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
28: مرحبا مرحبا، انتم مع لقاء فن فنانينا. تحية لرانيا رشيد أبو نمر، ساعدنا بالإنتاج. تحية لخين دهان، ساعدنا بالهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحية. بداية اخترناها بصوت جيانا نداف.

بلشنا مع جيانا نداف بتغني من كلمات وألحان تميم أودقس، توزيع موسيقي لرامي عرفات، لقاء فن فنانين، لقاءنا الأول مع أحمد فودي.

0: الهواء. رحب بالفنان احمد فودي، كيفك احمد
1: حبيب استاذ شادي؟
0: نحب دائما نسمع صوتك معنا واغاني جديده، وهي مناسبه لنحكي معك. الريم، مين هاي الريم اللي بتغني لها؟
1: كل واحد اسمه ريم بس كله بيحكي عليه.
0: لمين؟ طيب مين هاي الريم؟
1: الريم الغزال الابيض،
0: صح، بيرمز للانوثه، الرقه والجمال العربي الاصيل كمان، كله هذا بمعنى ريم. في حدا اسمه ريم بتغني لها اياها ولا كلمه وحبيتها؟
1: والله هيك مجرد وصلتني هي كلمات معتز عزيز والحان ميلاد عزيز، استوديوهات عنان او زيدان. طبعا كلام والحان اللي هي سوري، وبالصدفه امبارح ام العروس كانت اسمها ريم وطلبوا مني اغني اغنيه الريم
0: وغنيتها بالعرس. حلو، كيف الأصداء على الأغنية بعد جديدة؟ الأغنية
1: بعد جديدة في مشكلة صغيرة كانت في اليوتيوب، المفروض أنه كانت عدد المشاهدات أكثر بكثير من هيك،
0: حلتوها؟
1: إن شاء الله معطينه كيلو بعد 72 ساعة.
0: بتصير تبين المشاهدات،
1: حسيت فيها صراحة.
0: بتغنيها بالأعراس كمان؟
1: أكيد.
0: يوم السبت رح تكون ضيف على برنامج استوديو، رح تغني للفنان الكبير وديع الصافي. أحمد صح؟
1: مزبوط.
0: شو رح تغني؟ هات نتذكر، نحاول نتذكر شو سجلت.
1: الأغاني ولا الأغنية الخاصة اللي رح نعطيها؟
0: الأغنية الخاصة بالأول، في أغنية خاصة.
1: أنت قلبي،
0: أنت قلبي من كلمات وألحان تيسير حداد.
1: طبعا نوجه تحية كبيرة.
0: أغنية رومانسية طربية، شو اللون؟
1: طربية. والله
0: خلينا نسمع، شو رأيك؟
1: هاي يمي أول المستمعين أنتو.
0: إلا طبعا، سمع المستمعين الأغنية الجديدة للفنان أحمد فودي.

0: بعد ما سمعنا انت بقلبي الفنان احمد فودي من برنامج استوديو، كمان رح تكرموا بهالحلقه الفنان الكبير وديع الصافي، صح؟
1: مزبوط.
0: شو رح تغني له وبتحبه انت؟ اكيد
1: اكيد اكيد طبعا، يعني استاذ وديع يعني فش فش راعين على صوته دائما، وانا دائما يعني بتواصل مع ابنه فهد وهيك.
0: شو رح تغني متذكر؟
1: احنا اخترنا 5 اغاني صراحه. الاغاني اللهم صل على سيدنا محمد، احنا سجلناها بشهر 9، يعني انت عارف يعني انا كل يوم لسه بعرس ويا دوب
0: مكان. نستنى ونشوف الحلقه يوم السبت، رح تكون على قناه مكان. حكيت انه انت لسه مشغول بفتره الاعراس.
1: طبعا طبعا
0: رجعت الاعراس بقوه، خلصت الحرب.
1: أنا صراحه بهي الساعه بكون نايم بس صحيت عشانك.
0: شكرا شكرا احمد. الاعراس رجعت بقوه، كيف شايف الوضع؟
1: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ما ترجع الحرب.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ما ترجع، نضلنا نفرح الناس ونضلنا مبسوطين. هي اهم
0: شيء. ان شاء الله عندك موسم افراح حافل اكيد.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: على خير ان شاء الله. شكرا للفنان احمد فودي، ودائما بنحب نسمع منك اغاني حلوه. شكرا احمد.
1: الله يسعدك حبيبي،
0: نهارك حلو. كمل نوم لكان.
1: يلا حبيبي
0: سلامات، باي باي.

0: حلوة ومهيوبة طيوبة رجل حلو هذا من الناصري قلنا لنا أحدث أغنية لسعنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة ومنرجع لنتابع معك لقاء فن فنانين
1: في معكم نورما نيسا بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
2: بسيطة بموسم جديد مع نورما نيسا ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
1: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا يلا بسيطة.
2: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: العيد مش بس تاريخ الرزنامة.
4: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
3: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
4: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
4: عيد معنا
3: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
4: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: رجعنا مع أغنية ناجحة للفنان زهير فرانسيس.

طمني عنك الأغنية الحلوة أصدرها زهير فرانسيس قبل كم من شهر وصلت عنا للمرتبة الأولى بسباق فن فنانينا.

لكن هالكوس طلعت للمرتبة الأولى، قعدت 3 أسابيع بالقمة. نذكركم أنه يوم الأربعاء من 2 للـ3 موعدنا مع سباق جديد. إسا كمان أغنية جديدة نتعرف عليها، واصف حبيب دلعن. كل إنتاجات فنانين بلادنا اسمعوها دايما دايما بلقاء فن.

أنس طباس منه للأغنية الأنجح هالأيامات يا الطنوس رقم واحد صار له 3 أسابيع المرتبة الأولى الهوى جعنا كلمات وألحان إياد مطانس توزيع رامي عرفات.

يا طنوس. يوم الأربعاء نشوف إذا رح يبقى رقم واحد ولا رح يتراجع. أربعة موعد جديد مع السباق ساعتين.

0: الحلوة اللي صرنا فترة عم نسمعها تغني لنا إياها حنان عثاملي روحي. نرحب بحنان معنا. مرحبا حنان.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: شو هالأغنية الحلوة اللي قدمت لنا إياها؟
1: تسلم. شكرا جزيلا من ذوقك.
0: والله حلوة. صوتك حلو كمان.
1: شكرا.
0: احكي لنا شوي عن ظروف إصدار هالأغنية. كيف غنيتيها؟
1: إصدار هالأغنية أتت هيك بإلهام. يعني كنت في شي صفرة من صفراتي مروحة هيك في الطيارة، وكانت بستمع لمجموعة من الألحان المختلفة المتنوعة وانولدت هالكلمات، بديت أكتبهن وجاءت هاي الأغنية تباعا.
0: حلو. كلماتك وألحان مين؟
1: الكلمات كلماتي وألحان الفنان وهاب بدرني.
0: موجه له تحية أكيد. لاحظت أنه أنت حضرتك دكتورة صح؟ عندك دكتوراه بأي موضوع؟
1: أنا دكتوراه معي في النقد والأدب والفلسفة، وتروح الدكتوراه تجمع ما بين الأدب والفن أيضا.
0: كمان روائية حضرتك صح؟
1: نعم، باحثة في فن الأدب والرواية.
0: شو اللي خلاك بهاي الأيامات تتغني؟ هذا حلم قديم؟
1: لا أبدا لا، أنا دائما أغني منذ كنت صغيرة. والدي أيضا شاعر شعبي زجال ومعروف في قرية الريني، وأهداني هذا الصوت الجميل منذ الصغر أنا أغني. ولكن طبعا حينما في مراحل حياتك تتفرغ للعديد من الأمور، تحاول أن توفق بينها وتتوزع الأمور، بهذا السبب أتت الأغاني ربما الخاصة متأخرة قليلا.
0: إسا تفرغتي شوي.
1: يعني تركيز على الأمور يحتاج وقت وجهد.
0: أحس كمان صورتي للأغنية فيديو كليب. وين هالمناظر حلوة هاي؟ بالبلاد؟
1: إسطنبول. نعم، ليست في البلاد لأنها جاءت في فترة الحرب. وكنت باستضافة ابنتي التي تتعلم خارج البلاد، وهي تقطن بجانب تلك المنطقة الجميلة.
0: حلو.
1: استثمرت الوقت في تصويرها هناك.
0: حلو. شو ردة الفعل اللي عم تخديها على الأغنية؟
1: جميلة جدا، رائعة جدا، لأن يعني الجميع يسمعها ويعود لي بإطراءات.
0: حلو.
1: ويرددونه أيضا، يردون الأغنية، يسمعونها دائما أقرباء وغرباء، وهذا الشيء يثلج الصدر.
0: حضرتك بتقدمي حفلات كمان؟ بتظهري بحفلات ولا بتكتفي بس بالغناء عبر اليوتيوب؟
1: طبعا أنا ظهرت على أهم المسارح الموجودة في بلادنا وأيضا عالميا. أشترك في كونسرتات خارج البلاد. وطبعا
0: احكي لنا وين كنت، وين شاركتي؟
1: شاركت كثير من المسارح المحلية هنا عديدة، وفي خارج البلاد كنت في النمسا في كونسرت في النمسا، وأيضا في دريسدن في ألمانيا وبون.
0: حلو.
1: نعم.
0: حلو. رائع. شكرا لك كثير على هالمقابلة السريعة. بتحب تقولي كلمة للمستمعين عم يسمعونا؟ اسمع أغنيتك يتابعوها.
1: وشرفني، شرف كبير لي جدا.
0: شكرا.
1: أتحدث معك اليوم.
0: شكرا.
1: وأوجه للمستمعين للذين يحملون ذائقة جميلة وأصيلة، أقول دائما الموسيقى هي لغة أصداؤها لا تنتهي، خاصة إذا كان الفنان فنان يحمل روح الأصالة.
0: ولا مرة متأخر كمان صح؟
1: ولا مرة أكيد، من قال ذلك؟
0: حلو. حلو. شكرا حنان.
1: العفو.
0: إلى اللقاء. نهارك حلو. إلى اللقاء.

الضرابي، خدنا معه مشوار حيفا وعكا وعرام الله وعالزولان كمان. السندين خطيب تحكي لنا عبلادنا قديش حلوة، بلادنا غير.

الفستوني هذا مروه خضيري. استأجل الوقت لنختم لقاء فن فنانين لهالأسبوع. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. باقيين احنا بعد الأخبار والإعلانات.

0: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الريحة كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد.
6: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: عناوين النشرة من مكان: نشر اسم ضحية جريمة القتل في الناصرة، نبأ يفيد أن نتنياهو أقر بمحدودية قدرة إسرائيل على التأثير على قرار ترامب بشأن إيران، عدد قتلى حزب الله يتخطى 2300، تخصيص ملياري شيكل لإيجاد حلول تكنولوجية لتهديد المسيرات، المخابرات الأسترالية تعترف بتقصيرها في التصدي لمعاداة اليهود.
9: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة ساعتنا الآن، أهلا بكم. علم أن ضحية جريمة القتل التي ارتكبت اليوم في الناصرة هو صلاح زعبي البالغ من العمر 63 عاما. وأفيد أن لجنة صلح محلية حاولت أمس دون جدوى تسوية نزاع اندلع بين الضحية وشخص آخر على خلفية بناء درج. وبلغ 112 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مما يشكل ارتفاعا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء من أورشليم القدس عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقر خلال محادثات مغلقة بمحدودية قدرة إسرائيل على التأثير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران. وأشار أحدهما إلى أن نتنياهو أعرب عن قلقه إزاء مذكرة التفاهم التي تجرى مناقشتها حاليا بين واشنطن وطهران، ولم يعقب ديوان رئاسة الوزراء على هذا النبأ. من جهته وصف رئيس المعارضة يائيل لابيد الاتفاق الآخذ بالتبلور مع إيران بكارثيا. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن لابيد حمل الحكومة مسؤولية ما أسماه بالفشل السلطوي المستمر. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، ويذكر أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 2300 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 3 أشهر خسائر تزيد بنحو 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسمه بحرب إسناد غزة. هذا وتم تخصيص ملياري شيكل لإيجاد حلول تكنولوجية لتهديد تهديد المسيرات، وأعلن عن ذلك اليوم وزير المالية بيتسل إيل سموتريتش. قال مدير المخابرات الأمنية الأسترالية مايك بيرغس إن معاداة اليهود في بلاده تركت دون رادع منذ 7 أكتوبر 2023، وأكد خلال شهادته أمام لجنة التحقيق الرسمية في المجزرة اللاسامية في سيدني أن أموالا خصصت خلال الأعوام التي سبقت المجزرة لأغراض تجسسية وللتصدي لتدخلات أجنبية على حساب مكافحة الإرهاب، وشدد على أن طرد السفير الإيراني من أستراليا جاء بسبب وقوف طهران وراء هجومين لاساميين على الأقل. في اليمن ألقي القبض على عدد من الضالعين في عملية اختطاف واغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية بالعاصمة المؤقتة عدن وسام قائد مطلع الشهر الجاري، هذا ما كشفت عنه مصادر أمنية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
9: الآن إلى حالة الطقس.
8: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 24، حيفا 23، الناصرة 26، اللد والرملة وجبال الجليل 25، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 29، وفي بئر السبع 27 درجة. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار، نلتقي مجددا في الرابعة بإذن الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: قتيل في الناصرة وجرحى في كفر يسيف، الجريمة لا تهدأ في المجتمع العربي رغم أن العيد على الأبواب. اتفاق واشنطن وطهران في حالة مد وجزر، غموض يلف التفاصيل. إيران تؤكد وجود عراقيل وترامب يقول إما اتفاقا عظيما وإما لا شيء. إجماع بين الأحزاب العربية على مشتركة تقنية، هل يتصاعد الدخان الأبيض قريبا؟ تدفق الحجاج إلى منى في الديار الحجازية، ويوم التروية يفتتح أعظم رحلة إيمانية. وحركة تجارية في البلدات العربية والأسواق عشية الأضحى المبارك، كل عام والجميع بخير. هذا والمزيد، كونوا معنا
9: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمصوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
11: شيك
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
12: العيد
11: مش بس تاريخ عرسناه.
12: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
11: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
12: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
13: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
12: عيد معنا،
11: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
12: ممكن تعمل عيد كبير.
13: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
14: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
15: مرحبا مرحبا، رجعنا نكمل معكم الفترة بعد سباق لقاء فن فنانينا، وعدنا إسا معكم على الأغاني على الطريق. منبلش مع صباح الورد، أحدث أغاني سانت ليفان. هوني حلوة صور لك كليب بالأردن.

بعد مجموعة من الأغاني الإيقاعية الناجحة لإلو كلمانتينا سانت لبانس قدم لنا أغنية كلاسيكية فيها شوية طرب فيها صباح الورد أحلى نهار على الكل اللي عم يسمعنا أنا معك ولا الأربعة

للأربعة إحنا معكم على 3:30 أخبار فنية. اليوم رح نحكي عن بيسان إسماعيل، فيفي عبدو، محمد رمضان، أحمد عز وكريم عبد العزيز. هذا كله على 3:30 مع زميلي عرين بسول. أخبار الفن والفنانين، أسكت يا لساني. أغنية ناجحة بتود بتتصدر منصات الموسيقى.

0: اسماء جديدة.
1: عالطريق يا أصحاب.

0: عالطريق ريميكس ريميكس
1: ريميكسنا اليوم لأغنية محمد حمائي اللي أصدرها عام 2007 بحبك كل يوم أكتر.

كنا مع ريمكس عطري محمد حمائي، حكينا لكم هالصيف موعدنا مع ألبوم جديد لمحمد حمائي، واحدة من الأغاني المنتظرة من هالألبوم ديو بيجمعه مع شيرين عبد الوهاب. إذا نروح عند فاصل إعلاني قصير، بس قبل عنا تحية حلوة وخاصة لنادين محروم، نقولها مبروك، اجتازت امتحانات الدولي في التمريض، مبروك لنادين محروم. إسا إعلانات ومنرجع، خليكم معنا على السماء.

0: العافية معكم نور منيسا بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لحد هنا بس، خلص بكفي خلص.
1: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
0: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
1: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
4: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة، كمان رجعنا مع جديد وائل كفوري. شو مشتاق له؟

مشتاق لي جديد هالأغنية من وائل كفوري سمعناكو إياها اليوم كمان بنسخة جديدة. ترند حكينا لكم بسوريا بلبنان وعنا كمان. إسه بتنضم لنا شيرين عبد الوهاب بعدها أخبارنا الفنية.

تباعاً شيرين عبد الوهاب، هاي أحدث إصداراتها، كل الأغاني الجديدة أنتوا الأوائل طبعاً تتعرفوا عليها. كمان أخبار فنية عنا، لحظة ونكون مع أخبارنا لليوم.

0: ثلاثة ونص صارت ساعة باستهاتنا بحيفا.
1: استمان وأسهر وأقول لك بحبك وعمري ما أقول لك وداعاً.
2: أسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
2: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا رين.
2: مرحبا شادي.
0: أخبار كتير. نبلش مع بيسان إسماعيل. مالها؟
2: صح، بيسان إسماعيل دعوها لمهرجان كان وانعجت بهاي الدعوة وشاركت طبعا المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.
0: فضيحة.
2: هي
0: نوع من
2: هي أمور عفوية، بتدرسش الأمور قبل ما تيجي وتصارح المتابعين. قالت أنا معجوقة، دعوني على مهرجان كانيس.
0: كانس بدل مهرجان كان.
2: صح.
3: Welcome to the festival دي كانس. The festival دي كانس.
2: عرفت شو تقولوا، والناس على السوشيال ميديا كثير نزلوا عليها وهي طلعت تبرر موقفها.
0: شو قالت؟
2: اسمع.
3: الجملة كانت بالفرنسي فأنا اكتشفت بعدين، بس والله عطتوني معلومة جديدة أقسم بالله، والله حلوة. تعرف المعلومة
4: إنه الاسم ما بتلفظ
3: آخر الكلمة. أنا ما كنت بعرف، أنا بعرف بالإنجليش وبتلفظ بشكل طبيعي جدا. و
4: أنت أصلا شو بدي أعرفك يعني، ليش لازم تعرف؟
0: شو رأيك في كلامها؟
2: عفوية البنت، تتركوها بحالة.
0: صح، بعدين غلطة مش مشكلة.
2: لا، مش شرط تكون عارفة كل شيء.
5: حد

0: كان قبل يومين بمصر عرض احتفالي كبير لفيلم 7 دوجز لأحمد عز وكريم عبد العزيز، والمفاجأة ما كانتش بالفيلم هي، بس كانت
1: حضور
0: بالحضور
1: في عبده.
0: شو عملت؟
1: اسمع، موتتني ضحك.
2: كدي جوه هخش اشوفها بليش كدي.
3: الفرق ما بينها مثلا وما بين اي حاجه، ما جابوش ليه حد من عندنا مثلا؟
2: ما جابونيش انا ليه؟ ايه بلوش كدي؟ كان لازم يجيبوني انا.
3: عندنا فوف بقى.
2: ايوه بقى هنتفرج عليه والسبع كلاب اللي انا هخش اشوفهم دول.
4: انا يا بنتي شكرا يا بنتي على ثقتك الغاليه. بس شكرا.
0: لذيذ فوفا.
1: فوفا فش على هضمتها، بتلاقيهاش
2: يا مسفت يا لاوي يا خرابي يا مسفت يا لاوي يا خرابي. 5 مواه
1: 7 دوجز عم بيلاقي منافس كتير كبير مع فيلم الأسد اللي كمان محمد رمضان مضغوط كونه احتفل بعيد ميلاده ب 23/5، بس مضغوط من المنافسة.
0: فكرك مين صار عمره؟
1: مواليد 88، عيد ميلاده 38 سنة.
0: صغير محمد رمضان،
1: كتير صغير. بس بقول لك أنا الأسد، مين هدول السيفن دوجز؟ فيلم الأسد عم بيجيب إيرادات حلوة، بس المنافسة كبيرة.
0: حوالي 40 مليون جنيه مصري بأسبوعين.
5: كان كل تركيزه كل نجم مصري كبير، فكان كل تركيزي هو دراسة سيكولوجية الشارع المصري، بيحبوا ايه بقى. اول مسلسل اعمله هطلع وادفع وعلي. لما حققت التارجت ده بعد الاسطورة، حسيت ان في شريحة اخرى في المنطقة العربية لازم ابدأ اسعى لها.
1: على سيرة الاعمال الفنية، انا كتير متحمسة لمسلسل ممكن.
0: ليه؟
1: بحب ظافر العابدين ونادين نسيب نجام، والصراحة استفقتلن، ما شفتنش برمضان
0: اغنية جديدة طلعت
1: تتر. لمين؟
0: مروان خوري.
1: والله
0: شو اسمها؟
1: ممكن
0: ممكن ممكن
1: سمعني.
6: ممكن شو رح يتأثر يعني لما الكون بيسمعني.
0: نختم مع أحمد سعد. ماله أحمد سعد؟
1: مرته علمي تطلقه، طليقته
0: علياء.
1: أيوة، هي كانت كمان مديرة أعماله. مهمة بتنشر عندها على الستوري إنه جدول الحفلات اللي رح يكون له بالصيف،
0: فالناس رح تقول
1: هذا شو بيقول. رجعوا لبعض ولا بعدين مطلقين، ولا حتى ولو اتطلقوا ضلت مديرة أعماله، ولا هي بتضل تحترم أبو أولادها. مش عارفة بالضبط صراحة، بس شو فيها إذا يعني حطت جدو؟ لازم يتلحموا، لازم يكونوا
0: ملتفين بعض.
1: بالضبط.
0: نختم معها أحمد سعد.
1: أغنية جديدة الفلوس. هو ديستنتك حبيتها.
0: شكرا عارين، كل عام بخير.
1: شكرا، أنا بكرة معطل وانت مداوم.
0: صح،
1: حط لي إياها. أنا
0: كل عام وانت بخير والجميع بخير.
1: انت مع ماريا.
0: صح،
1: ببرنامج العيد
0: من 10 إلى 12.
1: اتصلوا وشاركوا
0: بكرة وبعد وبعد
1: معايدات
0: كل أيام العيد
1: احتفال.
0: انت رح ترجع الأسبوع القادم.
1: صح.
0: باي باي، إلى اللقاء. باي باي.

طلبتها نبيلة إياها أوتستراد. أنا بكرة معطل وأنت مداول. تحية كبيرة لكل المعطلين والمعيدين. بكرة وبعده وبعده بكرة وبعده وبعده إحنا رح نكون معكم أنا وزميلي ماريا الصبح من 10 ل 12. عيدوا معنا، أحب تسمعوا.

الأردنية أوتسترال أنا بكرة معطل المعطلين ومعيدين عيد سعيد ومبارك على الجميع حكينا لكم هنكون معكم أنا وزميلي ماريا بكرة وبعده وبعده من 10 الصبح هنحتفل ونعيد سوا الطريق نرجع للأغاني الجديدة نرجع السالة أغني ناجحة الأيامات عالميا أغنية المونديال واحدة من أغاني المونديال بصوت

0: إليانا غني أغنية المونديال. بعد شوي أغنية من زمان بس هسه محمود التركي داليا مبارك شنو شنو شنو شنو بالعراقي قالوا لياها
1: شنو شنو هذا منو سكت هالناس كل سأل شهل

شاعر هالأغنية عبد المنعم السباعي كان يحب مديحة يسري، كانت هي متجوزة من الفنان محمد فوزي. هذا ما منعه أن يكتب كلمات هالأغنية حبا فيها. الحان موسيقار محمد

حسب القصة اللي حكاها الموسيقار محمد عبد الوهاب. الشاعر عبد المنعم السباعي حكينا كان يحب كتير مديحة يسري. تأخر بإنهاء المقطع الثالث، فشو عمل عبد الوهاب؟ عزم مديحة يسري زوجها محمد فوزي والشاعر، وطلب من مديحة يسري إنه ما تعبره طنشه عشان يتأثر ويروح ويكمل الجزء الثالث الفصل الثالث من الأغنية، وهذا اللي صار.

بس حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

العذاب وهواك. أغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب ذكرناها اليوم بزواج أغنية من زمان، لكن لكو صدرت عام 1955، كانت واحدة من أنجح أغاني هذاك السنة هذاك العام. قبل ما نروح نرجع للأغاني الجديدة، يلا

شاء الله دايما آخر انبساط. إحنا إجا الوقت لنودعكم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة إن شاء الله رح نعود نلتقي معكم على التنتين توب 10 سباق الأغنيات وعلى الثلاثة على الطريق. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحية.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نام.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأن كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
4: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: نشر اسم ضحية جريمة القتل في الناصرة، الشرطة تواصل مكافحة ظاهرة ابتزاز الإتاوة، تفاؤل في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إزاء احتمال تشكيل القائمة المشتركة مجددا، ولبيد يصف الاتفاق الآخذ بالتبلور مع إيران بكارثيا.
2: راديو مكان الأخبار.
9: الرابعة ساعتنا الآن، أهلا بكم. علم أن ضحية جريمة القتل التي ارتكبت اليوم في الناصرة هو صلاح زعبي البالغ من العمر 63 عاما، وأفيد أن لجنة صلح محلية حاولت أمس دون جدوى تسوية نزاع اندلع بين الضحية وشخص آخر على خلفية بناء درج. وبلغ 114 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مما يشكل ارتفاعا حادا نسبته أكثر من 20% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. قدم تصريح مدعي تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد 3 من سكان حورة وآخرين من كريات جات تنسب لهم ابتزاز الإتاوة من مقاولين في منطقة ريشون لتسيون. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن التحقيق في القضية أجري في قسم مكافحة ظاهرة ابتزاز الإتاوة في وحدة لاهف 433. أعرب الرئيس الجديد للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يوسف جبرين عن تفاؤله إزاء احتمال تشكيل القائمة المشتركة مجددا، وأضاف جبرين أن الأطراف ستجتمع بعد عيد الأضحى المبارك مرجحا أن تتغلب على العوائق. وصف رئيس المعارضة يائير لبيد الاتفاق الآخذ بالتبلور مع إيران بكارثيا. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن لبيد حمل الحكومة مسؤولية ما أسماه بالفشل السلطوي المستمر. ونقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء من أورشليم القدس عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقر خلال محادثات مغلقة بمحدودية قدرة إسرائيل على التأثير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران، وأشار أحدهما إلى أن نتنياهو أعرب عن قلقه إزاء مذكرة التفاهم التي تجري مناقشتها حاليا بين واشنطن وطهران، ولم يعقب ديوان رئاسة الوزراء على هذا النبأ. في اليمن ألقي القبض على عدد من الضالعين في عملية اختطاف واغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية بالعاصمة المؤقتة عدن وسام قائد مطلع الشهر الجاري، هذا ما كشفت عنه مصادر أمنية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
10: الآن إلى حالة الطقس.
9: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونلتقي مجددا في الخامسة بإذن الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: قتيل في الناصرة وجرحى في كفر يسيف، الجريمة لا تهدأ في المجتمع العربي رغم أن العيد على الأبواب. اتفاق واشنطن وطهران في حالة مد وجزر، غموض يلف التفاصيل. إيران تؤكد وجود عراقيل وترامب يقول إما اتفاقا عظيما وإما لا شيء. إجماع بين الأحزاب العربية على مشتركة تقنية، هل يتصاعد الدخان الأبيض قريبا؟ تدفق الحجاج إلى منى في الديار الحجازية، ويوم التروية يفتتح أعظم رحلة إيمانية. وحركة تجارية في البلدات العربية والأسواق عشية الأضحى المبارك، كل عام والجميع بخير. هذا والمزيد، كونوا معنا
10: اليوم مع سماح سنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك ش

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاية وسيعة 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون إلى برنامج اقتصادكم لهذا اليوم بإذنه تعالى حتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. اقتصادكم جوسلين محاميد إبريك، روبيسون هولز ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. محافظ بنك إسرائيل يقرر تخفيض الفائدة البنكية هذا اليوم، سنتحدث عن هذا الموضوع. عيد الأضحى على الأبواب، وكيف سيؤثر على جيوب المحتفلين اقتصاديا من شراء حاجيات العيد وما إلى ذلك. أسعار السفر إلى البلدات المختلفة سواء كان ذلك في سيناء أو في عدد من الدول الأوروبية تنخفض بشكل كبير، لماذا وكيف يؤثر ذلك على المسافرين خاصة في فترة عيد الأضحى المبارك؟ مشروع المليون، مشروع المليون شيكل، كيف يمكن جمع مليون شيكل في فترة محددة، وذلك في حملة تبرعات للمستشفى الإيطالي في مدينة حيفا كمشروع خيري من الطراز الأول. الأضاحي، الأسعار ترتفع بشكل كبير جدا، حتى أن الشات يبلغ سعر الشات اليوم ما بين 3500 شيكل إلى 4000 شيكل. لماذا يلجأ العديد من المسلمين الذين ينمون تقديم الأضاحي إلى تقديم هذه الأضاحي في بلاد الحجاز في المملكة العربية السعودية عن طريق توكيل أحد الحجاج بتقديم الأضحية عن شخص يتواجد في البلاد؟ هل الأسعار هي السبب أم أن العمل يجري على إطعام فقراء ومساكين خارج الدولة؟ المونديال في أرقام، العديد من المواطنين يرغبون بحضور المونديال ولكن الأرقام خيالية، الأسعار في الفنادق وأسعار التذاكر. من النظرة الاقتصادية سنعرج على المونديال. سيداتي وسادتي، هذه المواضيع وأخرى حسب ما يتيح لنا الوقت سنتحدث عليها من خلال برنامج اقتصادكم، اقتصادكم لهذا اليوم، اسم البرنامج اقتصادكم لهذا اليوم. إذن نحن نمضي وإياكم بإذن تعالى حتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من مدينة حيفا. مواضيعنا سنتطرق إليها من الجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا، ونعرج عليها أيضا إن كانت فيها جوانب أخرى غير اقتصادية للحديث عنها في سياق برنامجنا لهذا اليوم. إذن تعالوا بنا سيداتي وسادتي، نكون بعد لحظات مع المقابلة الأولى في برنامج اليوم. ينضم إلينا وئام أبو الهيجة، محامي ومدقق حسابات، رئيس نادي الروتري ستيلا مارس في مدينة حيفا. تحية لك وئام، وكل عام وأنت بألف الخيرات.
1: مساء الخير عزيزي أخ محمد، ومساء الخير لجميع المستمعين، وكل عام والجميع بألف خير
0: إن شاء الله على الجميع. السؤال الذي نبدأ به، مشروع المليون، أول شيء قبل ما نخوض فيه، لماذا سمي مشروع المليون؟
1: أول شيء تعال نعطيك توطئة بسيطة بالنسبة لما معنى الروتري وما معنى نادي روتري ستيلا مارس حيفا. عمليا الروتري هي حركة عالمية اللي بتضم رجال ونساء، سيدات ورجال أعمال ومهنيين مختصين كل واحد في مجاله. عمليا هاي الحركة بدأت في مطلع سنوات 1905 في 23 شباط على يد المحامي بول هاريس، اللي كان معني على أساس يأثر أكثر ويجيب كمان شغل له أكبر، إنه يضم معاه علاقات بشكل إنه يكون في معاه مجموعة أشخاص مهنيين اللي يتداولوا الأفكار بيناتهم ويكبروا المصالح المهنية بيناتهم. فبالفعل انتقل من ولاية عمليا إلينوي في مدينة شيكاغو، انتقل لمبنى تجاري كبير اللي فيه طلب إنه كل واحد من الأشخاص الموجودين مستأجرين في المبنى نفسه إنه يعملوا زي حلقة تعارف ما بيناتهم، ويكون في زي صلة مشتركة وتبادل كمان مهن وتبادل علاقات تجارية بيناتهم. وبالفعل انضم له ثلاث أشخاص، اللي هو عمليا واحد صاحب منجم، الآخر تاجر، والثالث مهندس. فكان في بناتهم زي حلقة تعارف اللي بديت بثلاث أشخاص كانوا يتبادلوا وجودهم ما بين المكاتب المختلفة. من هون أجا اسم الروتري بمعنى أو بآخر دوران أو تعاقب أو مناوبة. وبالفعل بسنة 2005 بنهايتها انضم لهالحلقة هاي 30 شخص، وبلشت تكبر الأمور لحديت أنه بسنة 1908 صار في مجموعة كبيرة من النوادي الأخرى اللي حولوا النظرة تبعتهم من نظرة مهنية ليستفيد الواحد من الآخر ويعطوا للمجتمع أكثر، وبالتالي سموا الفكرة Service Above Self، يعني عمليا خدمة الغير قبل الذات.
0: في خدمة الغير مشاريع قبل الذات اللي هي أكثر مشاريع خيرية مش ربحية
1: 100%. الهدف هو خيري وليس ربحي أبدا، الهدف هو تعارف ثقافي حضاري ما بين الأشخاص.

0: دكتور حاتم خوري، إضافة لحياة المرحوم القاضي سليم جبران، اللي بضم النادي طبعا اليوم 66 عضو من ضمن شخصيات عربية حفوية رائدة في مجال أعمالها، اللي الهدف تبعها هو اجتماع مرة كل أسبوعين وإعطاء كل ذي حق حقه بكل معنى الكلمة للمجتمع. ومن هون أجا عدة مشاريع اللي بيقوم فيها النادي على مدار السنين، بالأساس تعنى بكل ما يتعلق بإعطاء لمصلحة المجتمع، إن كان بمجال العلم أو بمجال الصحة أو بمجال التوعية أو بمجال الاقتصاد أو بمجال الحفل الخيري، اللي توزع كمان كل المبالغ اللي تجمع لمصلحة المجتمع. وأجا كمان مشروع المليون اليوم، اللي هو بالأساس بيخدم فكرة رهيبة وكبيرة جدا.
1: طيب بس منيجي بنحكي عن الفكرة، خليني بس أخذ معك برنامجنا اقتصادكم. أفهم من كلامك أنه بده يكون مبني النادي الروتري، كيف أنت بتقول بعمل كتير مشاريع خيرية اللي هي عمليا فيها توزع أموال أو بحاجة إلى أموال، وتعلم جيدا وضع الاقتصاد اليوم في البلاد. تستصعبون في الفترة الأخيرة ولا الأمور تسير تمام على ما يرام؟ تعرف أيام حرب، أيام أوضاع اقتصادية شوي صعبة، كيف تسير الأمور على الأقل من هذا الجانب وبعد ذلك ندخل إلى مشروع المليون؟
0: يعني إحنا مجتمع عربي اللي إذا اشتكى عضو من أعضائه فاجتمع الأعضاء الآخرين لمصلحته، بمعنى أو بآخر إحنا في عنا تكافل اجتماعي كتير كبير. بالأساس بكل ما يتعلق بمشاريع خيرية اللي بتخدم الخير وبتخدم عن جد المجتمع. صحيح إنه إحنا بوضع من ناحية اقتصادية ومن ناحية حربية وأمن وسلام إحنا مش بوضع أحسن ما يكون، وبالتالي حتى الحفل الخيري اللي كان مقرر إنه نعمله هاي السنة ما قدرنا نعمله. كان الهدف تبعه هو أكثر خيري لمصلحة المجتمع، بمعنى أو بآخر يجي يتهنوا من حضور حفل عريق اللي تحضر له على مدار حوالي نص سنة مع جمعية الفن في ترشيحها، ولكن للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كانت مفروض أنه تعقد ب14/5، ولكن التحضيرات كانت مفروض تكون بحدود شهر 4 و3 وقبلها، ولكن ما قدرنا نحضر له زي ما لازم لأنه العازفين ما قدروا يكونوا موجودين بالتحضيرات زي ما لازم.
1: طيب.
0: فقلنا بهاي السنة اللي بتختلف عن السنة اللي قبل في نادي روتر استلامارس
1: بسبب الأوضاع اللي بتحكي أنت، حرب وما إلى ذلك وتأثيره على الاقتصاد بهذا الشكل
0: 100%. طيب. فقلنا تعني نجي نعمل مشروع عيني بحيث أنه المشروع يخدم فكرة كبيرة ونحاول نوصل لقدر المستطاع من أهل الخير لوصول لحوالي 100 شخص، اللي هن 100 متبرع من المجتمع العربي عامة مش شرط بس من حيفا، اللي يخدم فكرة كبيرة لمصلحة المستشفى التلياني.
1: طيب خلاص تعطينا فكرة على المستشفى التلياني، بنسمع عنه كثير هذا المستشفى، الموقع وبعض المعلومات الصغيرة للخطوط العريضة
0: طبعا. فأنا بقول هيك عمليا كل خطوة واحد بيسويها لمصلحة المجتمع تعود بالأساس عليه بالفائدة، وإحنا يعني بنشكر ربنا أنه إحنا موجودين بالجهة اللي بتعطي، وهذا يعني كما بقوله هذا فضل اللي إحنا عمليا نمتاز فيه ونقدر نعطي لغيرنا قدر المستطاع، وإن شاء الله يا رب كلياتنا نقدر نعطي بهالحياة هاي قدر المستطاع ونخدم المجتمع، لأن إحنا بحاجة لخدمة مجتمع. مع صعوبة كل هالفترة هاي وصعوبة الوضع الاقتصادي حتى كمان في المصارف الصحية، مستشفى تلياني مستشفى عريق فوق 100 سنة قائم في حيفا، وهو بيخدم مش بس أهالي حيفا، هو بيخدم المنطقة ككل، وهو عمليا واحد من المستشفيات القليلة جدا اللي بتعطي حتى كمان أسرة لكل ما يتعلق بالأناس اللي هن يعني مقبلين بعيدا عن السامعين على حفة الموت. فبالتالي المستشفى مستشفى استثنائي بالوسط العربي وحتى كمان بالوسط عامة، موجود في لب حيفا، عنده حوالي 100 تخت اللي بعطي بالأساس الخدمات الصحية خاصة في مرضى السرطان. والمستشفى بحاجة لدعم قدر المستطاع في كل ما يتعلق في حوسبة الجهاز الصحي الموجود عنده،
1: يعني بده ماديات من أجل هذا المشروع الحوسبة الحديث تحديث الحوسبة. طيب
0: مليون الدعم اللي بوصله للمستشفى هو بحسب كمان عدد الأسرة حسب كبر المستشفى، فبالتالي الدعم مش كبير، احنا عم نحكي عن 100 تخت، ولكن بحاجة كبيرة لدعم آخر اللي بيجي كمان من أطراف معينة أخرى. إحنا قمنا استنادا لدعم اللي هو متواصل مع المستشفى، ولكن بمشروع عين كبير الهدف تبعه زي ما حكينا حوسبة كل المعطيات الرسمية الموجودة في الملفات والسجلات الصحية بقلب المستشفى نفسه.
1: طيب المليون يعني

0: بدكم تروحوا على 100 شخص كل شخص يعطي 10,000 شيكل؟
1: نعم هذا التوجه، توجه لأهل الخير على أساس
0: طبعا مش بس من حيفا كبير. المقصود من كل أنحاء البلاد ولا بالتركيز على حيفا والمنطقة؟
1: يعني طبعا يعني كلياتنا خير وبركة وكلياتنا إخوة في كل أنحاء البلاد وكل أنحاء الوسط العربي حتى قاطبة، ولكن إحنا عم نحكي بالأساس على أهالي حيفا خارج حيفا كمان في قلب البلاد اللي بيقدر يمد إيده للخير. والحلو كمان إحنا راح نخلد كمان هذا الحدث عن طريق وضع لوحة لكل المتبرعين
0: بأسماء المتبرعين
1: بأسماء المتبرعين يعني طبعا دعم لإلهن وشكر لإلهن، مع أنه في ناس كتير أثنت على المشروع مش بحاجة لوجود اسمهن، وإحنا مش جايين نعمل على أساس أنه شوفوني
0: في
1: أبداً.
0: ناس بتعمل خير بدون ما تظهر
1: 100%، فاللي بتعطيه إيدك الشمال أو إيدك اليمين ما بتشوفه إيدك الشمال، وهذا التوجه تبعنا.
0: طيب بديتوا بالحملة بشرتوا بالحملة؟
1: الحملة انطلقت مبارح بالفعل مع ترتيب صلنا شي حوالي أشهر مع المستشفى، مع الجسم اللي بعطي كمان البرنامج المحوسب اللي هي شركة كاميليون اللي بتعطي عمليا 80% من حوسبة المشاكل طيب. الصحية في البلاد.
0: تعالي نهون الأمور، أسألك أسئلة اللي تسهل على الموضوع. حطيتوا 100 اسم تتركوه نعطيني 10,000 شيكل تبرع ولا مش هيك الموضوع؟ كيف الترتيب؟
1: الترتيب كالتالي، احنا طبعا توجهنا في أصدقاء للنادي اللي هن داعمين كمان للنادي بشكل دائم في الحفل الخيري اللي احنا بنعمله كل سنة بسنتها أو بالمشاريع الخيرية المختلفة، وأيضا حطينا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مختلفة، وشكرا على المنصة اللي أعطيتنا إياها عزيزي أستاذ محمد. الفكرة على أساس أن كل متبرع بتوجه لإلنا بشكل مرتب، وفي منشور اللي احنا أعلناه من ضمنه كمان رقم الحساب والتفاصيل البنكية وما شابه، حلو تبرع بيوجه الرسالة لإلنا بشكل مباشر. إحنا منوجه التبرع طبعا للمستشفى ومنوجهن على أساس أنه الشخص الفلاني تبرع، في عنده كمان مصادقة المستشفى نفسه على بند 46,000، وإحنا يعني اعتمدنا خصوصي الفكرة تبعت البند هذا استغلاله على أساس بيرجع كل متبرع 35% من المبلغ اللي تبرعه عن طريق ضريبة الدخل. فكل مبلغ يدفع عن نفط دفعنا 10,000 برجع له 3,500 100%.
0: طيب السؤال بدي صار جايكم ولا بعدكم بالأول بعد مش جاي مبلغ معين؟
1: يعني تتفاجأ انه احنا اعلننا مبارح،
0: لا انا مش راح اتفاجأ بالمرة اذا انتهى بشكل سريع لانه عمل خير من الطراز الاول.
1: الله يعزك ويديمك ويديم الخير للجميع. بالفعل يعني احنا اعلننا مبارح وصلنا مجمعين كمان مبلغ وقدره بعد الحمد لله، ووصلنا طبعا للمستشفى ومشكورين جدا كل أصحاب الخير، ورح نبني الجدار إسا قريبا أو اللوحة بشكل مرتب على أساس واحد يشجع الثاني، وطبعا كل الخير لأهل الخير يعود بالفائدة بالأساس على مجتمعنا، وقدر المستطاع إذا في إمكانية ننهي المشروع خلال أيام بسيطة بنكون ممنونين جدا، لأنه بالآخر أولا وآخرا الهدف أنه نسارع بحوسبة المستشفى قدر المستطاع بهالفترة هاي القريبة.
0: بدك تعطي موقع يفوتوا عليه اللي بحب هيك إذا بدك؟
1: الموقع تبعنا هو روتري ستيلا مارس،
0: روتري ستيلا مارس
1: نقطة سي او نقطة اي ال، ومن هناك طبعا بيقدر يدخلوا ويشوفوا كمان الإعلان عن الموضوع نفسه أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند الشخصيات المختلفة من ضمنها كمان عندي شخصيا.
0: سؤال أخير، سيناريو تبعك خلال كديش بتكون المليون جاهزين وهذا الاقتصاد يقوي المستشفى بتصورك؟
1: يعني احنا بدنا نحاول الماكسيموم خلال هالفترة تبعت الشهر القريب، خاصة انه السنة الروترية عمليا هي كل 1/7 بتبدأ لحديد 30/6 للسنة القادمة، وهلوم جرى فالمشاريع كما بقولوا واحدة بتجر الثاني، فبدنا نحاول قدر المستطاع انه ننهي هالمشروع بشهر 6، وكل امل وثقة بالمجتمع العربي عامة أنه يهب بكل معنى الكلمة لمساعدة الفعالية نفسها هاي.
0: عندما تنهي رجع لنا لتقرير تلفزيوني وإذاعي عن هذا المشروع عندما يتم وينتهي
1: دعون الله تعالى.
0: وياما أبو الهجة محامي ومدقق حسابات رئيس نادي روتري ستيلا مارس حيفا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: ومعي على الخط الهاتفي إلا حاج مديرة شركة ماستر تورز في طمرة ولكنها متواجدة الآن في سيناء. تحية لك إلا الحاج، مساء الخير وكل عام وانت بخير.
2: مساء الورد إلك ولجميع المستمعين، يسعد أوقاتك.
0: وين موجودة إلا حاليا؟
2: احنا موجودين في شرم الشيخ مع جروب، مجموعة هيك صغيرة طلعت معي من الشمال.
0: قديش وقت يعني مثلا رحلة من هذا النوع قديش؟ 4 أيام عشاش عيد، أساس عيد خمسة أيام سبعة كيف الترتيب؟
2: إحنا إن شاء الله موجودين هون لمدة سبع أيام ست ليالي.
0: طيب عمالنا بنشوف تنافس في أول شيء قبل تنافس الأسعار بتعرف فترة العيد وكتار بدهن يسافروا وين هي الأماكن وجهة المسافرين لوين هذا الموسم؟
2: خلينا نكون صريحين أنه دائما كانت مصر طابة خلينا نقول دهب شرم الشيخ هي الوجهات الأكثر ملائمة للعائلات عنا للعائلات العربية لأنه أقل عائلة موجودة عنا اللي هني أب وأم ولدين ثلاثة فكانت السفرة الاقتصادية هي طابة شرم الشيخ دهب
0: عم بنشوف كتير نعم إيه لا عم بنشوف كتير إعلانات طرابزون باتومي كبروس مش عارف شغلات من هالشكل هذا صارت وجهة جديدة كمان هاي للمحتفلين بعيد الفطر والأضحى من المسلمين والدروز على حد سواء
2: صح مزبوط كانت الأكثر وجهات المطلوبة غير شرم الشيخ وطابة كانت كثير مطلوبة باتومة ربزون لأنه إحنا منحب الأجواء خلينا نقول التركية الأكل الملائم لإلنا 100% فعشان هيك كان عنا كثير طلب عليها على أذربيجان كان في عنا كثير طلب على رحلات المنظمة البوسنة والهرسك
0: طب أنا بدي أروح معك إلى نأخذ الجانب الاقتصادي حاليا في عيد ومصروفات وإلى آخر يمكن اللي بروح على السفر بوفر على حاله مثلا ملابس العيد بوفر على حاله حلويات العيد بوفر على حاله لحمة العيد وإلى آخر من ناحية اقتصادية أوفر له أنه يسافر ولا أوفر له أنه يبقى مع كل هاي المصروفات للي عنده ولدين أو ثلاثة كلام حقولة اقتصادية
2: شوف إذا بدنا نحكي عن تكلفة السفر بفترة العيد فبصراحة بالفترة الأخيرة أسعار الرحلات ارتفعت بشكل ملحوظ خاصة على العائلات
0: فهنا كل رب عيلة بده يعمل حساباته ويقرر وين أوفر له بشيء
2: 100%
0: طيب خلينا نسمع منك اليوم الدخول على منطقة طابة الدخول 120 دولار صارت وهذا واحد عنده أربعة أو خمسة هاي بتحط ويحطها 600 دولار وهو مرتاح قبل ما يقول مساء الخير لأي واحد مصري أثر هذا الأمر على المسافرين حسب رأيك ولا بتاتا لم يؤثر وهل الفنادق أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر ونزلت الأسعار
2: بصراحة الفنادق ما نزلت الملحوظ كثير الأسعار خلينا نقول على المستوى الكبير لا يعني كان تنزيل بسيط جدا من الفنادق
0: الدفع
2: 120 أثرت 120 دولار أثرت بشكل كبير يعني صارت عبء على العائلات خصوصا العائلات الكبيرة خلينا نقول صارت عبء ولكن بالأخر كثير عائلات يعني خلينا نقول حاولت تتغير وجهات مثلا زي قبرص زي قبرص التركية وجهة ممتازة جدا إلنا ولكن أسعار الطيران كانت بارتفاع مستمر فبالآخر العائلات لفت وفي منها كثير توجهت بالآخر لشرم الشيخ لأنه حتى لو ضريبة 120 دولار بظل أهون من خلينا نقول طيران لبرا
0: إلى هل هنالك من يقول أنتم كوكلاء سفر وسياحة تحدثتوا مع المسؤولين مع الجهات المختصة هنالك من يقول أنه ستلغى هاي 120 وترجع للعادة بعد فترة عندك معلومة عن هذا الموضوع هل أنتم في تواصل مع السلطات المختصة أنه أنتم كنتوا تجيبوا مثلا 100,000 صرتوا تجيبوا 40,000 بدل بسبب 120 واقتصادكم كان أقوى في الأول داخل الشرم داخل طابة داخل ذهب إلى آخره عندك فكرة إذا سيتغير الأمر أو لا؟
2: بصراحة لحد الآن ما في عنا جواب نهائي هني بيحكوا إنها لفترة زمنية محدودة ولكن لوين تاريخ محدد فترة ما عنا أي علم
0: طيب كيف بتفسري إنه عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي يعني بقول لك وكلاء بشكل عام 2700 شيكل سبعة أيام لطرابزون ولا باتومي 2000 على الشخص 2400 شيكل زوج للعقبة أربع ليالي مش غالية ولا غالية ولا هاي الأمور بس هيك يعني تحبيب للناس ولكن الواقع غير شكل
2: لا صحيح مزبوط ولكن عنا بتومة ربزون أو أي منطقة ثانية بده تختار العيلة العربية تطلع عليها، الأولاد بدهن يدفعوا كارت طيارة خلينا نقول على الأقل. فعنا بشرم الشيخ الولد ما بدفع تحت جيل 6 سنين و12 سنة ما بدفعوا بتاتا في أغلب فنادق شرم الشيخ. لهيك هي الوجهة خلينا نقول الأكثر مطلوبة. العقبة كمان وجهة بديلة ممتازة في الفترة الحالية، كمان عنا جروب إن شاء الله نازل في أول أيام العيد مع الوالد نازل على العقبة. في عنا كثير مسافرين على بتومة ربزون زي ما ذكرت لك، على أذربيجان، على هاي المدن، لأنها كانت كمان حل بديل للي عنده خلينا نقول قدرة مادية إنه يشارك في هاي الرحلة.
0: برنامجنا اليوم اسمه اقتصادكم، والأوضاع الاقتصادية عند الناس مش بأحسن حال هاي الفترة. هل أنتوا كمكاتب، ما بحكي مكتبك تحديدا، كمكاتب سياحية بشكل عام بتحاولوا إنه تيجوا لصالح المسافر؟ أنا عارف تقسيط لكذا مبلغ، دفع قسم نقدي وبعدين الباقي، كيف بتتم هاي الأمور من أجل مراعاة المسافر؟
2: بصراحة احنا بنحاول قدر المستطاع نستوعب الزبون ونفهم احتياجاته ونحاول نساعده قدر الامكان. عندنا امكانية لتقسيط الفيزا، هاي موجودة في كل المكاتب طبعا. تقريبا حتى 10 اقساط
0: المكتب بخذها دفعة واحدة، هو
2: 100% لحد 10 اقساط، في مكاتب 12 قسط على الفيزا بشكل مريح جدا. ممكن قسم مثلا فيزا، قسم مزمان، هاي الامكانيات اللي موجوده في اغلب المكاتب.
0: في بعض الاشخاص بقول لك انا مزبوط بدي اسافر، انا بعطيك قسم يا صاحب وكاله السفر، انا بعطيك قسم وبس ارجع بعطيك الباقي، بلكي ما انبسطتش غاد، بلكي الامور مش جيده غاد، بلكي انا ضحكت لانه بتصير معك كتير.
2: ممكن كانت تصير، صحيح.
0: طيب كيف تتعاملوا مع حالات من هذا النوع؟ مرفوضة كوكالة سفر؟
2: لا، ما هو كمان احنا ما بزبط يوصل لزبون وما يلاقي مثلا نص حجز، ليه؟ لانه مدفوع نص مبلغ كمان.
0: اها طيب خلينا الآن هيك الأمان، بتعرفي في كتير ناس يعني بدور كمان على أمان، ممكن يصاب خارج البلاد، يمكن يتخوف أنه يصير معاه إشي. كيف أنتوا كوكلاء سفر هل تجبروا أنه كل شخص يأمن ولا مجرد نصيحة؟ وهل هاي الأمور غالية إذا أمن، يعني بتزيد على جيبة المسافر؟
2: احنا كوكلاء سياحة ما بنقدر نجبر الشخص يأمن، احنا بننصحه، بنحبذ جدا وجود تأمين سفر لكل مسافر لتفادي كثير امور خلال الرحلة. اذا حدا لا سمح الله مر بأزمة صحية، مفضل جدا يكون معه تأمين سفر، وكثير امور ممكن تصير اللي هي خارجة عن إرادة وسيطرة البني آدم، فمفضل يكون عند كل شخص تأمين سفر. ولكن هو يعني ما بنقدر إحنا كوكلاء نجبر المسافرين.
0: نصيحة مهمة أنت بتقولي أكثر ما هي إلزام. وسؤال أخير، بتعرف هذا العيد عيد الأضحى ويعيد فيه أبناء الطائفة الدرزية ويعيد فيه المسلمون، معنى ذلك إنه الأماكن مليئة حتى في البلاد أيضا، أماكن السياحة الداخلية؟
2: صحيح مزبوط، في العقبة مثلا الفنادق فل. في إيلات هاي المناطق كمان فل،
0: الأوتيلات
2: صارت صح، إيلات فل.
0: $100 قديش جنيه اليوم تصرف؟ $100 مش المية يوم.
2: المية دولار حوالي من 5000 ل5300.
0: الأسعار غالية، غير ارتفعت الأسعار هناك، احنا دائما بنقيسها على كنينة المي الصغيرة اللي بتنشرها من برا، لأنه الأغلب بروح على فنادق كاملة الوجبات مع كاملة المشروب وإلى آخره، ولكن لما بطلع بالليل برا كنا نزينها كنينة المي كانت جنيه، بعدين صارت 3، بعدين 5. عندك فكرة اليوم كديش كنينة المي بسوبر ماركت برا؟
2: لا والله بعد ما طلعتش أنا من سنة، بعدنا ما وصلناش.
0: إنه من 5000 ل5300 $100
2: 100%، ولكن الأسعار كمان ارتفعت يعني بشكل ملحوظ ببرا.
0: طيب سفرة موفقة، وللمسافرين التوفيق والصحة والسلامة. إيلال حاج مديرة شركة ماستر تول، شكرا جزيلا لك.
2: الله يسعدك. شكرا كثير وشكرا على الاستضافة.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. تعالوا بنا الآن ننتقل إلى سيدة دينا حسن نجم، مراقبة حسابات ومستشارة اقتصادية تنظيمية. تحية لك. مساء الخير دينا.
3: مساء الأنوار، يا هلا، أهلا فيك والمستمعين الكرام.
0: إحنا نعرف اليوم بكرة وبعد بكرة العيد، وعائلي أولا نترك الميكروفون لإليك، عائلي مكونة من 4 إلى 5 أشخاص، قديش بتحتاج للعيد ما بين ملبس، مشرب، مأكل وجولات داخلية وإلى آخره؟ رتبي لنا الأمور الاقتصادية لعائلة مكون من 5 أشخاص.
3: تمام، أولا هيك إن شاء الله ربنا يعيد علينا بالبركة والصحة والعافية، ومنقبل الأرقام نقول عيد فرحة. عيد فرحة ومش دين، ولا إنه عن جد هيك يكون فن عبء مالي بعد العيد، ونتذكر إنه هو أكثر لمة الأهل والسعادة. عائلة اللي هي مكونة من 4 إلى 5 أفراد، مش حقات الرقم اللي هو
0: لا 100% بالضبط، هذا احنا مش طالبين، ولكن
3: لأن الشيء هو عمليا يتبع. يعني هات أقول لك شغلي واحدة، يعني أنا واحدة من الناس اللي أوكي بروح بشتري أواعي العيد لبناتي، فممكن واحدة من تحكي لماما أنا بدي أواعي لليوم الأول والثاني والثالث.
0: حلو.
3: تمام، واحدة ثانية تقول لا أنا بدي بس اليوم الأول، فالإشي بتبع، بتعلق بشغلتين. بتعلق بشغل الأولى عن جد قديش أنا حاطت ميزانية للعيد، بالأخذ بعين الاعتبار أنا في عندي بعد العيد، نتذكر إن إحنا كمان فايتين على عطلة صيفية. مزبوط. كمان شهر
0: كنت جايل هذا الموضوع. نعم
3: 100%، فكتير مهم أن يكون في هنالك من البداية ترتيب لسلم الأولويات تبعتنا، ويكون في عندنا ميزانية واضحة. يعني ممكن يكون في عائلة تقول لك أنا بكفيني 5000 شيكل، عائلة أخرى تقول لك أنا بدي 20000، ما بين كمان أواعي وملبس ومأكل وبدي أعايد أسافر وإلى آخره. فالإشي كتير بتعلق بسلم أولوياتنا، وعجد شو بنعمل إحنا بالعيد.
0: حسن التحليلاتك بدون أي شك، هذا الأمر جيد جدا. طيب يعني ما بنقول نحط الميزانية في البداية، هاي الميزانية اللي أنا بدي أحطها بدها تكفيني لعيد، بدي أعملها للعيد ولا العطلة؟ بتعرف العيد متطلبات داخلية، العطلة ممكن سفريات وإلى آخره، ولا أنهي الأولى وبعدين أحضر ميزانية للتاني؟ شو الأفضل؟
3: صراحة أنا دايما بقول منيح الواحد يكون في عنده خطة مسبقة لكل الأشياء اللي هو متأكد أنه جاي عليها. إحنا قلنا في عندنا عيد، وأنا بعرف أن في عندي كمان عطلة صيفية، ويعني كتير مهم نقول أنه لما أنا في عندي دخل واضح وأنا بعرف قديش دخلي كل شهر، أنا من الدخل بقدر أعمل الميزانية المخططة القريبة والبعيدة. لهيك إحنا بنقول في عندنا خطة قريبة المدى اللي هي خلينا نقول من جمعة جمعتين شهر، وفي عندنا اللي أبعد شوي، والخطة الأفضل والأمثل أنا حسب رأيي كمان اللي هي من بداية السنة إحنا بنكون عن جد عاملين خطة سنوية كمان، مش بس خطة أسبوعية وشهرية إنما كمان سنوية. لما أنا بعرف في عندي فوتة المدارس، بعد في عندي العطل إن كانت الشتاء وإن كانت الصيف، هذا كلياته بأخذ مني واضح كمان جهد لكل موضوع الميزانية تعيدي. فأنا من البداية بكون عارف على شو فايت، والأشخاص بالذات اللي هن مش أجرين، اللي هن مستقلين، اللي عندهن اللي الدخل مش واضح، تعال نقول بس إن نوعا ما في عندهن معدل دخل، فكمان هدول لازم يكون حذرين أكتر في إنه يكونوا هيك شديدين على أنفسهم أكتر بالميزانية المخطط لإلها.
0: جميل جدا. أنا بدي أسأل سؤال، إحنا كمواطنين عرب، سدينا حسن نجم، كمواطنين عرب بنحسبها هيك بشكل مرتب ومنظم، ولا من خلال تجربتك شغلنا عشوائي ما بنشوف حالنا إلا معظمنا غرق في الدين بصير يدور على مستشارين يساعدوه؟
3: طلع للأسف اليوم يعني حتى من الإحصائيات تمام عم نحكي على كتير، يعني جزء ونسبة جدا عالية من العائلات يا دوبها عم تصل آخر الشهر عم تقدر تسكر نقول الالتزامات تاعتها والمصاريف الشهرية تاعتها. اثنين في عنا أشخاص في كمان نسبة لا بأس فيها اللي هي كتير بتعتمد على الأشراي نقول أو شو بحكوها الإطار اللي بيعطينا إياه اللانك. فبالتالي بقدر أقول لك أنه للأسف من تجربتي أنه إحنا أغلبنا بنشتغل بشكل عشوائي، وقل قليلة اللي بتمسك الورقة والقلم أو أي أداة اللي هي تكنولوجية، ولا تقول أنه أنا في عندي بعد بحدد ميزانية اكس مش لازم اطلع عنها. للأسف يعني احنا ما بنحسبها حتى مسبقا، يعني ما في عنا اهداف. يعني كتير في شغلات ام بواجهها ان كان مع المصالح وان كان مع العائلات، لما تسألهن تعال نشوف شو الهدف تبعكم، انه يعني في جزء كبير منهن لا انا مش بهذا المحل، انا بمحل يوم بيومه كتير الاسبوع باسبوع، ومش حد اللي عم بفكر لقدام. وهون احنا بنقع بالذات انه الاشياء ما بتنزل علينا السماء مرة واحدة. احنا عارفين انه جاي علينا عيد، عارفين انه جاي علينا فرصة وعطلة، لكن من هون انا بدي اقول هول شغلة. إنه واحدة من الأشياء اللي نقع فيها كمان هي كل موضوع إنه البنوك لما بتيجي بتعرض عليك دائما القروض المتاحة.
0: مش بس بنوك، صارت شركات خارجية كل يوم سبعة بتصلوا على كل واحد.
3: فلما الإشي متاح فهني بيعطونا هدوء نفسي إنه لما أنا بنزني بعرف على مين أنا لوين أتوجه. فأنا دائما بقول لا، هاي الشغلة خلوها آخر آخر إمكانية. بالأول أولا وأخيرا المسؤولية تقع عليك أنت بشكل خاص. آخر إشي من رح نضطر للبنك ولا القروض في حال إن عجد كنا بحاجة. فللأسف أنا عم بقول إنه الأغلب هو ما بيحسبها وعجد منعيش يوم بيومه. لهيك إحنا منشوف إنه في كتير نسبة جدا كبيرة اللي هي بتقع بالقروض وبتقع بين نقولني عشي يعني بشكل هو عشوائي.
0: طيب بدي اسالك سؤال، انا طبعا مش مجرد نعمل دعايه لمستشارين للمستشارين الاقتصاديين، هل بتفضلي انه هدول الناس الفوضويه افضل يروحوا عند مستشار اقتصادي تنظيمي من هالشكل قبيل مواسم معينه او خلال السنه والى اخره؟ لو بنعرف كل تبنا نحسب نحن.
3: لا شك الشخص، انا دائما بقول يعني رائع اذا الانسان بيعرف حاله وين نقطه ضعفه وين عنجد ما بيقدر يتعامل. لما انا عنجد عندي مشكله في كيفيه اداره المال ان كانت المنزل او المصلحه والى اخره، كثير مهم اعترف بهذا الضعف اللي عندي وبهاي النقطه واتوجه للاشخاص المهنيين المختصين بهذا المحل يساعدوني على الاقل كخطوه اولى اللي يحددوا لي وين انا موجود اليوم، يعطوني خطه عمل اللي من خلالها اقدر احقق الاهداف تاعيتي. وكثير مهم كمان يساعدك في انك تحط اهداف اللي هي قصيره المدى متوسطة وبعيدة المدى. لازم حكيت لك احنا شوي بعاد عن هذا الموضوع، فلما انت موجود مع مختص بيساعدك انك هيك يكون في عنا خطة حقيقية مبنية على اهداف واقعية.
0: طيب
3: فطبعا يعني كتير انا بنصح اي شخص اللي عنده مشكلة بهذا المحل طبعا توجه للناس الصح انه تستشيروها.
0: سؤال اخير وبخط عريض لانه بده توسيع بعدين، بسبب هاي الاتصالات للمفاوضات والى اخره، محافظ بنك اسرائيل نزل الفائدة البنكية، نزلت بربع في المية ل 3.75%. ماذا يعني تخفيض محافظ بنك اسرائيل الفائدة، يخفض الفائدة بالربع؟
3: طبعا هو بالاساس الهدف انه بده يحرك عجله الاقتصاد
0: اكثر المشكنته هو مفيد
3: كمان هو الان شوف الهدف الكبير يحرك عجله الاقتصاد في الدوله. فاحنا بنعرف انه لوين الشيء اللي بيساعد الاشخاص يترجع مشكنته اخر الشهر، بترجع قروض معينه اللي اخذتها، واضح ايش بده يبين بهاي الفروقات. وبشجع من ناحيه تانية انه ناس تانية كمان تاخذ قروض اللي هي بتعرف انه الفائده تاعتها مخفضه. لكن انا هنا بدي اوجه رسالتين. الرسالة الأولى الأشخاص اللي عن جد بسبب انخفاض الفائدة صاروا يرجعوا أقل، ما يأخذوا هذا الفرق في إنه إيه والله الإشي صار متاح لي أصرف أكتر، لا خدوك فرصة لاستثمار، فرصة إنكم عن جد توفروا هالكم 100 شيكل أو 1000 شيكل حسب طبعا المبلغ القرض، حطوه على جنب كأنه عن جد بعدين عم بأخذوا منكم. تمام يعني استغلوا الإشي فرصة انه هاي النزول بهذا المبلغ خلوك فرصة انكم عن جد تستثمروا او توفروا على جنب. هاي واحد. والشغلة الثانية بمجرد انه الفائدة نزلت اوكي في ناس تانية بتتشجع انها تاخذ قروض، لكن اسأل حالك اذا عن جد انا بحاجة او لا. هاي واحد. تنين هل عن جد انا في معي ارجع اخر كل شهر لهذا القرض او لا. فكتير مهم عن جد نسأل حالنا انه هل انا اللي عم بدير الامور ولا الاوضاع الخارجية والظروف الخارجية اللي عم بتديرني. فهون احنا بنتطلب للوعي اللي يكون عند الشخص.
0: السيدة دينا حسن نجم مراقبة حسابات ومستشارة اقتصادية تنظيمية، شكرا جزيلا على ما فتينا به. شكرا جزيلا،
3: وكل عام وانت
0: بخير.
4: في معكم نورمان عيسى بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لحدونا بس، خلص بكفي خلص.
5: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
4: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
5: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: قولوا لي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
5: بصراحة. وهايد بارك
7: البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: تعالوا بنا إلى أعظم رحلة، هي الرحلة الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. يسرني أن أستضيف الحاج محمد رافع شلبي المتواجد حاليا في الديار الحجازية. السلام عليكم، تحية لك، نرجو لك حجا مبرورا وسعيا مشكورا. حاج محمد رافع شلبي من مكة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لك ولجميع الزملاء والأهل من مكة المكرمة، وشكرا.
0: اليوم أول أيام الحج، طبعا البعض في ميناء يوم التروية والبعض إلى عرفات رأسا. أين أنتم حج محمد الرافع؟
8: نحن الآن ما زلنا في مكة، في الساعة 11 ليلا إن شاء الله سنتوجه إلى عرفة. قسم من الحجار توجه من الصباح الباكر إلى ميناء يوم التروية، في قسمين، قسم بيطلع على ميناء وقسم بتوجه رأسا لعرفات حسب توجيهات وزارة الأوقاف والمرشدين اللي معنا.
0: أنتم مثلا على سبيل المثال رأساً على
8: إحنا موجودين لسه لحد اللحظة في مكة. الساعة 11 بالليل إن شاء الله بنغادر مكة متوجهين إلى عرفة.
0: أحرمتم؟
8: الساعة 11 بالليل إن شاء الله.
0: الساعة 11، أما من ذهب إلى ميناء فقد أحرم باكراً.
8: أكيد.
0: طيب عمليا لكم حوالي 10 أيام هناك، كيف قضيت العشرة أيام هاي؟
8: والله يا أخي محمد هاي فرصة لا تعوض، زي ما بتعرف الحج هو مرة، فمن زاد فهو تطوع. هي فرصة للصلاة بالمسجد الحرام، في أماكن هنا برضو متاحف اللي بتشرح عن الخلفاء الراشدين، عن الإسلام بدايته، فمهم جدا الإنسان يزور بهاي المتاحف ويشوفها ويطلع عليها. والصلاة في المسجد الحرام بهاي الأوقات مهمة جدا رغم الكثرة والعدد الكبير، لكن اليوم بالذات في قسم اللي تسهل على ميناء المسجد الحرام فاضي، يعني تقريبا فاضي، ولذلك الحجاج المتبقين في مكة استغلوه في كل الوقت بالصلاة داخل الحرم الشريف.
0: طيب تعرف دول الأيام العشرة باعتقادك ضروريات واجبات؟ لأنه في بعض الحجاج اللي بيجوا من خارج البلاد أو من الخليج العربي بيجوا رأسا على يوم الحج، بتعتقدش أنه هدول فيهن ممكن يكون مصروفات زيادة على الحجاج اللي بيقضوهن العشرة أيام؟
8: أنا بالذات سألت يعني للمرشدين سؤال أنه بدل ما نقضى عشرة أيام ممكن ثلاثة أو أربعة أيام.
0: ممتاز، تعتقد بالضبط. طيب
8: أقل وأسرع. الجواب تاعي كان انه اذا بنحجز باخر ثلاث ايام الاسعار بترتفع. هذا الجواب بعرفش اذا قديش بدي الصحة
0: تعرف ايش يعني. اللي بده يقتنع واللي بدوش بلاش
8: بالضبط، هذا المطلوب، هذا الموجود وامشي.
0: انه يذكر كاهل مصروف في عملينا الايام الزيادة كمان فيها مصروف
8: فيها مصروف كل الوقت مصروف. يعني انا بعطيك مثال، انا هنا بالابراج يعني فردي 38500 شيكل بتكلف في المصاريف بس تدفعها للحد، غير المصاريف الثانية في برضه مبالغ كبيرة.
0: 38000 شيكل هذول قبل ما تطلع أي شيكل زيادة،
8: أي شيكل وأي رأس هم تدفعها. حتى اللي بيسافر بالبر فردي بيدفع 23500 شيكل، واللي بالبر بتغلب يعني بده يسافر من فنادق بعيدة حتى يصل الحرم بيدفع فرقيات تاكسيات وأكل لأنه فيش عنده فطور وعشاء، بيكلفوا برجع يعني ما فراق اللي شيء 10000 شيكل زي وريش. لما تدفع هنا غالي في استغلال بالتاكسيات بيدفعوا مبالغ رهيبة، ولذلك يعني المصاريف زايدة. بتعمل له طريقة انه خففوا على الحجاج لانه فعلا المبالغ مش بسيطة.
0: اللي بتحكيه غاية في الأهمية يعني تأثير الحج اقتصادية مزبوط وديانه فيه، ولكن البعض ناش نظلم البعض يستغل والمصاريف تقع على كلياتها على جيبة الحج.
8: أكيد أكيد، يعني أنا بطلع وبشوف المصاريف والأسعار غالية يعني، وأنا شايف إنه مش الأسعار يعني هالأسعار، الأسعار غالية وفي استغلال للحجاج. بس الحجاج طبيعة الحال اللي بده يشتري هدية لأولاده لأحفاده لأخوته لأصحابه بده يدفع وبيدفع كيف بقولوا بسخاء.
0: انت بتعرف عندنا الاضحيه تكلف بين 3500 ل 4000 شيكل وكثيرون، وانت ادرى مني كثار اللي وصوك وصغيرك الى اخره ضحي عني ضحي عني هناك، بس تعطينا تقريبا قديش بتكلف الاضحيه مثلا؟ انا بدي اضحي قررت واحد يضحي لي غاد كدي
8: بالصدفه. هذا الموضوع رخيص جدا. يعني احنا خبرونا بالاول انه الاضحيه بتكلف $100 والكل دفع على اساس $100، بعد يومين قالوا لا الاسعار ارتفعت $150 بس اللي دفع $100 وسكروا الموضوع، بس بيحولوهن انه ينذبحوا بافريقيا مش بالحرم المكدود، ينذبحوا بافريقيا وبتوزعوا بتضل $100. اللي بده يذبح بهون بيدفع $150، فكان في عملية اختيار، قسم اختار $100 بأفريقيا وقسم اختار هنا $150.
0: طيب
8: يعني الأضحية الوحيدة اللي سعرها ممتاز.
0: طيب بالنسبة لكم جاهزين يعني كل مناسك الحج عارفين شو بدكم تساوي ولا في معكم مرشد كل هاي الأمور؟
8: لا والله الحمد لله احنا عارفين، والمرشد برضه بيشرح للي بالباص قبل ما نسلم المنسك معين،
0: يعني الحج مطمئن عارف شو بده يعمل لك قدام مع انه أول مرة، مطمئن كل شيء واضح
8: الحمد لله. وهن وزعوا كمان كتيبات فيها شرح مختصر جدا اللي الحاج بضيعش يعني شو بيساوي بعض المنسك.
0: الطقس قالوا حامي كتير، بوزعوا مي كتير
8: طلع بهاي الناحية السخاء يعني مزبوط، يعني بكل احترام
0: مهيئين وسائل راحة
8: كل التسهيلات موجودة وكل يعني بس بيستحقوا كل الشكر بهاي الأشياء، كل شيء موجود
0: ما شاء الله. طيب نتمنى لكم حجا مبرورا، وتحية خاصة لحسن عدنان عثامني أبو علي اللي بعرفه رفيقك في الغرفة
8: حسن وأبو خالد كمان رفيقنا غسان، وفي كثير يا عم أنا صفيت مع الريني بالآخر
0: فليكن الحج مبرورا إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا شكرا حج محمد رافع شلبي، شكرا جزيلا، إلى اللقاء إلى اللقاء. إذن الاقتصاد انتبهوا شو تحدث، إشي مهم جدا. زميل جودة عودي تحية لك، مساء الخير.
9: تحية لك أخي محمد، لجميع المستمعات والمستمعين مساء الخير، وكل عام وأنتم والجميع بألف خير.
0: وأنت بخير. المونديال والاقتصاد، المونديال في أرقام، منين بك تبدأ معنا؟
9: والله يا أخي محمد المونديال هذا شو يعني غريب من نوعه، صعب الواحد يقول لك نبدأ يبدأ لك. خلينا نبدأ خلينا نبدأ من الموضوع الاقتصادي اللي قديش هذا المونديال ممكن يدر أموال على كل من له ضلع في طبعا استضافته.
0: سمعنا
9: أول خلينا أقول لك إن هذا المونديال طبعا أكبر مونديال، طبعا 48 منتخب لأول مرة، دافع نمو سيوفر للمنتوج العالمي ما قيمته متوقع $41 مليار.
0: يا سلام.
9: 48 منتخب اللي بيمثلوا اللي بيشاركوا في البطولة بيمثلوا 62% من الاقتصاد العالمي. هذا المونديال سيوفر 824,000 مكان عمل جديد، منهن بس في الولايات المتحدة لحالها 185,000 مكان عمل جديد.
0: 185 مكان عمل
9: بس في أمريكا لحالها، تنساش إنه طبعا كل دولة في إلها كمان مكاتبها الخاصة إذا كان في بلادها أو في أمريكا نفسها أو في كندا أو في المكسيك، إنما في أمريكا نفسها الولايات المتحدة
0: الربع للأمريكان تقريبا ربع
9: العالم. 6 مليار إنسان سيتابعون هذا المونديال، حوالي 75% من سكان
0: العالم عبر الشاشات.
9: أمريكا طبعا. أمريكا لوحدها الولايات المتحدة سيرتفع معدل الإنتاج بقيمة $30.5 مليار.
0: يا سلام.
9: السياحة لحالها السياحة لحالها فقط $6.4 مليار. من مونديال 1994 اللي استضافته أمريكا قبل 32 سنة الولايات المتحدة، ارتفع معدل الاقتصاد الامريكي ب 340%.
0: اوه يعني بتحكي
9: في عندك كمان خبر، تعرف الناس في كثير جماهير بدها تسافر عشان تحضر المونديال.
0: طبعا
9: هاي الجماهير ستقطع اكثر من 66 مليار كيلو متر. تصور ثلاث اضعاف المسافه بين الكره الارضيه وأقرب منطقة من كوكب الشمس، من المحيط بكوكب الشمس، ثلاث أضعاف. في هذا المونديال ستستخدم أحدث الأجهزة التكنولوجية اللي مبنية على الذكاء الاصطناعي طبعا للمتابعة والتوظيف والتحضير. ننتقل الآن لقيمة يعني اللاعبين والمونديال نفسه.
0: يلا أعطينا
9: قيمة اللاعبين في البطولة توصل ل 18 مليار دولار.
0: 18 مليار قيمة اللاعبين
9: على اللاعبين المشاركين في 48 منتخب. منتخب إنجلترا لوحده هو الأغلى، 1.9 مليار دولار.
0: الثلث.
9: الكأس أخي محمد 4.9 كيلوغرام من الذهب الخالص وسعره 747 ألف دولار.
0: مقارب على المليون. طيب.
9: من 1974 لغاية اليوم ارتفع سعره 3000% للكأس. طيب. نقول انه طبعا 48 منتخب في عندك 104 مباريات. إيه المدخول المتوقع للفيفا وحده 11 مليار دولار. اغلى بطاقه للنهائي
0: هذا المهم بالضبط، انا بدي سعر البطاقات منين.
9: اغلى بطاقه ستكلف حوالي 33 ألف دولار.
0: 33 ألف دولار.
9: مين ممكن يشتري شيء من الشكل؟
0: بوعدك ينشروا
9: أكيد يعني. بس يعني بينه وبينك يعني المونديال ما هو معمول لكافة العالم لكل
0: شو في عند شو في عندك أرقام قبل الأخبار؟ إشي مميز واحد.
9: 25 دولار لموقف سيارة في نيوجيرسي حيث المباراة النهائية، و 35 مليار دولار متوقع حجم الأموال التي ستدور في المراهنة.
0: ما شاء الله. طيب احنا هاي الأرقام المركزية في برنامج قادم نفصل في ملاعب وأهداف. أشكرك جزيل الشكر من اقتصادكم. شكرا جزيلا زميل جودة عودي. شكرا.
9: أهلا وسهلا.
0: إلى اللقاء. انتهى برنامجنا اقتصادكم لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، جوستين محميد بريك، روفيسون أولس، محمد شيخ خليل، كنا معكم. للمحتفلين من أبناء الطائفة المعروفية الدرزية المسلمين بعيد الأضحى نقول كل عام وأنتم بألف الخيرات. ألقاكم بعد العيد إن شاء الله. طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: مش بس تاريخ عرس نعمة.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986. ديكو لاين.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: شيك في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: الله الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: عناوين الساعة من مكان: مؤشر جديد على متانة الاقتصاد الإسرائيلي، سجن شخص من النقب أدين بحيازة سلاح وذخيرة، تفاؤل في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إذا احتمال تشكيل القائمة المشتركة مجددا، وتصدير الوقود العراقي عبر سوريا يقلل من أهمية إغلاق مضيق هرمز.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الخامسة ساعتنا الآن، أهلا بكم. في مؤشر جديد على متانة الاقتصاد الإسرائيلي، خفض بنك إسرائيل نسبة الفائدة المصرفية بربع بالمئة لتصبح 3.75%، واتخذ القرار بفضل تراجع نسبة التضخم المالي وارتفاع سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية. أنزلت المحكمة المركزية في بئر السبع عقوبة السجن لمدة 3 أعوام بحق يوسف أبو صباح لإدانته وفقاً لاعترافه بحيازة بندقية M16 وذخيرة. وشددت المحكمة على ضرورة مكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص بصرامة لمنع سيطرة جماعات جنائية مسلحة على مناطق في النقب. ويفيد مراسلنا وسام جابر أن المحكمة فرضت على المدان أيضاً عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة إضافية وغرامة مالية. قدم تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد 3 من سكان حورة وآخرين من كريات جات تنسب لهم ابتزاز الإتاوة من مقاولين في منطقة ريشون لتسيون. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن التحقيق في القضية أجري في قسم مكافحة ظاهرة ابتزاز الإتاوة في وحدة لاهف 433. أعرب الرئيس الجديد للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يوسف جبرين عن تفاؤله إزاء احتمال تشكيل القائمة المشتركة مجددا، وأضاف جبرين أن الأطراف ستجتمع بعد عيد الأضحى المبارك مرجحا أن تتغلب على العوائق. تفيد الأنباء الواردة من سوريا بمرور أرتال ضخمة تضم مئات صهاريج الوقود يوميا من العراق نحو الساحل السوري، مما يعكس سعي بغداد لإيجاد منافذ بديلة بعد إغلاق مضيق هرمز. وذكر تلفزيون سوريا أن الشاحنات تمر في محافظة الأنبار العراقية ثم تجتاز الحدود وتتوجه إلى مصفات بانياس. وفي السياق ذاته أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن خط النقل البحري عبر مرفأ طرطوس يشهد تحركاً متصاعداً بفضل تحسين العلاقات التجارية بين العراق وسوريا.
0: الآن إلى حالة الطقس.
7: يطرأ غداً ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي هذه النشرة للأخبار، نلتقي في السادسة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع مريم.

0: مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا المساء، يرافقكم فيها محمد سلامة، سي بي فلاح وماريا عبد ربه. إلى أبرز عناوين المسائية: تراجع حدة التفاؤل بقرب التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، والرئيس ترامب يقول إن المفاوضات تجري بشكل جيد ويدعو السعودية وقطر وباكستان للانضمام لاتفاقات أبراهام مع إسرائيل. قلق إسرائيلي من ملامح التفاهمات المتبلورة، والكابينت يلتئم مساء غد لبحث التطورات المتسارعة. الجبهات الشمالية تشهد تصعيدا متواصلا، إطلاق مزيد من المسيرات العدائية ضد أهداف إسرائيلية، وجيش الدفاع يكثف غاراته على جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء 10 قرى. في جولتنا لهذا المساء أيضا: الناصرة تستيقظ على جريمة قتل جديدة راح ضحيتها صلاح زعبي بسبب خلاف على بناء درج، وفي كفر يسيف مهمة مهنية مرتبطة بملف قضائي تتحول إلى ساحة إطلاق نار تسفر عن 3 إصابات. اللجنة السباعية تبارك التقدم نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة وتثمن موقف الأحزاب العربية 4. ومحافظ بنك إسرائيل يخفض الفائدة المصرفية 0.25% لتصبح 3.75%. جولة المساء ما بين جولات تفاوض متعثرة ورسائل تهديد متبادلة، تتراجع حدة التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهمات قريبة بين الولايات المتحدة وإيران وسط تواصل الخلاف بشأن البرنامج النووي وآليات رفع العقوبات. وفي وقت تتمسك فيه طهران بشروطها، تواصل واشنطن سياسة الضغط والمناورة، ما يعيد المنطقة إلى مربع الترقب والحذر. مساء الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
1: أهلا ماريا.
0: إذن شمعون، سباق ما بين الدبلوماسية والتصعيد، أي السيناريوهات والأقرب؟
1: ما يمكن حسمه في هذه المرحلة على الأقل ماريا هو نوع من التراجع على الأقل في الحماسة الأمريكية، التي نذكر أشارت فقط في اليومين الماضيين إلى احتمال إبرام الاتفاق المبدئي يوم أمس بشكل وشيك كما قال مسؤولون أمريكيون. ومن جهة الطرف الإيراني استمرار سكب الماء البارد على أفاق التوصل إلى أي اتفاق. في آخر تدوينة له على شبكة تروث سوشال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكتب: إما اتفاق مجيد وعظيم، إما لا اتفاق على الإطلاق. ترامب كعادته ماريا يواصل مهاجمة الاتفاق النووي الذي كانت قيادة إدارة الرئيس الأمريكي توصلت إليه مع إيران عام 2015. ووزير خارجيته مارك روبيو يؤكد من الهند أن ترامب لن يعقد صفقة سيئة. دعينا نستمع.
2: The president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more, and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very confident. We should all be very confident that we're not going to have a. We're either going to have a good agreement.
0: No, Shimon.
1: أكثر جدية حول إيران النووية أكثر من رئيس ترامب. أنا يقول روبيو على قناعة، ويجب أن يكون الجميع على قناعة. إما سنتوصل إلى اتفاق أم ننظر في طرق أخرى. ولكن ماريا، الجمهورية الإسلامية وانطلاقا من قناعتها وتصريحات مسؤوليها سحبت هذا النهار بأنها هزمت أمريكا، هي تواصل التحدي بل التهديد. المتحدث باسم الخارجية في طهران دقائي أوضح وخلافا لموقف واشنطن أن ملف إيران النووي غير مطروح للنقاش إلا بعد قبول الشروط التي وضعتها بلاده، أي إنهاء الحرب، إنهاء الحصار الأمريكي، وتحرير السوق الإيرانية المجمدة. طبعا إنهاء الحرب وكيفة الجبهة. دعيني نستمع إلى إسماعيل بقائي.
3: دو گزاره‌ای که اول اسم بردید، بله این دو گزاره دقیق هست، یعنی تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم.
1: هكذا ماريا بقائي المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه احد اعضاء الحكومه الايرانيه ماريا قال اليوم ان فقط تحرير هذه الاصول الايرانيه نحن نتحدث عن حوالي 12 مليار دولار سيضمن السير نحو الوصول إلى الاتفاق. وصحيح أن أعضاء من الحكومة الإيرانية وفي مقدمتهم قلبات رئيس البرلمان وصلوا إلى الدوحة قطر للمزيد من المشاورات والمفاوضات، ولكن في هذه المرحلة مريا يمكن أن نتحدث عن تراجع ليس فقط عن الحماسة الأمريكية والإيرانية نحو آفاق التوصل إلى الاتفاق، وإنما أيضا عن موقف متجمد في هذه المرحلة. ماريا،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. وكيف تبدو المواقف في أورشليم القدس على وقع التسارع في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب؟ على وقع هذا التسارع يلتئم الكابينت مساء غد لبحث التطورات المتسارعة وتداعياتها على المشهد الإقليمي، وفيما تتزايد حالة القلق في إسرائيل من ملامح التفاهمات المبلورة، كشفت محادثات مغلقة أن رئيس الوزراء نتنياهو أقر بمحدودية قدرة إسرائيل على التأثير في قرارات الرئيس ترامب. لمزيد من التفاصيل لإلقاء الضوء على هذه المواقف نقول مساء الخير لمحرر الشؤون السياسية شمعون بن شمعون آران.
4: مساء نور لكم جميعا لماريا. بالفعل هناك قلق في إسرائيل من احتمال حصول طهران على أسلحة الدمار الشامل، هناك قلق في إسرائيل أيضا من احتمال توصل واشنطن وتقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى مرحلة الوصول إلى اتفاق جزئي أو مرحلي سيعطي طهران مهلة ستمكنها من الانتعاش دون تفكيك قدراتها العسكرية. بالفعل الكابينت المؤسس يلتئم مساء غد في السابع مساء لمناقشة كل هذه الأمور، تداعيات احتمال تواصل الرئيس ترامب إلى اتفاق مع إيران. القلق الرئيسي ماريا كان منذ البداية وعلى مدار كل هذه المشاورات والاتصالات والمد والجزر في المفاوضات بين واشنطن وطهران، إسرائيل تصر على أن لن تحصل طهران على أسلحة دمار الشامل، أسلحة نووية. الرئيس ترامب يتخذ القرارات بنفسه، وهناك قلق بأن لا يأخذ الرئيس ترامب بنظر لاعتبار المتطلبات والمصالح الإسرائيلية، علما بأن ترامب هو الذي يدير هذه المعركة، فهو يقوم بما يراه مناسبا بالنسبة لواشنطن بالنسبة له، ولذلك هذا هو القلق الإسرائيلي الرئيسي بصدد هذا الاتفاق. كذلك ما يتعلق بإمكانية تحويل وإحالة الأموال المجمدة الإيرانية المجمدة في أنحاء العالم، هناك أنباء عن احتمال إحالة هذه بعض هذه الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك العالم، لذلك هناك قلق كبير في إسرائيل. في جلسات الكابينت والمشاورات التي يجريها رئيس وزراء بنيامين نتنياهو غدا وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، ورأينا بأن هناك مطالب إسرائيلية، مطالب من قبل وزراء للقيام بهجمات ضد إيران، ولكن ما يدور حاليا هو بأن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي. الرئيس ترامب هو الذي يدير المعركة، وإسرائيل كما نرى تكتفي بقبول المواقف الأمريكية فيما يتعلق بهذه العمليات العسكرية والاتفاقات التي تأخذوا تبدأوا بالتبلور بين واشنطن وطهران لماريا.
0: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران، ولتحليل المشهد يطيب لنا أن نرحب من واشنطن بالمحلل السياسي بشار جرار. مساء الخير.
5: مساء الأنوار ماريا، تحياتي، صباح الخير من واشنطن.
0: أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك من واشنطن. بعدما لاحت في الأفق ملامح اتفاق مرتقب، هاي الشكوك تعود لتخيم مرة أخرى على فرص توصل الاتفاق. ما هو السبب الذي يؤدي إلى خفض ترامب سقف التوقعات؟
5: هو بداية ماريا نذكر جملة، طالما لازمت الرئيس ترامب يقول دائما إن لم يكن هناك صفقة فلا يوجد صفقة، بمعنى هو يراهن دائما على النهايات، على خواتم الأمور، ويريد التأكيد من خلال سلسلة من التغريدات بأنه قطعا لن يكون كما كان الاتفاق الذي قام بتمزيقه قبل عند وصوله البيت الأبيض، اللي هو الاتفاق اللي حصل بين أوباما وملال إيران، ويقول بأن هذا الاتفاق يجب أن يكون مفيدا للجميع، بمعنى أنه لا يحصر في الولايات المتحدة ولا في إسرائيل ولا حتى في دول

0: هذا يعني هذا الدور اللي دائما يلعب وزير الخارجية وعدد من أركان الإدارة، معروف إنه ضابط الإيقاع هو ترامب. يعني هذه التصريحات لا تطلق هكذا صدفة، هو يريد إرسال رسائل فيها نوع من التفاؤل، لدرجة أنه تحدث عن مثلا مستقبل اتفاقات إبراهيم وتوسعتها، ولكن في الوقت نفسه يقول إن لم يكن الاتفاق بنقاط حتى اللي تقدوه أو أعربوا عن تخوفهم، قال لم يطلعوا على الاتفاق لأن هناك أمور لم يتم التفاوض عليها في الأساس.
1: أستاذ بشار،
0: مذكرة التفاهم،
1: تغيير ترامب مواقفه من النقيض إلى النقيض يدفع طهران لأن ترى بأن التغيير المستمر في السياسة الأمريكية يمثل عقبة رئيسية أمام المحادثات.
0: هو وارد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يعني دعا أنه هناك عدم استقرار أو لا استقرار مؤسساتي في أمريكا، وطبعا هذه نكتة من الطراز الرفيع. يعني نظام ملالي،
1: لماذا بحسب رأيك
0: أمريكا في هذا؟ لأنه صاحب القرار هذا النظام رئاسي، الرئيس هو الذي يقرر، الكل يخضع للتوجهات سواء داخل الحكومة حتى البرلمان. أثبت من الانتخابات الأخيرة بالبرايمريز في الحزب الجمهوري أنه هو المسيطر، بمعنى لا يوجد أصوات معارضة قوية لترامب. الآن كل من انتقده هو يتخوف أنه يوافق على شيء وافق عليه أوباما، وهذا مستحيل. يعني ترامب قاله بمنتهى الوضوح. الآن من حق بعض الأطراف تبدي قلق، إسرائيل، لبنان، بعض الأطراف بالدول العربية اللي إلها مواقف متفاوتة من مدى تضررها من النظام الإيراني، ولكن في المحصلة في نهاية المطاف سيعلن هذا الاتفاق، وهو ليس اتفاقا، هو مذكرة تفاهم يمدد وقف إطلاق النار 60 يوما، قد تنتهي بعد ساعة من التوقيع إذا قامت إيران بمخالفة أي من الأمور المنصوص عليها.
1: طب أنت سبقتني بموقفك من حيث الأصوات داخل الكونغرس إن كان من جانب الجمهوريين أو الديمقراطيين، لكن كيف ترى تصاعد موجة الانتقادات السياسية والإعلامية الأمريكية التي تعتبر أن واشنطن خرجت من الحرب بخسائر استراتيجية وسياسية، وأن ترامب يسعى إلى إعادة تقديم التراجع باعتباره انتصارا؟
0: هو من ناحية أولا يجب أن ننحي جانبا كل أصوات الديمقراطية، لأنه معروف لها يعني موقف سياسي حزبي بهذا الاتجاه.
1: صحيح.
0: حتى بعض الجمهوريين للأسف اللي علت أصواتهم أيضا من المحسوبين على تيار راينوز أو جمهوريين بالاسم، ولديهم ثارات ذكرها ترامب بالاسم، منهم كاسيدي مثلا، هذا خسر مقعده. يعني
1: ماذا بالنسبة لتوماس ماسيو؟
0: هذه برا هو هاجمه بشكل مباشر. الصوت المهم لدى الجمهوريين هو رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، هذا مهم، روجر ويكر. لما يقول انه يعني أبدا من أخشى ان يكون في هناك تراجع عما كنا نريده من هذه الحرب، وأنه لابد من إسقاط النظام لأنه هاي فرصة تاريخية، هذا رأي وازن لا يختلف عليه إثنان حتى من أقرب مقربين ترامب. ولكن ترامب ينظر بالأمور بمقاربات أشمل من ذلك، يريد توزيع الأعباء العسكرية الاقتصادية، يريد تعزيز المكاسب على أكثر من ملف، لأنه هو في نهاية المطاف هذه الحرب يجب أن يكون فيها يوم تالي، كما هو يوم تالي بموضوع غزة. اليوم التالي يجب أن يعزز الرؤية اللي طرحها الرئيس ترامب بأنه يريد شرق أوسط خاري من النظم الإرهابية والتنظيمات الإرهابية، يريد علاقات بينية بين هذه الدول تؤهل أمريكا بلحظة ما أن تقول كفى.
1: ولكن يسأل المواطن الأمريكي، المواطن الأمريكي أستاذ بشار يسأل، ما هي الفائدة الذي جلبها ترامب للمواطن الأمريكي من هذه الحرب؟
0: أهمها إنه لا يكون عندنا قنبلة نووية قذرة يتم تفجيرها في عميل من عملاء إيران أو تنظيماتها الإرهابية في أمريكا. يعني
1: ولكن تتفق معي بأن هناك دول أخرى لديها قنابل نووية ولا يتم الاعتراض عليها.
0: هو صحيح، هذه خطيئة العالم كله في موضوع كوريا الشمالية، لأنه تم التهاون في الملف حتى امتلكت، وطبعا مظلتها كانت الصين. لذلك الصين الآن هي يقال إنه هي الضامن اللي يعني اشتغل عليه ترامب القمة الأخيرة، يريد أن تكون كما ضمنت اتفاق التطبيع السعودي الحوثي أو الإيراني عمليا، وضبط سلوك الحوثي الأهوج والإرهابي.

0: الشعبي في الإقليم هو أيضا يريد هذه الضمانة تكون صينية. الروس حاولوا في موضوع حماس، تذكري في موضوع غزة الروس والصينيين، وصلنا النتائج الآن قطر. لذلك هذا الوفد رفيع المستوى اللي توجه للدوحة، واضح أن الوساطة القطرية اقتربت دخلت على الخط الباكستانية، هي قريبة من النفس اللي عكسه ترامب لما هدى الطالبان، أعطاه صورة أحداثيات منزله، قال له سأقصفها حتى في نووي تكتيكي إذا قمت بالاعتداء على شعره على جندي أمريكي بالانسحاب من أفغانستان.
1: الموقف واضح. أريد أن أشكرك الأستاذ بشار جرار وأعتذر لمقاطعتك. أشكرك، وأنت حدثتنا من واشنطن، أهلا وسهلا فيك، مرحب بك دائما معنا.
0: كل المحبة والاحترام لك.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. وفي خضم المساعي لاحتواء التوتر مع إيران، يربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إنهاء الحرب وتوسيع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل، واضعا معادلة سياسية جديدة تمزج بين الأمن الإقليمي وإعادة رسم خارطة التحالفات في الشرق الأوسط. وبينما ترى واشنطن في اتفاقات التطبيع مدخلا لترسيخ الاستقرار ومواجهة النفوذ الإيراني، تتعامل أطراف في المنطقة بحذر مع الطرح الأمريكي في ظل استمرار الحرب وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري، ما يفتح الباب أمام مرحلة مليئة بالصفقات والضغوط والتسويات الكبرى. للحديث حول ذلك دعونا نرحب من عمان بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حماد الفراعني. مساء الخير.
2: يا هلا، مساء النور
1: أستاذي. أنت تعول على ذلك باحتمال نجاح مساعي ترامب بإقناع زعماء وقادة الدول العربية بالانضمام إلى اتفاقية أبراهام بعد التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران؟
2: هذا إذا حقق ترامب انتصار على إيران. يجب أن يكون واضح أن نتائج الحرب هي التي ستنعكس على الوضع السياسي، ولذلك يجب أن يكون واضح. صحيح أن إيران لم تنتصر ولكنها صمدت، والولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الضربات الموجعة العدوانية الفاشية الشرسة التي وجهت لإيران، ولكن إيران ما زالت صامدة، وهذا ينعكس بكل وضوح على المفاوضات.
1: طب لنفرض بأنه نجحوا في التوصل إلى اتفاق وتم التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، ما هي احتمالات نجاح هذا الطرح من جانب ترامب؟
2: بداية يجب أن أقول أن الولايات المتحدة لم تنجح في حربها على إيران، هذا الأساس. وبالتالي لو انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية، نعم هي قادرة على فرض ما تريد على الأطراف العربية. هناك الآن صراع، خلاف داخلي عن نتائج هذه الحرب. هناك إحساس بأن هذه الحرب سببت الأذى للبلدان الخليجية التي دفعت ثمن هذه القواعد الأمريكية، ولولا القواعد الأمريكية لما أقدمت عن إيران على المس بالأردن أو ببلدان الخليج العربي. ولذلك يجب أن يكون واضح أن المسألة في غاية الأهمية في هذا الأساس. العامل الثاني، ماذا فعل الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني؟
1: هناك تشويش على الصوت أستاذ حماد، يعني ممكن لو تحركت قليلا من مكانك لتحسين جودة الصوت. سؤالي إليك، يعني كان هناك استغراب من جانب زعماء بعض الدول كالسعودية قطر والباكستان الذين لا تربطهم علاقة رسمية مع إسرائيل على هذا الطلب من جانب ترامب، يعني حتى أنه كان هناك صمت أثناء الاتصال بهم وسألهم ترامب مازحا ماذا أنتم لا تزالون على الخط أم ذلك، يعني من باب المفارقة نحن نعيد ما قاله ترامب، ولكن يعني كيف يمكن للسعودية التي تعتبر راعية للدول الإسلامية الموافقة على هكذا طلب، خاصة وأنها دائما كانت تربط أي تطبيع مع إسرائيل بتقدم حقيقي في القضية الفلسطينية؟
2: والعربية السعودية ما زالت متمسكة بهذا القرار وبهذا التوجه أنه لا إمكانية لتطبيع العلاقات مع تل أبيب بدون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. يجب أن يكون واضح أن العربية السعودية أيضا هي صاحبة المبادرات العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 والقائمة على انسحاب إسرائيلي ودولة فلسطينية مقابل يعني تطبيع العلاقات مع تل أبيب. ولذلك لا أعتقد أن هنالك نتائج جديدة تفرض على السعودية وغير السعودية هذا الموقف، خاصة كما قلت وألح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفلح، لم تنجح في دفع إيران نحو الخضوع والاستسلام، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عوامل داخلية وليس لها علاقة بالعوامل السياسية هي التي فرضت وقف إطلاق النار، إلى علاقة بزيادة الأسعار الأمريكية، إلى علاقة بالمباريات كأس العالم، إلى علاقة بالانتخابات الأمريكية.
1: طيب أستاذ حمادة، يعني سؤال أخير، أنت تتفق مع الفكرة الأساسية بأنه إذا توقفت المواجهة مع إيران فإن مخاوف دول المنطقة من التصعيد سيتراجع، وبالتالي تكون أكثر استعدادا للدخول في ترتيبات إقليمية جديدة تشمل علاقات علنية مع إسرائيل، تتفق مع هذا الموقف؟
2: هل العلاقات مع إسرائيل سببت الأمن والاستقرار للأردن لفلسطين؟ يعني هل كان ديفيد ووادي عربة وأوسلو حققت شيء إيجابي لهذه البلدان؟ الجواب لا. ولذلك هنالك قطيعة أقول لك، يعني الأردن وأنا مواطن أردني، ثلاث مرات حاول نتنياهو ثلاث مرات الاتصال تلفونيا بالملك عبد الله، ومرتين حاول يأتي إلى الأردن رفض من قبل الملك عبد الله، لا رد عليه ولا وافق على مجيئه للأردن، وهذا الأردن الذي وقع معاهدة مع تل أبيب مع إسرائيل من سنوات طويلة. ولذلك ما يجري الآن في القدس وما يجري في الضفة الفلسطينية، الأردن تخلى عن دوره السياسي في الضفة الفلسطينية لصالح شعبها وليس لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك ما يحصل الآن في القدس في التطاول والاعتداء وإلى آخره هذا شيء يعني غير مقبول. وأيضا حتى ما كانت إسرائيل في البلدان الأوروبية التي صنعت إسرائيل، بريطانيا بقراراتها، فرنسا بأسلحتها، ألمانيا بتعويضاتها، الآن مواقف شعوبها تماما ضد السياسات الإسرائيلية وخصوصا هذا الفريق الحاكم المتطرف من الأحزاب السياسية الإسرائيلية.
1: نريد أن نشكر، شكرا لك الأستاذ حمادي الفراعنة الكاتب والمحلل السياسي الأردني، حدثتنا من عمان.
2: يا مرحبا،
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية، كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: العيد مش بس تاريخ عروسنام،
11: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
10: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
11: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
12: عيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
11: عيد معنا،
10: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
11: ممكن تعمل عيد كبير.
12: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
1: مستمرون مع الجولة المسائية. التقرير التالي يحولنا إلى شلال الدم في المجتمع العربي الذي لا يتوقف. الناصرة تستيقظ على جريمة جديدة راح ضحيتها صلاح زعبي البالغ من العمر 63 عاما بعد خلاف على بناء درج، رغم محاولات الصلح محلية جرت أمس لاحتواء النزاع. وفي كفر ياسيف تحولت مهمة مهنية مرتبطة بملف قضائي إلى ساحة إطلاق نار بعدما أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في جريمة هزت البلدة وأثارت موجة غضب واستنكار واسعة. المشهد في الناصرة وفي كفر ياسيف، معك مراسلنا للشؤون الجنائية تامر كيلاني. مساء الخير.
13: كل التحيات ماريا لك وجميع المستمعين. نعم بالفعل، بينما يستعد المجتمع العربي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تستقبل شوارعنا مزيدا من الجثث ومزيدا من الدماء. 4 أيام فقط كانت كفيلة بحصد 4 أرواح جديدة ليرتفع عداد الضحايا في المجتمع العربي إلى أكثر من 110 قتلى منذ مطلع هذا العام في مدينة الناصرة. لم يمهل القدر الستمي صلاح زعبي لإنهاء وجبة إفطاره. رصاصات الغدر اخترقت المكان الذي تواجد به هو أولاده ليسقط الضحية أمام منزله ويترك رغيف الخبز شاهدا صامتا على قسوة مشهد القاتل. وفقا للتفاصيل، نفذ الجريمة وانسحب بدم بارد تاركا خلفه عائلة مكلومة ومدينة بأكملها تتساءل إلى أي درك وصلنا. المقربون رجحوا أن الخلفية ليست سوى خلاف بسيط حول أعمال بناء ودرجات مدخل منزل تبنى. هذا الخلاف حاول أهل الخير احتوائه، لكن لغة الرصاص كانت أسرع من لغة العقل. الجيران وصفوا الضحية برجل هادئ لا يؤذي أحدا، لكنه تحول اليوم إلى رقم جديد في قائمة ضحايا الجريمة التي أصبحت تحسم أبسط النزاعات بالرصاص. بالنسبة لكفر ياسيف، المشهد مشابه هناك. صباح اليوم إطلاق رصاص كثيف استهدف 3 أشخاص. طبعا الإصابات تراوحت بين الطفيفة المتوسطة وال...
1: تامر.
13: نعم
1: تامر، أشكرك في هذه المرحلة بسبب رداءة الاتصال، ونريد الاطلاع على ما يجري في قرية كفر ياسيف بالتحديد، لأنك لم تتمكن من استكمال هذا التقرير. معنا الآن رئيس المجلس المحلي في كفر ياسيف نيكولا ياور. مساء الخير.
14: الخير. أول شيء أنا قائم بأعمال الرئيس مش رئيس.
1: القائم بأعمال الرئيس. أيوة. اقتضى التنويه. أستاذ نيكولا احكي لنا عن الوضع الصحي بداية للمصابين الثلاثة.
14: والمصاب الأول اللي هو صاحب الأرض اللي كان أصابته بظهر شوي خطيرة. واثنين من المجتمع اليهودي إصابة طفيفة يعني كانت مش خطر.
1: وطبعا المشهد في قرية كفر ياسيف يعني يشهد حالة من الصدمة وكذلك الاستنكار.
14: الطبيعي صدمة لكل ناس يعني ما حدا متوقع على ولا إشي، على مجرد صور هبط والمجلس صلح وكلف مصاري وإجا في قضية حوله وإجا مهندسين اللي مع مخمنين من قبل المحكمة اللي يبحثوا الوضع هناك، وهن مجتمعين كلياتهم كانوا حوالي موظفين اثنين من المجلس المهندس والمستشار القضائي وصاحب الأرض وأربعة من المجتمع اليهودي، وهن واقفين وعم بتشاوروا بيحكوا على السور وعلى الورشة تم إطلاق النار عليهم، وهون صارت الإصابات وإجت العافات الأولية وتم إسعافهم وبعدين نقل إلى مستشفيات، وهذا اللي صار بشكل عام. يعني
1: أنتم طلبتم بتدخل الشباك من أجل الوصول إلى الجنة؟
14: طبعا، لأنه أنت بتعرف كل المجتمع بيعرف، وهذيك الجمعة يوم السبت كنا في مظاهرة جديد المكر وصل رئيس المجلس، يعني الأحداث تتسارع والإقواس كل يوم في زاوية في مجتمع.
1: ولكن لا حياة لمن تنادي، يعني صرنا نشوف هاي الأحداث تحدث بوتيرة يومية وبالكاد يعني ينفع المرء بسبب، يعني أقولها من باب المفارقة، يعني الدخول إلى حالة روتينية يومية.
14: هذا اللي صار فيه بمجتمعنا، وللأسف الناس يعني هاي بالمكر كنا أنجا 500 واحد، يمكن النص من الغربية، حتى أهل المكر النفس ما حدا إجا. هذا المجتمع تبعنا اللامبالي، هاي نتيجته انه كل بكره بده يصير بكل بيت بده يفوت هذا الحدث، ومؤسف انه هذا عمال بيصير. انا باعتقادي بهمش اذا تسمحي لي، انا باعتقادي الحل الوحيد اسقاط هاي الحكومه نتنياهو سموتريتش بن غفير بالانتخابات القادمه، وشعبنا لازم حله يجي الوقت انه يتوحد على الاقل على الاقل على الاقل بالانتخابات اللي نسقط هاي الحكومة ونرفع صوتنا ضد العنف والجريمة اللي يصير إلا تأثير على الأقل بهذا المجال.
1: نعم، وشو بتتأمل؟ نحن على عتبة عيد الأضحى المبارك، يعني نتأمل إنه لا تقع جرائم ونحن في ذروة العيد.
14: يعني شفت خلال هاليومين هذول على ذروة العيد وعلى باب العيد، والناس بدأت تعيد كم حالة قتل صار في ملتحم وهو بالناصري كفر، يعني كفر يصير سلمت من الله اليوم سلمنا وطلعت بس إصابات. أتأمل إنه الشفاء العاجل لأهلين كلياتهم ويروحوا على بيوتهم ولأهلين، لكن هذا حالنا. فأنا يعني إذا بتسمحي لي بهاي المناسبة رغم الألم والوجع والمعاناة اللي منعنيها أتوجه لأمتنا العربية والإسلامية بعيد بمعايدة بعيد الأضحى المبارك، ولأهل بلدي كفر ياسيف بالذات، ولا رفائي ورفيقاتي، إنه ينعاد علينا هذا العيد إن شاء الله المرة الجاي بدون هذا الخوف والوجع والألم، ويشون في استقرار في هالمنطقة. يعني
1: وإحنا ما بنتأمل إنه ما يتكرر هذا المشهد كالعام الماضي. في أول يوم العيد كانت جريمة قتل. شكرا لك أستاذي النائب القائم بأعمال، يعني صححتها، القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي في كفر ياسيف نيكولا ياور، شكرا جزيلا لك. وانت بألف خير. نعود إلى الميدان، إلى ما يجري بالتحديث على الجبهة الشمالية التي لا تزال تحت النار. إصابة مباشرة لمنزل في المطلة جراء هجمات انطلقت من لبنان دون وقوع إصابات، فيما أعلن عن رصد ملياري شيكل لمواجهة خطر المسيرات المتصاعد. بالتزامن جيش الدفاع يكثف غاراته على جنوب لبنان مخلفا 3 قتلى، مع إصدار أوامر بإخلاء 10 قرى. كل التفاصيل نتركها لمراسلينا نجيب قزل. مساء الخير نجيب.
15: أهلا بك ماريا. بالفعل الجبهة الشمالية مشتعلة ارتفاع في وتيرة الاعتداءات الصاروخية وأيضا المسيرات من قبل منظمة حزب الله الإرهابية. هذا اليوم سقطت 3 مسيرات في عدة مناطق في منطقة المطلي. كانت هنالك إصابة مباشرة جراء سقوط مسيرة، كان هنالك أضرار جسيمة لمبنى الذي تم عفوا استهدافه بشكل مباشر. داخل هذا المبنى كان هنالك مسن ومساعدته اللذين لم يصابا بأي أذى. أيضا كانت هنالك سقوط لمسيرة في منطقة شميرة. هذا الأمر أيضا هذا الحادث لم يسفر عن إصابات ولا أضرار في الممتلكات. بالمقابل جيش الدفاع يواصل في عملياته العسكرية، تحديدا سلاح الجو يواصل قصف العشرات من المواقع التابعة لحزب الله تحديدا في منطقة صور الساحلية. هناك جيش الدفاع أغار قبل حوالي الساعة على عدة مباني. كانت هنالك إنذار من قبل جيش الدفاع بإخلاء عدة أحياء وقرى أيضا قريبة من منطقة أو في قضاء صور من سكانها قبل استهدافها من قبل سلاح الجو. وإذا ما تحدثنا على قضية المسيرات، بالفعل جيش الدفاع قام برصد بميزانية قد تم تخصيصها بهدف الوصول إلى حل لكي يعالجون كل قضية المسيرات التي هي يعني بشكل عام التهديد والتحدي الأكبر الذي توجهه قوات جيش الدفاع في جنوبي لبنان. أيضا يعني بالأمس كان رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير قد وصل إلى قيادة الجبهة الشمالية، وهناك يعني قال بشكل واضح أن جيش الدفاع قام بإعداد العديد من الخطط العسكرية التي
1: تشمل الوصول حتى بيروت.
15: نعم بالفعل يعني المستوى العسكري هو يقول بشكل واضح، يقول إنه يجب علينا إبعاد عناصر حزب الله حتى منطقة بيروت كي ننهي تهديد المسيرات التي تشكل عائقا كبيرا على قوات جيش الدفاع العاملة على مسح هذه المناطق من البنى التحتية التي تركتها قوات حزب الله في منطقة جنوبي لبنان. نذكر أنه أيضا خلال اليوم الأخير كان هنالك تفجير لنفق بطول حوالي 100 متر. جيش الدفاع إذن يعني يواصل في هذه العمليات العسكرية ورصد الميزانية. جيش الدفاع هو يبحث وقام بالتوجه إلى العديد من الشركات التي تعمل مع الجهات الأمنية بهدف ابتكار حل لهذه المسيرات التي كما ذكرنا تشكل التحدي الأكبر لقوات جيش الدفاع. إليك.
1: أشكرك الزميل نجيب قزل.
12: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
16: قتيل في الناصرة وجرحى في كفر يسيف، الجريمة لا تهدأ في المجتمع العربي رغم أن العيد على الأبواب. اتفاق واشنطن وطهران في حالة مد وجزر، غموض يلف التفاصيل. إيران تؤكد وجود عراقيل وترامب يقول إما اتفاقا عظيما وإما لا شيء. إجماع بين الأحزاب العربية على مشتركة تقنية، هل يتصاعد الدخان الأبيض قريبا؟ تدفق الحجاج إلى منى في الديار الحجازية، ويوم التروية يفتتح أعظم رحلة إيمانية. وحركة تجارية في البلدات العربية والأسواق عشية الأضحى المبارك، كل عام والجميع بخير. هذا والمزيد، كونوا معنا
12: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: جولة المساء، تعالوا بنا نكون الآن مع الحراك الجاري لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، اللجنة السبعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تبارك البيان الصادر عن الجبهة العربية للتغيير والتجمع الداعي إلى إقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية ورد القائمة العربية الموحدة الإيجابي عليه. وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم سبل استكمال المساعي الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة. يطلعنا على المواقف الزميل فالح حبيب معنا مباشرة. مساء الخير فالح.
17: تحياتي لك ماريا، تحياتي المستمعين والمستمعات. نعم ماريا، كما ذكرت في المقدمة يمكن أن القول بشكل حاسم بعيدا عن بيانات البيانات التكتيكية المختلفة التي جاءت من وتأتي تحت عنوان مكاثرة الإرادات وصراع الانتصار المعنوي ولتسجيل الكلمة الأخيرة ضمن نزال من أو لمن صورة النصر تحسب. خلاصة المشهد هو أن جميع الأحزاب بنهاية المطاف التزمت بقائمة تقنية تعددية، وإذا قلنا بأن جميع الأطراف حققت بما فيها التجمع والجبهة نجاحا تكتيكيا، يمكن القول بأن الموحدة حققت نجاحا استراتيجيا، سيما وهي منذ البداية عملت بمنطق استراتيجية الاشتراط المضاد، هندست عكسية التشارط بمعنى ذهبت لتشترط مسبقا من أجل أن تفرغ شروط الأحزاب التي كانت متوقعة مسبقا من مضمونها، لتضمن بذلك لنفسها مساحة من المناورة الكبيرة ما بعد الانتخابات. وبكل تأكيد بمنطق الموحدة حافظت على البقاء خارج عباءة الوصاية التقليدية، لهذا يمكن القول بأنه الأحزاب جميعها بنهاية المطاف نجحت بتجاوز مرحلة التعريفات التي كانت مرحلة التفاوض الأولى وشهدت مخاض عسير. الآن يبقى السؤال، متى سيبدأون بمباشرة بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي بكل تأكيد لن تكون سهلة، وبكل تأكيد لن تكون أقل صعوبة، كل ما يتعلق بتركيبة القائمة، رئاسة القائمة، حصة كل طرف وطرف من هذه القائمة، على الأقل بناء على مصادري الرابع من حزيران 4/6 تم تحديده كموعد للقاء رباعي لرؤساء الأحزاب العربية، وهناك بدون أدنى شك سيبدأون بمباشرة نبش هذا المطب بدون أدنى شك.
1: أشكرك الزميل فالح حبيب. تعالوا بنا الآن إلى شيء من الاقتصاد، كيف لا وقد أعلن محافظ بنك إسرائيل عن تخفيض الفائدة المصرفية بربع بالمئة لتصبح 3.75%. عن هذا القرار وعن انعكاساته ومزيد من الأخبار الاقتصادية في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
18: في عقاب ظهور ملامح أولية وغير نهائية لاتفاق محتمل ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تسجل أسعار النفط العالمية انخفاضات مشجعة. سعر برميل خام برنت تراجع بنسبة 2.3% ووصل إلى $98 للبرميل.
19: الآن الاتجاه هو الانخفاض في أسعار النفط بسبب التوصل أو التفاؤل التوصل إلى هدنة ولا اتفاق وفتح مضيق هرمز من جديد.
18: ويرى المحللون أن هذا التراجع قد ينعكس إيجابا على أسعار الوقود والطاقة في عدد من الأسواق العالمية ومن بينها السوق المحلية.
19: منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير 20% من النفط للأسواق العالمية، وإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة والحرب التي دارت في الخليج أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وفي الأسواق العالمية، وأدت أيضا إلى عدة مشاكل في الاقتصاد العالمي.
18: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل سجل تراجعا ملحوظا خلال التداولات الصباحية، وبيعت العملة الأمريكية لقاء شيكلين و89 أجورة، وهي أدنى نسبة تسجل منذ 30 عاما.
20: נגיד בנק ישראל ושר האוצר צריכים להתערב בזה, וגם הנושא של קניית דולרים הם כולם לפתחם של נגיד בנק ישראל. בנושאים הפיסקליים אנחנו מצפים ממשרד האוצר ומראש הממשלה שיכנסו לאירוע ויעזרו לתעשיינים. התעשייה והמוחות וההייטק בורחים ממדינת ישראל.
18: ثقه المستثمرين بالاقتصاد الاسرائيلي تعود وبقوه الى جانب ارتفاع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، ويتابع المواطنون والشركات هذا الانخفاض عن كثب لما له من تاثير مباشر على اسعار الاستيراد والسفر والاسواق الماليه.
21: בעצם ירידת שער הדולר מייצרת הזדמנות למי שרוצה להזמין חופשה במחירים משתלמים יותר. אנחנו לוקחים בחשבון שרכיבי החופשה נקובים בדולר, הכל, טיסות, מלונות, אטרקציות, רכבים, וזה מייצר באמת למשפחות שמזמינות חופשות באלפי דולרים חיסכון מאוד מאוד משמעותי.
18: وخفض بنك إسرائيل قبل قليل نسبة الفائدة المصرفية بربع بالمئة، وهي تعادل الآن 3.75%، وذلك على ضوء محاولات تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي. إذن انخفاض أسعار النفط ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هو نتيجة مباشرة لتشابك السياسة بالطاقة، ويظل مستقبل الأسعار مرتبطا بشكل أساسي بتطورات الأوضاع الأمنية واستقرار الإمدادات العالمية.
1: وكيف ينعكس ذلك على الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تشهد أسواق المجتمع العربي في الجنوب حركة تجارية متفاوتة وسط غلاء متصاعد أرهق العائلات وأضعف القدرة الشرائية مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم والملابس. نقول مساء الخير لمراسلنا سالم أبو جامع.
0: مساء الخير ماريا لك ولكافة المستمعين. نعم، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد الأسواق في البلدات العربية في الجنوب حركة تجارية ضئيلة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل الكثير من العائلات. فلنستمع لمنصور أبو النمر من مدينة راهط.
2: احنا بنجهز للاولاد، الحياه غاليه والملابس غاليه، وكيله الخروف اليوم معدل وصلت 50 شيكل ما فوق، والاكل غالي، والوضع في رهط الحمد لله كويس، بس احنا بنتامل من الشعب انهم يتأنوا بالصبر، والواحد انه يدير باله على حاله، كل عام بخير ودير بالك على الجميع، والواحد انه يتخشيف في اخوه في الثاني وفي الملابس وفي الاكل، وما يرفعوا في الاسعار، وحاولوا زي ما يقولوا يتخشفوا في المواطنين. متواطنين
22: السيد منصور، تجولنا اليوم في البلدات البدوية في الجنوب وشفنا حركة ضئيلة جدا.
2: الحمد لله الحركة كويسة، بس أنا بدعي للشباب إنه يدير باله مع حالهم ويبعد عن العنف ويبعد عن المشاكل، وإن شاء الله ربنا متأنى في الصبر إحنا.
0: نعم، وأكد أصحاب المصالح التجارية أن الإقبال هذا العام ما زال محدودا، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي والملابس والمواد الأساسية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على حركة البيع والشراء في الأسواق. التاجر عطية ترابين:
23: احنا بنحس في الناس والله، وانت عارف أوضاع اقتصادية صعبة على الناس والله، وكل شيء غالي الأيام هذه، وبالراع الناس والله، وما في ناس يعني فوق ما بالراع ما في ناس والله، وضع الناس صعب، اللي عنده 7-8 طنيات يعني وبيشتغل وشهريته 10,000 شيكل والله ما عارف يضحي ولا يكسي يا زلمة.
0: نعم ماريا، وفي ظل هذه الظروف يأمل العديد من سكان البلدات العربية في الجنوب أن يمر عيد الأضحى هذا العام بهدوء وسلام بعيدا عن مظاهر العنف والجريمة. محمد أبو قويدر:
24: احنا بنتأمل العيد إن شاء الله بيمر على خير وسلام، والناس تحب بعضها ويزبط الوضع والدنيا عيد وبدون عنف وبدون طخ وبدون مشاكل، وخلوا العيد يمرق على خير وسلامة، وكل عام وانتم بخير يا رب.
0: نعم ماريا، ورغم الحركة التجارية الضعيفة يحرص الأهالي على الحفاظ على أجواء العيد وروح التكافل الاجتماعي. ماريا، سيكون لنا في النشرة المسائية تقريرا حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، فتابعونا.
1: شكرا لك سالم أبو جامع، على أمل أن يمر يحل العيد والجميع بخير وسلام بعيدا عن الجرائم والعنف. شكرا لك سالم. مساء الخير للزميل باسل زريق، لديك كل جديد عن أخبار الرياضة هذا المساء.
25: أجمل تحية مسائية لك ماريا والمستمعين. تنطلق في الساعة 7 من هذا المساء مباريات الجولة الأخيرة من دور الدرجة الممتازة لكرة القدم في قسميها السفلي والعلوي. في الملحق العلوي الصراع على شده بين ثاني الترتيب أبوير رمضان والذي يليه في اللائحة مكابي هرتلية على المكان الثاني في اللائحة. أبوير رمضان بحاجة إلى تعادل هذا المساء في الخارج أمام بويل كفارساب ليضمن تأهله إلى الدرجة العليا، أما مكابي هرتلية فهو بحاجة إلى الفوز وفقط الفوز هذا المساء عندما يحل في ضيافة نيهودا تلافيف، ولكن الأمر متعلق في نتيجة المباراة الموازية في كفار سابا. مكابي بتخ تيكفا الذي صعد من المرتبة الأولى إلى العليا يحل ضيفا على النادي الرياضي كرياتيام، أما بوير ريشون ليسيون في مباراة للبروتوكول فقط يستضيف بوير الكفار جالين. في الملحق السفلي ماريا ما زلنا مع الدوري الدرجة الممتازة، بوير نوفاك يستضيف بوير العكا الطامح للتخلص من المرتبة السادسة، مكابي يافا يستضيف بوير الخضير الذي هبط إلى الأولى، بوير رعنانا إيروني مدعين وبوير عفولة يستضيف نادي الرياضي الوحدة كفر قاسم كما ذكرنا جميع المباريات في السابع مساء أي بعد ساعة من الآن. في ألمانيا مباراة الإياب من مرحلة الاختبارات للصعود أو البقاء في الدوري الممتاز في 9:30 هذا المساء، بادربورن يستضيف من الدرجة الثانية يستضيف وولفسبورغ، 0-0 انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي في وولفسبورغ. في إسبانيا أعلن قبل قليل مدرب منتخب ديلا بوينتي تشكيلة منتخب إسبانيا الموسعة للمونديال القريب وأنها لا تضم ولا حتى لاعبا واحدا من ريال مدريد وهذا أمر غريب. أخيرا أنطونيو كونتي أعلن انتهاء مشواره كمدرب الفريق نابولي الإيطالي بعد موسمين له في المنصب، إذن أنطونيو كونتي لن يكمل طريقه في تدريب نابولي الإيطالي. هذه أبرز العناوين مرية على الساحة الرياضية العالمية والمحلية. أعود البث إليك في الاستوديو.
1: وأنا أشكرك زميلي باسل زريق، شكرا لك. أعد الجولة الإخبارية لهذا المساء محمد سلامي، كانت معنا من الإنتاج تيبي فلاح، من الهندسة الإذاعية إيلان أزولاي، وفي التقديم رافقتكم هذا المساء مريم عبد ربه. طاب مساءكم مستمعينا، إلى لقاء جديد.

0: في معكم نورمان عيسى بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لحد هنا بس، خلص بكفي خلص.
1: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
0: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
1: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
3: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: عناوين النشرة من مكان: مؤشر جديد على متانة الاقتصاد الإسرائيلي، سجن شخص من النقب أدين بحيازة سلاح وذخيرة، تجمع سياسي لبناني يحذر حزب الله من مغبة استمرار الحرب مع إسرائيل، وتصدير الوقود العراقي عبر سوريا يقلل من أهمية إغلاق مضيق هرمز.
7: راديو مكان الأخبار.
6: السادسة ساعتنا الآن، أهلا بكم. في مؤشر جديد على متانة الاقتصاد الإسرائيلي، خفض بنك إسرائيل نسبة الفائدة المصرفية بربع بالمئة لتصبح 3.75%، واتخذ القرار بفضل تراجع نسبة التضخم المالي وارتفاع سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية. أنزلت المحكمة المركزية في بئر السبع عقوبة السجن لمدة 3 أعوام بحق يوسف أبو صبيح لإدانته وفقاً لاعترافه بحيازة بندقية M16 وذخيرة. وشددت المحكمة على ضرورة مكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص بصرامة لمنع سيطرة جماعات جنائية مسلحة على مناطق في النقب. ويفيد مراسلنا وسام جابر أن المحكمة فرضت على المداني أيضاً عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة إضافية وغرامة مالية. دعا التجمع السياسي الوطني اللبناني لقاء سيدة الجبل، دعا حزب الله إلى حل كل تنظيماته العسكرية والخروج من الصراع المسلح مع إسرائيل. ومن خلال بيان صدر اليوم، توجه هذا التجمع ذو الأغلبية المسيحية إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وعناصر الحزب عامة بالقول: إيران تفاوض أمريكا، ستصبحون أيتاما، عودوا إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط الدستور، وإلا ستتذكر الأجيال القادمة صورتكم البشعة والمناقضة للعيش المشترك. تفيد الأنباء الواردة من سوريا بمرور أرتال ضخمة تضم مئات صهاريج الوقود يوميا من العراق نحو الساحل السوري، مما يعكس سعي بغداد لإيجاد منافذ بديلة بعد إغلاق مضيق هرمز. وذكر تلفزيون سوريا أن الشاحنات تمر في محافظة الأنبار العراقية ثم تجتاز الحدود وتتوجه إلى مصفات بانياس. وفي السياق ذاته أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن خط النقل البحري عبر مرفأ طرطوس يشهد تحركا متصاعدا بفضل تحسين العلاقات التجارية بين العراق وسوريا.
7: الآن إلى حالة الطقس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نلتقي في الثامنة من جديد بإذن الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: قتيل في الناصرة وجرحى في كفر يسيف، الجريمة لا تهدأ في المجتمع العربي رغم أن العيد على الأبواب. اتفاق واشنطن وطهران في حالة مد وجزر، غموض يلف التفاصيل. إيران تؤكد وجود عراقيل وترامب يقول إما اتفاقا عظيما وإما لا شيء. إجماع بين الأحزاب العربية على مشتركة تقنية، هل يتصاعد الدخان الأبيض قريبا؟ تدفق الحجاج إلى منى في الديار الحجازية، ويوم التروية يفتتح أعظم رحلة إيمانية. وحركة تجارية في البلدات العربية والأسواق عشية الأضحى المبارك، كل عام والجميع بخير. هذا والمزيد، كونوا معنا
8: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
10: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
11: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
12: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
8: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
13: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
8: موسم غير تقليدي وغير عادي.
13: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
14: أشعلها أبو الورد أشعلها. هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
15: الله الله يا أبو الورد.
16: العيد مش بس تاريخ عرس نعمة،
17: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
16: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
17: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
18: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
17: عيد معنا،
16: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
17: ممكن تعمل عيد كبير.
18: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

ويكاند مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: في معكم نورما نيسا بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك بتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
0: بسيطة بموسم جديد مع نورما نيسا ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
1: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
0: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: شيك عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

طفيفة. تسارع التحركات نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة، ولجنة الوفاق تواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر حول الترتيب والتعريفات. العثور على جثة الشاب المقدسي وائل عويضة بعد 4 أيام من البحث في شواطئ أشدود. وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون على منى استعدادا لأداء الركن الأعظم الوقوف غدا.

0: النشرة المسائية مع سماح حسن بكري.
1: أينما كنتم مشاهدين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى

0: بحصد 4 أرواح جديدة ليتجاوز عداد الموت عتبة 110 قتلى منذ مطلع العام. من الناصرة التي فجعت بمقتل 60 صلاح زعبي على مائدة إفطاره إلى أم الفحم وكفر يسيف، تضرب الجريمة بدم بارد تاركة خلفها مجتمعا ينزف في ظل غياب الأمن وفوضى السلاح. تقرير مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
1: بينما يستعد المجتمع العربي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تستقبل شوارعنا مزيدا من الجثث. 4 أيام فقط كانت كفيلة بحصد 4 أرواح جديدة ليرتفع عداد الضحايا في المجتمع العربي إلى أكثر من 110 قتلى منذ مطلع العام. غياب للأمن، فوضى سلاح، واستهانة مخيفة بالحياة جعلت الدم أرخص حتى في أكثر الأيام قدسية. هنا في مدينة الناصرة لم يمهل القدر الستيني صلاح زعبي لإنهاء وجبة إفطاره. رصاصات الغدر اخترقت المكان ليسقط الضحية أمام منزله ويترك رغيف الخبز شاهدا صامتا على قسوة المشهد. القاتل وصل، نفذ وانسحب بدم بارد تاركا خلفه عائلة مكلومة ومدينة بأكملها تتساءل إلى أي درك وصلنا. المقربون رجحوا أن الخلفية ليست سوى خلاف بسيط حول أعمال بناء ودرجات مدخل منزل، خلاف حاول أهل الخير احتواءه، لكن لغة الرصاص كانت أسرع من لغة العقل. الجيران وصفوا الضحية برجل هادئ لا يؤذي أحدا، لكنه تحول اليوم إلى رقم جديد في قائمة ضحايا الجريمة التي أصبحت تحسم أبسط النزاعات بالرصاص. أما في مدينة أم الفحم فقد أصبحت المشاهد الدموية جزءا من تفاصيل الأيام التي لم تعد تثير الاستغراب. لم تكن جريمة قتل أحمد إغبارية سوى حلقة جديدة في سلسلة أصبحت مألوفة. ملثم يقتحم ساحة البيت بواسطة تراكتور، يفرغ رصاصاته في أجساد الجالسين ثم يغادر ببرود يثير الرعب.
2: أجب الشغل هو أخوه أم أخوه كن ذاكين راكبوا فيه كان ربع ساعة بيشربوا الكهول لهم جايين عليهم. أنا كنت كان جوا يعني كانت بس الطخ نزلوهم كلب الدار كلب الدار يعني بيشربوا برا كلب الدار كراسي الملابي الباب كلها تخلزك. هذا من عمل هذا إشي مجرمين سفاحين مش ضمير بالدنيا.
1: وفي كفر يسيف صباح اليوم 3 إصابات أخرى تضاف إلى قائمة أحداث جنائية طويلة لا تنتهي. الخطر الحقيقي ليس في الجريمة بحد ذاتها، بل في هذه المرحلة التي وصلنا إليها، مرحلة التسليم بالواقع، حين يقتل الإنسان وهو يتناول إفطاره، وحين تقتحم البيوت في وضح النهار ولا يجد الناس ما يقولونه سوى إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: الآن مشاهدينا نتحول إلى الملف الأكثر تفاعلا دوليا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مؤكدا في الوقت ذاته سعيه للتوصل إلى صفقة شاملة وواسعة في الشرق الأوسط، مشددا على أن البديل سيكون عدم إبرام أي اتفاق. الزميل وليد يوسف معي هنا في الاستوديو. وليد، خلال اليومين الأخيرين يعني كانت الأجواء جدا متفائلة إلى باحتمال حتى التوقيع على الاتفاق، ولكن خلال الساعات الأخيرة يمكن أن نقول هذا سقف التفاؤل يتقلص شيئا فشيئا، تقريبا عدنا إلى ما كان قبل يومين. ما الذي يجري؟ ما يعني ما يحول الآن دون توقيع على هذا الاتفاق؟
3: صحيح سماح. حسب صحيفة وول ستريت جورنال لا تزال هناك مشكلة بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني وبالنسبة لرفع العقوبات عن إيران. واشنطن تريد التزامات واضحة بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني على أن يعني في المستقبل لا تكون هناك لدى إيران قدرة على تخصيب يورانيوم بنسبة تصل إلى 90%، وهي النسبة التي يمكن يعني عن طريقها تصنيع قنبلة نووية. وهناك قلق أمريكي واضح بأن إيران قد تماطل في المستقبل بالنسبة بالنسبة لهذا الموضوع،
0: رغم أن الرئيس الإيراني أعتقد بالأمس كان له تصريح بهذا الموضوع، قال يعني إيران لا تسعى لتمارس أي تهديد على أي دولة في الشرق الأوسط بموضوع النووي. على ما أعتقد يعني هذا لا يكفي، وهم يريدون شيئا مثبتا بالاتفاق نفسه.
3: صحيح، من الواضح أنه لا توجد ثقة بين الطرفين ويعني لكلا الطرفين هناك يعني تجربة في المفاوضات. إيران من جانبها ترفض كذلك ربط رفع العقوبات عن قضية تخصيب اليورانيوم وتريد التزامات من الصين. هي تقول نحن مستعدين في هذه المرحلة حتى تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى الصين، ونريد التزامات من الصين بهذا الشأن.
0: السؤال إذا كان ترامب يعني سيقبل مثل هذا العرض أن يتم نقل اليورانيوم إلى الصين. في البداية رفض أيضا قضية روسيا.
3: سيقبل على أن تتسلم الولايات المتحدة، فقط الولايات المتحدة هذه كمية من اليورانيوم. هو يقول حتى استخراج هذا اليورانيوم يعني لا يمكن أن يتم إلا بواسطة تكنولوجيا أمريكية أو صينية. وهو يصر على أن تتسلم الولايات المتحدة هذا اليورانيوم. كما قلت هنالك يعني عدم ثقة بين الجانبين في هذه المرحلة، سيما وأن يعني بما يتعلق بالموضوع النووي يعني هو ليس على طاولة المفاوضات كما يقول الإيرانيون في هذه المرحلة. يعني الطرفان في البداية أرادا ربما التقدم باتجاه اتفاق مسودة اتفاق وإبقاء الموضوع النووي جانبا من أجل يعني حث بناء الثقة بين الجانبين،
0: وربما يعني لأنهما يعرفان أن هذه القضية هي القضية الرئيسية التي يمكن أن تفاجر كل هذه المفاوضات.
3: يمكن أن تفشل أي تقدم في الاتصالات في هذه المرحلة.
0: السؤال أيضا بالنسبة لترامب، ترامب على ما يبدو كما قال اليوم في تصريح له، هذا الاتفاق إما أن يكون اتفاقا عظيما وإما الاتفاق بشكل تام. هو يحاول أيضا على ما يبدو إدخال المزيد من دول الشرق الأوسط إلى قضية التطبيع مع إسرائيل. وليد،
3: خلال يعني كان له تصريح متفائل وقال إنه يعني هناك تقدم في الاتصالات بين الطرفين ويريد أن يتوصل إلى صفقة تكون أفضل من الصفقة التي توصلت إليها إدارة الرئيس أوباما في حينه، الذي يعني قال أن أوباما هو من مهد، هو من سمح عمليا لإيران بحيازة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بعد أن رفع جميع العقوبات. نعم. ويعني أعطاهم الأموال الكثيرة، بل هو يتحدث كذلك عن توسيع اتفاقيات إبراهيم. ويقول يعني نحن نريد توسيع اتفاقيات إبراهيم، ويجب على السعودية وقطر أن تنضما إلى الاتفاقيات. حتى هو يعني تحدث عن إمكانية
0: عن قطر أيضا، حتى باكستان،
3: إيران، حتى إيران. يعني صحيح أنه ممكن تحدثت مع قادة عرب في المنطقة وهم يعني يؤيدون أن تنضم إيران إلى اتفاقيات إبراهيم في المستقبل. في هذه المرحلة قطر يعني ضالعة جدا في الاتصالات بين الجانبين. واليوم يعني في قطر يجريان اتصالات قاليباف ورئيس البرلمان، وهو كذلك رئيس الوفد المفاوض الإيراني، ومعه وزير الخارجية عباس عرقجي. التقيا رئيس الوزراء القطري محمد الثاني وكذلك رئيس البنك المركزي الإيراني، التقى يعني مع مسؤولين قطريين. تمهيدا ربما من أجل رفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية. يعني في المرحلة الأولى يتم الحديث عن الإفراج عن 12 مليار دولار
0: أمريكي. نعم. من الأموال. تعال فقط نشير وليد إلى أننا الآن مع صور تصل مباشرة من الولايات المتحدة. نرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانبه أيضا نائب الرئيس ديفانس، وكذلك وزير الدفاع هيكست يشاركون حاليا في هذه المراسم، مراسم إحياء ذكرى الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحروب الأمريكية المختلفة. طبعا من المتوقع أيضا خلال هذه المراسم أن تكون كلمة للرئيس الأمريكي. بلا شك يمكن جدا أن نتوقع أن يتطرق وليد أيضا إلى كل يعني موضوع الاتفاق، متى سيتم التوقيع على الاتفاق، ربما يعني العراقيل التي تحول دون ذلك أيضا.
3: صحيح، إحدى العراقيل ربما يمكن القول هي أن من يتخذ القرار في نهاية المطاف في إيران هو المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وهو من المعروف أنه مصاب وموجود في مخبأ، يعني فقط قلة قليلة من المسؤولين الإيرانيين يتواصلون معه ويصلون إليه، وهو يعني برعاية يمكن القول الحرس الثوري الإيراني صاحب المواقف المتشددة. وربما هذا يفسر التأخير في الاتصالات والتأخير في الرد على المقترحات الأمريكية، لأن من يتخذ في نهاية المطاف القرار هو مجتبى خامنئي.
0: طبعا وليد نحن نتابع كل هذا الملف، طبعا إذا جد أي جديد أو كانت تصريحات مهمة بعد قليل الرئيس ترامب نحن ننتظرك هنا. شكرا في هذه المرحلة وليد. وطبعا في المقابل تتابع إسرائيل عن كثب هذه المفاوضات والاتفاق المتبلور مع إيران. ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون. هناك بلا شك خشية إسرائيلية حقيقية من هذا الاتفاق في حال تم، طبعا خصوصا بما يتعلق بموضوع النووي والصواريخ الباليستية، على ما أعتقد موضوعان غير مطروحين حاليا في المرحلة الحالية من هذا الاتفاق.
4: نعم بالفعل، وليس هناك أي جديد بهذا الصدد، علما بأن إسرائيل كما رأينا منذ البداية سماح كانت قد قلقت من احتمال عدم شمل المتطلبات، عدم أخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصالح والمتطلبات الإسرائيلية الاستراتيجية بنظر الاعتبار. نحن رأينا الرئيس ترامب بأنه يفضل ويعمل من منطلق المصالح الأمريكية. إسرائيل بالفعل تصر على إخراج اليورانيوم وعدم إبقاء أي قدرات نووية بيد طهران، ولكن هناك قلق بأن يوافق ترامب للتنازلات، لتقديم تنازلات إلى طهران، مع أنه لا يتحدث عن ذلك، بالعكس فإنه يتحدث عن عدم إبقاء القدرات النووية بيد طهران. ولكن كما رأينا في الفترة الأخيرة، والجدير بالذكر بأننا نتحدث منذ فترة طويلة عن تصريحات ترامب، يتحدث مرة عن تقدم في المفاوضات، مرة يهدد مرة تلو الأخرى إيران، ولكنه لا يقوم بشيء من هذا القبيل. لذلك بالفعل المشاورات متواصلة في إسرائيل لدراسة تداعيات احتمال تواصل واشنطن وطهران لمثل هذا الاتفاق.
0: شمعون، هل إسرائيل متواجدة حاليا في الدائرة الضيقة، دائرة التنسيق الضيقة مع الولايات المتحدة؟ يعني كانت هناك معلومات تحدثت أخيرا عن أن إسرائيل

0: الأمر والنهي في هذا المضمار هو فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رأينه يتحدث مع العديد من دول المنطقة ومع قطر ومع قادة زعماء دول الخليج، كذلك مع إسرائيل مع رئيس وزراء، ولكن أعتقد إسرائيل تحاط علما بكل التطورات، ولكن من يتخذ القرارات ومن يهتم والرئيس ترامب يهتم قبل أولا وقبل كل شيء بالمصالح الأمريكية.
1: وعلى ما يبدو شمعون سيكون هناك مقابل لإسرائيل في مقابل طبعا هذا الاتفاق، هناك حديث عن تطبيع المزيد من الدول على ما يبدو تدخل إلى اتفاقيات إبراهيم في الشرق الأوسط.
0: لن نستعجل ويجب أن نأخذ هذه التصريحات للرئيس الأمريكي أيضا
1: بنظر يعني تحدث بحذر. به وأشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الأخيرة، يعني نعم. كان تشديد على هذه النقطة.
0: نعم بالفعل أكد بأنه في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران فإنه يدعو قطر والسعودية وكل الدول المشاركة في الاتصالات والمفاوضات مع إيران، الباكستان والأردن ومصر، وتحدث أيضا مع تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان وغيرهم للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. إسرائيل من ناحيتها تعتبر التوصل مثلا إلى السلام مع السعودية، إلى اتفاق سلام أو تطبيع العلاقات مع السعودية إنجازا استراتيجيا من الدرجة الأولى. وأريد أن أذكرك السماح والمشاهدين أن الرئيس ترامب خلال ولايته السابقة أيضا عمل جاهدا على ذلك. الأمور ليست سهلة، ليست بسيطة إطلاقا، فالسعودية مثلا تشترط ذلك بالتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية. كان هناك السعودية لم تتخذ القرار بهذا الصدد، وكانت قد أبدت معارضة كبيرة بسبب مثلا الحرب في غزة وكل التطورات الإقليمية والقصف الإسرائيلي في لبنان وفي غزة وكل ما كان هناك. لا أعتقد بأن مثلا عندما كان الرئيس ترامب يتحدث إلى الزعماء في مكالمة هاتفية كانت تجمع الجميع، فجأة كان هناك صمت، فالرئيس ترامب تسأل هل أنتم لا تزالون على الخط؟ فهم يترددون بذلك، ليست هناك أي استعجال، والسؤال من أين وصلت هذه الفكرة للرئيس الأمريكي؟ ما من شك فهذا ليس سرا بأن ترامب يسعى للحصول على جائزة نوبل السلام ويسعى إلى ذلك مرارا، ولكن هذه الكلمات هذه التطلعات هي تطلعات جميلة، ولكنها أعتقد غير واقعية إطلاقا، نظرا لأننا نرى العداوة الكبيرة بين إسرائيل وبين هذه الدول، وليس هناك حماس، هذه الدول لا تتحمس إذا صح التعبير للانضمام إلى هذا التطبيع. إذا تم ذلك بالفعل مثلا مع السعودية سيكون ذلك إنجازا عظيما استراتيجيا من الدرجة الأولى إقليميا. سماح
1: مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، شكرا جزيلا شمعون، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: الآن نتحول إلى ما يجري على الجبهة الشمالية، غارات مكثفة على جنوب لبنان تتزامن مع مسيرتين مفخختين تنفجران في منطقة الجليل الأعلى وتخلفان إصابة طفيفة. ينضم إلي في الاستوديو أيضا مراسلنا نجيب قزل، أهلا بك نجيب. صفارات الإنذار تقريبا لم تنقطع اليوم في منطقة الشمال، وما زالت هناك مسيرات تجتاز الحدود الشمالية باتجاه عدة مناطق في الشمال نجيب.
2: نعم سماح، هذا صحيح، ارتفاع في وتيرة التصعيد على الجبهة الشمالية، لربما منذ إعلان وقف إطلاق النار لم تسقط مسيرات في الجانب الإسرائيلي في المنطقة الشمالية. هذا اليوم كان يوم مليء بسقوط مسيرات في عدة مناطق، الحدث الأبرز لربما في بلدة المطلة في الجليل الأعلى حيث أصابت مسيرة منزل بصورة مباشرة، هذه الإصابة خلفت أضرار في المكان، لم تكن هناك هنالك إصابات في داخل المنزل. كان يتواجد شخصان أحدهما مسن لم يصب بأذى، وأيضا يعني كان هنالك في منطقة الجليل الغربي أيضا سقوط مسيرات، قبل قليل في منطقة رأس النقورة سقوط مسيرة أسفر عن إضرام أو اشتعال نيران في منطقة مفتوحة. طواقم الإسعاف في طواقم الإطفاء في هذه الساعة تقوم بإخماد هذا الحريق. إذن أيضا يعني في كل

0: ذكرنا هذا التصعيد, ولهذا التصعيد كانت هنالك تبعات خاصة على السكان الذين أبدوا وعبروا عن استيائهم الشديد إزاء مواصلة التصعيد على الجبهة الشمالية. المجلس الإقليمي معالي يوسف يعلن قبل قليل تعليق التعليم في المدارس وفي رياض أطفال يوم غد. نحن نتحدث عن البلدات التي تتبع لهذا المجلس الإقليمي, من بينها شميرة ومتات وكل هذه المناطق التي تقع في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي. قرروا إعلان تعليق التعليم في هذه المناطق حتى انتهاء هذا التصعيد والتوتر على هذه الجبهة الذي كما يعني نرى أنه يزداد تصعيدا يوما بعد يوم. إذا ما انتقلنا إلى العمليات العسكرية, فجيش الدفاع
1: قبل العمليات نجيب يعني نشير هنا أنه خطر المسيرات حاليا يشكل تقريبا التحدي الأكبر, يعني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في منطقة الشمال 11 مقاتلا سقطوا في النشاط في جنوب لبنان, من بينهم 7 نتيجة المسيرات المفخخة. واليوم على ما أعتقد كان هناك يعني مناشدة من قبل أحد أعضاء الكابينت بضرب حتى أهداف داخل بيروت من أجل الرد على مثل هذا الخطر, ولكن الأمر على ما يبدو أيضا بحاجة لمصادقة من رئيس الوزراء.
0: نعم لا شك بذلك, كما ذكرت 11 جنديا سقطوا جراء التحدي الأكبر أو التهديد الأكبر, تهديد المسيرات. أنا لا أذكر يوما لم يكن فيه إعلان عن إصابات أو سقوط جنود منذ إعلان وقف إطلاق النار. هذا الصباح كان هنالك أيضا إعلان عن مقتل الرقيب نهوراي ليزر وهو من سكان مدينة إيلات, يبلغ من العمر 19 عاما, هو من سلاح الهندسة. سقط أيضا جراء إصابة بجراء استهداف ناقلة جند مدرعة في منطقة دبل قرية لبنانية كان يتواجد بداخلها, حيث تمت إصابتها بواسطة مسيرة. إضافة إليه أيضا أصيب جندي بصورة خطيرة. في جيش الدفاع كما ذكرت المستوى العسكري يقول إنه يجب استهداف بيروت جراء كل هذه الاعتداءات المتواصلة. وصل من بينهم أيضا يعني هذا اليوم صدرت بعض أيضا الأقاويل من رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير, الذي أيضا طالب خلال اجتماع مصغر مع القادة العسكريين الذي طالب بضرب أهداف في بيروت. هنالك أيضا يعني خلال هذا الأسبوع استمعنا للعديد من المستوى القادة في المستوى العسكري الذين يقولون أنه يجب إبعاد حزب الله حتى منطقة بيروت لكي ننهي هذا التهديد, تهديد المسيرات. نذكر أيضا أن جيش الدفاع في هذا اليوم يقول أنه قام بتخصيص ميزانية كبيرة, هذه الميزانية هو أيضا يعني قام بالاجتماع مع العديد من الشركات, شركات الصناعات الأمنية التي طالب منها ابتكار حل لهذا التهديد. هنالك أيضا من يقول أنه جيش الدفاع يملك السلاح المبني على موجات كهرومغناطيسية التي بإمكانها إصدار هذه الموجات ومنع وإزالة هذا التهديد, ولكن لهذا السلاح هنالك أيضا تبعات على الآليات التكنولوجية التي تستخدمها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. في هذه الأثناء كما ذكرنا هنالك مطالبة من العديد من الشركات بابتكار آلية لمنع هذا التهديد, وميدانيا يعني جيش الدفاع أيضا يعني ردا على كل هذه التهديدات هو يواصل أيضا يعني عن طريق سلاح الجو قصف العديد من الأهداف تحديدا في منطقة سور. هذا اليوم كانت هنالك العشرات من الغارات الجوية التي نفذت في هذه المنطقة.
1: مراسلنا نجيب قزل, شكرا جزيلا نجيب. شكرا لك. الآن إلى موضوع آخر, تتسارع التطورات والتحركات السياسية الرامية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة, لا سيما بعد الاجتماع المتجدد للجنة الوفاق مع الأحزاب العربية الأربعة. ورغم كثرة البيانات وتضارب المواقف يبقى السؤال الملح والأبرز في هذه الأثناء, هل تنجح هذه الجهود في إحياء القائمة المشتركة مجددا أم أن الخلافات ستفرض كلمتها حول تفاعلات هذا الموضوع المتسارع؟ طبعا من حيث التطورات ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح. طبعا رغم التصريحات والبيانات, هل تسير الأحزاب في الاتجاه الصحيح فعلا يعني نحو إعادة تشكيل المشتركة فالح؟
2: بعيدا سماح عن البيانات التكتيكية المختلفة التي جاءت من قبل الأحزاب لمحاصرة سياسيا كل طرف للطرف الآخر وتأتي كجزء من صراع ومكاسرة الإرادات وصراع الانتصار المعنوي ضمن تسجيل الكلمة الأخيرة في صورة النصر ما بين الأحزاب، إلا أنه خلاصة المشهد كل الأحزاب بنهاية المطاف التزمت ووافقت علنا أمام الجمهور على إقامة قائمة تقنية تعددية انتخابية، وإن سجلت بهذا الجبهة والتغيير نجاحا تكتيكيا يمكن القول أن الموحدة سجلت نجاحا استراتيجيا، سيما وهي من خلال لجوئها إلى استراتيجية الاشتراط المضاد وهندسة عكسية الاشتراطات تمكنت من تفنيد الشروط المتوقعة المسبقة لباقي الأحزاب من مضمونها من خلال شروطها، وبهذا تكون قد فرضت على جميع الأحزاب قائمة تقنية تعددية انتخابية ضمنت لنفسها هامش من المناورة كبير جدا ما بعد الانتخابات، وبكل تأكيد بمنطق الموحدة ضمنت لنفسها الحفاظ على استقلاليتها بعيدا عن عباءة الوصايات التقليدية. بكلمات أخرى، الأطراف تمكنت من حسم مرحلة التعريفات وهوية شكل القائمة، والآن كل العيون متجهة نحو المرحلة الثانية من التفاوض التي تتعلق بحصة كل حزب وحزب في هذه القائمة، رئاسة القائمة، والتي بكل تأكيد ستكون مرحلة تفاوض لا تقل صعوبة عن سابقتها. وإذا قلنا مرحلة تفاوض ثانية، سجل لديك في دفتر يومياتك سماح في 4 حزيران 4/6 سيكون هنالك اجتماع رباعي لرؤساء الأحزاب الأربعة لبدء الحديث عن مواصلة تشكيل هذه المرة بشكل فعلي القائمة.
1: فالح، كيف نفسر يعني قضية قيام ثلاثة من الأحزاب يتجمع الجبهة والعربية للتغيير بخروج ببيان واحد، والموحدة بعد ذلك تأتي برد على هذا البيان؟ هل هذا يعني يقول أن الأحزاب الثلاثة متقاربة أكثر من حيث المواقف والموحدة لها مواقف أخرى؟
2: لا أبدا، هو بيان تكتيكي إعلاني فقط، لا يعني أبدا وجود تحالف ثلاثي. ما يعني أنه عند بدء مرحلة التفاوض الثانية كل حزب سيواصل التفاوض مع بقية الأطراف بشكل منفرد ومستقل، سيما ولكل طرف هنالك توقعات تطلعات ومطالب. وكون على ثقة وأنا لا أريد الدخول في هذه المرحلة في هذه الجزئية علما، وهنالك في الساعات الأخيرة نعم بدأت الأحزاب بوضع تطلعاتها توقعاتها حول حصتها في القائمة المشتركة، لكنها حتى اللحظة هي تبقى في داخل أروقة الأحزاب في طي الدراسات الخاصة ولم تقر بعد في الأحزاب. البيان الذي صدر من قبل الجبهة والتجمع والتغيير بدون أدنى شك كان بيان دراماتيكي تكتيكي، وضع الموحدة أمام سؤال جماهيري واحد ووحيد: شو ظل أما بعد؟ لترد عليها ليس بأقل ذكاء أيضا الموحدة لتطوع مكسب القائمة التقنية التعددية لنفسها وتسجل إنجازا وانتصارا معنويا. كل هذه البيانات تبقى بيانات تكتيكية كما أشرت وأوضحت في بداية مداخلتي، لكن بنهاية المطاف الخطوة الاستراتيجية التي الجميع يصبوا إليها هي مواصلة تشكيل المشتركة، ولعلهم كلهم يجمعون على ضرورة إقامة تقنية تعددية انتخابية مع الحفاظ يعني مع حفاظ كل حزب على خصوصيته.
1: المشكلة يا فالح أن جميع الأحزاب يعني مجمعة على ضرورة إقامة المشتركة، وهي تتفق فيما بينها على أن المشتركة يجب أن تكون تقنية، ولكن حتى الآن يعني ليس هناك إعلان عن هذه المشتركة بشكل طبعا واضح.
2: لا، على الأقل سماحهم حسموا مرحلة التعريفات، وهنالك من كان لديه قصد بالوقوف على هذه المرحلة، لأنه عمليا كان أسهل عليهم أن تتفجر المفاوضات على أجندات ورؤى سياسية مختلفة من المضي إلى مرحلة التفاوض الثاني التي تتعلق بتقسيمة القائمة وتفجر المفاوضات هناك، لأنه عندها سيتم اتهامهم من قبل الشارع أنهم تقاتلوا على تقسيمة المقاعد، وستعود إلى المشهد وبقوة لتتصدر العناوين المحاصصة.
1: نعم، فالح تعال ننتقل الآن إلى جزئية أخرى، إلى الأنباء عن نية رئيس الوزراء ومقربين منه اللجوء إلى إخراج الموحدة عن دائرة القانون وجهات مقربة منه طبعا تنفي في ذلك قطعا. كيف يمكن أن نقرأ هذا الأمر فالح؟ وهذا يعني الأمر لا يطرح للمرة الأولى، طرح أيضا في السابق،
2: ولكن ومع ذلك وإن كان هنالك قلق وقلق مستوجب، إلا أنه إلى جانب ذلك يجب أن لا نغفل أنه الطرفان سماح تستثمر بذلك سياسيا وإن كان باتجاهات معاكسة. يعني لابد وحتما أن تكون قلق الموحدة، سيما وهي تتعامل مع حكومة يمين متشددة تستغل حالة الاحتقان، وبكل تأكيد ترى بنفسها أنها قادرة على فعل كل شيء دون الاكتراث إلى أي مسوغ قانوني. وبالتالي هنالك من داخل الليكود ومن داخل مكتب رئيس الوزراء، أي نعم، من يواصل منذ أشهر التحريض على الأحزاب العربية وعلى رأسها الموحدة من أجل نزع الشرعية عنها وعدم إبقائها كلاعب سياسي مشروع ضمن أي ائتلاف مستقبلي. بالمقابل الموحدة هي الأخرى تستثمر في ذلك سياسيا، تستغل ذلك أولا من أجل كسب تعاطف أبناء المجتمع الإسرائيلي اليهودي الذين ضد نتنياهو، وبالتالي إبقائها لاعب مشروع سياسيا يمكن الاستناد عليه في أي تحالف مستقبلي مناوئ لنتنياهو، وبكل تأكيد لكسب تعاطف الشارع العربي. اليوم جهات مقربة من رئيس الوزراء تواصلنا معا صباحا وأكدت بشكل واضح كما نشاهد على الشاشة سماح، أولا نفت وأكدت أن ادعاءات إخراج الموحدة عن القانون هي هراء عار عن الصحة تماما ولا أساس له من الواقع، وما هو إلا حملة إعلامية تسعى القائمة الموحدة من خلالها الترويج لنفسها، بمعنى هم يتهمون أنه من يقف خلف هذا العنوان هي الموحدة. نصدق أم لا؟ هذا يترك للجمهور، علما وهذا الخبر يعني ما في نار دخان بدون نار يا سماح، وكما أنت أشرت في المقدمة لطالما كان هنالك تحريض مباشر مستمر على الإسلامية الجنوبية وجمعياتها وعلى وجه الخصوص عرب 48، ولعل هذا ما 48 ولعل هذا ما دفع بمنصور عباس الخروج علنا دائما والحديث عن التمايز ما بين الحركة الإسلامية والموحدة. يبقى سؤال قبل أن ننتقل ونستمع إلى تصريحات منصور عباس، هل نتنياهو بحاجة لمثل هذا التحرك؟ كل من أتحدث معهم المقربون من نتنياهو واعون تماما إلى أنه لا يوجد أي مسوغ ومبرر قانوني، ولديهم تجربة قانونية مع العليا مريرة استنادا على المعقولية. أكثر من ذلك هم واعون إلى ضرورة عدم الوقوع بفخ الحملة الانتخابية المجانية. من يريد إضعاف الموحدة كما يريدون بكل تأكيد لا يقدم لها حملة مجانية إعلانية في هذه المرحلة، وإذا أراد أن يفعلها نتنياهو بشكل عام اعتدنا أن يفعلها من سيكون بصفه مستقبلا. هل ستكون الموحدة التي تسعى بكل قوة لإسقاطه واستبدال حكومته في صفه؟ بكل تأكيد لا. اليوم النائب منصور عباس أكد بكل وضوح بأنهم قلقون جدا، يتعاملون بجدية مع هذه التصريحات، وطالب السلطات القانونية الرسمية وعلى وجه الخصوص جهاز الأمن العام الشباك بضرورة الحفاظ على انتخابات نزيهة، وأكد على أن نتنياهو يريد حسم الانتخابات ليس بشكل ديمقراطي وإنما بالالتفاف على الديمقراطية.
1: تعال
2: نشاهد ونستمع.
3: אנחנו פונים לרשויות המדינה והחוק לנהוג באופן אחראי, ממלכתי, במיוחד לשבק לשמור על המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ושלטון החוק, ולא להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים בתקופת בחירות שרוצים להכריע את תוצאות הבחירות בדרך לא דמוקרטית. תשובתנו כמובן שתבוא בקלפי. המטרה השנייה של משרד ראש הממשלה או ראש הממשלה זה לפגוע בתדמיתה, במעמדה ובלגיטימיות שיש לרעם היום בציבוריות הישראלית, שהיא מפלגה לגיטימית, השתתפה בקואליציה הקודמת ויש לה סיכויים להשתלב בקואליציה הבאה כדי לשרת את החברה הערבית.
1: فالح شكرا جزيلا فالح. من هذا الموضوع تعالوا الآن إلى قضية أخرى. في نهاية مأساوية عثر صباح اليوم على جثمان الشاب المقدسي وائل عويضة البالغ من العمر 30 عاما بعد 4 أيام من اختفاء أثاره في مياه البحر قبالة شواطئ أشدود. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا سالم أبو جامع. طبعا سالم أنت تابعت كل هذه القضية، أعمال العنف انتهى طبعا بالعثور على جثة هذا الرجل، ولكن على ما يبدو يعني النهاية جدا جدا كانت مأساوية. سالم.
4: نعم مساء الخير سماح لك ولكافة المشاهدين. نعم، بعد 4 أيام من أعمال البحث والتمشيط المكثفة عثر صباح اليوم على جثمان الشاب المقدسي وائل عويضة سكافي في شواطئ مدينة أشدود وسط حالة من الحزن التي خيمت على العائلة وكل من شارك في أعمال البحث عن عويضة. ومنذ اللحظات الأولى لاختفائه في البحر شاركت قوات كبيرة من الشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ إلى جانب غواصين ووحدات بحرية ومتطوعين من المجتمع العربي في عمليات بحث واسعة استمرت على مدار الأيام الماضية في شواطئ مدينة أشدود وأيضا منطقة أشكلون المحاذية، وشارك العشرات كما ذكرنا من المتطوعين في البحث عن الشاب المقدسي، وأيضا شاركوا أيضا من سكان منطقة النقب ومن القدس. واصلوا عمليات التمشيط منذ ساعات الصباح
1: طبعاً سالم اليوم، يعني كون عمليات الليل التفتيش والبحث استمرت لـ4 أيام، هذا يقول أن يعني الظروف لم تكن بسيطة.
4: نعم، كانت الظروف جدا صعبة في منطقة البحر، وعملت قوات كبيرة من الشرطة البحرية، وأيضا عملوا في ساعات صعبة جدا، وكانت الأمواج عالية جدا، وكانت صعوبة جدا للمنقذين وأيضا لمن قام وساعد، خاصة الشرطة البحرية التي وصلت وعملت ساعات طويلة. ولكن سماح، تم نقل المرحوم إلى المعهد الطبي أبو كبير لإجراء الفحوصات المطلوبة هناك والإجراءات اللازمة. وقبل قليل شارك العشرات بل الآلاف من سكان منطقة شرقي أورشليم القدس والبلدات المجاورة في جنازة المرحوم. كانت جنازة مهيبة للمرحوم وائل سكافي في منطقة القدس، وشاركوا بالفعل يعني الآلاف، وخيمت حالة من الحزن على العائلة. وهنالك سماح بالفعل مناشدات كبيرة من قادة المجتمع العربي مع حلول عيد الأضحى المبارك بعدم الوصول إلى الشواطئ الغير مرخصة، وكل من يريد القدوم إلى الشواطئ أو الوصول إلى الشواطئ أن يكون بجانب منقذين. فقدنا في الآونة الأخيرة العشرات من السكان من المواطنين العرب الذين قاموا بالسباحة في أماكن غير معلنة، وهنالك مناشدات كبيرة سماح بعدم الاقتراب مع حلول عيد الأضحى المبارك.
1: جدا مهم. مراسلنا سالم أبو جامع، شكرا جزيلا سالم، شكرا لك. الآن إلى ملف غزة. تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي وقت تشهد فيه حركة معبر رفح نشاطا جزئيا، يواصل جيش الدفاع إخلاء فلسطينيين من وسط القطاع بهدف إنشاء مراكز خدمات للسكان. للحديث أكثر عن مستجدات هذا الملف ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، على ما يبدو يعني أضحى حزين سيمر هذا العام على سكان القطاع والظروف جدا صعبة. حسن،
5: نعم سماح، الظروف هي كارثية ومأساوية. أكثر من 80% من سكان منطقة قطاع غزة سماح يعيشون في مراكز إيواء في خيام لا تقيهم وتحميهم من الحر الشديد، وأيضا المياه مقطوعة، كذلك الكهرباء. وفي الآونة الأخيرة هنالك نقص حاد في المعدات الطبية، المستلزمات الطبية، الأدوية، وأيضا المواد المطلوبة لإجراء عمليات جراحية في مستشفيات قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وأيضا الوزارة في رام الله تحذران من تدهور هذه الأوضاع الصحية. هنالك أكثر من 11,000 من المرضى مرضى الكلى الذين هم بحاجة إلى غسل الكلى، ولا توجد المواد المطلوبة لذلك. وعليه تطالب وزارة الصحة الفلسطينية وأيضا الحكومة في رام الله المجتمع الدولي إلى الإسراع وممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل إدخال المساعدات الطبية بأسرع وقت ممكن.
1: ماذا نعرف عن قضية إجلاء فلسطينيين يعني من وسط القطاع إلى مناطق أخرى بغية إنشاء مراكز خدمات للسكان؟ هل من تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟
5: نعم سماح، في الأيام الثلاثة الماضية بدأ جيش الدفاع بإخلاء المنطقة، جزء من المنطقة الوسطى شرق دير البلح، المنطقة الواقعة ما بين معبر كيسوفيم سابقا وبين منطقة البركة في دير البلح، وذلك بهدف إنشاء مراكز خدماتية للسكان. حتى الآن فشلت جهود جيش الدفاع في إخراج مقاولين فلسطينيين للقيام بمشاريع جديدة في المناطق التي تسيطر عليها قوات جيش الدفاع، ولذلك جيش الدفاع يبادر هذه الأيام بعد إخلاء ونزوح الآلاف من الغزيين، يبادر ويخطط لإقامة مراكز خدماتية الأولى من نوعها في منطقة القطاع من أجل تقديم الخدمات الأساسية كالعلاج الطبي أو ربما مستشفى ميداني في تلك المنطقة. بدأ جيش الدفاع بوضع أنابيب مياه وأيضا ربط هذه المنطقة بشبكة الكهرباء تمهيدا لتقديم الخدمات لسكان المنطقة. نشير سماح إلى أن منطقة دير البلح هي المنطقة الوحيدة والأقل ضررا في خلال الحرب التي استمرت نحو عامين. معظم الأبنية في وسط المدينة في مركز المدينة لم تتضرر، ما تضرر هو في أطراف المدينة شرق المدينة وفي المخيمات المجاورة.
1: حسن يعني بشكل مختصر بخصوص معبر رفح، هل من المتوقع أن يشهد أي تغييرات خلال فترة العيد القريبة؟
5: على ما يبدو الأوضاع لن تتغير سماح، ربما ستوافق إسرائيل على زيادة عدد المرضى ومرافقيهم الذين يتمكنون يوميا من مغادرة قطاع غزة إلى مصر. اليوم يخرج بحوالي 180 فلسطيني، حوالي 180 مع مرافقيهم، ويعود أيضا بالمقابل سماح نحو 180، نفس العدد. إسرائيل ومصر تشترطان خروج عدد معين وعودة عدد معين. نشير إلى أن أكثر من 80,000 فلسطيني سماح يمكثون في مصر منذ بداية الحرب قبل حوالي سنتين.
1: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن، شكرا لك.
5: العفو.
1: انعكست الملامح الأولية لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران إيجابا على الأسواق العالمية والمحلية، حيث سجلت أسعار النفط تراجعا ملحوظا وهبط الدولار مقابل الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ 30 عاما، وسط قفزة حادة لمؤشرات بورصة تل أفيف وثقة المستثمرين. مراسلنا زكي بنحس والتفاصيل.
6: في عقاب ظهور ملامح أولية وغير نهائية لاتفاق محتمل ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تسجل أسعار النفط العالمية انخفاضات مشجعة. سعر برميل خام برنت تراجع بنسبة 2.3% ووصل إلى $98 للبرميل.
7: والآن الاتجاه هو الانخفاض في أسعار النفط بسبب التوصل أو التفاؤل في التوصل إلى هدنة ولا اتفاق وفتح مضيق هرمز من جديد.
6: ويرى المحللون أن هذا التراجع قد ينعكس إيجابا على أسعار الوقود والطاقة في عدد من الأسواق العالمية ومن بينها السوق المحلية.
7: منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير 20% من النفط للأسواق العالمية، وإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة والحرب التي دارت في الخليج أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وفي الأسواق العالمية، وأدت أيضا إلى عدة مشاكل في الاقتصاد العالمي.
6: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل سجل تراجعا ملحوظا خلال التداولات الصباحية، وبيعت العملة الأمريكية لقاء شيكلين و89 أجورة، وهي أدنى نسبة تسجل منذ 30 عاما.
8: נגיד בנק ישראל ושר האוצר צריכים להתערב בזה, וגם הנושא של קניית דולרים הם כולם לפתחם של נגיד בנק ישראל. בנושאים הפיסקליים אנחנו מצפים ממשרד האוצר ומראש הממשלה שיכנסו לאירוע ויעזרו לתעשיינים. התעשייה והמוחות וההייטק בורחים ממדינת ישראל.
6: ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإسرائيلي تعود وبقوة إلى جانب ارتفاع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، ويتابع المواطنون والشركات هذا الانخفاض عن كثب لما له من تأثير مباشر على أسعار الاستيراد والسفر والأسواق المالية.
9: בעצם ירידת שער הדולר מייצרת הזדמנות למי שרוצה להזמין חופשה במחירים משתלמים יותר. אנחנו לוקחים בחשבון שרכיבי החופשה נקובים בדולר, הכל, טיסות, מלונות, אטרקציות, רכבים, וזה מייצר באמת למשפחות שמזמינות חופשות באלפי דולרים חיסכון מאוד מאוד משמעותי.
6: וחפד בנק ישראל قبل قليل نسبة الفائدة المصرفية بربع بالمئة، وهي تعادل الآن 3.75%، وذلك على ضوء محاولات تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
10: ההחלטה מגלמת את עמק השווה. מצד אחד יש לנו אינפלציה שיוצבה וזוהי הצלחה, יחד עם כלכלה שהיא מראה חוסן ועמידות.
6: إذن انخفاض أسعار النفط ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هو نتيجة مباشرة لتشابك السياسة بالطاقة، ويظل مستقبل الأسعار مرتبطا بشكل أساسي بتطورات الأوضاع الأمنية واستقرار الإمدادات العالمية.
1: إلى مشعر منى بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد لقضاء يوم التروية اقتداء بالسنة النبوية، حدث يجمع أكثر من 1.5 مليون حاج وسط جاهزية تشغيلية قصوى أعلنتها السلطات السعودية لتنظيم وتأمين مناسك الحجيج، كل ذلك تمهيدا للركن الأعظم الوقوف على صعيد عرفات غدا. تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
11: مع إشراقة الشمس صباح اليوم الثامن من شهر ذي الحجة عام 1447 هجريا الموافق ليوم التروية، بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى في مشهد إيماني مهيب يجسد روحانية ركن من أركان الإسلام. وقد توافد الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى قاصدين هذا المشعر المبارك لقضاء يوم التروية للتقرب إلى الله طمعا في مغفرته. ويحرص الحجاج في هذا اليوم على اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يكثرون في الطاعات من صلاة ودعاء وقراءة للقرآن استعدادا للوقوف على صعيد عرفات، وهو الركن الأعظم من مناسك الحج. وتتعالى في أرجاء المشعر أصوات التلبية والتكبير والتسبيح.
12: الحج الحمد لله أحسن من المواسم السابقة في التنظيم، ويعني الحجاج ما عاد فيه الحجاج إلا حجاج، كلهم الطالبين الحج ورضا من الله، ما عاد فيش يعني أي مضايقة ولا أي مزاحمة.
11: بالمقابل فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اكتمال جاهزيتها ليوم التروية لتنظيم تصعيد الحجاج إلى منى ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وأوضحت أن أعمالها تشمل إدارة حركة الحجاج من مساكنهم إلى المخيمات وضمان انسيابية الدخول وتقديم الإرشاد الميداني وفق الخطط التشغيلية لموسم الحج الحالي. وبينت الوزارة أن مشروع الخيام المطورة في ميناء يمتد على مساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع بطاقة استيعابية تتجاوز 2.6 مليون حاج وفق أعلى معايير السلامة، كما شملت استعدادات تدريب أكثر من 30,000 كادر على الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى تأهيل 1,000 القادة والمشرفين على التفويج وتنفيذ تجارب فرضية لقياس الجاهزية. وكانت أولى طلائع الحجاج قد وصلت إلى ميناء مساء أمس الأحد، وقد تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1.5 مليون حاج في موسم يمتد 6 أيام، يبدأ بيوم التروية ويبلغ ذروته بالوقوف بعرفة، ثم تستكمل بقية المناسك في وقت يحتفل فيه المسلمون بعيد الأضحى المبارك بالتزامن مع مناسك الحج في ركن يطوق المسلمون لتأديته وإن كان في سن متقدمة، آملين أن يتقبل منهم في عبادتهم وأن ينعم من بقي في داره بأمن وأمان وقضاء العيد بأفضل حال.
1: ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تبدو الأسواق في البلدات العربية في الجنوب هذا العام هادئة على غير عادتها، حركة تجارية ضئيلة وغلاء في الأسعار أثقل كاهل العائلات وحد من بهجة التحضيرات. ورغم هذه الظروف الاقتصادية الخانقة والمخاوف الأمنية، يصر الأهالي على التمسك بروح التكافل الاجتماعي والتفاؤل. مراسلنا سالم أبو جامع.
13: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد الأسواق في البلدات العربية في الجنوب حركة تجارية ضئيلة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل الكثير من العائلات.
14: والله وضع الاقتصادي صعب، الملابس غالية، الضحايا غالية، وضع الناس يعني في ناس معها في ناس ما معها، والله يجبر على الكل.
15: الناس بتجهز حالها، يعني الوضع صعب، صحيح صعب على الناس، برغم اللي بتشوف الناس بتجيب تشتري وبتحط وبتقيم، ولكن هذا كله يعني عشان فرحة الأولاد وفرحة كذا. الخرفان غالي والهدوم غاليات وكل شيء غالي والأحوال صعبة، الحروب اللي كانت وكذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمر هالعيد بسلام على الكل.
16: الخروف كان ب1500 وب2000 شيكل، صار 5000، صار 3000، وين هذا صارت؟ الله سبحانه وتعالى ينظر لنا بعين الرحمة وبعين الكرم وبعين العزة، فنسأل الله العفو والعافية ونعيد علينا هذا العيد باليمن والبركات.
17: وضع الناس صعب، يعني الخروف ب3400 و5000 و4000 و500، وضعهم صعب، يعني ايش يدفع عرضونة ولا كهرب ولا مي.
13: وأكد أصحاب المصالح التجارية أن الإقبال هذا العام ما زال محدودا، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي والملابس والمواد الأساسية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على حركة البيع والشراء في الأسواق.
18: وضع الاقتصادي وضع صعب على الناس، لأن الناس عندها عيد وعندها الضحي اللي هو الضحية اليوم بتكلف 4000 شيكل، فهذا كله عبء على المواطن، لأن الوضع الاقتصادي طبعا من بدايته كان سيء من سنتين وجاي. أما نتأمل إن شاء الله ربنا يسهل أمور الناس ويعم السلام على الجميع ويهدي بال الجميع.
19: والله وضع الناس صعب يا أخي، يعني الشارع فاضي، أيام عادية الشارع بيكون مليان، الأضاحي غالي وصلت 4500، الناس عندي أولاد، اللي عندي 7 أولاد، يعني إحنا بنبيع كمعات أرخص الأسعار، ما في حركة للعيد، يعني جبنا بضاعة والله بملايين ما طلعنا حقه للحين.
13: وفي ظل هذه الظروف يأمل العديد من سكان البلدات العربية في الجنوب أن يمر عيد الأضحى هذا العام بهدوء وسلام، بعيدا عن مظاهر العنف والجريمة.
20: التحضيرات في أوجه الاستقبال العيد، ربنا يعيد علينا وعلى جميع المسلمين والإنسانية بخير وبعيد عن الحروب، وإحنا داخليا مجتمعنا ربنا يعيد العيد علينا بدون عنف وقتل وأمن وأمان إن شاء الله.
21: الكل بيستعد للعيد إن شاء الله، من ملابس من هدايا للعيد، بتمنى إن شاء الله يمر على خير بهدوء بدون عنف، كل عام والجميع بخير وإن شاء الله عيد مبارك عليهم.
22: عيد سعيد.
0: عيد
2: نحن كفصه مع التفون شيخلتنا لبكر برهت اليوم اتلعبنا مؤد مع مكان ونحن מאחלים לכולם, לכל התושבים פה ולנו ולכל עם ישראל.
22: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان, والآن عودة لبث راديو مكان.
23: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل بالعيد. اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
24: أعزائنا المسافرين, خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم, وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
25: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل, شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
24: أعزائنا المسافرين, خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم, وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
23: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل بالعيد. اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
26: الله الريحة, كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
27: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي, زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
28: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال, الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول, والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
29: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
28: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال, أصل العيد.
24: أعزائنا المسافرين, خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم, وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
23: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل بالعيد. اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
30: عناوين الساعة من مكان. نابون يفيد أن إيران تعيد بناء قدراتها الصاروخية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. تجمع سياسي لبناني يحذر حزب الله من مغبة استمرار الحرب مع إسرائيل. إقامة حفل استقبال في أبو سنان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. والحرارة ترتفع قليلا غدا في المناطق الجبلية والداخلية أيضا.
22: راديو مكان, الأخبار.
30: الثامنة ساعتنا الآن، طاب مساؤكم. أفاد موقع ماكو الإخباري أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها الصاروخية بوتيرة أسرع مما توقعته واشنطن وأورشليم القدس في تقديراتهما السابقة. وذكر الموقع أن ذلك يشمل إنتاج صواريخ باليستية جديدة بمساعدة روسيا والصين، واستخراج صواريخ ومنصات إطلاق من أنفاق تم قصفها خلال الحرب. ووفقا لتقديرات الدوائر الأمنية، ستستغرق فترة إنتاج وتصليح الوسائل القتالية الإيرانية ما بين عدة أشهر وسنوات معدودة، وليس عشرات السنين كما قالت مصادر إسرائيلية وأمريكية مختلفة في الماضي. وفي طهران ذكرت وكالة أنباء فارس أن القوات الإيرانية تمكنت بواسطة منظومة جديدة من إسقاط مسيرة معادية فوق مياه الخليج، وأشارت إلى أن التفاصيل الفنية والعملياتية الخاصة بهذه المنظومة لا تزال طي الكتمان. دعا التجمع السياسي الوطني اللبناني لقاء سيدة الجبل، دعا حزب الله إلى حل كل تنظيماته العسكرية والخروج من الصراع المسلح مع إسرائيل. ومن خلال بيان صدر اليوم، توجه هذا التجمع ذو الأغلبية المسيحية إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وعناصر الحزب عامة بالقول: إيران تفاوض أمريكا، ستصبحون أيتاما، عودوا إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط الدستور، وإلا ستتذكر الأجيال القادمة صورتكم البشعة والمناقضة للعيش المشترك. في أبو سنان أقيم حفل استقبال بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بمشاركة الرئيس الروحي للطائفة المعروفية الشيخ موفق طريف ووزير الخارجية جدعون سعر ومواطنين دروز ومسلمين ومسيحيين ويهود. وقال سعر إن طريق التسامح والمحبة بين الأديان هو الطريق الصحيح، مضيفا أنه يجب أن يكون أي دين مصدرا ألا يكون أي دين مصدرا للكراهية. وقد أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران.
0: الآن إلى حالة الطقس.
30: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية أيضا. بهذا انتهت مستمعينا الكرام هذه النشرة، ونشرتنا القادمة في التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
4: مش بس تاريخ الرزنامة،
5: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
4: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
5: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
3: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
5: عيد معنا،
4: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
5: ممكن تعمل عيد كبير.
3: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: العافية، معكم نورمان عيسى. بقناة مكان قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
0: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
5: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
0: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: عناوين الساعة من مكان. استطلاع يظهر حصول القائمة المشتركة على 16 مقعدا برلمانيا. نبأ يفيد أن إيران تعيد بناء قدراتها الصاروخية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. إقامة حفل استقبال في أبو سنان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وموجة حر قصوى تجتاح دول غرب أوروبا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: التاسعة الآن، طابت ليلتكم مستمعين الكرام. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته القناة 13 أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصلت القائمة المشتركة على 16 مقعدا برلمانيا، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل في تاريخها. وفي حال خوض الأحزاب العربية الانتخابات بصورة منفردة، يتوقع حسب نتائج الاستطلاع حصولها على 10 مقاعد فقط، 6 للجبهة والعربية للتغيير و4 للقائمة الموحدة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن رؤساء الأحزاب الأربعة سيعقدون الأسبوع القادم اجتماعا لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة. أفاد موقع ماكو الإخباري أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها الصاروخية بوتيرة أسرع مما توقعته واشنطن وأورشليم القدس في تقديراتهما السابقة. وذكر الموقع أن ذلك يشمل إنتاج صواريخ باليستية جديدة بمساعدة روسيا والصين، واستخراج صواريخ ومنصات إطلاق من أنفاق تم قصفها خلال الحرب. ووفقا لتقديرات الدوائر الأمنية، ستستغرق فترة إنتاج وتصليح الوسائل القتالية الإيرانية ما بين عدة أشهر وسنوات معدودة، وليس عشرات السنين كما قالت مصادر إسرائيلية وأمريكية مختلفة في الماضي. وفي طهران، ذكرت وكالة أنباء فارس أن القوات الإيرانية تمكنت بواسطة منظومة جديدة من إسقاط مسيرة معادية فوق مياه الخليج، وأشارت إلى أن التفاصيل الفنية والعملياتية الخاصة بهذه المنظومة لا تزال طي الكتمان. في أبو سنان أقيم حفل استقبال بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بمشاركة الرئيس الروحي للطائفة المعروفية الشيخ موفق طريف ووزير الخارجية جدعون سعر ومواطنين دروز ومسلمين ومسيحيين ويهود. وقال سعر إن طريق التسامح والمحبة بين الأديان هو الطريق الصحيح، مضيفا أنه يجب ألا يكون أي دين مصدرا للكراهية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. في جديد أزمة المناخ، تشهد دول غرب أوروبا موجة حر استثنائية سجلت خلالها في بعض الأماكن أرقام قياسية لدرجات الحرارة لشهر مايو أيار. فعلى سبيل المثال، بلغت الحرارة في لندن اليوم 34 درجة مئوية فارزة 8. وأكد خبراء بريطانيون أن المباني العامة في المملكة مثل المدارس والمستشفيات بنيت في مناخ لم يعد موجودا داعين إلى تكييفها.
0: الآن إلى حالة الطقس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف 24، حيفا 23، الناصرة 26، اللد والرملة وجبال الجليل 25، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 29، وفي بئر السبع 27 درجة. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار. طابت ليلتكم وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: مش بس تاريخ الرزنامة،
8: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
7: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
8: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
0: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
8: عيد معنا،
7: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
8: ممكن تعمل عيد كبير.
0: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الورد.
0: الآن مع سوزان دبيني سهرية

0: أجمل تحية مسائية لكل الأحباء المستمعين اللي سهرانين معنا بهالليل الحلوة، وين ما كنت عم تسمعونا، بالبيت بالسيارة أو بالعمل اللي بشغله بساعات الليل، يعطيكم ألف عافية. سهرية مع سوزان بتجمعكم كل ليلة اثنين عبر أثير راديو مكان. والليلة مثل دائما أنتو ضيوف القلب، وعنا ضيوف أيضا عم يشرفونا بالاستوديو وأيضا عن طريق الهاتف، المحامي الكاتب والشاعر الأديب سامي مهنا. سامي الليلة عنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيك سامي، يسعد لي هالمساء.
1: يسعد مساك سوزان،
0: أهلا وسهلا. عن طريق الهاتف رح بيكون معنا ألبير بلان، نورمان عيسى، ومن هالسمعان. وأجمل تحية من أسرة برنامجنا لليلة في الإنتاج، فاتن حداد تبراني وجسلين وحميد أبريق. أوسكار عم برافقنا مهندس الإذاعية. في الأداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
2: الله شو حلياني لون الزهر مبكي النهر من القهر ومش درياني.
0: أحلى مساء وأهلا وسهلا فيك الكاتب الشاعر المحامي الأديب سامي مهنا. اهلا وسهلا، كيفك؟
1: مساء الخير سيد مساكي سوزان، الي كل جميع المستمعين.
0: اهلا وسهلا فيك، سعيد جدا انك موجود معنا هون بالاستوديو. في كتير نقاط بدنا نتحدث عنها، في كتير اعمال لحضرتك طبعا. بتخيل انه المتابعه وبالفتره الاخيره بعد كل هالاوضاع هلا شوي هديت، فرجعت الناس شوي تتابع الامور الفنيه. احنا ما نتحدث عن عده شغلات طبعا، ولكن بالبدايه هيك بس بدي اعطي لمحه، ولا انت تعطي لمحه عن حالك؟
1: لا تفضلي.
0: لا انت اذا بدك انت قولا
1: الافضل.
0: طيب يلا. المحامي سامي مهنا، كاتب اديب وشاعر، رئيس السابق لاتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين في الداخل هنا في البلاد بين الاعوام 2010 ل 2019، محامي واعلامي، حاز على تكريم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حاز على جائزة فلسطين من الاتحاد العام للأدباء العرب عن فئات الشعر العام 2018. لهلأ تمام؟
1: تمام.
0: بادر مع بعض الأدباء لتأسيس اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين 48 بال 2010، وكنت أيضا رئيسه. في إلك مسرحية، كتبت مسرحية شعرية مأساة وضاح، ذكرها المسرحية هاي؟ وبعض من أشعاره ترجمت لعدة لغات، وبعدها راحت لمجال الغناء، وأيضا صدرت في ألبوم أنت معي. إصداراتك ب98 كانت أصعد وسلمي من نار، بال2002 أنت معي، وبال2015 كانت أشعل الدنيا قصيدة، بال2012 كانت تلاوة الطائر الراحل، وال2016 مختارات من شعر المقاومة الفلسطينية في الداخل، 48 كانت من إعداداتك. اليوم نحن عم نتحدث عن بماذا يحلم الأعمى.
1: كان بعدها برضو يافا شهوة البحر،
0: حلو،
1: وكانت مأساة وضاح كيف فضلتي.
0: احنا هون وقفنا عند 2016. هلأ بدي انت تكمل لأمتى.
1: بماذا يحلم الأعمى والإصدار الأخير. أيضا كان مفروض انه الشهر الماضي كنت لازم أشارك في معرض الكتاب في تونس، لكن سأشارك عوضا عن المعرض، كان إشكالية في تأشيري.
0: أوكي.
1: رح يصدر كتاب منشغلان بالعطر، لأول مرة رح أصدر مجموعة من قصائد نثرية، وهي 50 حوارية بين عاشقين. أنا ما أصدرت حتى الآن، يعني كان في كل كتاب أنا كنت حريص أنه يكون عندي قصيدة أو ثنتين نثر، رغم أني أنا أكتب الشعر الموزون. إذا أخذنا على سبيل المثال مأساة وضاح، هي مسرحية كلاسيكية، يعني كلها من الشعر العمودي إذا حطيناه في ترتيب عمودي.
0: هلأ بعد شوي رح نتحدث عنهم بتوسع أكثر.
1: فأيضا عندي يعني قريبا ستصدر في كتاب عن مؤسسة الأفق، أطروحة الجامعية في اللقب الثاني من جامعة حيفا، الحداثة الشعرية بين أدونيس وأبي تمام.
0: أوكي.
1: وأيضا كتاب ثلاث حكايات شعرية للأطفال عن دار الأسوار عكا. هاي يعني ما هو قادم.
0: هذا ما هو قادم. هذا جديدك اللي نحن كمان عم نستناه. بهاي الفترة شو كنت عم تعمل؟ انت كنت عم تحضر لشغلات اللي هي الأكيد القراء رح يشوفوها عن قريب، ولكن في شغلة هيك لفتت انتباهي، هو عنوان انت اخترته، بماذا يحلم الأعمى؟ بتعرف أكم من إنسان، أكم من واحد بخطر بباله هاي الجملة أو هذا التساؤل، انه طب يعني جد انه الإنسان الكفيف بشوف، بحلم، بحلمه، شو اللي بشوفه؟ انت اخترت هذا ليكون عنوان لإصدارك. أول شي خبرني شو بحتوي هذا الإصدار.
1: بماذا يحلم الأعمى ومجموعة الأخيرة التي صدرت عن دار الراية للنشر ومديرة الأخ الشاعر بشير شلش، أجير له تحية،
0: تحية كبيرة.
1: نعم. قصائد يعني هي مجموعة قصائد، أنا أصبحت أؤمن أنه مفروض يكون المجموعة الشعرية هي ليست فقط يعني قصائد مجمعة، لازم يكون خط معين أو ما يربط القصائد ببعضها، من ناحية فكرة قد تكون خفية بالأول على القارئ
0: اللي ممكن تكون موجودة بكل بجميع القصائد.
1: نعم، يعني مش يعني أنا يعني من يعني هذا آخر، قد يكون آخر كتاب أصدره
0: إلى الآن
1: آخر كتاب إلى الآن، اللي قد يكون فيه بعض القصائد غير مرتبطة ببعضها، لكن كتب القادمة كلها رح تكون مشاريع كاملة. يعني إيش الكتاب يعطيك نموذج يعني من الأشياء اللي بشتغل عليها.
0: بس قبل ما تعطيني النموذج أنا بدي أسأل إيش المانع إنه يكون القصائد؟
1: لا فيش مانع. لكن
0: فإذن ليش بدك تروح على اتجاه تاني إنه كله يكون بمضمون واحد على قليل أو فيه فكرة واحدة؟
1: نعم.
0: ليش؟
1: يعني لإني أنا يعني حتى الآن كل ما نصدر يعني معظم الشعراء بالمناسبة يعني، وهذا إشي مش سيء ومش إنه مرفوض، بالعكس يعني إحنا نكتب فترة زمنية معينة قصائد نجمعها في مجموعة شعرية، لكن أصبحت عندي فكرة إني أكتب في نمط مختلف، إنه يكون عندي مشروع متكامل شعري في اتجاه معين وأصدره في كتاب ومش في قصائد متفرقة. لماذا يعني أحلم الأعمى كان بداية يعني بداية نواة لهذا المشروع.
0: هذا فإذن هذا الإصدار هو نواة للمشروع اللي أنت متحدث
1: عنه. لكن كتب القادمة رح ستكون تماما مشروع كامل. يعني مثلا عندي بلشت أشتغل على كتاب اللي هو فيه إيحاء من أساطير، وزي مثلا أساطير الإغريق، أساطير صينية، هندية، أفريقية، عربية قديمة، وبعض الروايات المهمة اللي من إيحاء هاي أو الأفكار فلسفية مهمة من إيحاءها يعني عندي قصائد نشرت منها قسم يعني، لكن رح يكون كتاب كامل حول هذا الموضوع. عندي كتاب آخر طبعا كلها في قيد العمل،
0: بس جميع القصائد اللي رح تكون بهالكتب عمليا.
1: نعم.
0: في رابط واحد بيناتهم،
1: رابط فكري أو رابط
0: فكري
1: رؤيوي
0: طبعًا.
1: رؤيوي واحد.
0: يعني
1: ما تنوع القصائد،
0: ما بتحس إنه مع الوقت وإذا القارئ بده يمسك كتاب وبكل قصيدة يشوف إنه في هالفكرة هاي، طب ما هي كانت عنده باللي قبله وكانت عنده باللي بعده، فليش هاي الفكرة موجودة دائما؟ كيف بدك تقول له؟ كيف بدك تشرح له؟
1: هون يجب يكون العمل الحذر إنه ما يكون فكرة تكرر
0: حذر
1: أخرى.
0: جدا لحتى ما تتكرر
1: صح.
0: أنت بالقصائد
1: لذلك هذا العمل وأصعب من إنه ما فعلت حتى اليوم في كل كتبي أنا وكل الشعراء الآخرين تقريبا، يعني إنه أنا مجموعة قصائد كتبت في فترة زمنية معينة تجمع في مجموعة شعرية. طبعا هون لأجل التنوع الموجود ما بيكون هذا هاي الإشكالية اللي تفضلت فيها، لكن في عمل زي اللي بحكي عنه مفروض يكون الحذر أكبر، إنه التنويع الأسلوبي، التنويع الفني هو المختلف، المشترك هو إنه في رؤية كاملة لتجمع بين القصائد.
0: الرؤية هذه شو هي ممكن تكون؟
1: ممكن زي مثلا حكيت عن رؤية الأساطير، عندي مثلا
0: أوكي هذه الأساطير فينا
1: عندي عندي
0: من
1: عندي مشروع آخر يعني هو فيه يعني لحد إسه ما أطلقت عليه اسم، الاسم بالآخر دائما كيف نعرف، اللي هو فيه نشيد الحب، نشيد الوحدة، نشيد المنفى، زي كانوا زي نشيد الإنشاد، لكن كمان
0: بدك تجمع من
1: نعم.
0: كل الجهات ومن كل المواضيع،
1: حالات سيكولوجية عند الإنسان، ورؤية فلسفية معينة لقضايا معينة. هاي من مشاريع المستقبلية
0: إن شاء الله بيكون بالنجاح الدائم.
1: شكرا.
0: فكرة حلوة. بتأمل أيضا أنك تلاقي القراء اللي يقدروا يستوعبوا الفرق بين القصيدة الأولى والثانية والعشرة والعشرين، لأنه هنا كمان بدها تعمق، مش مجرد أنه عم نقرأ قصيدة لحتى نقدر نعرف الفرق بين الأولى والثانية. سمعنا الشيء من بماذا يحلم الأعمى من إصدارك الأخير.
1: أولا عطفا على سؤالك، يعني بالنسبة للعنوان،
0: نعم،
1: كل الإبداع، كل العالم الأدبي ومفروض يكون عالم من الأسئلة وليس عالم من الأجوبة. يعني إذا سألنا بماذا يحلم الأعمى، أنا ممكن أعطي زاوية معينة وأترك للقارئ أنه يفكر بأشياء

0: لوقت الانتظار. لوقت الانتظار تبحر بالحب، يقيس الشوق بالنبض الذي يحتار فيه الوقت، هي تقيس الشوق بالدمع الذي يحتار فيه الشمع، يراقب ساعته وبالحرقة المنفية يخلعها كما يكوي القميص ويغلق الأزرار. لم يحن وقت اللقاء. لوقت الانتظار تبحر بالحب، تراقب عطرها المسجون حتى لقائه، وتراقب الفستان والعقد المشاكس والأساور، تغلق الأزرار عند الصدر. لم يحن وقت اللقاء. يظن بأنها نسيت بأنهما على وعد، تظن بأنه متشتت ما بينها أو بين امرأة تطل من التقلب في مضاجع غيرة عمياء. غيرة عمياء. لم يحن وقت اللقاء. متى يأتي المساء؟ بعد خاطرتين، فإن لقاءنا عند المساء. عجبا، إذن فيما التذمر والدموع؟ الوقت نسبي، ووقت العاشقين كما الخشوع، في كل ثانية أبد. يبقى لوقت الانتظار تبحر العراف، قافية الفراغ، تناقض الأوصاف. قد نضجت بهذا الوقت سوسنة المرايا، قد نضجت بهذا الوقت سوسنة المرايا، وانبرى رمح الهيام على الوتد، وتفتح الحلم المضمخ بالعطور على الجسد. يبقى لوقت الانتظار تبحر بالحب، وإن الانتظار بلوعة العشاق دوما دون قلب.
1: الله الله. تأخذ الواحد معك هيك بكل كلمة وبكل إحساس. أسلوبك جدا جدا جميل.
0: شكرا.
1: جدا هذا الأسلوب جميل، واختيارك للمعاني وللكلمات فينا أقول نوع من السلب لأفكار اللي قبالك. فيك تسلب أفكار اللي قبالك وتأخذه معك فعلا بهذا المشوار.
0: شكرا.
1: جميل جدا.
0: شكرا.
1: كم قصيدة يحتوي هذا الإصدار سامي؟
0: والله إصراحة ناسي، يعني ما عندي ثلش فيه. بالمناسبة فيه شغلة كمان فيها تجديد معين، إنه لكل قصيدة إلى فاتحة. الفاتحة هاي فاتحة القصائد. يعني إذا أخذنا على سبيل المثال قصيدة اسمها نشيد الجلوس الذي أقام السماء، يعني روزا باركس اللي عملت الثورة لتحرير السود في أمريكا في الستينات من القرن الماضي، يعني إلى فاتحة.
1: سمعنا شيء لحتى المستمعين
0: نعم.
1: كمان يعرفوا.
0: نعم، يعني مثلا فاتحة الحرية.
1: أوكي.
0: فاتحة الحرية. أنا غيمة هاربة من القيد حتى أطير لأرسم وجهي على الريح ماء ليشرق وجه السطور، وأعبر نحو السماء التي لا تسيج ضوء الطيور. هي هذه الفاتحة. وأيضا وراء كل فاتحة تأتي قصيدة موسعة. الفاتحة هي إضاءة على القصيدة. في كل الكتاب، في كل المجموعة هناك فاتحة لكل قصيدة.
1: أنا سعيدة جدا بوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك.
0: تسلمي. شكرا.
1: يا هلا فيك. من سامي اللي موجود معنا بالاستوديو ورح يكمل معنا لنهاية السهرة، بدنا نتحول لمنهل. منهل سمعان.

0: من هالمساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: أنا تمام نشكر الله، أنت كيفك أستاذي سوزان؟
0: أنا بألف خير من الله الحمد لله. هات لنسمع منك، شو قصة هالأغنية هذه يا منهل؟
1: في صديقي الكاتب والملحن رأفت مصلح من رام الله،
0: نعم،
1: تواصل معي بخصوص أنه أختار غناي يعني، وكمان متابعني

0: بسمع لي كثير، فبعت لي 10 أغاني.
1: أوكي.
0: صراحة هاي أكثر أغنية اللي هي لفتت نظري، يعني لفتت انتباهي طوالي. سمعتها خلص، الكلام اللحن كله كان مكمل بعضه. وهي كمان
1: أنت بهذا المجال قديش صار لك من هل هذه أغنيتك الأولى؟
0: صحيح، لأغنية شخصية الأولى، بس أنا صار لي 6 سنين 7 سنين على بالساحة الفنية.
1: كان في لك كفرز؟ كان في عملت أغاني يعني لفنانين غيرين ولا كيف؟
0: طبعا.
1: أوكي، وهي الأغنية قررت أنه تكون هي الأغنية الأولى، والكلمات اللحن كله أخذته جاهز؟
0: صحيح، أخذته من الأستاذ رأفت مصلح، هو كاتب وملحن.
1: نعم. مشوارك الفني كيف ابتدى من هل؟
0: ابتدى من مصغري، خلينا نقول من ابن أنا 10 سنين 11 سنة اكتشفوا أنه أنا عندي صوت.
1: أوكي.
0: كانوا دائما يسمعوني الأغاني القديمة مثل وديع الصافي، أم كلثوم، وردة.
1: أوكي.
0: شوي شوي خلصت تعليمي المدرسي، فتت كمان على الجامعة، فتت على صفد، تعلمت معي لقب أول موسيقى أنا.
1: حلو. أوكي.
0: أنا أستاذ موسيقى وأستاذ إيقاع كمان.
1: ممتاز.
0: ومطرب.
1: ومطرب. هلأ الأغنية هذه طبعا ما رح تبقى يتيمة، رح يكون في كمان أغاني.
0: لا طبعا أكيد، اللي جاي أحلى بكثير كمان، يعني لسه عم بشغل على كمان أغنية وإن شاء الله قريبا رح أعلن عنها. يعني
1: هذه أمتى نزلت الأغنية بعد جواتي؟ مش من زمان.
0: إيه لا صلى تقريبا الشهر.
1: شهر وعم تشتغل على الثاني؟
0: نعم.
1: بتكش شوي هيك لا تأخذ هي حقها على القليلة بعدين تنزل الثاني؟
0: لما بوصلني كلام ولحن اللي هو بفوت بعبي راسي، مجبور أخده وأبدأ أشتغل عليه، مش شرط أنه أنزلها أخرى شهر.
1: طيب هذا بيقول أنه الأغنية الثانية كمان اللي هلأ كنت عم تحدث عنها عمليا كلماتها حاضرين ولحنة حاضر، بدك فقط تسجلها.
0: صحيح.
1: موضوعها عن شو؟ فيك تقول لنا ولا بدك تخليها مفاجأة لتطلع الأغنية؟
0: خليها مفاجأة أحلى بالطول.
1: طيب فإذا نخليها مفاجأة. من نتمنى لك كل التقدم وكل النجاح من هالسمعان.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله هالأغنية الثانية بتأخذ كمان نجاح الأغنية الأولى. الأغنية الأولى بعد جواتي أغنية حلوة، وهلأ بنرجع نسمعها من جديد إحنا والمستمعين. شكرا كثير لك.
0: ربي يسعدك أستاذي سوسان.
1: الله يسعدك ويخليك.
0: يعطيك ألف عافية.
1: يعافي قلبك وروحك. باي باي.

0: بعد جواتي هالأغنية الحلوة لمن هالسمعان، فعلا أغنية حلوة يا من هال، كل الاحترام
1: وبقدر أعقب عليها؟
0: أكيد فيك تعقب
1: عليها. أول إشي يعني يعطيه العافية الأخ الفنان من هالسمعان، أغنية فعلا جميلة، أداء وصوت جميل. وأنا بحكي بس إنه عندنا هون طاقات في البلاد وقامات في الفن، في سواء كملحنين أو عازفين أو مطربين على مستوى لا يقل فعلا، إذا خدناه بشكل موضوعي يعني بموضوعية كاملة، لا يقل عن مستويات موجودة في العالم العربي، مش ماخذي فرصتها في الانتشار العربي.
0: مش هون موضوع مش ملاقي فرصتها، لأنه هون بدل كمان عندك إحنا كم من إذاعة، وكل واحد كمان بيقدر اللي بيقدر عليه
1: مش مش مش اللي مذنب الإذاعات،
0: لا لا لا، المقصود على الانتشار. نعم. إحنا بدنا نتحدث عن موضوع الانتشار. نعم. يعني هني بنزلوها أكيد بكل المواقع، ولكن ما بعرف شو إنه بدل في هاي الشغلة إنه ليش نحنا لا، يعني إنه ليش أغانينا مش مثل أغاني العالم العربي. فإذا عندك أنت جواب، أنت نعم. عندك أكثر من 30 أغنية من القصائد بالضبط ملحنة. شو الإجابة عندك؟ بس شو الإجابة عندك لهذا السؤال؟
1: الإجابة عندي هي إجابتين. أولا، لا يزال كثير عنا من المطربين حتى اللي هن أصواتهم جميلة وأصواتهم بعضهم بيشتغلوا على التقليد، حتى بالأعراس بالمناسبات بالحفلات. إحنا نقلد مع احترامنا ومحبتنا لكل مطربي العالم العربي من المحيط إلى الخليج، بنحبهم، لكن مفروض يكون عنا إحنا نبدأ نشتغل الكل الجميع زي ما عمل مون منهل، الكل يشتغل انه على اغاني، على اغاني إلنا. اذا احنا بصير عندنا اغاني إلنا، يعني لما بداوا مسيره الرحابني التقى عاصي الرحباني بنهاد حداد اللي هي السيده فيروز، وكان معهم الشاعر سعيد عقل في جلسي، يعني كان بعضهم مش متجوزين على فكره، بعضهم يعني ما بيعرفوا بعض. فيروز وعاصي كان بعده لا يزال المطرب اللبناني بهذاك الوقت، أنا سمعتها في مقابلة مع منصور الرحباني. لا يزال بعده لا يزال يقلدوا أغاني المصرية، اللون المصري. طيب. لأنه كان متقدم، فلكن كان القرار عند الرحابني إنه إحنا مفروضين نخلق فن لبناني، وكانت مغامرة في الأول ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. اليوم لبنان هي قطب آخر إقبال مصر
0: أكيد
1: في الغناء والموسيقى، لذلك ومنذ ذلك الحين. فإحنا مفروض أنه، وهي نداء لكل المطربين عنا، يا جماعة يا إخواننا، ابدوا أعملوا اشتغلوا على أغاني إلكو، ما فيش حاجة كل نروح نحضر. أنا ما بدي أحضر كونسرت لو جورج وسوف، أنا بطلع بحضر جورج وسوف أو بسمع جورج وسوف، بحب جورج وسوف جدا.
0: يعني أنت عم تقول كل الكونسرتات اللي عم بعملوها هون. نعم. الفرق والهذا أنه يروحوا على الأشياء اللي هي الخاصة فينا. نعم. مش لفنانين. نعم. كبار بس لأنه بدنا نغني لأنه
1: وسيتها بتصير أنا فنانين كبار، يعني وبصير أنا
0: فكرة قناعة. على فكرة سامي، الفكرة جدا جدا رائعة.
1: نعم.
0: وأنا بتمنى فعلا أن يروحوا على هذا الاتجاه لحتى خلي العالم كله تروح وتسمع، تسمع فننا إحنا، فنانينا، مش الفن اللي للأسف الشديد الفنانين اللي هون بيغنوا لحتى ينشهروا فيه.
1: بالضبط. طبعا أنا بسمع جورج وسوف، بسمع جورج وسوف، مش محتاج أسمع مني يقلد جورج وسوف مثلا على سبيل المثال. وهذا ما بسياق السؤال يا سوزان.
0: نعم.
1: اللي عملناه كمشروع مع صديقي المايسترو إيميل جمال، يعني بالبداية كانت إيميل مغامرة، إنه أخذ من شعراء محليين عنا بالبلاد قصائد لحنا، وعمل أمسي أو ثنتين تجريبيات، دعينا أصدقاء وإلى آخره. لكن كونسرتات إيميل جمال اللاحقة كانت تكون في قاعات كبيرة اللي بتوسع 700 و800، كانت تكون القاعة ملاني وناس تشتري بطاقات، وكل أعمال نعم. كل أعمال خاصة، يعني ما غنينا، لا ما إحنا الكتاب، يعني قصائد منا، الحان من إيميل جمال، مطربين من عنا، وعنا مطربين كبار، يعني من الناس اللي غنوا من قصائدي والحان إيميل جمال. على سبيل المثال فيوليت سلامي، هبة بطحيش، لياس عطلة، نجم عطلة، غيداء أبو عواد، جيانا نداف، وقام عطا الله، يعني هذول غنوا
0: كل الاحترام.
1: نعم.
0: كل
1: وأيضا الاحترام. يعني هذا التعاون قبلون برضو يعني
0: كمان فوزي السعدي غنوا.
1: نعم نعم، فوزي السعدي لحن من كلماتي ألبوم كامل. أوه. وأيضا من يعني من خارج البلاد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي لحن الجزء الثاني من حلم العربي أوبريت شمس العروبة، وبرم الله عرض جزئي لأنه ما كان في إمكانية الكل يجي على رم الله، رغم أنه كان فنانين من كل العالم العربي بالأوبريت. حلو. تصور جزئيا يومها، وكان طبعا قاعة الهلال الأحمر ملاني على حتى الكرسي الأخير. وكان مشاركة من 20 مطرب، 22 مطرب من العالم العربي، وسوزان نجم الدين الفنانة السورية شاركت في القراءات الشعرية في الأوبريت. أيضا سلوى الشودري المطربة المغربية والملحنة غنت من كلماتي، وأيضا نوال غشام المطربة التونسية اللي شاركت معنا بالأوبريت لما استضافوها في رام الله بالقصر الثقافي، أنا أصريت يكون الملحن إميل جمال، وعملنا عمل المجد أغنية المجد بالقصر الثقافي في رام الله. لذلك
0: يعني في لك أنت كمان باع طويل في موضوع الفن. نعم. في موضوع الغناء يعني. نعم. كم من أغنية اللي تلحنت؟
1: أكثر من 30.
0: أكثر من 30 أغنية وكلها تغنت وكلها طلعت كمان.
1: نعم. هون وفي العالم العربي. نعم.
0: كل الاحترام كل الاحترام. لما أنت بتكتب القصائد هذه اللي المفروض أنها تكون مغناة، أو أنه بتشوف فنان مثل الفنان الكبير الرائع، تحية كتير كبير له، إميل جمال، يعطي العمر الطويل يا رب والصحة. إيه. أنت اللي بتعرض عليهم أنه في عندي قصائد ممكن يعني تكون مغناة ولا إيش اللي بتصير بالزبط
1: بينه وبين يعني؟ كان أنا مشروع التلحين بلش معي مع الأخ الفنان فوزي السعدي من الناصرة، وفنان ملتزم ومبدع. عملنا ألبوم سنة 2001 اسمه أنت معي على اسم كتابي الثاني.
0: نعم.
1: وعرضنا الأمسي في أول مرة في الأردن في مهرجان شبيب. في أمسي كانت مشتركة بين فرقة النيروز لفوز السعدي وصباح فخري وفرقته، وصار بدأ شغلي لصباح فخري تنازل يكون الأول بعد ما كانت فرقته على المنصة لحتى الناس تسمع فرقة النيروز من الناصري، وبعدين طلع غنى ورحمة الله عليه. يعني بس توجهنا له يعني للأستاذ العملاق
0: طلبته منه. نعم. أنه تكونوا. نعم. أنتوا الأوائل.
1: نعم. وقال أنا عن شانكو بأجل لآخر السارة حتى فيوتا أنا رحت حكينا معه. نعم. ونعمل الألبوم فوز السعدي عمل أمسيات عديدة منا أغاني
0: فوز
1: شاركت
0: فوز السعدي فنان نصراوي جميل. نعم. جدا. نعم. رائع جدا. وجهي تحية كتير كبيرة
1: تحية للأخ الأستاذ فوز السعدي. طيب. وبعدين بلش المشروع مع إميل جمال.
0: نعم.
1: بالنسبة لصلاح الشرنوبي وكان بإنتاج مؤسسة سيدة الأرض، وايضا اغنيه يما العزم مالان اللي غنتها المطربه المغربيه الكبيره سلوى الشودري.
0: كل الاحترام سامي مهنا، يعطيك الف عافيه. كل الاحترام.
1: الله يعافيك.
0: يعني مش فقط في الادب وفي الكتاب وفي القصائد وفي الشعر وفي المسرح وفي اللي بدك اياه. ومش في قاعات المحاكم بس، انما ايضا في موضوع الفن والغناء.
1: الفن يا
0: انا في معي كمان ضيف كمان في موضوع الفن. نعم. خليني اسمع منك جمله اخيره لنتوجه لضيفنا العزيز البير بلان.
1: هات نتوجه للالبير بلان
0: وبعدين نتوجه للالبير بلان. مساء الخير البير.
2: يسعد المساء.
0: مساء الفل والياسمين. البير بلان مؤسس ومدير جمعية الكرمل المركز الدولي للموسيقى في حيفا، والليلة عم نتحدث عن افتتاح المبنى الجديد للجمعية. أول شيء ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك وكل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير. الله يسعدك ويخليك كرم. هات خبرنا شو اللي صار لحتى عم بتغيروا المكان للجمعية.
2: الجمعية احنا صلنا من حوالي 31 سنة كجمعية مؤسسة كبيرة اللي مشرع بنطاق محلي وعالمي.
0: أوكي.
2: وكان مفروض احنا ناخد مبنى من البلدية، لكن بتعرف الظروف البلديات الموجودة عندنا واليوم ما في بسمحوا لأي عطاء مبنى لأي جمعية.
0: تعرف
2: غير كما بقولوا الواحد بس الجمعيات اللي غير عربية ممكن يعطوا. فاحنا توجهنا ل طائفة الروم الأرثوذكس عندنا بحيفا، وكان في مبنى تاريخي المسكر صار له فترة.
0: أوكي.
2: فطلبنا من إذا في إمكانية كأجار نأخذه، ورمامونا إياته على حسابي، رتبونا كل الشغلات الحلوة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الثلاثاء على الساعة 6 المساء ب2/6 التاريخ نفتتح المبنى الجديد يعني.
0: إن شاء الله فعلا وبيكون بالتقدم والنجاح. هل هذا بقول إنه راح يكون في إمكانية كمان لانضمام أعداد أكبر وأكبر من الطلاب، يعني مساحة كمان الجمعية إنه أكبر اللي فيها تعملوا كمان فعاليات أكتر؟
2: إحنا عم نحاول بقدر المستطاع، من حتى لو إنه إحنا كنا بمبنى أصغر يعني، بس الإشي بتعلق بالميزانيات وبتعرف الوضع مش مريح من ناحية الميزانيات، فبقدر المستطاع عم نحاول إحنا نكمل المسير الفني بالعطاء، ومنحاول بقدر المستطاع كمان نعمل شغلات جديدة، وإن شاء الله عن قريب تسمعوا الأخبار الحلوة والطيبة والأشياء الجديدة كمان
0: إن شاء الله. نحن هذا اللي بدنا إياه. بس خليني أسمع منك هيك كمان إجابي لسؤال كمان عم بخطر على بالي دايما، هالطلاب بعد ما يخلصوا بالجمعية عندكم ألبير شو اللي بيصير معاهن بالضبط؟ يعني في كتير طلاب بدخلوا صغار وبيكملوا بيواصلوا بيتعلموا الموسيقى والعزف، ولكن لقدام شو اللي بيصير معاهن؟
2: نعم، احنا عندنا اي طالب بالذات اسه قبل 5 دقائق كان عندي طالب انه جاي يتسجل جديد، وهذا الاستشاره اللي سويناها هي الشيء اللي بنبدأ فيه استشاره مع الاهل، بنحدد لنا ايش الاهداف لقدام مع كل طالب وين راح يوصل عندنا. فاحنا طلاب عندنا قبل اسبوعين قدمنا طلاب بجروب موسيقى عربيه 5 وحدات زي كل سنة كده نقدم طلاب عندنا. عندنا طلاب أكاديميين كمان دخلوا الأكاديمية للموسيقى بجماعات كمان اللي يتعلموا الموضوع حلو. الموسيقى أوكي. قسم مننا اللي خلص رجع عندنا كمعلمين، وقسم آخر اللي أخذ مشروع تاني إلى جانب الموسيقى وكانوا معانا وشاركوا معانا بمهرجان الدولي بالصين بالمكسيك بألمانيا بالنمسا. ففش إحنا فش كما بقولوا الباب مفتوح لعدة محلات، يعني ما موسيقى موضوع كبير جدا.
0: أكيد أكيد. خليني بس أسألك مرة ثانية، تذكر المستمعين المقر الجمعي الجديد وين رح يكون، وخليني أسمع منك عن آخر نشاطاتكم وفعالياتكم وشو عم تحضروا هلأ كمان.
2: المقر الجديد احنا عنا بشارع ألمبي 45 في حيفا، مبنى اللي هو مبنى تاريخي جدا حلو، فالكل أول إشي الكل مدعو لأنه الدعوة هي عامة. بالنسبة للتحضيرات الجديدة إحنا بعد ما نخلص الافتتاح الأسبوع الجاي رح نباشر عنا 14 كونسرت للطلاب حلو. اللي بتعلموا عنا وغير الطلاب والمشاريع الطلاب عنا كمان كونسرت لو عم نشتغل على موضوع أغاني بندلي لنعمل العمل البندلي نكرم هاي العيلة اللي ما حدا كرمها.
0: تعرف شو لحظة خليك معي، هلأ كنا عم نحكي معه عندي هون بالاستوديو الشاعر والمحامي والكاتب والأديب سامي مهنا كان عم بحكي سلام. عن شغلة عم بوجه لك سلام سامي.
1: سلام أستاذ البير.
2: الله يسعدك.
0: حكى عن شغلة إنه لما بنعمل الكونسرتات الكبيرة لما بنعمل الحفلات ليه ما بتكون الأشياء خاصة يعني لفنانين بلادنا، مش بس إنه نعمل الكونسرت أو الأغاني الخاصة فينا.
2: إحنا عملنا أغاني وعملنا ألحان كمان إحنا لحياة أستاذ والفنان حكمة شهيد كمان قدمنا له عمل كمان، وراح يكون كمان عمل موسيقى لأنه غنى عن التعريف حياة الأستاذ حكمة شهيد أبو الفنان والموسيقى والدكتور سيمون شهيد. فإحنا بالعكس إحنا بس إحنا كمان مهم جدا نعلم الجيل الصغير اللي ما بعرف عيلة بندلي وأغانيها الحلوة. أنا لما كنت أعلم بالمدرسة كنت أعلم أغانيهن جزء من تربية الطلاب.
0: مين ما تعلمش أغانيهن الحلوة هاي؟
2: للأسف عشان ما ننسى هاي الشغلات مجبورين كمان أن ننتبه لهاي الشغلات، وكمان إلى جانب الأغاني والمعزوفات والمحلية اللي عندنا إحنا كمان نكرم كمان العائلة هاي عائلة بندلي. فان شاء الله ان شاء الله واي احنا جمعيه مفتوحين لاي شيء جديد اي شغله كمان ممكن نسويها من ناحيه فنيه وتكون على مستوى احنا سباقين فيها الشغله يعني.
0: وانا هون بانتظاركم باي فعاليه باي مشروع جديد لحتى تخبروني، وانا بدوري كمان من خلال اثير راديو مكان انه نخبر المستمعين كلهم. شكرا كثير لك البير بالله.
2: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير الله يسعدك ويخليك. باي باي. يا هلا فيك. باي باي.
3: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: هلأ من شوي كنت عم تحكي سامي عن موضوع الأغاني اللي تغنت، وقلت لي إلى جيانا نداف كان في أغنية شو اسمها كانت الأغنية؟
1: هي غنوها ثلاث
0: ثلاثة غنوها
1: أوكي. الأولى غنتها أصالة يوسف والثانية غنتها غيداء أبو عواد والثالثة غنتها جيانة نداف.
0: أوكي هلأ بنسمعها بصوت جيانة. شو جيانة. هي الأغنية؟
1: اسمها مشتالك قد الدني بالمحكية طبعا.
0: يلا خلينا نسمع مقطع منها, من بعدها بدي أسمع كمان قصيدة. يلا
1: ألحان إميل جمال طبعا.
0: ألحان إميل جمال.

0: مشتاق لك قد الدنيا. حلو الأغنية، وتحياتنا لجيانة كمان ولأميل الغالي. خلينا ننتقل هلأ نرجع للقصائد والكلام الجميل والأحلام بهالقصائد. شو اخترت هلأ تسمعنا أي قصيدة؟
1: نشيد الجلوس الذي أقام السماء، كيف حكيت عن الفاتحة الحرية.
0: نعم عن الفاتحة.
1: طبعا للمستمعين اللي ما بيعرف، روزا باركس هي امرأة سوداء البشرة. كان في قانون في أمريكا إنه فقط البيض بقدر يقعدوا في الباص في الحافلة.
0: نعم نعم.
1: من من وراء بقعد السود، وإذا فيش مكان للبيض مجبور الشخص الأسود
0: يقوم ويقعد محله
1: أو ينزل من الباص. فروزا باركس رفضت إن تقف للرجل الأبيض، وقامت عليها يعني إشكالية وأخذوها على محطة البوليس. هناك الشرطة هناك انسجنت، وقامت الثورة بقيادة مارتن لوثر كينغ.
0: قصتها طبعا معروفة
1: ووصلت
0: جدا،
1: ووصلت لتغيير القوانين.
0: هذا هو هذا اللي كنت بدي أقوله، غيرت القوانين.
1: نعم.
0: بردة فعلها اللي كانت في الباص.
1: نعم. كانت شرارة لثورة شعبية.
0: نعم.
1: وهذه هي القصيدة اللي ترفض أي شكل من أشكال العنصرية، لأنه العنصرية أي عنصرية كانت، سواء كانت دينية طائفية عرقية، هي ضيق في الروح وفي العقل الإنسان، وقاتلة
0: ومن
1: أسوأ أمراض البشرية ما يصير هي العنصرية.
0: نعم. يلا خلينا نسمع.
1: وتجلس رغم احتراق المكان بعتم الوباء، يقول انهضي بانحناء، ولم تنهض الريح بعد، ولنحنى وجه هذا المساء، كأن الجذور التي نبتت في ضمير التراب تشد الخطى للنداء العتيق وترسم هذا الفضاء. وكان النهار قديما، وكانت خطاها تشق دروب الظلام العميق، وكانت عيون الرصيف الغريق تراقب ظل الجدار الصفيق، وكانت قلوب العبيد الرقيق تحط قهرا ويبلغ صمت الشفاه سيوف الكلام المهين، وكانت يداها نداء يحط على كتفي الطريق بهمس المهان الحزين، وقالت بصوت دفين هنا سوف أبقى، فهذا المكان الذي أنبت الأرض يعرف خطوي ويقبل لوني، فإن الطبيعة ليست تميز بين البياض وبين السواد وبين الدخان وبين الرماد وبين الحي وبين الجماد، وإن الإله يحب العباد جميع العباد وليس يفرق بين البشر، وإني بشر برغم سوادي ورغم نحولي، وأنا وردة من جراح الفصول، أنا غيمة من غبار الحقول وفحم المناجم فوق الجماجم حيث استطال المدى بالذبول، وسادة ذاك الزمان استكانوا وكانوا كعاداتهم يرسمون الظلال على مقعد الشمس قرب الجدار الذي يكتم الصوت في فم ماء النخيل، وكانت تحدق فيهم تراهم هشيما وتبني مع الريح قوس الضياء الطويل على المقعد الخشبي الوضيع بصف أخير من الحافلة، لم تقف أبدا، إن روزا باركس جلست في شموخ العنيد الرغيد السعيد الثقيل الجميل الأصيل، ولم تنهض الريح بعد، ولكن نهرا تحرك في صرخة العابرين، جلست في ثبات يقمر في مخبز الصابرين، جلست في وقوف على الحق في عزمها المستكين، ولكنها حين قامت تغير قلب الحياة كي يتبدل وجه السنين.
0: يعني صعب الإنسان يعلق بأي كلمة بعد هاي القصيدة. للي ما كان يعرف مين هي روز هلأ عرفها، وشرحت له بالضبط مين هي، واللي هي كانت أساس ونواة هالثورة هذه اللي قامت. ولكن اللي أنت كتبته بتخيل أنه ممكن يكون في وصف أروع وأصدق من هاي الكلمات. عن جد كل الاحترام،
1: لأنه نحن يعني فعلا لكي ترتقي البشرية أولا هي محاربة الأمراض الفداء الموجودة في مجتمعنا وفي داخلنا كأفراد، من هذه الأمراض السيئة إنه الإنسان يكون عنصري ضد غيره لأنه ينتمي إلى مكان آخر.
0: ولكن هل أنت ماخذ هذا النهج من خلال قصائدك إنه يكون فيه أيضا معالجة لكل الأوضاع اللي نحن عم نعيشها وعم تأذينا وعم تجرحنا، ولكن الأغلب بمرق عليها مرور الكرام وما بتطلع حتى؟
1: يعني مفروض إنه أي كاتب، أي أديب، أي مفكر، أي فيلسوف، أي فنان، أي إنسان بالمجتمع، أي إعلامي، إنه يزرع بذور الروح الكونية،
0: هذا الفكر الوعي
1: والفكر الكوني، يعني الأممية، كل هالمصطلحات اللي تجعل الإنسان يرتقي إلى إنسانيته. كل تعصب الإنسان يهبط من إنسانيته، ليس فقط يهبط من عالم من انتماء وحتى الإلهي، يهبط من إنسانيته نفسها. لذلك احنا يعني القصيدة هاي يعني هي عن روزا باركس، عن السود في أمريكا، لكن تنطبق على كل أشكال العنصرية الأخرى
0: 100%. صح. شو كتبت كمان بمواضيع هيك سامي من خلال هذا الإصدار؟
1: أنا كثير
0: أكثر المواضيع اللي عادة بتشغل بالك هلأ من خلال قراءاتك، أنا شفت إنه المواضيع العامة اللي نحن عم نعاني منها هي اللي أنت بتثبتها في هاي الإصدارات بهذا الأسلوب الراقي الجميل، ولكن في مواضيع اللي بالنسبة لك تعمل لك مشكلة إنه كيف بدي أطلعها، كيف بدي أكتبها، بأي أسلوب أنا ممكن أوصلها للقراء؟
1: أولا على الكاتب إنه يكون إنسان يتحلى بالشجاعة، إنه ما يخاف إنه يطرح مواضيع حساسة حتى. عندي أنا برضو من المشاريع القادمة اللي عمل صلي أشتغلي أكثر من 3 سنوات رواية بعنوان نهران، هي تاريخية معاصرة وتطرح تاريخين في التاريخ الإسلامي، التاريخ التنويري اللي جلى في محطات عديدة، منها الفلاسفة، التصوف، والمعتزلة، وإخوان الصفا، وفي التاريخ الفقهي المتشدد، لأنه تاريخي معاصر، تاريخ اللي غير مسيطر على الفكر العام، وتاريخ مسيطر على الفكر العام أدى لنشوء الحركات العنف الديني. ولو أنه سيطر الفلسفة أو الصوفية أو المعتزل الذين قدموا العقل عن نقل أو إخوان الصفا العرفانيين، كان اليوم نجد عالم، يعني كنا نجد عالم عربي وإسلامي آخر. لكن هو موجود هذا الفكر، يعني هون يعني علينا إيقاظ وإعادة الحياة إلى أفكار قد تكون اليوم ليست مسيطرة على الفكر السائد، لكن هذا دورنا. يعني حتى
0: يعني أنت فينا أقول أنك أديب وشاعر وكاتب، ولكن ما بتكتب الأشياء اللي القراء بحبوا أن يقرؤوها، إنما بتكتب اللي لازم ينكتب. نعم. وبتجبرهم من ناحية أدبية أن يقرؤوها، لأنه هون في لأنه في
1: جزء من مشروعي. لكن أنا متنوع، يعني أنا أكتب قصيدة الغزل، يعني أكثر.
0: تعرف شو بدي أطلب منك هلأ؟ نحن تقريبا صرنا مش بالنهاية، هاي بعد معنا شي كم دقيقة، في عنا ضيف هلأ وضيف عزيز جدا،
1: نورمان.
0: أنا بسميه بسيطة.
1: يعني نورمانيسا.
0: نورمانيسا البسيطة.
2: الله يبسطكو يا عم، الله يبسطكو.
0: معك نحن دائما مبسوطين نورمان.
2: عم بتوسخوا علي، عم تحكوا أي شيء
1: تحت الهواء نورمان، بس تحت الهواء بلا.
0: ولا هيك قلنا نورمان، وقلنا بسيطة أنه راح يتحملنا. نورمان ما فهمت لك أنت، بس ثواني خليك معي، بدأ أطلب هذا الوقت من سامي. سامي حضر لي كمان قصيدة.
1: طيب.
0: اللي أنت بتختار لها، إذا بدك غزلية اللي أنت بدك يا، لحتى نكون نحن بهالوقت مع عزيزنا نورمان عيسى.
3: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: نورمان البسيطة، يسعد لها المسا، كيفك؟
2: هلا شو الوضع؟ كيفك؟
0: تمام. انت كيفك؟ شو عامل؟
2: لحد لسه مبسوط، بس اسمع صوتك خلص برتاح.
0: الله يسعدك ويخليك يا رب، تضلنا دائما نسمع صوتك وتسمع صوتنا. نورمان، اخر اعمالك قبل ما نفوت لموضوع مسرح المينا والمشروع دويت، ولكن خبرنا هيك عن اخر اعمالك.
2: اوف اوف
0: اوف اوف اوف كثير.
2: مسرحيتين جداد، الأب هبيمة بمسرح هبيمة، وعندي مسلسل راح يطلع كمان شوي بمكان، يعني عن نار كيبولو.
0: أوكي.
2: وبسيطة إن شاء الله كمان موسم.
0: حلو حلو أوكي.
2: وشو كمان في مشروع مسرح المينا ومسرحيات مسرح المينا ولا في كثير الحمد لله الشيء
0: يعني فينا نقول نورمان عيسى نشيط جدا.
2: أنا دائما دائما
0: دائما نشيط ودائما بعطي ودائما بقدم ودائما من عمل لعمل بتقدم أكتر والناس بتحبه أكتر وبنشر أكتر وأكتر إذا بعد في شهرة هو ما حصلش عليها أما بحق عم تحصل على كل شيء المحبة والشهرة نورمان كل الاحترام إليك.
2: يعني كيف بقولوا دعاء الله من دعاء الوالدين هاي دائما بقولوها
0: صحيح رضا الله من رضا الوالدين لهيك دائما بنقول يا رضا الوالدين رضا الله ورضا الوالدين
2: لأن الوالدين موجودين مع ربنا فكنا عم دارين بالهم علي
0: أكيد دارين بالهم عليك وأكيد عم بيخبروه لربنا إنه هالبني آدم هذا ولا أطيب من قلبه.
2: أنا أكيد وكنه بس أنا بفكرك بعرف هو بعرف
0: أكيد بعرف إذا هو مش رح يعرف مين بده يعرف. نورمان هتخبرنا شوي بالنسبة للمشروع الجديد هذا دويت من مسرح المينا شو هو هذا المشروع دويت؟
2: هو مشروع عمليا بيجمع بين الشخصين اللي بيتعاملوا مع الفن كفن يعني مش إشي خاص يعني مش بس تمثيل وإنما ممكن تصوير ممكن فيديو آرت ممكن ديزاين ممكن كل شيء ممكن تمثيل بس لازم يكونوا اثنين مختلفين من ناحية الآرت نفسه فبيجتمعوا للقاء اللي هو 45 دقيقة تقريبا وفي ديالوج بيناتهم الشرط الوحيد انه واحد عربي وواحد يهودي
0: هذا شرط اوكي
2: والشرط انه يكونوا مش اثنين ممثلين وانما ممثل وفيديو ارت او فيديو ارت وراقص او كل انواع الفنون الموجوده
0: حلو
2: هن الاثنين هن بيجتمعوا هن بيقرروا شو القصه او شو العرض نفسه فبقدموا راح يكون ضمن الاستعراض اللي راح نسويه احنا
0: كل الاحترام انت راح يكون
2: هذا راح يكون بشهر 10 او 11 او 11 هيك راح يكون
0: انا بتمنى فعلا النجاح واذا كان في اي شيء كمان من خلال برنامجنا نحن فينا نقدمه ونعمله ونساعد فيه ونحن دائما هنا موجودين
2: دائما اسال عني هيك بكون مبسوط وهذا
0: انا دائما بسال عنك يعني اذا ما بحكيش معك ولكن دائما بسال عنك يخلي لنا اياك ان شاء الله خلص تكرم عيونك
2: طيب كل يوم الصبح 6:30 هيك بتقومي على فكره كانت امي حرام امي كانت تقومي الصبح نذكر الراديو كان الراديو كان يفتح عنا على 5:30
0: اوكي
2: الساعة 5:30 تسمعي كل الناس اللي ماتوا انتقلوا إلى رحمة الله
0: هذه خلصنا منها بدك يعني أنا أرجع على 6:30 أسمعك يا نورمان
2: لا بس فيقيني قولي لي صباح الخير بس
0: خلص لو... كل يوم على الساعة 6:30 مثل ما كانت الله يرحمها الوالد تفيقك أنا
2: بس خبرينيش مين مات
0: مش رح أخبرك على الوفيات
2: قولي لي مين عاش مين عايش مين بده يعيش مين بده بس هيك
0: خلص اشياء اللي تفرفح قلبك تكرم عيونك نورمان عيسى انا دائما بكون سعيده بسماع صوتك الله يعطيك العمر ونضلنا دائما هيك نشوف ونسمع هالفن الراقي هذا اللي انت بكل بساطه عم تقدمه لانه هيك طبيعتك كل الاحترام لك شكرا كثير نورمان
2: شكرا لك الف عافيه
0: يا هلا فيك تحياتي عيوني باي باي باي خلينا أحبائي نرجع لضيفنا معنا بالاستوديو بدنا نسمع هيك شيء منك نحن صرنا بالنهاية
1: نعم.
0: ولكن شيء قصير
1: نعم.
0: جدا
1: لو كان أطول كنت راح أقرأ قصيدي اللي إحنا عملنا عرض أخير كان المخرج عايف شلاوة مساحة الأفق أنا وصبرين هنا الفنان وهي ترقص رقص تعبير وفلامينكو والعازف عدنان خطيب عملنا عرض الممسرح بمسرح عيد العكا وعملناه برضو بحيفا عملنا 3 عروض لدمج بين المسرح الشعري وبين الفلامينكو لكن ما معنى وقت إذا قصيرة قصيرة للختام
0: قصيرة جدا لأنه صرنا احنا بالدقائق الأخيرة يلا.
1: تسير إلي الظنون كظل وتكثر حول الخطى والظلال وكانت يداي طريقا إليك تؤرق فيها الرياح الرمال أهرب مني إليك أموت لأحيا ففيك البقاء الزوال سأعبر منك إلي ففي القلب باب يوارى وصمت يقال أريد انتهاء الحكاية عني، كأن الهوى لم يكن والجمال، فهل يشتهي الصمت خفق القلوب، ولينتهي المستحيل المحال، أنا ظل نبض تبعثر في الريح، ضاع فهل يلتقيه الوصال، لما استدرجتني المرايا إليك، لما استدرجتني المرايا إليك، فإن الغرام العظيم اغتيال. وشكرا.
0: شكرا كثير لك، شكرا على هذا الإحساس، شكرا على هذا الإصدار اللي أنا عم بستنى بفارغ الصبر. وهذه
1: وأنا بشرفني أكون معك بهذا البرنامج اللي دائما بستمع له يا سوزان، وأنت إعلامية وشاعرة،
0: ونعتز
1: فيكي، وكل عام والجميع بخير،
0: وناس
1: عيد الأضحى، وأيضا عيد إسه عنا كمان عيد للجميع، يعني فيها أكثر من عيد،
0: كل الأعياد جاي مع بعض،
1: ما بعض الأعياد جاي للجميع.
0: صحيح صحيح،
1: فياريت البشرية كلها تجتمع لعيد واحد
0: إن شاء الله. وأنت بخير، وأنت بألف خير. شكرا كثير لك سامي مهنا، كاتب وشاعر وأديب، يعطيك ألف عافية. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معنا، شكرا لأوسكار، لجوسلين، ولفاتن، ومني سوزان دبيني، دائما كل الحب. بكرة الساعة واحدة بنكون معاكو في هدوء نسبي، والأربعة الساعة واحدة بنكون معاكو في هايد بارك. كونوا بألف خير، باي باي، إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا.

0: Çok severim seni.
1: هدوء نسبي ساعة من الأغاني المختارة على مزاج ماريا ديبينا.

0: بتحصل وانا اصلي مجرب، ولا حد شايفني ولا حد سمعني، وانا واقف بره على باب السيما، على باب السيما تذكرتي قديمة ومعايا حكاية نفسي اغيرها.
1: أنتم مع مكان. مكان بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وأشادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
2: سينما الشويش، حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحب بغازي أبو بكر. مرحبا غازي.
3: أهلا شادي بلان.
2: اليوم عن سيدة الشاشة العربية ما نحكي.
3: فاتن حمامة طبعا سيدة الشاشة بإجماع الجميع، خلينا نقول
2: ذكرى ميلادها 27 أيار 1931، ولدت ورحلت عن عالمنا ب 17 1 2015.
3: فاتن حمامة
4: هيقولوا ايه اكتر من اللي تقال؟ ممكن يعملوا ايه اكتر من كده؟ انا ما بقاش يهمني حد الا بنتي، لسها صغيرة ويمكن شافت زي كل الناس ما شافت الصورة البشعة اللي حطوها لأمها في الجورنال. يا ترى هيقولوا لها ايه؟ كلام الناس كتير ولسانهم اطول، رموا اسمي في الطين، وصفوني بكل الاوصاف، شغلوا نفسهم بيا مع العلم اني كنت ست عادية، يمكن أقل من العادية. الفرق إني كنت متطلقة زي كتير قوي في البلد دي. الطلاق كان طبعا مصيبة بالنسبة لي، لكن المصيبة اللي أكبر إني اضطريت أسيب بيتي وكياني وأرجع أعيش مع أهلي، لأن المتطلقة مهما كان سنها لازم ترجع تعيش مع أهلها بين أربع حيطان، وكل ده عشان كلام الناس، مع العلم إنهم كده متكلمين وكده متكلمين.
2: سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، مسيرة طويلة جدا بلشتها وهي صغيرة، طفلة
3: 9 سنوات كان عمرها لما شاركت في فيلم يوم سعيد، رابع أفلام محمد عبد الوهاب، إخراج محمد كريم. محمد كريم شاف صورتها على إحدى المجلات، فازت بلقب أجمل طفلة في مسابقة، فكان هو بحاجة لطفلة فوجد ضالته فيها، ولما شاف انه موهوب جدا وسع الدور، وهيك بديت سيدة الشاشة فاتن حمامة.
2: يعني نقدر نقول انه محمد كريم هو مكتشفها،
3: مكتشفها كطفلة. نقدر نقول هناك اكتشافات اخرى ان يوسف وهبي قدمها لما كبرت وحسن الامام،
2: بس قبل المرحلة اللي فيها بتكبر وبتصير فاتن حمامة الاسم اللي كلنا بنعرفه، كيف كانت المراحل؟ يعني كانت بالسينما طفلة لفترة طويلة ولا لا؟
3: هي شاركت طبعا فيلم واحد يوم سعيد وهي طفلة، بعده بنحو 4 سنوات شاركت مع محمد عبد الوهاب فيلم رصاصة في القلب، ولما صارت مراهقة وشابة بلش يوسف وهبي يدخل عالم السينما، وأدخلها هون في أدوار الملاك، عدة أفلام الملاك، ملاك في جهنم، وعدة أفلام فيها كلمة ملاك
2: الرقيقة
3: بالضبط،
2: الصفات المنيحة فيها
3: صح. وإلى جانب الفتاة المظلومة هذا اللي قدمته مع حسن الإمام. حسن الإمام كان بالنسبة لفاتن حمامة هي البطل المفضل عنده. عدة أفلام قدمها،
2: كم من فيلم؟
3: عدة أفلام بس، ولكن كلها بتنتمي ل يعني للمدرسة التراجيديا والبكاء
2: نجحوا مع بعض طبعا،
3: نجحوا مع بعض، ولكن في مرحلة متأخرة فاتن حمامة ابتعدت عن أفلام حسن الإمام.
2: نعم، خلينا نكون هاي بهاي المرحلة اللي فيها هيك النعومة واضحة بأداء فاتن حمامة.
3: يلا
2: شو بدك تسمعنا؟
3: اليتيمتين إخراج حسن الإمام.
5: وإحنا اللي كنا فاهمين إن عم عبد الصمد حيساعدنا ويكون قلبه علينا،
6: ده اللي كان حبيب أبويا الروح بالروح،
5: كان حبيبه هو عايش، لكن الميت ملوش حبيب. أقول لك يا سنية.
6: إيه يا نعمت؟
5: أنا مش قادرة خلاص.
6: هتعملي إيه؟ هتقبلي؟
5: لا، هرجع له معزته
6: وانا كمان، ومش عاوزين نشوف خلقته بعد كده.
5: ايوه نسلموا الطاحونة ورزق ورزقك على الله. وناكلها بدقة سوا. ناكلها حاب سوا. ولا تبيعي شبابك للوحش ده. اسمع، من بكرة ننزل البلد ونأجر أوضة عند خالت أم شلل. على الأقل في بيت هادي ورايق، ولا دوشة الطاحونة وقرف.
7: سينما الشويش.
2: سينما شويش فاتن حمامة، واليوم عم نتحدث عن هالفنانة المميزة اللي شهرتها كانت كبيرة. ليش؟
3: لأنه طبعا مشوار طويل.
2: يعني شفنا فنانات كتار وأسماء كتيرة، بس فاتن حمامة هي فاتن حمامة السيدة تاعت الشاشة.
3: طب احنا خلينا نقول، لما عملوا استفتاء في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، 10 أفلام لفاتن حمامة.
2: رقم كبير،
3: أكبر فنانة عمليا حصلت على هذا الرقم. هي في البداية كان تمثيلها شوي يعني أسلوب مسرحي اللي على نمط أسلوب يوسف وهبي. فيما بعد هي أخذت طريق خاص لإلها، الأسلوب الطبيعي، الأداء العفوي. هي علما بأنه درست في معهد التمثيل في مصر، ولكن لمدة 6 أشهر فقط، فيما بعد انسحبت لأنه قالت أنه ما المعهد ما فاد بإشي.
2: موهبتها كانت طاغية،
3: وصارت هي بادي وعندها أسلوب آخر في التمثيل غير اللي هني بعلموه في المعهد.
2: نعم، من المراحل البارزة اللي هيك بلشنا ننتبه لها الموهبة.
3: طبعا مع نهاية في النصف الثاني من الأربعينيات تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار. وفي نفس الوقت بدأت بتكوين وتشكيل ثنائي عاطفي مع عماد حمدي. مقدموا مع بعض حوالي 18 فيلم،
2: رقم كبير.
3: نذكر من هالأفلام لا أنام، نذكر لا تطفئ الشمس، نذكر بين الأطلال. وأفلام عديدة يعني.
2: خلينا نسمع مقطع من بين الأطلال. أي سنة؟
3: 1959 تقريبا.
2: فاتن حمامة وعماد حمدي.
3: بالضبط.
4: أنا كان لازم أهرب منك من الأول، حب لك عماني عن الحياة خلاني أنسى أنك متجوز. أنا عرفت النهاردة من أبلاء مينا ظروف الست اللي أنت متجوزها. أنا مرضاش أنك تسيبها عشاني، ومتأكدة أنك يستحيل تتخلى عنها. أنا عارفك وعشان كده حبيتك.
8: أنا كمان جريت ورا حب ليك للآخر من غير ما أفكر في مستقبلك وشبابك. سامحيني يا منى.
4: ده من ذنبك، ده ذنب الزمن اللي ما خلناش نتقابل إلا وانت متجوز، وانت يستحيل تكون ليا. احنا لازم نبعد عن بعض يا محمود.
8: انا عارف اني هتعذب وتقلب، لكن اوعدك يا منى مش هخليك تشوفي وشي بعد اللحظة دي.
4: لا يا محمود، لا مش بالشكل ده. مش مرة واحدة نحرم نفسنا من كل حاجة شوية بشوية، ولا هتكون النتيجة بالعكس. أنا تعودت أشوفك وأقعد معك وأكلمك، ما أقدرش يروح مني كل ده مرة واحدة.
8: إيه اللي أنت عايزاه يا منى؟
4: مش اللي أنا عايزاه، ده اللي لازم يحصل غصب عني وعنك.
8: يعني تقابل إمتى بعد كده؟
4: نفوت بكرة ونتقابل بعد بكرة شوية بشوية.
8: حاضر.
2: فاتن حمامة في سينما شويش، حكينا عماد حمدي، وفي اسم كمان مهم كبير بيدخل على حياتها والجمهور بحب هالقصة، فاتن حمامة وعمر الشريف. طبعا
3: بالضبط، عام 1953 رشح يوسف شاهين عمر الشريف للوقوف أمام فاتن حمامة. فاتن حمامة وافقت.
2: أي فيلم؟ صراع في
3: الصراع في الوادي. وهي اللي كانت يعني اعتنت في الأداء تبعه وعملت المراجعات معه. وكانت هي تمر بظروف حسب ما كتب في الصحافي سيئة مع زوجها عز الدين ذو الفقار، اللي كان يقول انه هو يعني كان يخونها مع نساء أخريات.
2: نعم.
3: فهذا خلاها تبحث عن حبيب آخر.
2: وانت صارت قصة الحب بتاني فيلم حكيت لي؟
3: بأول فيلم. طبعا هي فاتن حمامة بهذا الفيلم وافقت لأول مرة على تقديم القبلة السينمائية أمام عمر الشريف. ويوسف شاهين ذكر وقال أنه بعد ما شاف القبلة عرف أنه فاتن حمامة وعمر الشريف بحبوا بعض عن جد. وانتهى فيلم الثاني أو الثالث أيامنا الحلوة بالزواج.
2: في مرحلة من المراحل اللي هني كانوا متجوزين حكيت لي بس مش متجوزين
3: بالضبط.
2: اشرح لي إياها.
3: هي بمنتصف الستينيات تم الانفصال بيناتهم بعد انشغال عمر الشريف بالسينما العالمية وبعد الأخبار اللي وصلت من خلال الصحافة لفاتن حمامة بأنه هو على علاقات غرامية
2: مع ممثلات
3: بالضبط
2: ومشاهير،
3: فطلبت الابتعاد ولكن هي انفصلوا ولكن دون ورقة الطلاق الرسمية تقريبا عام 1966.
2: وكان في سبب ليش طلقوا صح؟
3: سبب ليش طلقوا؟
2: نعم انه هي تتجوز.
3: ليش اوكي عام 1974 لما اجت تتزوج زوجها الثالث الدكتور محمد عبد الوهاب طبعا مش الموسيقار طبيب
2: الاخير
3: زوجها
2: الاخير،
3: فانتبهت انه هي عمر الشريف عمليا بعده مش مطلقه رسميا فتم الطلاق رسميا عام 74.
2: نعم. يعني قصدي اقول انه لولا ما تزوجت كان استمر هذا الزواج.
3: بالضبط بالضبط.
2: نعم. عمر الشريف فاتن حمامة، شو بدنا نسمع؟ نهر الحب.
3: نهر الحب آخر لقاء جماعي مع بعض.
2: نعم. 61.
3: 61.
2: إخراج مين؟
3: زوجة الأول عز الدين ذو الفقار.
2: هاي بدها وقفة. ما كان في أي حساسية بالموضوع؟
3: هو عز الدين ذو الفقار أخرج لفاتن حمامة بين الأطلال وفيلم آخر بعد الطلاق،
2: يعني استمرت العلاقة علاقة فنية
3: بالضبط
2: بعيدا عن الخلافات الزوجية،
3: خاصة أنه هو كمان تزوج فيعني كان الأمر أصبحوا زملاء.
2: تمام تمام كانت الأمور بناتهم. نهر الحب.
9: إيجيش
10: إيجيش؟
9: أيوه اللي بدور عليها من زمان من قبل التاريخ. انت ايزيس بس متنكرة في ملابس مودرن وانا اوزوريس، وده نهر الحب اللي عملته دموعك. دلوقتي ايزيس هترقص مع اوزوريس رقصة الحياة.
10: بس ما كانش في فالس على ايام
9: انت. مش قلتلك ان الدنيا صغيرة؟
10: فعلا والقدر كبير.
9: أظن أقدر أعرف دلوقتي أنت مين.
10: أنا إيزيس. ده كل اللي أقدر أقوله لك عن نفسي.
9: كفاية علي مؤقتا أنك هترقصي معايا.
2: سينما الشويش. نحكي غازي عن المخرجين اللي تعاملت معهن. فاتن حمامة
3: هي صرحت أكثر من مرة بأنه أكثر مخرج بتحب وبترتاح بالتعامل معه هو هنري بركات.
2: لبناني هو؟
3: إيه لبناني الأصل ولكن هو مصري
2: مصري طبعا
3: بالضبط. حوالي 21 فيلم
2: مثلت معه كمان بلبنان.
3: يعني
2: من أفلامه
3: حبيبتي والخيط الرفيع والحب الكبير. أفلام عديدة.
2: نعم. ومين مخرجين كمان كان لهن تأثير في مسيرتها؟
3: احنا بنشوف انه صلاح ابو سيف بلا انام، ان حسن الامام مثل ما قلت، يوسف شاهين طبعا كمان بالنسبة له كانت بطلي مفضلة عنده، عدة افلام بشكل متواصل، صراع في الوادي، صراع في الميناء، وهلو مجرة. منشوف بالمرحلة الأخيرة هي تعاملت مع مخرجين جدد.
2: داود عبد السيد.
3: داود عبد السيد.
2: وخير بشارة.
3: وخير بشارة. يوم مر يوم حلو. وأرض وأرض الأحلام. أحلام. طبعا هي ذكرت إنه ما أعجبت بتعامل داود عبد السيد. إنه داود عبد السيد ما بيهتم بالممثل.
2: ما بيشوف الممثل.
3: بيهتم بأموره التقنية أكتر ممكن أو الفنية الخاصة فيه، ولكن بترك الممثل لحاله. فهذا الإشي أزعجه. بتحب
2: الأفضل بالنسبة لها هنري بركات.
3: بالضبط.
2: فاتن حمامة وهيك احنا عم نمرق بمراحل شفناها على الشاشة بسلسلة من الأفلام. ننتوقف عند المطربين، كان لها كمان مشاركات حلوة مع فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ.
3: صحيح طبعا بدايتها كانت مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ننساش لقاء الرائع مع فريد الأطرش في لحن الخلود عام 1952.
2: محمد فوزي.
3: محمد فوزي في دايما معاه في منتصف الخمسينيات. التقت في عبد الحليم حافظ في أيامنا الحلوة. بهذا الفيلم هي كانت حبيبة عمر الشريف، ولكن لما التقوا في فيلم موعد غرام كان الحبيب هو عبد الحليم حافظ.
2: حلو. طيب خلينا نسمع لكان موعد غرام مع عبد الحليم.
3: عبد الحليم.
11: نوال مش معقول.
10: انت غريبة
11: عجيبة ونازلة هنا.
10: تصور وبرضه لقيت في وش
11: حلمك عليا. المرة دي انا بريء والله، ما كانش عندي اي فكرة قبل ما سمعتك بتكحي.
10: اصلي شرقت.
11: لازم حد بيحبك جايب سيرتك.
10: ما تحاولش تغير الموضوع، احنا دلوقتي في الصدفة دي.
11: اما صحيح حتة صدفة
10: زي صدى زمان مش كده؟
11: ابدا والله، المرة دي صدفة بحق وحقيقي. احلف لك بايه؟ اخليك تصدقيني ازاي؟ انزلي اساليهم في الاداره يقولوا لك ان انا بنزل هنا دايما.
12: يعني اقايس المره دي واصدق؟
11: لا تقايس ولا حاجه، انا مستعد اسيب الاوتيل عشان ما احسش انك متضايقه.
12: لا لا لا لا، انا مش متضايقه للدرجه دي، بس مش عايزك تضحك علي.
2: فاتن حمامة، محمد غرام، عبد الحليم، وفاتن حمامة من الأفلام الناجحة كمان، صح؟
3: طبعا نعم. طبعا
2: بمرحلة من المراحل صرنا نشوف أنه عم بتغير جلدها الفني فاتن حمامة، بطلت الممثلة الرقيقة صاحبة الأدوار هيك الرومانسية.
3: احنا بنشوف هي حاولت تغير جلدها بأكتر من فيلم. تعال نقول بابن النيل عام 1951 قدمت دور الفلاحة لأول مرة، بلا أنا عام 1957 قدمت دور فتاة
2: شريرة، شريرة ممكن يقول على
3: بالضبط،
2: هذا الدور الوحيد
3: اللي هو فيه دور شر بالضبط. صحيح. منشوف انه مثلا قدمت الأستاذة فاطمة دور محامية، يعني فتاة مناضلة، قدمت الفتاة المناضلة في الباب المفتوح، حاولت يعني تغيير جلدها الفني.
2: نعم. دعاء الكروان نتوقف عند هذا الفيلم كمان. أحمد مظهر
3: طبعا من أروع أفلامه في نهاية الخمسينيات، إخراج بركات، قصة طه حسين بالضبط. علما بانه النهايه تاعت الفيلم هي اختلفت عن النهايه تاعت القصه الحقيقيه.
2: شو القصه الحقيقيه؟
3: القصه الحقيقيه انه فاتن حمامه او فاتن حمامه بالفيلم انه هي بتتلقى الرصاصه وبتموت، ولكن المخرج قرر انه احمد مظهر هو اللي يتلقى الرصاصه ويموت.
2: صعب كان انه سيدة الشاشة العربية اللي بحبها الجمهور انه تموت بالفيلم،
3: هو على اساس انه احمد مظهر او الشخصية اللي بيأديها اعتدت على شقيقتها.
2: صحيح.
3: فكانوا بدهم يدفعوه ثمن.
2: نعم.
3: بالضبط،
2: عقاب. طيب نسمع دعاء الكروان 1959
3: بالضبط.
13: وين هنادي يما؟ وين هنادي يما؟
14: هذا امر الله يا بنتي،
13: أمر الله ولا أمر خالي يا أمي؟ ربنا ما أمر بالشر، خالك غدر وعندنا الستر وهو ناوي على الشر. وانتي نويتي معه؟ قتلتيها معه؟ قتلتوها انتوا الاثنين؟
14: لا لا يا أم، لا تقولي كده،
13: لا تلمسيني.
14: أمي أنا دي بنتي ماني قادر أنام على جنب وجنبها نادي في التراب. ربنا العالم بالعذاب اللي في قلبي،
13: داعي عليك يا امي تتعذبي اكثر واكثر. ربنا ينتقم منك انت وخالي ما اشوف فيكم يا
15: وبعشهرك.
13: وين هنادي يا خالي؟
15: هنادي راحت بالوباء وانت تعلمي هذا.
13: داري ايديك يا خالي، دم هنادي بينقط منهم.
15: قلت لك هنادي راحت
2: في الوحش. سينما شويش مستمر.

0: قبل عودتها للقاهرة بدنا نحكي شوي ليش غابت فاتن حمامة.
1: طبعا هي صارت قصة معروفة اليوم انه جهاز المخابرات المصري انذاك في الستينيات
0: زمن عبد الناصر
1: تحرش بالعديد من الفنانات فحاولوا التحرش بفاتن حمامة
0: فهربت
1: بالضبط للخارج.
0: هي مش الوحيدة صح؟
1: هي مش الوحيدة.
0: مين كمان؟
1: وهي كانت ظاهرة يمكن بلكي نعمل حلقة عليها ولكن شادية هربت، مريم فخر الدين هربت، حتى سعاد حسني كان إلى وتواجد في لبنان، العديد والممثلين أيضا، فريد الأطرش، عبد السلام النابلسي.
0: بهذيك الفترة صرنا نشوف أفلام مصرية لبنانية.
1: بالضبط بالضبط. وهي إحنا منشوف أيضا بعد عودة فاتن حمامة استمرت بتصوير أفلام بلبنان. على سبيل المثال حبيبتي صح. صور كاملا في لبنان.
0: في لبنان بدنا نحكي عن العودة، عودتها لمصر لبلدها وللسينما المصرية
1: عام 71 بعد وفاة عبد الناصر.
0: حسوا بأمان،
1: المفروض حست بأمان إنه الجسم اللي كان يهدد يعني وجوده.
0: لازم نحكي كمان إنه مش عبد الناصر طبعا،
1: لا، جهاز المخابرات المتمثل بشخصية صارت مشهورة صلاح نصر
0: صحيح،
1: وتم تجسيد شخصيته يعني وتجسيد هاي الأمور.
0: كل الفنانات فيما بعد بتصريحات انحكوا
1: بالضبط
0: سبب
1: بالضبط، فبطل سر بطل سر يعني. وطبعا هناك الكتاب الشهير لاعتماد خورشيد
0: صحيح. طب بدنا نحكي عن الخيط الرفيع، هاي كانت العودة صحيح؟
1: صحيح،
0: للسينما المصرية مع محمود ياسين.
1: مع محمود ياسين هون احنا بنشوف انه فاتن حمامة اولا قبل ما تدخل هذا الفيلم طلبت تشوف احدث اخر افلام سعاد حسني، لأنه كانت سعاد حسني هي رقم واحد
0: المنافسة.
1: فشافت كان آخر أفلام زوجتي والكلب وشافت الفيلم وقررت التعامل مع محمود ياسين نجم السبعينيات. وكان إشي غريب أنه رغم أنه عماد حمدي كان
0: زوجها
1: في الأفلام كان هوني عم
0: أو حبيبة
1: كان هوني عم محمود ياسين اللي حبيبة بالفيلم، يعني هي ظلت دور الحبيبة بينما عماد حمدي صار دور العم.
0: نعم، الخيط الرفيع.
1: الخيط الرفيع.
2: ألو، افتكرتك مت.
3: أنا بموت كل يوم وكل ساعة ببعد فيها عني.
2: ما ترجع، ارجع لدنيا الأحياء.
3: أبقاش عندي أمل، قررت الانتحار.
2: هبعت لك ورد على قبرك.
3: قبل ما تبعت الورد ابعتي لي اكفاني، قصدي هدوم اللي عندك في البيت.
2: هتوصل لك قبل ما تقوم جنازتك. دي الكلب فكرني حتى
0: فاتن حمامة الخيط الرفيع، العودة لمصر وللسينما المصرية بأفلام حلوة. بس قبل ما نستمر بالمسيرة بدي أسأل بالنسبة لعمر الشريف. عمر الشريف نجاح وجماهيرية كتير كبيرة بالعالم، فاتن حمامة كان عندها تجربة وحيدة فيلم
1: كايرو في منتصف الستينيات بالضبط.
0: ليش ما حققت النجمية في السينما العالمية؟
1: لأنه شكل فاتن حمامة في منه بالغرب. عمر الشريف هو اللي حمل للغرب سحر الشرق، بينما فاتن حمامة شوي ممكن نقول شكله أوروبي، يعني ملامحة أوروبية أكتر. فهذا الموجود.
0: والسؤال كمان إذا كان هي عندها رغبة،
1: هي في فترة
0: فجأة من تصريحاتها مثلا
1: فجأة كل الممثلين كان عندهم رغبة جامحة أن يصيروا عالميين، يعني في أعقاب عمر الشريف أحمد رمزي كان بده، كل حاولوا، يعني هي كان عندها رغبة معينة، شافت أنه الإشي فشل فاستمرت في مشوارها في السينما المصري.
0: نعم، الأفلام بالسبعينات بتقل صحيح؟
1: هي في لما رجعت قالت رح تصير تقدم فيلم كل عدة سنوات. عشان تحافظ على لقبها سيدة الشاشة العربية.
0: ليش قلت الأفلام؟ هلا إنه كمان صار في عنا نجوم جداد وهي كبرت بالعمر؟
1: طبعا إحنا بنشوف بالخمسينيات
0: العروض قلت ممكن؟
1: اللي بدي أقوله هيك، بالخمسينيات قدمت حوالي 50 فيلم أي بمعدل 10 أفلام. طبعا هون نضجت ومثل ما قلت بتحافظ على لقبها. لا، بنقدر نقول قدمت أفلام متتالية نوعا ما.
0: ذكرنا في الأفلام،
1: يعني بنقول الخيط الرفيع، حبيبتي صح. إمبراطورية ميم عام 72
0: صحيح. والأفلام الناجحة جدا
1: طبعا،
0: حسن عبد القدوس
1: بالضبط. طبعا مثل ما ذكرناها في حلقة سابقة، القصة بتحكي عن أب أرمل هي أعجبت بالقصة وطلبت من إحسان عبد القدوس تحويلها لامرأة. بالضبط
0: وافق طبعا.
1: وعندنا أريد حلا
0: صح،
1: الفيلم الرائع اللي بسببه تم تغيير أحد القوانين المتعلقة بالمرأة في مصر.
0: سينما المؤثري
1: بالضبط
0: صحيح.

0: بدنا نتوقف عند ليلة القبض على فاطمة. فيلم ومسلسل.
1: بالضبط. مسلسل.
0: اشرح لي مين قبل.
1: مسلسل إذاعي كان فاتن حمامة. ولما اجت تقدمه في السينما طبعا هي تحمست بعد نجاح أفواه وأرانب اللي كان مسلسل إذاعي. ولكن في المقابل كانت فردوس عبد الحميد عم بتشتغل على القصة كمسلسل
0: تلفزيوني. نعم.
1: ويعني وبصراحة يعني إشي كان غريب إنه كتير ناس قالوا إنه المسلسل تاع فردوس عبد الحميد
0: أنجح
1: من فيلم فاتن حمامة.
0: لا أنا بحب الفيلم
1: وأنا صراحة. وأنا كمان
0: اعتراف الصراحة. خلينا نسمع مقطع من الفيلم.
1: من الفيلم.
2: صدرت أوامر البيه بجناني، بقيت مجنونة.
3: يا ما داريتي عليه يا فاطمة وكذبتي، ودي النتيجة.
2: أخويا ابن أمي وأبويا.
4: كنت كل ما اشتكيه ليكي تطيب خاطري عملت منه تمثال يا خالة فاطمة، أو جه دور التمثال يخلص عليك.
3: يا ما خوفتي عليه يا أختي.
2: آه يا خالة، كان الخوف عليا وهم صغيرين، لما كبروا بقى الخوف منهم. روحوا قولوا له يبعد عني، هقطع لساني وغير أصلي.
0: احكي شوي غازي، انها دخلت مجال التلفزيون صحيح؟
1: صحيح.
0: المسلسلات
1: طبعا هي في السبعينيات كانت اول نجمة كبيرة بتقدم حلقات
0: يعني
1: تلفزيونية. اخذت عدة قصص لتوفيق الحكيم، حكاية وراء كل باب، ومنشوف عملت في التسعينيات ضمير قبل حكمت، وبعدين اخر مسلسلاتها
0: وجه القمر.
1: وجه القمر مع احمد رمزي
0: وضمير قبل حكمت.
1: وضمير قبل حكمت طبعا. صح. في التسعينات.
0: كيف كانت بالتلفزيون؟ هل بريق السينما كان موجود كمان بالتلفزيون؟
1: طبعا في ضمير قبل حكمت كتير اطلقوا عليها سيدة الشاشتين.
0: نجح المسلسل
1: كتير بذكر. كتير. ولكن مسلسل
0: وجه القمر
1: للأسف كان في حوالي جدل، لأنه كتير لقطات لفاتن حمامة طلعت غير واضحة ومغبشي.
0: فكروها مقصودة بس ما كانتش مقصودة أنه يتبين فاتن حمامة هيك مغبشي. صح؟
1: لا، كان حسب ما قال أحد الأشخاص أنه تم استخدام عدسة معينة جديدة، ولكن النتيجة طلعت سيئة، بأنه طلعت الصورة يعني مغبشي.
0: فاتن حمامة، هل في عندنا فاتن حمامة جديدة؟
1: صعب. بدك الزمان يعود نفس الزمان عشان تكون هناك يعني ممكن إمكانية
0: إنه الظروف
1: حمامة. بالضبط.
0: نعم. غازي، أفضل فيلم.
1: طب شو رأيك هاي المرة أنت تقول؟
0: أنا محتار بين فيلمين، دعاء الكروان ولا أنام. لأنه أول مرة بشوف فاتن حمامة غير.
1: طب أنا مختار واحد من هدول. إن شاء الله تختار.
0: لا أنام.
1: لا أنام أنا الثاني. دعاء الكروان.
0: اتفقنا.

خدنا سؤال في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. سين سؤال أين تقع في الخرطة أوروبا؟ جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة. سين سؤال فين صحراء مصر الغربية؟ جيم جواب بعد الرد هوت بشوية. وعرفنا كده.

0: قالوا قالوا قالوا احنا هنا.
1: خد يا سي ممدوح اذاعه من اسكندريه.
2: من اسكندريه

very much وقلت النحوي والصرف جاوبنا بالكلمة وفي الحرف فين سؤال هل تعرفي كان وأخواتها

0: بعد ما سمعنا تفاصيل مسيرتها الفنية الغنية لفاتن حمامة، نذكر أنه مرت ذكرى ميلادها بهالفترة ب 27 أيار، ولدت عام 1931
1: بالضبط. عم هي أكبر من عمر الشرف بسنة، هو من مواليد 32.
0: حلو.
2: أفيشات من زمن فات.
1: فيلم أنا لا عقل ولا مجنونة، الفيلم الوحيد اللي قامت ببطولته بنت فاتن حمامة نادية ذو الفقار، وهي طفلة شاركت والدتها عام 1953 تقريبا في الموعد مع السعادة. حبت يعني تجرب حظها بالسينما،
0: فشلت
1: فشل ذريع.
0: اتأدات كمان سمعت
1: طبعا الفيلم بالأول، نقول معلوم أنه كان اسمه لا أملك شيئا، بطولة نجلاء فتحي ومحمود ياسين.
0: محمود ياسين بقي معها بالفيلم
1: بالضبط. بتذكر أنه فاتن حمامة ابتعدت تماما، ما تدخلت، خلت بنتها تخوض التجربة، وكان المخرج حسام الدين مصطفى كل يوم والتاني يطمن فاتن حمامة عن أداء جيد وهيك.
0: نتيجة طلعت مغيرة بس.
1: وبعدين أنا كنت من الجمهور اللي حضر هذا الفيلم. كان الجمهور شادي متعود فاتن حمامة ومحمود ياسين. فجأة بنت فاتن حمامة مش راكبة، الناس حبت محمود ياسين مع فاتن حمامة.
0: بحب بنتها.
1: بحب بنتها، إلى جانب أنه كان أداء التمثيل سيء ورفض الجمهور وسقطت عمليا. لكن رغم كل الدعم، رغم أن والدتها سيدة الشاشة العربية، يعني هذا أكبر دليل أنه الفن فيهوش واسطة.
0: القصة لإحسان عبد القدوس.
1: المفاجأة هون مين قامت بدور والدتها؟
0: مريم فخر الدين.
1: مريم فخر الدين اللي هي كانت على علاقة سيئة بفاتن حمامة.
0: بفاتن حمامة.
1: فكان ملفت للنظر يعني.
0: نسمع مشهد من الفيلم.
1: نسمع.
3: مش مهم أكون غنية ولا فقيرة، متعلمة ولا جهلة، حلوة كل نص نص. المهم ان انا متاكده ان الحاجه اللي جوايا هتلاقوها جوا كل واحده.

0: السلمحان إيرادات الأفلام الأعلى تحقا للإيرادات في السنوات الأخيرة. رقم واحد مين غازي؟
1: المرتبة الأولى بيحتل طبعا فيلم ولاد رزق ثلاثة القاضية اللي تقدم عام 2024 أحمد عز عمرو يوسف، أكثر من 260 مليون جنيه.
0: برشامة لهشام ماجد صار محقق أكثر من 200 مليون جنيه وما زال بالسينمات عم يحضر. المرتبة الثالثة مين غازي؟
1: سيكو سيكو عصام عمر وطه دسوقي،
0: نجوم جداد.
1: بتوقع انه عصام عمر بالتحديد يكون نجم المستقبل.
0: بالمرتبة الرابعة المشروع اكس كريم عبد العزيز 141 مليون جنيه.
1: كريم عبد العزيز بيستمر معنا بالمرتبة الخامسة عمليا في فيلم بيت الروبي، أكثر من 130 مليون جنيه.
0: الحريفة رقم 2 بالمرتبة السادسة نور النبوي وكزبرة 127 مليون جنيه مصري.
1: كيرة والجن بيحتل المرتبة السابعة كريم عبد العزيز مع أحمد عز.
0: المرتبة الثامنة الفيل الأزرق 2 كريم عبد العزيز بنعود لها النجم الموجود بالقائمة بأكثر من فيلم مع 103 مليون جنيه.
1: أولاد رزق 2 بيحتل المرتبة التاسعة، تقدم عام 2019 أحمد عز عمرو يوسف، أكثر من 100 مليون جنيه.
0: هشام ماجد بنعود له اللي موجود بالمرتبة الثانية، بنلتقي معاه مع فيلمه إكس مراتي بالمرتبة العاشرة، الفيلم اللي قدمه عام 2024 92 مليون جنيه. بنعود غازي للتاريخ، برأيك أكثر فيلم مصري ناجح حسب المعطيات الماضية، أبي فوق الشجرة ولا خلي بالك من زوزو؟
1: طبعا خلي بالك من زوزو.
0: في أفلام كمان استمر عرضها سنين والسنة ذكرنا فيها.
1: طبعا بالسبعينات نذكر بامبا كشر، حكايتي مع الزمان، هاي من الأفلام اللي حققت نجاح كبير. كمان أمهات في المنفى لعادل إمام.
0: في السنوات الأخيرة بنشوف صعيدي في الجامعة الأمريكية واللمبي لمحمد سعد حققوا ملايين الإيرادات.
1: بالضبط.
2: والنبي لو تعرف تفرح لي. عشان الصبح رحت الباسبورتات وطلعت عمرة رمضان، حجزت خلاص، فلوسي عند الحكومة يا لم.
3: والله يما شكلك بتضيعي علي.
0: إيرادات الأفلام المصرية إسا رقم واحد مين بعده؟
1: بعده برشامة لهشام ماجد، ترمي 200 مليون جنيه خلال 9 أسابيع.
0: المرتبة الثانية إيجي بيست أحمد مالك 51 مليون جنيه بتسع أسابيع. كمان
1: أحدث أفلام محمد رمضان نجاح هائل، بيحتل المرتبة الثالثة بأكثر من 23 مليون جنيه خلال أسبوع واحد. خلينا نذكر ونشاهد أنه صناع برشامة وأسد هم نفس
0: إخوة،
1: الإخوة الدياب خلينا نسميهن
0: محمد وخالد دياب وشيرين
1: وأختن شيرين دياب.
0: بالفعل المرتبة الثالثة صفحة التجمع أحمد الفيشاوي 22 مليون جنيه بأسبوع الثامن، بتخيل هذا آخر أسبوع عرض للفيلم.
1: فشل، وفي فشل آخر لمحمد سعد عمليا بفاميلي بيزنس 21 مليون جنيه خلال 9 أسابيع، وأنا بفكر أن محمد سعد خلص مع عالم الكوميديا.
0: هذا كمان آخر أسبوع لعرض الفيلم في مصر. إسا بالمرتبة السادسة الكلام على إيه أحمد حاتم آية سماحة مصطفى غريب 13 مليون جنيه بأسبوعهن الأول، نجاح مش بطال لهالفيلم.
1: بالضبط، الكل عم بيحكي كمان عن نجاح هذا الفيلم.
0: أغني من فيلم، اخترنا أغني من فيلم
1: شو حلو، إحدى أنجح أغنيات زياد برجي.
0: مش كل الناس تعرف إنه هو من فيلم اسمه بالغلطة، قدم عام 2017 بمشاركة دانا حلبي.

أنتم مع مكان. مكان. مكان مع غالي زمان. أنتم مع مكان.

واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت.

بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غير فرحت جرحي يسألني عليك رد جاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.